0: الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر.
1: مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحصة الجديدة من برنامج بساط الشعر. بساط وبساط وبساط الشعر، اختاروا أي رفع أو نصب أو كسر، فكل معانيها تؤدي إلى المعنى الذي نريد أن نطرحه في حصتنا هذه، وهو معنى الترحال بأشكاله الواقعية والخيالية والفكرية أيضا. سعيد اليوم سعادة خاصة لأن ضيوفي ضيفان عزيزان، شاعر وشاعرة. فأما الشاعر وهو الشاعر أسامة الحمري، الذي ما فتأ يفاجئني بين الحين والآخر بإصدار جديد، إصدار أجمل من سابقه، وهذا يحسب إليه، وقد عبرت له عن ذلك مرارا عديدة أن أسامة يحاول دائما أن يتجاوز ذاته، وهذا ديدن الشاعر في كل ما يكتب. الشاعرة الصديقة العزيزة سهام بن رحمة، مرحبا بك أستاذة سهام.
2: أهلا وسهلا، صباح النور جميعا. كم سعدت بهذه الدعوة الجميلة من الأديب الصديق، أيضا أعرفه من قبل، سي حافظ محفوظ في بساطه الجميل. شكرا على هذه الدعوة الكريمة، وإن شاء الله يكون بساطنا هذه المرة بساطا سحريا جميلا مليئا بالمعاني وبالصدق.
1: أنا متأكد من ذلك وجودكما معي في بساط الشعر، ومرحبا بكم في أي حس، مرحبا بكما، لأنه هذا البرنامج بنيناه على مدح الشعر والشعراء. هذا البرنامج لمدح الشعر والشعراء، لسنا هنا لنناقش شاعرا أو نضارب عليه أو نناقش كلامه وشعره أو نختار طريقا هو لم يختاره، هو اختاره، أعجبنا ذلك أم لم يعجبنا، أعجبنا الشعر فنستدعي صاحب الكتاب أو صاحبة الكتاب، ونفرح معا أنه يصدر كتاب شعري. راهي مقاومة فعلية أمام هذه الطعنات التي يلقاها الشعر. سي أسامة، هذه الطعنات التي يلقاها الشعر في مقابل الرواية وسائر الفنون الكتابية الأخرى. سي أسامة مرحبا بك.
3: مرحبا بك صديقي العزيز الرائع الشاعر حافظ محفوظ، ومرحبا بالشاعرة سهام بالرحمة. شكرا. ويحسب لك صديقي العزيز بأنك ما زلت تقاوم شعريا وإنسانيا، لأنني لا أرى أن الشعر ككتابة ينفصل عن حضور إنساني، وأهنئك على ذلك. وأقول، وهي الجملة التي أريد أن أفتتح بها هذا الكلام وربما أختتم بها، ما زال الشعر حيا رغم كل الطعنات التي يمكن أن يتلقاها، والشعر بستان، والشعر يتسع للجميع لو نجعل عقلا شعريا متفتحا ويستقبل الجميع. الشعر في النهاية ماهوش منافسة، وماهوش إلغاء شاعر أو يلغي شاعر أو شاعرة تلغي شاعرة. شكرا.
1: أحسنت صديقي أسامة، وهذا رأيي ورأي الرأي الحكيم، في أنه هذا إنتاج فني، والشعر كما تقول العرب، الشعر ديوان
3: العرب،
1: والشعر في جميع الحضارات هو الفن الأول أمام الفنون الأخرى الذي يتغنى به الإنسان. تصور أنه معنا الشعر، فما الشعر وقف شعر، كيفاش باش نسمعوا أغنية
2: عبر القصيد؟
1: أي قصيد من سيكتبه؟ القصيد ما يكتبه الشاعر، فبالتالي الشاعر لا بد منه، وفي الشعر والشاعر يذهب ليزين باقي الفنون. الشاعر يزين اللوحة التشكيلية، الشاعر يزين الرواية، يزين القصة القصيرة، يزين المسرحية، يزين الشريط السينمائي. شريط سينمائي بدون شعر ناقص، رواية بدون شعر ناقصة، المسرحية بدون شعر ناقصة كذلك. لذلك لابد من الدفاع عن هذا الكائن الجميل، الفن الأول الأعظم، الفن الشعر. وبالتالي نحن نحاول بكل ما أوتينا، سواء بالكتابة أن ندافع عن الشعر لأنه يدافع عنا، بدونه لا، ما حياتي بدون شعر، ما حياتنا بدون شعر.
2: سي حافظ لو سمحت، يعني نعم، من خلال كلام صديقي الجميل أسامة ومن خلال ما قلت، في الحقيقة من أجل هذا الجمال في أو هذا الرنين في كلمة الشعر،
1: نعم،
2: يمكن من هذه الناحية أن أعذر هذا التنافس المهووس من في جيلنا
3: والمرضي للأسف،
2: حتى وصل إلى المرضي إلى أن يكتسب هذا اللقب، أصبح يعني مثل اللقب أن يقال أنك شاعر أو أنك شاعرة. رأينا أن الوسائل كلها أتيحت، والاستعمالات غير الشرعية والسرقات إلى غير ذلك، حتى أني رأيت أهل هذا الجمال وهذا الفن ينسحبون من الساحة ليس خوفا من هذه الطعنات في الحقيقة، ولكن حتى نقول تصفى الأمور، يعني هنالك نوع من الكدر ونوع من لا أحب أن أقول كلمة التعفن. في الحقيقة مثل ما قلت لي في الحوار الجانبي، كل من هب ودب يريد أن يكتب شيئا ويسميه شعرا، وهذه القصائد الفيسبوكية،
1: وذكرت حتى الذكاء الاصطناعي.
2: نعم، ومن ذلك الذكاء الاصطناعي. نعم، في الحقيقة ليس أصعب من الشعر، أنا أقارنه أحيانا يعني كأنه حقا كأنه وحي، خاصة في البيتين الأولين، يعني
1: مطلع القصيدة
2: إذا لم يواته الشاعر أو الشاعرة هذان البيتين الساحران. نعم، يعني مفتاح النص الذي يظل الشاعر ويبدعه لأيام وربما لشهور ويعود إليه في كل مرة ويحسنه كأنه هو.
1: من قال إن أستاذ سهام إن مطلع القصيدة مأتاه ليس إنسانيا أرضيا، هو لذلك قالوا أرض عبقر ولكل شاعر جني وخادم يكتب له إلى غير ذلك، وسموا هؤلاء الخدم لدى الشعراء. ثم الشعر باقي القصيدة،
2: شياطين
1: الشعر باقي القصيدة يكون أيسر حقيقة من مطلعها.
3: لو تسمح لي صديقي حافظ، نجم نتفاعل معك أو نتفاعل كيف كيف مع كلام الأستاذة والشاعرة رحم. أنا أحييها على شجاعتها لقول هذه الكلمات، لأنه إذا كان الشعر لا يعلمنا كيف نكون شجعانا سوى شاعر شجاعة وشاعرة شجاعة، فعلى الدنيا سلام. لأنه إذا كان لا نتعلم أن نكون شجعانا بكلامنا، فكيف سنتعلم بعد ذلك أن نكون شجعانا بأفعالنا، رغم أنني من الذين يسبقون الأفعال على الكلمات. هذا أولا. الثاني لو تسمح لي بعد، كان يسمح الحوار في أنه أدلي بكلمات حول كيف يمكن اليوم أن نتخلص وأن نتجاوز من الأحكام المسبقة التي تحوم حول الشعر، لأن ذلك هو الذي يعطلنا اليوم للوصول إلى شعر حقيقي. الأحكام المسبقة التي تضع الشعر في خانة معينة مقارنة ببعض الأجناس الأخرى. النقطة الثالثة، تحدثت عن المسرح وتحدثت عن الرواية، وأنا أشاطرك الرأي تماما أنه اليوم من المهام الموكلة للشعراء الشعراء والشاعرات هو معناتها الانتردسيبليناريتي، أن لا نفصل بين الأجناس، أن لا نترك معناتها الشعر في زاوية وحده، على الشعر أن يتحد وأن تتكاتف المجهودات مع المسرح مع الرواية مع الرسم مع السينما، لأنه كما يقول إدغار موران لابد من فهم مركب للظاهرة الإنسانية. الشعر وحده لا يكفي، لكن الشعر متحد مع هذه الأجناس بإمكانه أن يفهم
1: صحيح.
3: أن يفهم العالم وأن يقترب من تحليل وفهم هذا العالم. النقطة الرابعة لو تسمح، وهي الأخيرة في هذا التفاعل.
1: نعم،
3: معناتها أن يكون أنا لست من المحببي الذين يحبذون النظرية البنيوية التي تقول أن الشعر في مكان وقصيدته في مكان. على الشاعر أن يكون، على الشاعرة أن يمارس شعره. راهو إذا كان أنت ماكش صادق في حياتك العادية ولو كتبت 20 ديوان، بالنسبة لي أنا من حق الآخرين أنه يعتبروك شاعر أو شاعر. أنا لا مش لست مخولا لتصنيف الناس، لكن أرى أنه الصدق في أنه الإنسان يكون صادق في حياته، شجاع في حياته العادية، نزيه في حياته العادية، يترفع، لا ينحط نحو مستويات بتاع، لأن الشعر إذا لم يعلمنا كيف نرتقي بالكلمات وبالأفعال.
1: أصلا أستاذ أسامة، كيف الشعر هو شكل من أشكال الإقامة في الكون؟ أنا أقيم في هذا الكون شعريا
3: وإنسانيا،
1: والشعراء الكبار يقيمون على هذه الأرض شعريا، فكما يكون في قصيدته يكون في واقعه، يكون هو نائم.
3: أتظن أنه هذا هو الحال الذي نراه اليوم؟
1: لا، بكل مع كل
3: للأسف
1: ما هوش هذا الحال. نحن نطمح أن يكون عنا هالحالة هذه منتشرة من شمال تونس إلى جنوبها، ولكن نحن نحاول، ومن بين محاولاتنا هذا البرنامج اللي قلت أنه ندافع على الشعر، على كيانه في المشهد الإبداعي التونسي. نرجع معك أستاذ سهام، منين جت سهام البدايات؟
2: البدايات جاءت كلاسيكية جدا ولكنها ممتعة، في أرجاء المعهد، معهد الفتيات في المنستير، كانت لدينا هنالك مكتبة عملاقة.
1: صحيح، أعرف هذه المكتبة.
2: نعم، كنت أقضي أغلب وقتي وأستمتع وأنعزل في الحقيقة عن صخب الفتيات.
1: فماشي أستاذ دفعك للمشال هذا، عرف اللي أنت مغرومة ودفعك دفع للكتابة.
2: في الحقيقة أنا احتسبت هذا الفن، يعني احتسبت هذه الاستعدادات نوعا من العار الذي يجب أن أخفيه
1: في البداية.
2: نعم، كنت أنعزل بنفسي، لا أحب أن أظهر يعني ما وجدت نفسي أكتسبه.
1: فماش كنت في العائلة اللي خايفة منه؟
2: لا،
1: ما تحبوش يعرف
2: كنت
1: انت تكتب.
2: أعبر وأكتب الرسائل، رسائل الحب، وأكتب وأسترق من والدي فقرات الخطب الدينية وأغلق الباب على نفسي وكأنني إمام خطيب أيها المؤمن، وأتدرب على هذه الكلمات العربية. كنت يعني وجدت في نفسي هذا العشق. كيف
1: الكتاب اللوم توق العناكب؟ هذه مجموعة شعرية.
2: نعم،
1: ليست الأولى، هناك كتاب قبله.
2: في الحقيقة كنت أكتب بعض المحاولات وتعرفت مرة على بعض الشعراء مثل نصر سامي، يعني استمع إلى بعض نصوصي.
3: نعم، نصر سامي الرائع.
2: نعم، في الحقيقة شجعني وقال لي لما لا تدخلين يعني عالم الإعلام وتجمعين هذه النصوص المتناثرة في كتيب كبداية وكتشجيع لك على مزيد من العطاء وال يعني والتجربة. كان عنوان هذا الديوان سنابل الليل، طبعته في المطبعة الثقافية بالمنستير، يعني فيه الخطوات الأولى. كنت أحبو الكلمات.
1: قرأ سامي نصر هذا الديوان؟
2: نعم، اطلع على بعض
1: قبل صدوره.
2: أي سامي نصر كان موجودا في بعض لجان التحكيم السابقات التي كنت أذهب إليها،
1: لأني أعرف أنه نصر لا يمكن أن يصمت، فهو قارئ جيد وقارئ جريء أيضا، ولا أحسبه يصمت إن وجد ضعفا في كتابك الأول الذي لم أطلع عليه. عندي كتاب توق العناكب، لكن كتابك الأول فلم أقرأه بعد ولم أطلع عليه. جاء الكتاب الأول.
2: الكتاب الأول كان متعثرا من ناحية الوزن ومن ناحية يعني بعض
1: شو الوزن؟
2: العروض يعني.
1: العروض. نعم.
2: لم ألتزم فيه، كنت أكتب ما أريد أن أكتبه دون تقيد يعني. وثم استهواني عالم العروض، تعلمت العروض يعني، واستهوتني بعض الأوزان مثل بحر الكامل. في المرحلة الثانية شجعني سي عبد الحميد برايك، أيضا كان يمسك بعض اللجان ووجد أن نصوصا جميلة تستحق يعني التطوير وتستحق المضي، شجعني على ذلك مع بعض الجوائز التي كنت أحصدها.
1: الكتاب الثاني كان كتابا في الشعر الحر، قصيدة التفعيلة.
2: الكتاب الثاني قصيدة التفعيلة. نعم، وفي نفس الوقت كنت أكتب بعض النصوص النثرية، ولكن عندما أريد
1: أن الأساسي هو تفعيلة.
2: لا، كتبت أيضا حتى شعر الومضة
1: مش في الكتاب الثاني هذاك، ولا في الكتاب الثاني أيضا؟
2: لا، في الكتاب الثاني التزمت بالتفعيلة.
1: بالتفعيلة. نعم،
2: نعم. في الكتاب الثالث بعنوان المطر يسقط منتصبا. في الحقيقة هذا المخطوط فاز ب يعني اختيار دار أكوان المصرية. من حيث طبع ويعني إنجاز عقد
1: نشر
2: أعطوني بعض النسخ ولم يلتزموا بال.
1: وهذه مشكلة برشا شعراء تونسيين
2: كانت ينشرون يعني خمس نسخ لم يبقى منها إلا القليل لدي فقط صورة في الفيسبوك.
1: عاود أنشروا في تونس.
2: نعم يعني احتفظت بهذا المخطوط وسأعيد تنزيله
1: به. وإلى جانب الشعر يبدو لي أنك تكتبين السرد أيضا الرواية.
2: نعم
1: تحديدا.
2: أي مرة شاركت في مسابقة مع بن فضيل فاطمة بن فضيل.
1: نعم.
2: وسيشير لي للقرويشي يعني في تونس واكتشفوا أن نصي يعني مرتبط بحكاية فنصحوني قالوا لي أنت
1: اكتبي
2: حاولي أن تكتب تذهبي إلى القص والرواية
1: أن تكملي المشروع. هو الشعر لابد أن يكتب السردة. احنا عنا في هيك في اعتقادنا
2: نعم
1: العادي انه الشاعر يكتب الشعر الروايه يكتب الروايه القصاص يكتب القصه والعكس هو صحيح.
2: انا اؤمن بذلك.
1: ما كتبه ابو القاسم الشابي شاعرنا الكبير نثرا اكثر مما كتبه شعرا. في الشعر كتب كتابا وحيدا اغاني الحياه. في النثر كتب ما شاء الله كتب النقد خيال الشارع عن العرب وغيرها من المرفعات.
2: نعم.
1: كتب اليوميات يوميات شابي مذكرات شابي. وكتب أيضا تمثيليات إذاعية وكتب الشعر النثري
2: وظل اسمه مرتبطا بالشعر.
1: أي نأخذ كاتب آخر فرنسي مثلا فيكتور هوغو معروف عنه اللي هو كاتب لميزيرابل وكاتب لي ديرني جوغ دان كوندوني مور وكل بعض الروايات كثيره في بالنا روائي ولكنه شاعر عظيم.
2: لماذا لا تاخذ نفسك مثلا
1: يعني لا احنا نتحدث نتحدث على
2: نكتب حتى قصص الاطفال. انا ايضا هذه التجربه
1: ابراهيم نصر الله الشاعر الاردني الجميل ذهب الى الروايه وكتب إلى حد الآن أكثر من 10 روايات 11 رواية. فبالتالي الرواية تأخذ الشاعرة وذاك مجاله.
2: نعم.
1: مجاله أن يكتب. لما نرجع حتى للرومان والإغريق الإلياذة والأوديسة كتبهم هوميخ. هوميخ شاعر لكن الإلياذة والأوديسة ليست شعرا هي تروي هي ملحمة طويلة.
2: نعم.
1: نأخذ في الشعر الروماني مثلا فيرجيل فيرجيليوس الذي كتب الإلياذة الإنيادة وهي حكاية يحكي حتى على تونس وعلى قرطاج في ذاك الوقت. وكتب طبعا قصائد عديدة كتب عديدة الرعاويات مثلا
3: البيكوليك.
1: كتب شعر يكتب كل شيء. احنا وكانوا عيب كيف الشعر تمشي للرواية ولا رواية ايش بكتب الشعر يكتب كل شيء. شعر سي لو بويت. لو بويت هو الصانع.
2: اتهمنا حتى بالتطفل على جنس ادبي جديد
1: يعني هم يدافع عليهم باش يضربوا الشعر.
2: نعم.
1: وهذه المؤامرة على الشعر متواصلة
2: في الحقيقة لم اتأثر بهذا
1: ما تتأثرش يعني. بالعكس الكاتب دوره أنه يكتب وشعر كذلك. به لو كان نهديه للسادة المستمعين بعض قصائد من عند أستاذ أسامة والأستاذ سهام كمفتح لهذه
3: ومن بعد لو تسمح نرجع نتفاعل معاكم في نقطتين.
1: علاش لا علاش لا للتفاعل. أستاذ سهام اختار لنا قصيدة تقرأها لنا.
0: بساط الشعر. بساط الشعر
1: خليني نسمع شوي الشعر.
2: الحقيقة نص ما زلت أجمله
1: تعملين عليه.
2: نعم
1: بيه
2: وضعت
1: احنا أول من الناس باش تسمع.
2: نعم
1: أنا مستمعي برنامج بساط الشعر هم أول من
2: أنا محظوظة إذن
1: هم محظوظون
2: بأذانكم
1: هم محظوظون مستمعي الأعزاء تفضل.
2: نص أعطيت له عنوان تأويل ما لا يرى. كذبت بما قصت على رؤياي منذ متى نصدق ما ترى الحيوات، قلمي وما خطت يميني رؤية عبقت بوحي من هدى الخلوات. لما أهم بخلوتي كنا نهيم وننتشي أو ننثر الشهوات، من أين أجمع شهوتي والحزن يكنس ما تجمع من سدى الغفوات. أو كانت الحاجات حين أصدها لم تنفلت من خيبة الرغبات. هل علمت طرائقها الدنا أن التمرد والرضا من أجمل الهفوات؟ لا، لست أسعى للوقيعة بيننا نفسي وساكن نظرة الشرفات. للحلم أبواب إذا اتسعت نرى سبل الوصول وحظوة الخطوات. أما المفاوز والكهوف فعلة للزحف تحت متاهة العتبات. الشعر حرفتنا التي إن أخرجت بهت الذي أسرى إلى الشبهات. شعري الذي يجري بعافيتي مثل الضياء يحيق بالعتمات. ما أفلحت رؤيا تؤوله، ما أفلحت رؤيا تؤوله، ما دام ينسل من لظى الكلمات.
1: الله الله عليك أستاذة سهام،
2: شكرا.
1: عاد انت ماكش متربصة في استعمال التفعيلة، التفعيلة الكامل هنا، تصرفتي كما يتصرف شاعر كبير في الأوزان. بورك
2: نظرتك،
1: لا بورك هذا النظم الجميل وهذا الشعر الذي يحتويه في كلماته. أنا أول مرة نسمعك مباشرة، فهكذا قرأت بعض النصوص، لكن أول مرة نسمع أنت تتفاعلين بشكل عميق مع كلماتك.
2: نعم،
1: معناها واعية بهذا الأمر.
2: أحس بقوة عجيبة عندما أكتب وعندما أقرأ.
1: إلى النبي غضب،
2: لأنني أمتلك شيئا من العالم
1: أو العالم كله،
3: أو تقيم في العالم شعري
2: ببعض التواضع.
1: لا بالعكس، الشاعر يمتلك العالم، الشعر يحرك دار والأكوان والأراضي والبحار كما حركتها أنت كذلك.
3: بما أنها
1: صحيح،
3: القصيدة متاحة تنتهي بالتاء هكا الهفواتي والرغباتي، ولذلك القصيدة التي سأقرأها هي بعنوان أسئلة النبات. دونك في أسئلة النبات هو الدفاع عن الجمال رغم كل القبح الذي مستشري في هذا العالم، لأنه يبقى الجمال آخر قلعة ندافع
1: لك
3: عنها.
1: دور. اتفضل.
3: قال لي، وهي مهدات أيضا لك صديقي العزيز، قال لي بالنعال دخلنا الحضارة، نحن الذين مشينا حفاة قرونا على العشب قبل اختفاء الوحوش العجيبة قبل تكون أولى القبائل. قلت لا، بالحذاء دخلنا إلى زمن هائج ليته كان كالبحر لكنه هائج مثل ثور سينطحنا واحدا واحدا ونموت وحيدين بين الجماعات. إنه زمن الآلة الجائعة والكلام المميت. قال من نحن بلا أحذية ترافقنا في الطريق تقاسمنا الذكريات. قلت انظر هنا الآن، انظر بعيدا هناك حيث ترجو السماء الدخان بأن يختفي كي تمر الغيوم بكامل أحزانها كي تتم قصيدتها فوق وجه السماء للغيوم أناملها. قال كف عن الشعر، ما عاد هذا الزمان يلائم أبياتنا أو بيوت الأوائل فكن مسرعا إنه زمن المال والخطوة المسرعة. قلت لا، سأمشي وإيدا أقول لنفسي برغم الخراب سيبقى الجمال هنا ممكنا بالمجان فابحثوا عنه في زهرة لا تبيع شذاها وفي نبتة تسأل القطرات عن الغيمة المقبلة في جمال الصخور إذا أورست وإذا عاتبت موجة حائرة لا تقيم ولا هي نازحة في جمال الحصى والندى والنجوم في جمال القمر في جمال الصباح في جمال الضباب يزول الضباب ويبقى الشجر في جمال الجناح تزول الزنازين تبقى الطيور في جمال الصغير، في جمال الكبير، في جمال النمال، في جمال الغزال، في جمال الجمل. وحده الشعر يفتح باب الخيال ويقول لنا ما يقال وما لا يقال عن حياة تمر مرور الشهاب.
1: شكرا لك أستاذ
2: أسامة،
1: وهذه القدرة على الكتابة بالأوزان،
3: أي هذه موزونة
1: المتقارب على المتقارب وأنا نفرح كيف نلقى شعر معناها صناعي في استعمال الوزن، فكأنه هم فماش وزن لكن
2: نعم أحسن
1: الوزن موجود، وهي في راحتها أستاذ السهام تقرأ في هذه القصيدة وكان لا وزن فيها، وهي في وزن صعب اللي هو الكامل مش سهل، ونفس الشيء بالنسبة للمتقارب مش وزن سهل، وزن قوة وزن. لذلك كان صوت أسامة صوت قوي، لأن الشعر هذا الوزن يستوجب من قائله أن يكون قويا، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر.
2: يعطيك الصحة أستاذ حافظ، يعني بقيت منتبهة للمعاني ولم يأتي لذهني الوزن أبدا.
1: أيه.
2: لم أحس أن هنالك يعني رنين المتقارب ذلك المتكلف. يعني أنت بحسك
3: أنا الحقيقة ليس لي أنه صحافة من الأصدقاء اللي نحبهم برشا برشا وثمن ما يفعله، لكن أظن أن له قدرة غريبة وعجيبة على تشرب وتمثل نعم. الإيقاعات الشعرية والأوزان الشعرية فعلا. حتى أنه معناتها وماهوش يتصنع في هذا، وهذه القوة، خاطر أحيانا تقرأ قصائد تحس أنه الإيقاع والوزن مركب تركيب
2: البحر مكشوف يعني
1: نظم.
3: نظم. مع الشاعر حافظ محفوظ الإنسيابية في المعنى، ولا أقول هذا مجاملة ولا
1: شكرا لك على رأيك، وهذا هذا ديدا كل شعر حقيقي شعر معناها متمرس بالكتابة سيكون بهذا الشكل، الوزن موجود لكن ما يعطيش شكله وقت لا تنطق
2: الشكل مفضوح.
1: أنا أهديتموني قصائد جميلة، أهديكم هذا أيضا، أهديكم
3: ما
1: أهديكم ما هذا النغم، ثم نعود لحوارنا الذي أحببت مطلعه، خلينا بعد
2: شكرا
3: محبة متبادلة
1: أحببت مطلعه هذا الجميل.

0: الشعر.
1: بعد هذا النغم حضرات السادة والسيدات المستمعين، نعود إلى بساط الشعر مع ضيفي العزيزين الشاعرة سهام بالرحمة وأسامة حمري. استمعنا إلى بعض القصائد، وأنا أستزيد في الحقيقة لسماعي أكثر النوع الشعري الذي يروق لي الحقيقة وفيه عمق محبب إلى نفسي. سيدة سهام، ماذا ستسمعيننا بعد القصيدة الأولى؟
2: دائما أحرص على أن تكون النصوص الموزونة غير مملة، يعني
1: اقرأ إيه وليهم دام فيها شعر وفيها جمال طويلة ومهما كان نوعها.
2: تذكرت حوارنا في الكواليس منذ قليل حول الشعر الساخر أو الضحك.
1: نعم، أنا شعر النكتة، شعر النكتة معناه.
2: أنا أسخر فقط في كوابيس اليقظة.
0: بساط الشعر.
2: عبادك يا إلهي عمروا الأرض، فما رفثوا ولا عبثوا بما فيها، وما أعلت يد الأوزار كفتها، ولا ركنت لحاذرهم بماضيها، ولا طافت معاقلها بأفئدة لتنزف عين الظلم من فيها، ونوق الحق ما حادت قوافلها، وإن وطئت ربى الإنصاف تحييها. كأن الأرض والآفاق مربذها، وصفو الناس حارسها وحاميها، فما الأحزان في رحم الحياة سوى أجنة عابث قد جاء يلقيها. أتت بيت الحياة لقيطة تسعى، فلم تلق الذي يربيها. ترى الآمال في جحر الدنا هطلت تنقي نطفة الآتي وتسقيها.
1: نطفة الآتي وتسقيها، جميل جدا.
2: ويجري الظلم مركبة بلا أرض، إذا شقت عباب الصفو يرميها. ومنذ بداية الأزمان لم تهدر معابرها، ومدت مثل أبسطة توشيها، ومن كل الدروب لأهلها فرج، فلا عرفوا مواراة ولا تيها. ويمشيها عبادك مثل أقدار أناخت كفوف الأنس تغنيها. وإذا عابوا على قابيل فعلته يواري سوءة الإجرام يخفيها، عقدوا السلام على الثرى في خشية ما كان عزم الغدر يلهيها. عبادك يا إلهي أثمروا أمما تجمعها الهدى والرشد يعليها، فما اجتمعت على غي ولا بغي، وما احتاجت إلى رسل لتهديها. خلائفهم وكانوا في مجرتهم أصابوا من خلافتهم معانيها، ما نفع القيامة والحساب إذن؟ قرانا أزهرت فينا مراميها، فهل نحتاج طاغية يورثها ليفسدها وينقم من مواليها؟ فتفنى هذه الأرض التي باءت بنعماء كأن الدهر يرضيها، وأهل الطين قد لانت خشونتهم رئاء الكون توحيدا وتنزيها. فما تركوا المدائن والرقاب لظالم، وما سكنوا لغربان تغت فيها. أمن هذه الحياة سيخرج الناس؟ كأن ما كان من رغد يماهيها، وترمى هذه الدنيا إلى أخرى يهيم الخلق شتى في دواعيها. وآدم هل أتاها دون ما هدف ليرعى النسل قوتا في مراسيها؟ أسائلني ولا أنحو لأجوبة، لقد كانت كوابيسا أناجيها.
1: كوابيس جميلة جدا هذه.
2: جميل.
1: وماذا فعلت بالمفاعلة؟ مفاعلة مفاعلة تصرفت فيها تصرف القادرين من الشعراء، وليس وزنا بسيطا.
3: أنا حبيت نتفاعل معها.
1: اي تفضل. ما عندي حق أنا نعطي رأيي. من تفاعل انه بعد تفاعلي
3: تفضل
1: وسام
2: الشعراء ويسعدون قلبي
1: لا لا انا نفرح كيف شاعره
3: من كثر الفرحه لو تفاعلت
2: انا الاسعد
3: عايش
1: باني نفرح واعتز انه شاعره وتتقن الوزن بهذا الشكل راهي مش امر بسيط كان رحمه الله الدكتور نور الدين صمود يقول لي احيانا حينما نستمع الى قصيده تقولها امرأة موزونة وزنا جميلا وصحيحا يقول لي والله فرهدت لي على قلبي
2: أي. يحس أن تعبه لم يذهب سدى
1: رحمه الله كان يحب أن يكتب تكتب النساء الشاعرات بالأوزان قال لي هل الكلام اللي يقولوا فيه له نثر وله قصيدة أي كلام
2: خواطر.
1: فكان يفرح والله يقول لي فرهدت لي على قلبي يا حافظ أي. وهذا نفس الشيء أنا أقول لك والله فرهدت لي على قلبي بسماعي هذه القصيدة وهذا الإبداع في شكرا. استعمال هذا الوزن اللي هو مش سهل وزن صعب
2: نعم.
1: ووزن المعلقات
2: أكيد
1: وما أدراك
2: كتبت معارضات أيضا في المعلقات شاركت بها في غزلان مع صديق حبيب الحاجي وكنت دائما قريبة من الفوز حسب ذوق الغناء
1: مش مشكل يعني. مش مشكل الفوز مفيد أنك يكون في حضورك
2: في المراتب الثلاث الأولى يعني
1: عندك حضورك يكون موجود وبهي جميل مش مشكل الفوز أنا بجائزة توجيه جوائز أخرى توجيه جوائز أخرى ما زلت سي أسامة تفضل
3: شكرا أستاذي الغالي دونك ذكرتي كلمات جميلة في نظري وقت اللي حكيت على السخرية السخرية هكا ولا وانا ديما السخرية والتراجيديا هما كيما مثل اليدين ما ينجموا كان يصفقوا مع بعضهم لأنه هذا العالم كما يحتمل التفاؤل يحتمل معناتها التشاؤم كما يحتمل البكاء يحتمل الضحك ذكرتي أيضا قابيل وهابيل وذلك ما يؤلم أحيانا أن الطعنة لا تأتيك إلا من المقرب
2: من القريب
3: ومعناتها كما حكيت قابيل وهابيل ثم عندما ما في القصيدة متاعك تحدثت عن الغربان هكا ولا؟
2: نعم
3: أي. دونك هذا هو الحال في النهاية ستبقى الغربان تنعق كما تريد لكن أيضا هناك بومة الحكمة بومة مينيرفا التي تأتي في الليل وتدلو بدلوها من الحكمة ما أقرأه
1: قصيدة
3: العنوان بتاع القصيدة اليوم قتلوا شجرة أو حتى الشجرة تقتل وفي نظري تقتل
1: من أي مجموعة
3: شعرية اللي هي وجع تحت هذا البيان
1: وهو الكتاب الأخير
3: دونك علاش نقول
1: الأخير معناها هو الذي صدر مؤخرا لن يكون الأخير لأن أنا أنتظر تجربة عميقة من
3: شكرا
1: من أسامة حمري صديقي. أنا أؤمن بأن تجربتك تجربة جدية فيها بحث فيها مغايرة فيها بحث أيضا على مناطق للشعر أخرى غير المكتوب فيها هنا وهناك في وطننا العربي وفيها طرافة وهذه الطرافة هي التي الحقيقة قربتني من تجربتك وأصر على هذه الصداقة حتى أغنم من هذه النصوص التي أراها جميلة
3: والحقيقة أنا ديما منفتح إلى نصائحك وإلى هذا التفاعل بيننا ربما تقتل الشجرة حين نكتب عنها قصيدة رديئة للأسف
1: أي كما
3: وتحيا ربما عندما نحاول كتابة قصيدة جميلة عنها وهي مهداة لكما في الأصل كنا نحلم أن نكون أشجارا أو حتى أوراقا من أوراقها ولما استحال ذلك حلمنا بأن نكون طيارا نبني أعشاشنا حتى على عمود الكهرباء ولما استحال ذلك أيضا اخترعنا الطائرة كي نقول إن الإنسان كائن حالم لا يتخلى عن أحلامه قال صاحبي وماذا لو سقطت الطائرة من عليائها ليعني هذا بأن حلمنا قد تحطم قلت لا سنتابع أحلامنا ونحدق في أجسادنا الذراع غصن والكف ورقة العين عش والنظرة طائر أسبلت أوراقها يحزن الشجرة أنها أصبحت مطفأة أن جمر السجائر يلسعها ثم تسود حتى يفيض الرماد. يحزن الشجر أن أهل المدينة لا يأبهون فلهم دورهم والمدافئ وللشجرة صمتها والسهاد. يحزن الشجرة أن فأسا ستطعنها ألف مرة ويحزنها أن تعدد أسماء أبنائها والبنات. باب ونافذة طاولة مكتبة ريشة لوحة. ويحزنها أن أحزانها لا تدوم. غدا سيخبرها شاعر بالفوارق ما بين صار وأصبح. تفرح تنفض الثلج تستقبل الطير والصبية الذاهبين إلى المدرسة. يكتبون يرسمون يبتسمون يبتسمون. وشكرا.
1: جميل وسام. أعيد نفس الملاحظة مرة ثانية ليؤكد عليها، خاصة بالنسبة للأصدقاء الشعراء الشبان اللي نعرف اللي فما عدد كبير منهم يتبع الحصة هذه. هاو بالأوزان الخليلية، واستطاع ضيفايا أن يعبر تعبيرا تلقائيا ويكاد تكون نثري ولكنه موزون. استعمال أسامة للمتدارك ومزج مع المحدث، المتدارك المحدث. وهذا معناه باش يسهل على روحه حينما نسيطر على الوزن، يصبح الوزن جزء من مثل شفتينا،
3: كأنك تتنفس بها.
1: ايه مثل لساننا. مثل
2: الفكره جميله جدا. قعدت نتخيل في المشهد يعني.
1: يولي ينصب اهتمام الشعر مش في الوزن ذاك بري نظم، لا على الأفكار
2: والصور الشعرية.
1: أن يحلم نفسه بكل شيء، مش يحلم نفسه باحترام الأوزان.
3: أي. وتصدق الآن وأنا في هذا الاستوديو الفكرة متاعي أنا أتخيل الآن عندما أرى هذا الجدار الخشبي.
1: نعم.
3: مع اللي هو جاي من الشجرة في الاطلاق. مع الطاولة من الشجرة، الكرسي من الشجرة،
1: كل شيء من الشجرة. نعم. وقد أبدعت شكرا لك.
3: شكرا.
1: خلينا توا نحن فما سؤال ديما مقلقني. يخلقني انا في الناس اللي روحي نتقلق، الناس اللي روحي نتغشش ونمشي نخلي كل شيء على البير ونخرج نعمل قهوه ولا نمشي نعمل ماشي على الشط ولا في الشارع. شنو برنامجك استاذ سيهان بالرحمه؟ كتابك المقبل اللي انت قاعده تخدم فيه ربما او اللي تفكر باش انجازه؟
2: عندي زوز مشاريع الحقيقة في ال ويعني فتاو شوية وما زلت.
1: معناها هما أون شونتي، معناها قاعدين يتخدموا.
2: مشروع رواية أرى الزخم الكبير من الروايات، وأرى ما يحدث في الفيسبوك من هذه الدعاية، فأقول أين أنا من هذه الروايات التي تحصد بال يعني تشترى بالآلاف؟ من سيشتري روايتي؟ أقول ذلك حقا. مثل ما تفعل أنت وأحتار وأرمي القلم إلى غير ذلك. دائما أطمح إلى أن تكون هنالك رواية فيها إضافة، يعني حتى العمل الشعري.
1: لا أنا راني كيف قلت كلامي، أنا نخلي كل شيء ونخرج ونقول بعد هذا يعني، وبعد شو باش نعمل، شو باش نكتب. أنا مزيد كي طلعت كتاب أنا سألتك بعد توقع العناكب نتاع سيادتك أستاذة سيهان ولا كتاب سي أسامة
3: وجع تحت
1: وجع
3: تحت هذا البيض.
2: هذا بصراحة.
1: إيه وبعد.
3: نحن نريدها صراحة ما بعدها صراحة.
2: صراحة وغضب الأطفال معناها. كانت السيدة راضية الشابي. يعني تستدعي في شعر الومضة الكثير من الشعراء. كذا. ويعني نحن نعرف بعضنا يعني التقينا مثل ما التقيت مع سيدتك أنت. نسيت في القيروان وسمعتك نصي. مع سيد سالك وقتها في نادي الإبداع. نعم. وألتقي مع الكثير يعرفونني، سي مجدي بن عيسى ونصر السامي، يعني هؤلاء الأدباء يعني الذين لهم وزن يعرفون قلمي ويشجعونني. يعني لم تستدعني مرة وسمعت الكثير من الشعر الذي يقال شعر الومضة وكل الومضة، وأجد نفسي يعني أكتب هذا النوع، أرى نصوصا جميلة تستحق، فكان نوع من التحدي.
1: حبيت تعمل
2: انا اجهز ديوانا
1: الشعر الومضة جميل جدا.
2: أسميته هذه غربتي.
1: في تحفظتي بعض الومضات عندك أخرنا بعض الومضات.
2: نوع من التحدي والغيرة. إذن
1: ممتاز.
2: هل هم أحسن مني أو أقدر مني على
1: هذا؟ هو الصدق غيرة غيرة الشعر. نعم. هي جلابة للمعاني يقول جدودنا.
2: وقلت سأتصل بها مرة وأعرض عليها ما.
1: نعم. ونتصور أنا راضية رأي شعر عميقة ورأي شعر جيدة.
2: نعم.
1: وإذا وجدت في شاعر شعرية قالت له ذلك وشجعت.
2: أنا أمزح رأي لم تسمعني.
1: لا نعرف
2: ولكن نعرف. أعرف الشعراء يقترحون نادي فلان ونادي فلان أعرف ماذا يجب.
1: التحدي بتاعك ذي سيدة سيهم. سمعنا بعض الومضات.
0: بساط الشعر.
2: لا تحاسب محبا على ما نوى أو تكن فيلسوفا، فإني أراك كقلبي شغوفا، وخذني بما وصفت كلماتي البسيطة مثلي، أنا والجدال عدوين حين يكون الكلام عن الحب. لا تحفر في قلب امرأة من ماء شجرة بلا أوراق، لا تمسك بغصن غض يراوده مكر الريح، لا تجعل للريح منفذا على الضوء، لا تترك الضوء فريسة لشهقة ليل يابس، لا تشهق في فم الضوء الذي سينبعث بغتة من قلب عاد إليه الماء.
1: جميل. لا ذي راضية سيعجبه هذا الشعر طبعا. زيدنا واحدة.
2: من جناح فراشة أخطأت طريقها إلى الضوء كاد ينهمر سرب من الأمنيات، لكن النار القريبة التي كانت متواطئة مع ريح عابرة أمطرت.
1: كم أنا سعيد هذا الصباح أن ألتقي شاعرين جميلين عميقين مثلكما. شكرا لتلبيتكما الدعوة. أرجو أن نلتقي في مناسبة أخرى مع إصدارات شعرية جديدة حتى ندافع أكثر عن الشعر. المشاعر هو دافع لنا
2: أكيد
1: دافع لنا. إحنا من غير شعر
2: الشعر حياة حقا.
1: بالتالي لابد لنا من الدفاع رجعوا له الجميل وندافعوا عليه. مستمعي الكرام، لم يبقى لي الا اشكر ضيفي الشاعر سهام بالرحمه والشاعر وسام حمري طبعا، واشكر لكم حسن الاستماع. حتى نلتقي في بوساط جديد اقول لكم الى اللقاء. حكيم.

0: لس وتدوبي في قلوب الناس.
1: وعرفت منين؟
0: ما تعرفيش اني اقدر اقرا افكارك، ومن عينيكي اقدر اقولك كل اسرارك.
1: حكيم روحاني حضرتك. طيب اقرالي اللي في قلبي واحكيلي عليه.
0: اللي مكتوب فيه بيخوف مقدرش احكيه.
1: بيخوف مين؟
0: بيخوفني.
1: انت كل حاجة تحشر نفسك فيها حتى قلبي.

0: اعرف ان كان مشغول ولا خالي.
1: شيء ما يهمك شيء.
2: ما يهمنيش ازاي؟
1: طب ما تعيط شيء.
2: عندي سؤال لو تسمحي، اقدر اقوله لك؟
1: اوي
0: فيها

بساط الشعر، بساط الشعر، بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر، بساط الشعر.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: معلوم
1: معلوم
0: الدنيا
1: يوم بيوم
0: نهير شمس لهبة
1: ونهار شوية غيوم
0: تطلع وتفوت سحابة
1: ووجه الله يدوم.

تعسنا في البحر للمال لو احتعسنا في البحر المالح ومرة تعيش

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: في رحال في المجال.
1: الأرض وردة صغرتي وريحتها.
0: ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: الترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء يا وطني
2: يا وطني، محلاك يا بلدي، يا أمي ويا أبتي، ومحلاكم باختياركم طريق المعرفة وإرادة الحياة، محلاكم لاختياركم مرافقة الترحال صحبة المنجي بوركو في الإعداد والتقديم، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. ترحال اليوم كترحال الحلقة الماضية، وعكس ما فعلناه على امتداد سنوات خلال فصل الصيف بالتوجه نحو السواحل والبحر وأمواجه الإزوردية، فإننا نتجه هذه المرة أيضا وعلى امتداد عدة حلقات في الحقيقة إلى مجال المناطق الداخلية ببلادي، لنتعرف عن كيفية قضاء الصيف وأفراح الصيف بتلك الربوع الجميلة، متخذين في هذه الحلقة وللمرة الثانية على التوالي جهة الكاف مثالا. وقد عاد إلينا اليوم ضيوف الحلقة الماضية، وهم من أهل الاختصاص والعرفين بفياف الكاف وتراث تلك المنطقة الجميلة. ضيوف اليوم هما أولا أستاذ التاريخ الوسيط بالجامعة التونسية الأستاذ مراد عرعار. أستاذ مراد، مرحبا، أهلا وسهلا.
3: شكرا أستاذي منجي على هذه الاستضافة، ومرحبا بكافة مستمعي الإذاعة الثقافية، وسعيد بأن أؤثث رفقتكم هذا الجزء الثاني من ترحال في مدينة الكاف وناحيتها.
2: ونحن سعداء أكثر يا أخي. شكرا. لأن الجاية متاعك عزيزة جدا. أنت قطعت فياف الكاف حتى وصلت إلى هنا وللمرة الثانية على التوالي، فشكرا، شكرا جزيلا. والشكر موجه أيضا للباحثة في التراث الغنائي السيدة هيفاء عيسى. للا هيفاء، مرحبا، أهلا وسهلا.
4: مرحبا بك مجددا، رجعنا لكم في الرحلة، رحلة والترحال، برنامج رحلة والترحال المرة هذه بمدينة الكيف، وفرحانين اللي نحن معكم.
2: أنت استحبت جيتي مع الأستاذ مراد عرعار. أنت في الحصة الماضية ما حبيش تقول لنا حد شيء، لكن تصورك في الطريق راك تغني تقولي في الأهازيج ولا لا؟
4: أكيد أكيد، مدام جاية من الكيف أكيد جاية معايا برشا أهازيج بلاد التراث وبلاد الغناء.
2: إن شاء الله نسمع منهم الآن ولو القليل. للا إيمان، إذا نشر على بركة الله في الترحال في مجال صيف أهالي الكاف بالبلاد التونسية.
0: ترحال في المجال.
2: في البداية نتجه صوب الأستاذ العزيز مراد عرعار. أستاذي، بما تملكون من بيداغوجيا، لو سمحتم لأوفياء الثقافية لمن فاته ربما الاستماع إلى الحلقة الأولى حول صيف جهة الكاف، لو سمحتم في دقيقة أو زوز دقائق على أكثر تقدير تلخصون أهم ما جاء في تلك الحلقة، تفضل.
3: نعم، كنا أثثنا معا في الحلقة الفارطة،
2: نعم،
3: لمحة عن تاريخ مدينة الكيف.
2: أيوة.
3: وخاصة حول تطور تسميتها، وكذلك حول خصائصها الطبيعية وما تمتاز به من مناظر طبيعية خلابة،
2: وشيء من مأتاه لا يستغرب.
3: نعم. ثم توقفنا عند مسألة المهرجانات الشعبية والدينية بالكيف، وكانت السيدة هيفاء تفضلت بتقديم لمحة عن أهم المهرجانات التي تقام في الجهة، سواء التي تشرف عليها وزارة الشؤون الثقافية بمدينة الكاف أو بمعتمديتها، وأيضا توقفنا عند ظاهرة الزردة التي تقام في بداية فصل الخريف في علاقة بانطلاق الموسم الفلاحي، وكنا تعرضنا أيضا إلى ظاهرة الولاية في جهة الكاف.
2: أيوة.
3: وتحدثنا بالأساس عن وليين صالحين هما أو مهرجانين مرتبطين بولي صالحين، هما مهرجان سيدي الدهماني بمدينة الدهماني ومهرجان سيدي بومخلوف بمدينة الكاف.
2: ولكن المهرجانات هي أكثر من ذلك بكثير،
3: ولكنها أكثر من ذلك، تقريبا تقام في الأحداث معتمدية المعروفة في مدينة أو في ولاية الكاف.
2: جميل جدا. إذن اليوم وفي هذه الحصة وباقتراح ملالة هيفا في الحقيقة التي ما تفتأ وتردد بأن الأعراس التقليدية بجهة الكاف هي بمثابة مهرجان الشعب.
4: نعم.
2: أليس كذلك؟
4: نعم، العرس الكافي التقليدي بالطبع
2: طبعاً.
4: يمثل بدوره مهرجانا شعبيا لأنه يشمل أفراد العائلة.
2: نعم.
4: الأقارب.
2: أيوة.
4: الجيران، الأصدقاء. نعم. أهالي الحي، أهالي القرية.
2: أيوة.
4: الذين يساهمون في التحضيرات ويشاركون في مختلف مراحل العرس التقليدي الكافي الذي يدوم حوالي 7 أيام و7 ليالي.
2: أيوة.
4: وهو ما يجسد قيم التكافؤ، التضامن والتضامن بجهة الكاف. ولطالما ارتبط العرس التقليدي الكافي بموسم الحصاد.
2: ليش بموسم الحصاد؟
4: عنده ارتباط وثيق بموسم الحصاد. إذ يحرص الأهالي على تنظيمه بعد انتهاء موسم الحصاد وجمع المحاصيل. ففي هذه الفترة يكون الناس قد اطمأنوا على مورد رزقهم ولديهم الإمكانيات اللازمة لتحضير العرس والاحتفالات والاستقبال وإقامة الولائم واستقبال الضيوف، وهو ما يعكس الارتباط الأول، يعكس العلاقة القوية بين الحياة الاجتماعية والحياة الاقتصادية بجهة الكيف، التي الاقتصاد المحلي بجهة الكيف لسنوات عديدة قائم على النشاط الفلاحي.
2: الفلاحي والحصاد، مدام الحصاد توفر المال يعني
4: الضروري. نعم. لإقامة. هذا ما يفسر الارتباط هذا الجانب بالحياة الاجتماعية.
3: وربما النقطة التي أود أن أضيفها لما تفضلت به سيدة هيفا، من الأشياء التي جعلت العرس يرتبط بانتهاء الموسم الفلاحي.
2: نعم.
3: هو أن الكسكسي الذي يطبخ في الأعراس يعد من المحصول
2: الأساسية.
3: السنوي يعد.
2: أيوة.
3: من المحصول تلك السنة.
2: آه.
3: يقع أعداده من قمح تلك السنة، يقومون بعملية
2: يعني.
3: نعم، يقومون بعملية الرحي وأعداد الكسكسي الشمسي من محصول تلك السنة وليس من الكسكسي الذي تم تحضيره.
2: مازال إلى اليوم.
3: مازال موجود إلى اليوم. مازال موجود إلى اليوم. فضل هلا.
4: ونكمل في فكرة سيمراد للكسكسي والأول عولة.
2: أيوة.
4: يعتبر طقس هام يسبق أيامة العرس ويسبق الاستعداد للعرس.
2: يعني العولة.
4: العولة. العولة. وهي من أهم مراحل تحضير العرس، حيث تقوم العائلة بتجميع مختلف الموارد الغذائية الضرورية لإقامة الولائم وأهمها الكسكسي.
2: طبعا.
4: العولة. والعولة تتم عبر تجمع نسائي كبير، وهي في حد ذاتها مهرجان العولة.
2: هذه تسمح لي للهيفة، هل هذا ما يسمى بالتويزة مثلا؟
4: التويزة
2: تتعلق بعضهم للتعاون
4: نعم، نفس التويزة التعاون التكافؤ التضامن.
2: أيوة. نعم.
4: في هذه الحلقات يتم ترديد الأهازيج الأحاديث
2: اللي انت ديما تحبش تقولهم.
4: وكذلك الصوف في علاقة بالصوف.
2: إيه؟
4: الصوف لتحضير جهاز العروسة. كيف العولة بالكسكس عندهم تجمع تويزة متاع الصوف.
2: أيوة.
4: يقوم بغسله وتنظيفه لإعداد الوسائد العروسة.
2: أيوة.
4: واللي هو يتم جزه زي بعد موسم الحصاد مرتبط زي بالنشاط الفلاحي.
3: موسم الجز.
4: مرتبط بالنشاط الفلاحي، ونرجع العلاقة الوثيقة بين الحياة الاجتماعية والحياة الاقتصادية بجهة الكيف.
2: نعم.
3: لأن جهاز العروس أستاذ منزي كما تفضلت بذلك السيدة هيفا، من بين جهاز العروس هناك المضربة الجرية.
2: نعم.
3: التي تعد
2: من الصوف,
3: تعد من الصوف.
2: أيوة.
3: ويجب أن تعد من الصوف الذي يجز في ذلك الموسم
2: اللي هو في شهر ماي ديما يتم
3: في الفترة هذه بعد موسم الجز
2: طبعاً.
3: وكذلك الوسائد إلى غير ذلك وما كان يسمى فيما قبل بالمسند.
2: أيوة.
3: كلها يقع أعدادها
2: من المادة الأولية المتوفرة, في ذلك,
3: الأولية المتوفرة في ذلك
2: الفصل.
3: الفصل يعني الموسم الفلاحي من الجز إلى جمع الشعير والحبوب.
2: ولكن المنزل لابد أيضا من العناية خاصة.
4: التحذيرات.
2: إيه؟
4: التحذيرات الأساسية التي ما قبل العرس هو التبييض.
2: تبييض.
4: أيوة. وهي تقوم أفراد العائلة سواء كان
2: الموسعة
4: بالتشارك في تبييض المنزل وترميمه وإعادة تجديده, وكأنها رمز للنقاء والبداية الجديدة والتجديد والفرحة. والفرحة جميع لديها طقوسها الخاصة.
2: نعم. للهيفة أنا ماك تعرفني ديما ندور في البلاد التونسية عبر مختلف المواقع, في عديد المواقع يقولوا يزيد ثم حدث هام جدا يسبق العرس وهي الاستدعاءات.
4: الاستدعاءات
2: اللي عندها ربما طقوس
4: وطابع خاص. هي استدعاء مازالت لتو موجودة, وهي مش بكثرة لكن مازالت موجودة ومحافظين عليها, وهي الاستدعاءات المباشرة عبر الزيارات الرسمية, ماهيش رسائل مكتوبة ولا
2: ماهيش بالمايل ولا بالواتساب ولا
4: لا, زيارات عفوا مباشرة تقوم بها
2: النسوة.
4: وهناك يتبادلون أطراف التهنئة, يعكس قوة العلاقات الاجتماعية.
2: نعم.
4: بهذه المنطقة.
2: طيب, والعرس بنتي قلتين هو بمثابة مهرجان الشعب, والمهرجان عنده مراحل عديدة وليالي كبيرة طويلة, فما فيها أيضا موعد مثلا إعداد جهاز العروسة.
4: أي قبل جهاز العروسة فما ما يسمى بالنجمة, قبل النجمة.
2: النجمة
4: قبل العرس بيامات اللي هو العرس يمتد على 7 أيام و7 ليالي.
2: نعم.
4: يقوم النسوة بإشعال النار.
2: أه.
4: والنار وكأنها إعلان بداية هذا المهرجان الشعبي.
2: نعم. نقطة الانطلاق.
4: ويتجمعنا النسوة في حلقات ضيقة نوعا ما.
2: أيوة.
4: يعني النسوة المقربون.
2: نعم.
4: يرددون الأهازيج بأصواتهم وهي إعلان عن بداية العرس, ثم ننتقل إلى المراحل
3: الأخرى. تسمحك للتدخل فيما يتعلق بمسألة النجمة. التي بعد الاستدعاءات والتي يسمونها باللهجة العامية العرضة. عرض علي للعرس
2: هيك,
3: والنساء تعرض على
2: وراه يويل اللي ينسى واحد من
3: يويلك تنسى إنسان ما تعرضش عليه. هي. وما تعرضش عليه ما يجيكش وما يحضرش
2: في العرس
3: ما يتغشى وما يجيش ويلزم حضورك شخصي. دونك نبدأ في مسألة النجمة. هو كما تفضلت يتبدأ بإشعال النار وببعض الأهازيج التي
2: تسمح لي سيدي مراد ديما نقطع فيك, زعم النجمة على خاطر هذا الشيء هذا يحدث في الليل يعني, ولا النجمة عندها معنى آخر؟
3: النجمة هو باش نبدو سهرية. باش نبدو سهرية. نطلعوا النجمة
2: عندها علاقة
3: يعني
2: بالسهرية وبالليل ونجوم الليل يعني,
3: ولكن هي مرتبطة بمعتقدات دينية, لأنه من الأهازيج التي ترددها النسوة.
2: أيوة.
3: هم يقول لك نسبقوا ربي. يعني لإبعاد كل عين شريرة.
2: أي.
3: على ذلك الفرح, كل حسد وكل ما من شأنه أن يعكر
2: طرد العين.
3: طرد العين الشريرة.
2: طب.
3: من بين الأهازيج التي تقال أو الأغاني محمد وعلي صلى الله على النبي.
2: أيوة.
3: محمد ولد حليمة, الحلقة فضة والخاتم حديدة إلى آخره من الكلمات التي تقولها النسوة والتي كلها فيها تبرك, وهي دعوات إلى الله بأن يمر ذلك الفرح في كنف
2: السعادة,
3: في كنف السعادة والفرح والطمأنينة.
2: أيوة. نرجع طول جهاز العرس عندي مختصفين.
4: بالطبع جهاز العروس عنده طقوسه الخاصة.
2: نعم.
4: يجتمعنا النسوة وخاصة الفتيات أصدقاء العروسة، يقوموا بإعداد الجهاز الذي سينتقل إلى منزلها الجديد
2: المتكون. ينتقل قبل العرس في حد ذاته؟
4: قبل العرس بعد عقد القران. بعد عقد القران المقترن بعقد القران. اللي يتكون من أغطية، أدوات منزلية، ألبسة، حلي إلى آخره. ثم ننتقل إلى الحمام، حمام العروسة.
2: نعم.
4: اللي هو مرحلة نقاء،
2: وهذا يدخل في أيام العرس.
4: نعم. أيامات الاستعداد. نعم. للعرس.
2: والحمام هذا من نجم يكون كان بعد عقد القران كما قلت أنت وبعد أخذ الجهاز.
4: عن الاستدعاءات.
2: أيوة.
4: ثم يليها الحمام، حمام العروسة.
2: نعم.
4: ثم عقد القران والاستعداد للجهاز العروسة.
2: أيوة.
4: حكينا على الحمام.
2: نعم.
4: اللي هو احتفال بمجموعة من النسوة العروسة.
2: وقدش مدلل
4: العروسة. العروسة مدلل برشا، احتفال مجموعة من النسوة في موكب يرددنا الأهازيج كالعادة. والحمام هو رمز للنقاء
2: طبعاً
4: للحياة الجديدة
2: والتهيئ
4: للحياة الجديدة.
2: ساعات يقول لك ثم حاجة اسمها العقيرة،
4: العقيرة هذه مازالت موجودة لليوم، يتكفل بها أهل العريس بتقديم الذبيحة. والمواد اللازمة للوليمة. القضية كل ما هو مختص، كل ما هو عنده علاقة بالوليمة. وهو ما يعكس التكافؤ والتضامن بين العائلات.
2: طيب نمشي للوطية الآن.
4: اللوطية
3: بالنسبة لمسألة العقيرة كما تفضلت بذلك هيفا، هناك العقيرة أو الذبيحة، وهنا ترتبط بالمكان الاجتماعي للفرد. فهناك من يأخذ إلى بيت العروس خروفا، وهناك من يأخذ عجلا، كل قدير وقدره، وهي من علامات الوجاهة الاجتماعية وحتى التعبير عن مدى تكريم المرأة وحظوتها.
2: أما يأخذ أستاذ مرادي على ذلك يأخذه إلى بيت العروس،
3: يأخذه إلى بيت عروسه.
2: إيه؟
3: لكي يقع ذبحه واستدعاء أهالي العروسة. ولكن في المواد التي تحمل مع العقيرة هناك طقوس، هناك أشياء يسمح بأخذها وأشياء أخرى لا يجب أن تأخذ أصلا.
2: هيك.
3: على سبيل المثال الملح مثلا. لا يؤخذ في قضية العروسة.
2: علاش ملح؟
3: لأنه ارتبط بطقوس قديمة، وتعرف ذلك أستاذ منجي. أن الملح إذا نشر على أرض
2: كما فعلت روما في أرض قرطاج،
3: فهي تصبح أرض جردة. لا تبدو.
2: نعم.
3: فهمتي؟ فبالتالي لا يأخذون مثلا الملح، لا يأخذوا في قضية العروسة. وهناك أشياء أخرى تعرفها هيفا أكثر مني. فهناك ما هو مباح وهناك ما هو غير مباح، وكل هذا في المعتقد والموروث كله يهدف إلى أن يكون هذا الزواج مباركا.
2: نعم.
3: بالرفاه والبنين بالأساس.
2: ثم هنالك يوم الراحة بعد ما
4: يوم الراحة. يوم الراحة، واليوم الراحة هو في حد ذاته احتفال بالعريس، عنده حمامه وعنده الحجامة متاعه مع. أيوة. صحبة أصدقائه.
2: وليتش عنده طية العريس.
4: ذي تحذيرات العريس ما قبل. أيوة. اللوطية اللي هي تجي بعدها، وطية وسهريت هي تتجمع فيها الرجال.
2: نعم.
4: وأصدقاء وأقارب العريس. أيوة. ويرددوا فيها الأكثرية الإنشاد الصوفي. أيوة. للتبرك بهذا التبرك بهذا الحدث.
2: نعم.
4: ثم يأتي الزفاف اليوم الأخير من العرس اللي هو الزفاف.
2: نعم. هذاك بأهازيج وأغانيه.
4: بأهازيج وأغانيه.
2: نعم. احنا خلينا نقعد فيك الأهازيج والأغاني هاو باش نسمعك انت باقي ما عزيز علينا وتحب تشدي الواحد، هاو باش نسمعوك أغنية منسيات جبال الكاف، وهي تدخل في نفس تلك الأهازيج والأفراح التي يعبر عنها النسوة بمنطقة الكاف العالي. نستمع ثم الترحال يستمر.

0: هناك السيدات والسادة أوفياء الثقافية في كل مكان بأنهم بصدد الاستماع إلى البرنامج الأسبوعي ترحال في المجال، وهو كالعادة من إعداد وتقديم المنشي بوركو. أما الإخراج الإذاعي فهو من صنع الأنامل الذهبية لإيمان سليماني. وأن موضوع هذه الحلقة كما الحلقة الماضية هو الصيف في مجال مدينة الكاف وما حولها، ونسعد باستضافة الأستاذ العزيز الأستاذ الجامعي المختص في التاريخ الوسيط السيد مراد عرعار والباحثة هيفاء عيسى وهي أيضا من منطقة الكاف. ونتجه صوب أستاذي العزيز أستاذ مراد عرعار ونسأل أنه في نطاق ربما تلك الأفراح وتلك الأعراس أنها تدخل في مجال تلك الأهازيج التي تحدثنا عنها وذاك الإنشاد الصوفي الذي يمثل في الحقيقة روح الاحتفالات التي تميز ربما منطقة الكاف عن غيرها، لأننا نعرف أن عدة مناطق أخرى مثلا التعبير يتم بأغاني وأهازيج أخرى غير الإنشاد الصوفي، وهذا ربما ما يؤكد ما ذكرتموه في الحلقة الماضية بأن الصوفية والإنشاد الصوفي هي من الأشياء المتغلغلة في هذه المنطقة للأسباب التي ذكرتموها.
1: بالفعل هو كما تفضلت بذلك السيدة هيفاء، هناك وطية العروسة،
0: نعم،
1: وهناك حنة العريس.
0: أيوة،
1: نسميها وطية العروسة وحنة العريس. وطية العروسة في أغلب الأحيان هي مناسبة لماذا؟
0: نعم،
1: مناسبة لارتداء الأزياء التقليدية التي تشتهر بها جهة الكاف من حلي ولباس إلى غير ذلك. ففي ذات الليلة ترتدي العروس على الأقل لباسين أو ثلاث ألبسة
0: تقليدية، تبديلات.
1: أيوة، هو لباس تقليدي الذي تشتهر به جهة الكاف. ولكن أتحدث عن نفسي على الأقل، في وطية زوجة استضفنا فرقة العيسوية المرحوم عادل، هي التي أثبتت لي أن كل الأغاني التي رددت في الوطية هي أغاني دينية مباركة للفرقة العيسوية وإلى غير ذلك. ففي العادة واليوم تغيرت، يعني أصبحت لوطية في قاعات أفراح وإلى غير ذلك، ولكن تقريبا في التقاليد هي مناسبة لأناشيد صوفية دينية فيها المدحة، خاصة مدحة سيدي عمر البقراوي، فيها مدحة سيدي بو مخلوف، مدحة العيسوية، ويغنون حتى الحضرة.
0: أيوة،
1: حتى أغاني الحضرة تغنى في هذه الاحتفالات في وطية العروس بالأساس، التي تتخذ أساسا طابعا دينيا أكثر منه احتفاليا شعبيا.
0: أيوة،
1: في حين أن حنة العريس هي مناسبة للفن الشعبي وللأهازيج، وعادة تؤثثها الفرق الشعبية المعروفة في جهة الكاف وهي عديدة، وإن كانت اليوم حتى على مستوى الآلات الموسيقية وقع إدخال آلات حديثة إلى جانب الآلات القديمة.
0: نعم،
1: فمثلا تجد في الفرقة آلة المزود.
0: أيوة،
1: والطبال. أيوة، إلى جانب آلة الأورج والكمانجا.
0: أدمجوا آلات جديدة، يعني
1: مجموعات جديدة.
0: أيوة،
1: ولكن هناك تناسق في استعمال هذه الآلات.
0: مسابش.
1: ولكن الميزة أنهم يحافظون على الأهازيج الشعبية.
0: النغمة قاعدة هي.
1: النغمة هي وخاصة بعض الأهازيج الشهيرة والتي تعرفها هيفا واشتغلت على البعض منها، مثل هزي حرامك، وحش السراء، لاحق النشاد، إلى ريم الفيالة، سوجة الحمام، كلها هذه تقريبا أشهر الأهازيج التي يقع ترديدها، وهي أهازيج من التراث الكافي النابعة من منطقة الكاف، والتي كانت تعبر عن واقع معيش ولا تزال تردد اليوم. وفي عملية ترديدها هو نقل لهذا التراث من جيل إلى آخر للمحافظة عليه من الاندثار والتلاشي. وطبعا هذه الأهازيج أستاذ منجي تردد وهي مقترنة بالرقص الشعبي الذي تؤمنه النساء و
0: في الغالب الرجال النساء
1: المدعوين ل
0: حتى المدعوين
1: المدعوين أيوة. ولكن في بعض المناسبات يقع استدعاء فارس للرقص خاصة على أنغام الطبال
0: زادة.
1: ولا يعني تكون كامل السهرية بعروض فروسية
0: كلوش من أولاد بغانم
1: نجدها خاصة ما زالت في عرس تجروين عرس قلعة سنان بالأساس
0: مشهورة,
1: مشهورة, مشهورة جدا بالفروسية ولكن لهذا الحنين الذي بات إلى اليوم إلى الموروث حتى المناطق التي لم ليست مشتهرة بالفروسية مثل قلعة سنان وتجروين تحدثوا عن القصور تحدثوا عن السرس تحدثوا عن الدهماني باتت تقام فيها بعض الأعراس باحتفالات بعروض فروسية سواء كان ذلك في أخذ الجهاز العروس أو حتى في ليلة حنة العريس ولكن ربما من الأشياء التي تميز ليلة حنة العريس وكنا تحدثنا عن ظاهرة التآزر والتكافل هي ما يسمى في الجهة بالرمو
2: هيك تشييد
1: تشييد
0: التشييد
1: أي التشييد أو الرمو هو شكل من أشكال التكافل لأن مصاريف الزواج كثيرة فالمدعوين من الأقارب أو من الأصدقاء أو من الجيران كل وقدرته يقدمون مساهمات مالية
0: للتكافل
1: للعريس
0: أيوة.
1: كانت في بدايتها وأتذكرها أنا صغير تقدم سرا سرا فلان بن فلان فلان بن فلان فلان بن فلان لا يقال على المبلغ الذي قدم
0: صحيح مخفي يقعد مخفي
1: يبقى المبلغ مخفي احتراما للتراتب الاجتماعي ما بين
0: صحيح حلوين الناس وليش فيه بالراح توا
1: اليوم اصبحت باعلان المبلغ وليس فقط اعلان المبلغ بل بالتسجيل في كراسات
0: هذا ماهوش باهي
1: لا لان
0: كانوا اجباري
1: ولا كانه اجباري
0: ربما عطيت انت 10 لازم يعطينا 12
2: وتؤدي هكذا. اشعار مدح للاكثر من يدعو
0: للتنافس يعني
1: للتنافس اصبحت من باب التباهي الاجتماعي وخرجت عن منحاها الرئيسي لانها هي شكل من اشكال التكافل وقلنا انها في البدايه كانت سرا لان فيها احترام للعريس اولا ولاهل العريس وكذلك سرا لاحترام قدره كل شخص قدر لان هناك من هو قادر على ان يدفع 100 دينار مثلا وهناك من يدفع 500 دينار وربما في اعلان مثل هذه المبالغ هناك احراجات للناس الى اخره
0: ولي في المجال هذا سيدي مراد وديما نعتذر على خاطر نقص عليك انا نعرف في بعض مناطق زرتها بطبيعه مش باش نذكر الامثال اما لكن ثم شكون يتبرع تو مثلا بعربه بسياره
1: موجود.
0: سيارة مجرورة سيارة
1: مجرورة
0: الفايدة باش يكون النوع تاعها إلى غير ذلك
1: صحيح موجود موجودة
0: هي تسوى ملايين يعني
1: موجودة موجودة يعني هي في شكل هدية وفي شكل تبرع وجدت مثل هذه الحالات يعني هذه الظاهرة تقريبا في طريقها نحو التلاشي نظرا لي
0: فماش مقاومة من طرف المجتمع يعني
1: هو نمط الحياة هو الذي أدى إلى تلاشي بعض هذه العادات واندثارها فمثلا اليوم تكاليف الزواج التي باتت باهظة
0: صحيح
1: جدا جدا وسن الزواج الذي تأخر مقارنة بسنوات الفارطة جعل هؤلاء الشباب بطبيعة الحال ليس كلهم على الأقل هناك نسبة هامة يلجؤون إلى الأعراس على النمط الغربي بأقل التكاليف
0: ما قل ودل
1: عقد قران في البلدية وكفى بالله شهيدا يعني هكذا احتفالات بسيطة وعادة في أغلب الأحيان تكون عائلية ولكن رغم ذلك تبقى حنة العريس وظاهرة الرمو من أشهر العادات والتقاليد التي تميز أعراس الكاف وهي التزام اجتماعي وأخلاقي قبل أن تكون أي شيء آخر في أغلب الأحيان ليس بشرطه أنا قدمت لك مبلغ كذا أن تعيد إلي كذا، إنما هي فقط شكل من أشكال التآزر الذي ظل يميز ذلك المجتمع، وربما هو من أسباب تماسكه، من أسباب تماسكه
0: نعم صحيح
1: وتلاحمه، وحتى ربما من أسباب المحافظة على نوع من العلاقات القرابة أو علاقات الجوار إلى آخره.
0: بارك الله فيك أستاذ مراد. بل هي تفاعلا مع ما ذكرت، ما الحاجة الأولى هي تحدثت أنت عن الفارس وعن عن الخيل إلى غير ذلك. أنا ريت في عديد المناطق، ولكن حقيقة الشيء اللي ريته في جهة الكاف، كيف نقول الكاف معناتها في قلعة سنان يعني في تجروين إلى غير ذلك، حقيقة لبسة الفارس والعتاد الذي يوجد على الفرس من حقيقة مشهد جميل وجميل جميل جدا، يميز تلك المنطقة دون غيرها. هذه حاجة. والحاجة الثانية، أنت ذكرت وذكرت التجربة نتاعك الخاصة تبارك الله عليك في يوم العرس وفي تلك الأهازيج الشعبية والإنشاد الصوفي الذي اصطحبه. نحب نتوجه صوب اللالة هيفا عيسى، حتى انت راك في عرسك عملتوا اشياء كيما هذه؟
2: اكيد اكيد. العرس هو عباره عن بهرج اللباس التقليدي.
0: ايوه،
2: وكانه سبيكتاكل للباس التقليدي يعني والحلي يعني التقليدي. وهو يقام مهرجان كما ذكرنا، سبع ايام وسبع ليالي، وخاصه باشراف المدحه العيساويه التي تدشن اي زواج للتبرك به. لكن هنا نتساءل انه الاهازيج والانشاد الصوفي ليس فقط محورها للاحتفال، وإنما هذا الاحتفال وهذا التواصل مهم في حفظ الذاكرة الجماعية.
0: يعني تجي تقول أنت مثلا كل هذه التعبيرات هي قدرة أهل الجهة على المحافظة على عاداتهم وتقاليدهم
2: وعادات تقاليدهم. أيوة. ونقل هذا التراث من جيل إلى آخر.
0: نعم.
2: حفاظا عنه من الاندثار، وكأننا نخلد هذا الموروث الثقافي من الاندثار، وكأننا نوثقه فهو هوية الجهة.
0: هذا ما يجعل من الكاف نموذجا حيا للموروث الثقافي،
2: وما يميز جهة الكاف أنها إلى يومنا برغم التطور وبرغم كما ذكر أستاذ مراد برغم الكلفة واتجهنا نحو العرس الغربي، لكن ما زلنا نحافظ على هذه التقاليد.
0: صحيح.
2: وهو ما يفسر ثراء مدينة الكاف بهذه الموروث الثقافي التونسي الأصيل.
0: في المجال هذا يا سيدي مراد نحب نعدي لك أغنية من الأغاني الأصيلة. الأصيلة أغنية أم كلثوم، راك غدا ألقاك، تعرفها؟
1: غدا ألقاك،
0: لكن كل قصة بتاعها ما تعرفهاش. هذه كلمات الهادي آدم. هادي آدم هذا طالب من السودان، وأحب طالبة زميلة لي سي مراد. وبعد ما أنهى الدراسة متاعه أراد أن يتقدم إليها بالخطبة، بطبيعة أبوها المصري رفض ذلك. الهادي آدم الطالب السوداني رجع إلى السودان وبقي يهيم على نفسه، وبعد تقريب 3 أو 4 سنوات بلغته الرسالة مفادها أن الوالد قد وافق على ذلك، فأخذ ورقة تحت الشجرة وكتب كلمات أغنية أغدا ألقاك التي لحنها محمد عبد الوهاب وأم كلثوم. بعد ما غنتها أم كلثوم وتأثر بها الطالب هادي آدم، تعرف شو تقول كلمات أستاذ مراد؟
1: نعم.
0: وغدا تليق الجنة أنهارا وظلا، وغدا ننسى فلا نأسى على ماض تولى، أي نستمع ثم الترحال يستمر.

0: أستاذ مراد، الوقت داهم فينا مع الأسف، ولابد أن نقترب من النهاية. احنا في الحصة الماضية ومن جملة أعلام منطقة الكاف، جهة الكاف، قدمنا سيدي عبد الله أبو مخلوف بن عيسى، ولكن ذكرتم لنا منذ الحلقة الماضية بأن سيدي الدهماني رغم أنه هو مر مرور الكرام يعني بمنطقة الكسور أو أبا كسور، ولكن الآن له نفوذ كبير في ذهنية الجماعية، فمن هو سيدي الدهماني؟
1: نعم، سيدي الدهماني أو أبي يعقوب يوسف الدهماني،
0: نعم،
1: هو ينحدر من بطن دهمان أحد بطون قبيلة ريح الهلالية. وتذكروا جيدا ما سجلناه حول بني هلال وتغريبتهم في العام الفارط.
0: وكانت حلقة ممتازة ومتميزة.
1: نعم، واستفاد منها طلبتنا كثيرا لأني أفدتهم بالتسجيلات.
0: بارك الله فيه.
1: إذن بطن دهمان هو من البطون الرياحية التي استقرت بجهة المسروقين،
0: القيروان
1: اليوم، سيدي الهاني اليوم.
0: أيوة.
1: كان أبا يعقوب يوسف الدهماني في سباه فارسا شجاعا، يهوى الحرابة وركوب الخيل والإغارة،
0: وكانت وقتها شيء يعني متداول، يعني
1: متداول كما هو متداول كما تفضلت بالقول لدى هذه القبائل العربية.
0: نعم.
1: البدوية.
0: أيوة.
1: ولكن كما تفضل بذلك الأستاذ محمد حسن في أطروحته المدينة والبادية بإفريقية في العهد الحفصي،
0: نعم،
1: ما يسميه بتوبة الأعراب. توبتهم عن حياة الحرابة.
0: أيوة.
1: والانتقال في حياتهم، توبة الأعراب
0: والاستقرار.
1: والاستقرار كما تفضل بذلك الأستاذ محمد حسن، طالت أبي يعقوب يوسف الدهماني،
0: نعم،
1: نتيجة الغزو النورماني لسواحل إفريقية.
0: صحيح.
1: فحين سيطر النورمان على جزيرة صقلية، وجودهم بها لم يكن في مأمن، وهناك حضور إسلامي على السواحل الشرقية لإفريقية.
0: نعم.
1: فعمدوا إلى غزو هذه السواحل الشرقية لإفريقية وأحتلوا عدة مدن من بينها المهدية وصفاقس وسوسة وحتى تونس وعنابة إلى غير
0: ذلك. نعم.
1: هنا هذه القبائل تناست صراعاتها
0: وأصبح لها عدو واحد.
1: أصبح له عدو واحد هو الحضور المسيحي.
0: أيوة.
1: فكان أبو يعقوب يوسف الدهماني من الفرسان الذين خرجوا إلى المهدية للتصدي للمسيحيين.
0: أيوة.
1: في غزوهم للمهدية ورأس الدماس وآخره. وهنا حصلت التوبة، لأنه في أثناء هذه الغزوة التقى بأحد الصلحاء وهو أبو زكريا الأجباري الذي كان متزاهدا ومتصوفا، فحدثت نقلة نوعية في حياة أبي يعقوب يوسف الدهماني من حياة الحرابة والفروسية إلى حياة التصوف والعبادة.
0: هيك.
1: وهنا نعم.
0: نعم.
1: وهنا خرج إثر تصديهم للنورمان بالمهدية وطردهم.
0: نعم.
1: خرج نحو مدينة تلمسان لأخذ مبادئ التصوف عن أبي مدين شعيب.
0: صحيح.
1: وهنا طريق خروجه مع حملة العلم الستة، الطاهر البزوغي وسالم بن هنا، سالم التباسي وغيرهم، لا نعلم حسب مؤلف الأسرار الجلية في المناقب الدهمانية لابن الدباغ، لا نعلم الطريق التي
0: المسلك يعني
1: المسلك لا. الذي اتبعه بالضبط، ولكن لا. ربما خرج على طريق مكثر
0: إبا ثم إبا،
1: ومر بمدينة أبا، ومنها خرج عبر صقيل سيد يوسف نحو مدينة بجاية.
0: أيوة.
1: لأخذ مبادئ التصوف. الذي يهمنا أن مروره حول بمدينة أبا ترك أثرا وأسست له خلوة في البداية، ثم أصبح
0: قضى ليلة واحدة فقط يقال.
1: نعم، قضى ليلة واحدة.
0: أيوة.
1: لبركاته أسست.
0: أيوة.
1: له زاوية.
0: نعم.
1: هناك تيمنا بهذا الولي الصالح.
0: نعم.
1: وحين عاد إلى لم يستقر في مدينته

0: قبة قصور،
1: هي؟
0: لأنها بعد الهجرة لي أصبحت بمثابة القصور المتجمعة نحو 150 قصرا حسب العمري.
1: أيوة.
0: وفي الفترة الاستعمارية وقع تخفيف قبة إلى إبا قصور
1: صحيح
0: في 1973.
1: تاريخ فارق هذا.
0: نعم، المرحوم الحبيب بورقيبة. أيوة. كما تفضلت بالقول.
1: أيوة.
0: وهو كان ذلك
1: في نطاق صولاته وجولاته
0: في واتصاله
1: بالجماهير
0: يعني واتصاله بالجماهير والمثقف المستبد إلى حد ما.
1: أيوة.
0: هو الذي أمر بتغيير اسمها من أبا قصور إلى الدهماني. وباتت منذ ذلك الحين تسمى بالدهماني، وأصبح هذا الاسم رسميا على الوثائق منذ سنة 1973، في حين تواصل اسم أبا قصور إلى تاريخ غير بعيد على محطة الأرتال.
1: صحيح.
0: ما زالت اللافتة أبا قصور، ولكن استبدلت حاليا بالدهماني.
1: نعم.
0: فتعايشت هذه الأسماء مع بعضها البعض. فنلاحظ هنا ما هو الدور الذي تقوم به الزاوية ويقوم به الولي الصالح.
1: نعم.
0: في نشأة المدن وفي توسعها وفي تواصل تعميرها واستمرارها.
1: على كل حال، الأمر هذا اللي سميت على إثره المدينة بالدهماني هو الأمر المؤرخ في عدد 523 والمؤرخ في 3 نوفمبر 1973. كلمة الختام لأن الوقت انتهى. للا هيفا عيسى، كلمة الختام.
2: نشكركم على الاستضافة، وإن شاء الله الحصة هذه أفادت منطقة الكيف.
1: بارك الله فيك، والشكر مجدد لك وعلى مجيئك من الكيف. أستاذي العزيز أستاذ مراد عرعار.
0: العفو أستاذي منجي، من جهتي أجدد لك الشكر على هذه الاستضافة، ونأمل أننا قدمنا الإضافة لمستمعي الإذاعة الثقافية، وإن شاء الله في حصص قادمة
1: يوفى الحديث. السيدات والسادة، لكل بداية نهاية، هكذا نصل إلى نهاية هذا الترحال، وكان للمرة الثانية والأخيرة في مجال أفراح الصيف بجهة الكاف بالبلاد التونسية. وكان معنا في هذا الترحال أستاذ التاريخ الوسيط بالجامعة السيد مراد عرعار، والباحثة في التراث الغنائي السيدة هيفاء عيسى. وبكل حب نودع أوفياء الثقافية مع أجمل تحيات المنجي بورغو في الإعداد والتقديم للترحال، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. وفي آخر الكلام نقول: تونس، حبك رواية ليس لها نهاية، أحبك في ألف ليلة وليلة، ينام شهريار ولا تنتهي الحكاية. شكرا على الإصغاء، وإلى اللقاء.
3: ترحال في المجال.
4: الأرض وردت صبرتي وريحتها.
3: ترحال في المجال.
5: ترحال في المجال.
3: سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
8: على صعيد الرفض، على صعيد الرفض، تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.
9: علمتني الزنزانة السفر لمسافات بعيدة، وعلمتني أيضا الكتابة لمسافات بعيدة. فالسجين دائما يسافر بيده في الماء ويحاول الكتابة بصوته. هكذا حدث معين بسيسو عن قهر السجون. قصائده تمجد المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني الذي حرمه من العيش في وطنه ومن أن يدفن فيه. أنا إن سقطت فخذ مكاني يا رفيقي في الكفاح، حالة استثنائية في الشعر الفلسطيني. معين بسيسو ولد في حي الشجاعية في غزة عام 1928، وتوفي عام 1984 إثر نوبة قلبية في لندن.
10: رسالة مفتوحة إلى قلعة الشقيق. عيون أطفالنا أزرار قمصانكم، أصابع أطفالنا ملاعق، اشربوا بها حبركم وامضغوا الورق، أوشكت تدق ساعة حائط الغرق. وانظروا انظروا، إن قطرة الدم الفلسطيني تكبر الآن. اذكروا اذكروا أن حجرا لم تزل تصعد النيران منه، ويصعد الدخان يكتب الآن قصيدة الطوفان.
9: هو ابن مدينة غزة وأحد أهم شعراء المقاومة الفلسطينية. معين بسيسو انخرط في النضال الوطني مبكرا، ونشر قصائده الأولى سنة 44 و900 وألف. قاد المظاهرات التي أفشلت في مارس 55 و900 وألف مشروع توطين اللاجئين في صحراء سيناء، وأمضى 7 سنوات في السجن. شارك خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان في صيف سنة 82 و900 وألف في تحرير جريدة المعركة. تجربة السجن لم تجعله يفقد الأمل، فقد علمته الزنزانة السفر لمسافات بعيدة. وعلى حائط الزنزانة يكتب المسجونون أسماءهم، يحفرونها بزر قميص أو بمسمار، وكبشارة للسجين الذي سيأتي للزنزانة بعده يكتب السجين دائما قبل خروجه تاريخ الإفراج عنه، كأنه يريد أن يقول لابنه أو لحفيده السجين القادم: ما سجن بني على سجين ولا مستشفى بنيت على مريض. يقول محدثا عن نفسه: حين كنت في عامي السابع أراد عمي أحمد أن يعلمني السباحة، كان يملك زورقا صغيرا فوضعني فيه وراح يجدف، وفي وسط البحر أمسك بي وألقاني في الماء وشربت الملح، وعرفت للمرة الأولى كيف أقاتل بذراعي، وحينما أوشكت على الغرق أعادني إلى الزورق، كان يلقي بي مرة ثانية إلى الماء، وهكذا تعلمت السباحة وأنا ابن 7 سنين. ويضيف: كان عمي يعلمني الشعر وأنا مدين له حتى الآن بهذه النيران التي تندلع طوال الوقت من بين أصابعي، علمني كيف أقاتل ضد الماء وأنا ابن 7 أعوام، والآن وأنا أقاتل معركة الورق والحبر أعرف ما قد فعل بي. كان معين بسيسو شخصية صعبة المراس، لذلك حوصر وأودع السجن وعذب وضرب بالسياط، حتى قال: إنني شعرت بأن الصوت قد رسم خارطة فلسطين على ظهري. وهنا تقول زوجته ورفيقة دربه صهباء البربري: إن السياط صنعت خطوطا بالعرض وبالطول على ظهره، إضافة إلى جروح على قدميه من أثر نبش الكلاب. لكن كل هذا العذاب الذي لقيه معين بسيسو لم يدفعه إلى التخلي عن فكره وثقافته، حتى أنه كتب قصائد وهو في السجن وعلى علب الكبريت عن معاناته وحبه لوطنه.

0: لقد رأى معين بسيسو نفسه في حالة معركة دائمة. كانت القصيدة بمثابة الكلاشنيكوف والمسدس الذي يقاتل به العالم أجمع. لذلك حين حوصر في بيروت عام 82 و900 ألف، كان يكتب كل يوم قصيدة في مجلة المعركة، ويظن وكان صادقاً أن هذه القصيدة هي التي سترفع معنويات الجنود والفدائيين في شوارع بيروت، مشدداً أن لا خروج من بيروت. يشرح معين بسيسو منهجه الشعري ببساطة فيقول: بعض الشعراء يكتبون لأنفسهم. حسناً، إذا أردت أن تكتب لنفسك شيئاً لا يفهمه الناس ولا يتفاعل معه الناس، فاكتب هذا الشيء لنفسك، اقرأه لنفسك، اكتبه على المرآة وانظر إلى المرآة، ستجد قصيدتك وسترى أيضا وجهك، وهذا يحقق كل طموحك وكل الذاتية التي فيك. أما إذا أردت أن تكتب للناس فيجب أن يفهم الناس ما تقول، يجب أن ينفعل الناس مع الذي تقوله حتى يتحول الشعر إلى قوة تحرك المجتمع.
1: سفر سفر، موج يترجمني إلى كل اللغات وينكسر موجا على كل اللغات وانكسر وترا وتر. سفر سفر، سفن كلاب البحر أشرعة السفن، وطن يفتش عن وطن، زمن زمن الهدهد المخصي كاتبه وحاجبه ذبابة، زمن تكون به وحيدا كالفراشة في سحابة. يا من يعلمني القراءة والكتابة، يا من يسمنني بأشرعتي وأجنحتي لسكين الرقابة. تحيا الكتابة، تحيا الرقابة، يحيا على فمي الحجر. سفر سفر، مطر على الشباك في لون البنفسج والخزامة، مطر على المرآة في لون الدوالي والندامة، مطر على البحر المسيج زبد وعوسج، موج يعبئ بالنوارس لي المسدس، طلقة في القلب نورس.

وطنا ولا تنزيل. شجر على الأمواج أشرعة الرحيل، ويدخل في دمي شجرا ويخرج من دمي شجرا. شجر ظل على الأمواج، ساعة حائط راحت تدق الموج في قلبي إبر. الليل مر، الحبر مر، الليل قر، الريح سر، أصابع الكفين طير، النجم ذئب، البحر كلب، الشمس نحلة دارت ودارت فوق رأسي تطمئن وتبتعد. زبد زبت، تفاحة مثقوبة بفراشة، وفراشة مثقوبة برصاصة، ورصاصة مثقوبة بجرادة، حطت على كفي وأضناها السفر. سفر سفر، البرق شوك في يدي، الرعد عشب، غزالة الأمطار تركض في المرايا المغلقة. يا كم رضعت من المرايا، وانكسرت على المرايا، وانفجرت على المرايا برعما في مشنقة. هذا الدخان يفيض ملء يديك، ليس سوى حليب المحرقة. فخذي من الطاحون ما تعطيه، رمالا أو ضبابا. الآن كيف ترى لأرضك؟

كيف ترى لنجمك كلما زاد ابتعادا، كلما زدت امتدادا، موجة أخرى وساقيتي تدور، وفي دمي تمشي يداي.

أمشي وتتبعني يداي، أمشي وتكتبني يداي، أمشي وتقرأني يداي، أمشي وتذبحني يداي. فيا يدي ويا يدي، وأظل أصرخ يا يدي ويا أنا. صار الشراع قناع وجهي، من أنا؟ أيها الصوان والخزف، يا أيها الدم يطفو فوقه الصدف، حاولت وصفك في المواني، ما الذي أصف ولا أصف؟ وذراعك العنقود كم عصروا كم قطفوا، حاولت وصفك في الموانئ، ها هنا فوق الشراع رسمت شباكا، ورحت أعضه لأشقه وأطل منه على دمي على وجه المياه، ويختفي زبد دمي، وأنا المطوق كالحمامة بالدم، وأنا أنا سفر.

وجه آخر للمعركة التي كانت تدور على الأرض في بيروت أيام الحصار، تلك التي خاضها معين بسيسو ورفاقه على صفحات الجرائد، وذلك بالتعبير بالكلمة الحرة الصادقة التي كانت تصل إلى وجدان المقاتلين وتعزز من صمودهم وقدرتهم على الاستمرار. معين بسيسو لم يفقد الأمل بعد خروجه وخروج الثورة الفلسطينية من بيروت، فقد كان يحلم بالعودة إلى غزة، وكثيرا ما كان يمازح صديقه محمود درويش قائلا: سنرجع إلى غزة وسأعزمك على أكلة سمك على بحر غزة. وقد ظلت غزة حاضرة في شعر معين بسيسو طويلا وفي نثره، فكتب يوميات غزة، وعن مدينته التي اشتاق إليها يقول: الآن تعرف أن شوك الكف شيء غير عشب الأرض، تعرف أن غزة غير أشباح المدن، الآن تعرف أن شباكا صغيرا من تراب الأرض مفتوحا لوجهك سيطل وحده على الوطن. ومثل ما حرمه الاحتلال الصهيوني في حياته من غزة، فقد فعل ذلك حتى بعد وفاته، إذ منع دفنه في القطاع ليدفن في القاهرة. مات معين بسيسو وظلت قصيدته: الصمت موت، قلها ومت، فالقول ليس ما يقوله السلطان والأمير، وليس تلك الضحكة التي يبيعها المهرج الكبير للمهرج الصغير، فأنت إن نطقت مت، وأنت إن سكت مت، فقلها ومت.

0: فقد تفتح وعيه الشعري على المحنة في ذروة اشتعالها، فارتبط الشعر عنده بقضية الوطن، وأصبحت العقيدة كالبندقية، والكلمة كالخنجر، والمعنى كالحلم، والحلم هو الثورة الشاملة. ارتبط وعيه المبكر بشعراء كثيرين حاربوا بالقصيدة، على رأسهم الإسباني فريدريكو غارسيا لوركا، التي كانت أغانيه تجري في دماء الثوار الإسبان وتمنحهم قدرة على مواصلة النضال ضد أعداء الحرية، ولهذا أحبه معين بسيسو واتخذه رمزا ورفيق نضال. يقول فريدريكو غارسيا لوركا: شاعر من أجمل أطفال الكون، من أجمل ما أنجبه البرق والنسيم. فريدريكو غارسيا لوركا مشى إلى الموت ومسدس وراء رأسه. هذا الشاعر الجميل الذي يأتي إليك مثل هبة من النسيم جاءت من كوكب بعيد، أراد دمه أن يقول، الدم الذي علم إسبانيا قراءة الشعر، كيف يكون الشاعر محايدا حينما ينحاز للوطن؟ مثل طائر أشيب يرتدي موجة رمادية، أخيرا عاد إلى إسبانيا. انتصرت حرب الشعراء، اشتروا إسبانيا بالمسدسات، وحينما عرضوها لقاء قصيدة كان فرانكو يتمدد تحت 20 طنا من الإسمنت، بينما قمر لوركا لا يزال يطير فوق التراب. عن بدايات تلك الأيام البعيدة يقول: كانت الأيام الصعبة والمجد الصعب للشعر، كان العطر المر، أيام حصار تل الزعتر، الشعراء ساعات الحائط الذين رقصوا رقصة الهولا هوب طويلا بأطواق خيزران كل الجرائد والمجلات والأنظمة، هربوا. كانت الساحة في ذلك الوقت مليئة بالأصوات الشعرية المتميزة الواضحة، والتي لعبت بعد ذلك دورا بارزا في حركة تطور الشعر العربي. يقول معين في قصيدته الشهيرة بعنوان المعركة: أنا إن سقطت فخذ مكاني يا رفيقي في الكفاح، وانظر إلى شفتي أطبقتا على هوج الرياح، وانظر إلى عيني أغمضتا على نور الصباح، أنا لم أمت، أنا لم أزل أدعوك من خلف الجراح. كان معين بسيسو يستمع إلى سيرة بني هلال وهو بعد طفل، الأمر الذي جعله يعشق الأدب قبل أن تنمو لديه موهبة الكتابة الشعرية، حتى بدأ ينظم الشعر وهو في مدرسة غزة الوطنية عام 1945، ونشر كتاباته في مجلات فلسطينية، معلنا نفسه كشاعر سياسي تفاعل مع القضايا والانتفاضات التي كانت تقوم في فلسطين ضد المحتل الإنجليزي ثم ضد الاحتلال الإسرائيلي.
1: يا أيادي ارفعي عن أرضي الخضراء ظل السلسلة، واحصدي من حقل شعبي سنبلة، فأنا لم أحضن الخبز ومن قمح بلادي، منذ أن هبت رياح مثقلات بالجراد نهشت أرض بلادي، منذ أن شدوا لي اللقمة في ساق غزال وعدا ملء الرمال، وهموا قد غصبوا قوسي وسهمي ونصاري، وهموا قد قطفوا زهر دمائي غير أني في نماء، فجذوري تتحدى الفأس في أرض بلادي وهي خضراء تنادي، يا أيادي ارفعي عن أرضي الخضراء أغلال الجراد وحصادي لي حصادي.
0: في مقدمته الفريدة لأعماله الشعرية الصادرة عن دار العودة، يعلن الشاعر الفلسطيني الراحل معين بسيسو أن الشعر شيء عزيز جدا ومقدس جميل وشجاع يستحق أن تموت من أجله. يتحدث عن الشعر كما لو أنه عقيدة، فهذا الإيمان بالكتابة والترافع عنها رافق الشاعر منذ نعومة أظفاره، فقد انحاز باكراً إلى القيم الجميلة في عالم الكتابة. ويبدو أن الشاعر معين بسيس وهو يقدم أعماله كان يعلن ولاءاته الشعرية، كان يحلم بحياة يتم فيها تقدير الشعراء بدل محاصرتهم ومعاداتهم. يقول في هذا الصدد: في موسكو يطبعون صور الشعراء وصور رواد الفضاء. في المقابل عاش بسيس متطلبا فيما يتعلق بمواصفات الشاعر لديه، إنه يريد شاعرا ينتمي إلى زمن البطولات لا الانكسارات. لذلك انتقد في حياته كثيرا من الشعراء الذين رأى أن الشجاعة كانت تنقصهم. فالشعر فمه مليء بالمستقبل، والمستقبل أيضا فمه مليء بفلسطين، لكن فم الشاعر مثلما قلبه كان مليئا بغزة، غزة التي خلدها في عدد من النصوص على مدار تجربته الشعرية التي لم تتجاوز 3 عقود حين انطلقت مع ديوانه الأول المعركة الصادر في القاهرة سنة 1952، وانتهت بعمله الأخير القصيدة الذي صدر في تونس سنة 1983 قبل رحيله بعام واحد. عاش معين بسيسو 56، لكنه ألف 33 كتابا في الشعر والنثر والمسرح.

0: معين بسيسو إذن كان أحد الشعراء الفلسطينيين القابضين على جمر الثورة والخلاص الإنساني، الساعين إلى التعبير عن الواقع الذي تعيشه الأمة ومشاركتها همومها وقضاياها القومية، وكذلك التعبير عن مأساة الشعب الفلسطيني وقضيته الإنسانية العادلة وتحرره من الاحتلال. عقد معين بسيسو في ثنايا دواوينه الشعرية حواراً فنياً مع أنواع متعددة من الطناس مستمدة من الأديان والأساطير والأدب والتاريخ والأدب الشعري، وظفها في متنه للدلالة على قضايا وطنية وقومية وإنسانية وفق رؤية تتمسك بالأرض والوطن. في كتابه دفاتر فلسطينية يبين الشاعر مصادر ثقافته، فعلى المستوى الديني قرأ أو استمع أو حفظ كثيرا من آيات الكتب الدينية الثلاثة. أما في السجن فيروي أن أحد المعتقلين طلب القرآن الكريم لتخفيف هول العذاب فأحضروا له التوراة، ثم يعلق قائلا: وهكذا عاش شمشوم من جديد، لقد تركناه في غزة كومة من الحجارة فوقها قبة صغيرة ما تزال حتى الآن إلى جوار المدرسة الوطنية. أما عن معرفة الأساطير فتكفي الإشارة إلى تصدير كتابه دفاتر فلسطينية بأبيات شعرية قديمة جداً بعد صفحة الإهداء عن أسطورة إيزيس أوزيريس وحورس يذيلها بأنها من أوراق البردي. استلهم معين بسيسو كثيرا من الإشارات والرموز الدينية من كتب الأديان الثلاثة وكذلك شخصيات الأنبياء، وقد وظف الشاعر بتقنية مخالفة تمتص الدلالة وتعبر عن واقعه الآني، لأنه لا يجد في عصره الغار الذي يحميه، ولا العنكبوت التي تكتم سره، ولا الحمامة التي تحافظ على عشها خوفا وحرصا على من في الغار. يقول: أبحث عن مغارة جديدة، عن قافية، غار حراء أين؟ عنكبوت هذا العصر واشية ثرثارة، وهذه اليمامة البيضاء ذات الطوق والخلخال زانية، تبيع بيضها وعشها لقاء ملء حوصلة. يريد معين بسيسو شعرا بلا أوهام كالواقع الفظ، وهو يرى بحق أن هذه الطريقة الصادمة هي وسيلة الشعر الوحيدة لنقل الحقيقة. وفي قصيدته طيور المنافي يصور معين بسيسو مأساة المنفي الفلسطيني، مازجا ذلك بأبعاد دينية تذكر بمحنة يونس عليه السلام في بطن الحوت. وهكذا يصغر الوطن ليستقر في بطن حوت، ويغيب عن الجغرافيا الأرضية بدلالاتها الثابتة المستقرة في المكان إلى جغرافيا بحرية تتسم بالحركة والرحيل والتيه. يقول: وحطت بنا الطائرة، وصاحت طيور المنافي هي القاهرة، طيور المنافي مناقيرها في العظام، طيور المنافي مناقيرها في دمي، مطار يسلمني لمطار، أبيح دمي على جبهتي ألف تأشيرة، وفي بطن حوت جواز السفر وأرض الوطن. كذلك في قصيدته كأس الخل يوظف الشاعر إشارات ترتبط بالصلب حسب المعتقد المسيحي، حيث يذكر في السياق العام للقصيدة إكليل الشوك، براباس، مسمار الصلب. يقول: واقترعوا يا شعبي من يأخذ ثوبي بعد الصلب، كأس الخل بيمناي وإكليل الشوك على رأسي، برباس ابن السكير طليق، وابنك يا شعبي ساقوه إلى الصلب وللرجم. تجربة الصلب القديمة وتجربة الصلب المعاصرة تتوحد التجربتان في كثير من الجزئيات، فالمسيح يقابله الشعب الفلسطيني، وإكليل الشوك أثناء الصلب وضع على رأس المسيح كذلك على رأس الفلسطيني، والفلسطيني صاحب الحق والأرض يعذب وينفى ويترك برباس الصهاينة لصوص الأرض أحرارا، ويساق المسيح عليه السلام إلى جلجلته وكذلك الفلسطيني. ويحاول الفلسطيني في نهاية القصيدة أن يقيم قيامته كالمسيح، أن يتمزق ليولد من جديد ليكون فداء لأمته. أرملة الشاعر الكبير معين بسيسو صهباء البربري تتحدث عن الشاعر الراحل وعلاقتهما.
1: بعد العدوان الثلاثي فضل 5-6 من الشيوعيين معتقلين في القناطر، فإجوا شباب اللي هو ياسر الشوى الله يرحمه محامي، وحسن عبد المجيد دكتور حسن عبد المجيد، والأخ أبو إياد الله يرحمه، قال إحنا أنتوا لازم تروحوا تزوروا هدول الناس اللي هم إلى الآن مسجونين في 57 مسجونين في القناطر، وتقدموا لهم بعض المساعدات لأنهم قدموا عريضة لعبد الناصر بيطالبوا بالإفراج عنهم. كيف بدي أقول لوالدتي الله يرحمها إني أنا بدي أروح أسجن رجال؟ لا. فقلت لها ماما، قال وين لابسة ورايحة؟ على عين شمس. هم دلوني الشباب وإننا نتجمع في نقطة معينة، فأخذنا لهم سجائر، خدناهم بعض الأموال البسيطة، بعض الفواكه، ملابس قليلة، وشوية أشياء اللي ممكن يستفيدوا منها في داخل السجن. فدخلنا استقبلونا الشباب، وهالواحد طويل وعيني بسيس ولابس جلابية بيضة وشعره طويل، وبعدين كان في الله يرحمه فتح البلعاوي، كان في الرفيق عبد الرحمن عوض الله، كان في سعد بسيس وأخوه عمره كان 17 سنة، وكان في الله يرحمه سمير البرقوني، حيونا وأهلا وسهلا وكيف الزيارة وكيف الوضع، وسألونا عن أوضاعنا يعني. فبقول لي أنت وقتش بتتخرج؟ قلت له السنة الجاية. قال طيب وين بدك تشتغل؟ بدي أشتغل في غزة. ليش بدك تشتغل في غزة؟ بدي أشتغل في غزة لأني أنا يعني أفيد طالبات وأفيد المجتمع الفلسطيني بما تعلمته. فهو أعجب بهالكلام. المهم أفرج عنهم 57، وجاءت أخويا إجا وبقول لي معين بسيس وخطبي، يعني أنا ملت إلى الموضوع. كان يجي على المدرسة باستمرار بعد الظهر، كان في يعني محو أمية، كنا نعلم الستات محو الأمية، فكان يجي يشوف نشاط الجاني الفصول، وخاصة كان مدير مدرسة جبالية، كان في النصيرات، واتنقل في كذا مدرسة بالأونروا. في أوائل 59 قررنا أنه يكون في شهر 5 كتب الكتاب، وإن يعني خطبنا، وكانت الخطبة سنة 58 في مصر. معين ممنوع يجي على القاهرة، فطلب وساطة من الدكتور حيدر الله يرحمه يتوسط له عند المباحث والمخابرات المصرية في غزة عشان يروح على القاهرة يخطبني ويرجع. بعد انقلاب عبد الكريم قاسم يعني في هداك الوقت في القاهرة، ختمنا في 59، في 58 مفروض انه يكون كتب الكتاب. في كانوا يعترضوا اهل غزة كيف واحدة مخطوبة وتطلع مع خطيبة بدون كتب كتاب، خاصة اهلي يعني شايفة. فالمهم انه كان يجينا على البيت، كان ستي أنا كنت عند جدتي، وكانت جدتي كتير تحب معين، وكل بتذكر كل ما يجي كانت تعمل له حلاوة سميد، أكلة مشهورة في غزة. فقررت ماما إنه يكون في شهر 3، وعملت علب الملبس على أساس تيجي على غزة ونعمل كتب الكتاب مكتوب عليها في 4-3-59.
0: في قصيدته طائر من الرماد ربط الشاعر معين بسيسو بين انبعاث العنقاء وانبعاث الشاعر، ما يؤكد إدراكه أهمية الكلمة في التثوير والنهوض بالعزائم. يقول: الشاعر الذي مضى كغيمة وغاب ثم عاد، كطائر من الرماد، كحزمة من الدخان. الشاعر الذي رمى على المقابر السلاح وعاد يلقي الشوك في عيون ملهميه ويغمد الحروف في الأحداق. الشاعر الذي مضى كغيمة وغاب ثم عاد، كطائر من الرماد، تذوده الأشجار عن غصونها ويبصق الصياد. أراد معين بسيسو على حد قول شوقي بغدادي أن يحارب كل فساد العالم، فحين يصبح الشعر هو قدر الإنسان يدرك مع مضي الزمن خطورة أن يكون شاعرا، وذلك لنمو وعيه بمسؤولية الكلمة الشاعرة على اعتبار الشعر شكلا من أشكال المقاومة والتحريض على الثورة وقيادة حركة الشعب. وفي زمان ضياع كلمة الحق وقتل الشعراء والزنازين، يتحول الزمن إلى رمز أو شفرة حرة متغلغلة في نسيج القصيدة، تدخل في علاقات دلالية جديدة متعددة الأبعاد للتعبير عن مأساة الإنسان المعاصر وغياب العدالة والجمال عن وجه الأرض. يقول معين بسيسو: كان زمانا لم تغرس فيه إبرتها نحلة، كان زمانا قد دس السم المتنبي فيه إلى سيف الدولة، كان زمان الزنزانة وزمان السكين، كان زمانا من غير جبين، كان زمانا يغرق يكره يا مولات الزنبق. يرفض معين بسيسو واقع الخيانة والتزييف وقهر الإنسان، ويستحضر امرئ القيس في قوله: لا صحو اليوم ولا سكر غدا، اليوم خمر وغدا أمر، وذلك بعد أن أتاه خبر مقتل أبيه وهو بأرض اليمن، ثم قال: خليلي لا في اليوم مصحا لشارب، ولا في غد إذ ذاك ما كان يشرب. ثم شرب سبعا، فلما صحى آل ألا يأكل لحما ولا يشرب خمرا ولا يدهن بدهن ولا يقرب النساء حتى يأخذ بثأره. يقول معين بسيسو في قصيدة عزف منفرد على القانون: رأس أبيك لم يزل معلقا في السور، تنهشه الطيور، رأس أبيك يا تفاحة تحت حوافر الخيول، وأنت من يقول، وأنت لم تزل تعاقر المدامى وترتمي تصيح تحت أرجل الندامى، اليوم خمر فاشربوا، وفي غد يكون أمر، وفي غد يكون خمر، يكون خمر، يكون خمر. وفي تكرار الجملة الختامية دلالة على أن امرأ القيس لم ينهض إلى أخذ ثأر أبيه ولم يسعى إلى ذلك، لتبقى رأس أبيه معلقة تنهشها الطيور أو ملقاة على الأرض تدوسها حوافر الخيل. لا شك في أن هذا المشهد الذي يصوره الشاعر من حياة امرئ القيس مفعم بالقتامة وزاخر بالمأساوية، لكنه في سياق القصيدة متآلف مع الواقع، وبخاصة مع قوله قبيل خاتمة القصيدة

فلسطينية إلى لينين في نافذة في أحد شوارع هذا العالم كان لينين، وكانت فوق أصابعه تتجمع كل الأشجار السرية والعلنية. كانت لحظة إبداع العالم، كانت لحظة إعطاء العالم اسما آخر، والثورة شاعر. كانت كل أصابعنا أمشاط بيانو، والعالم يولد من لمسة إصبع، من طلقة مدفع.

0: على صعيد الرفض. على صعيد الرفض تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.
1: الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا، موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
2: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
3: قطر الندى، قطر الندى، رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمال الكتاري.
2: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم، وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء، وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: إن الحنين شعور ينشأ في النفس وإحساس يولد فيها، فترق له الروح ويلطف الوجدان، وتغدو النفس خفيفة لطيفة، يهزها الحنين هزا ويدفعها إلى ما تحن إليه دفعا، وينتابها ما ينتابها من الحزن كأنه الطرب، ويصيبها ما يصيبها من الطرب كأنه الحزن. ولا غرابة، فبين الطرب والحزن ما بينه وبين السرور. والحنين طوق، والتوق شوق وذوق، كما قال شاعرنا التونسي الكبير مصطفى خريف. ولعله وجد في الذوق أيضا ما وجده المتصوفة من الحنين إلى المدارات السنية والعوالم النورانية. معنى هذا أن الحنين تجربة ذات درجات وحالات، لها بداية قد تفضي إلى أبعاد بلا نهاية. إن الحنين حركة قوامها انعطاف في النفس والذهن والكيان كله، يأخذ الإنسان إلى ما إليه يحن ويشتاق، فكأنه يسافر عندئذ في المكان والزمان، ويتعالى ويصعد في الفضاء، لا يرى شيئا عدا ما اشتاقت إليه نفسه، ولا يسمع إلا صوت حنينها حداء يسير على وقعه وإيقاعه في سبل الشوق والحنين وعوالم الذكريات الماضية.

0: قطر الندى.
1: تلك هي رحلة الحنين، وذاك هو سفر الشوق، فيهما ما فيهما من راحة النفس وبهجة الروح والضمير، وفيهما أيضا أشجان وأحزان. فالحنين والشوق مفارقة عجيبة، إذ تستحضر النفس ما غاب منها أو زال عنها، تستحضره بالذكرى ويمثل أمامها بالخيال، فتنعم بذلك وتشقى، لأنها تعرف أنها في حضرة الغياب. رحم الله محمود درويش، وكان هو أيضا في حالة حنين موصول إلى الأرض وإلى مدارات أخرى.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: هكذا هو الحنين، وهكذا هي مأساته ومعاناته، لكنه مع ذلك ترويح عن النفس وتفريج لكربتها. والإنسان مع ذلك مجبول على الحنين، إذا نشأ لديه لا يملك له ردا ولا يجد لدفعه عنه سبيلا. مثله كمثل سائر المشاعر الإنسانية، تنقدح في الوجدان فتحدث ما تحدث من توازن، وتلبي ما تلبي من حاجة نفسية. أليس الحنين دواء، أو كأنه الدواء لما يستولي علينا أحيانا من مشاعر الفراغ أو الإحساس بالحرمان؟ فكأنه التعويض نحققه بشوق إلى ما ضاع منا وذهب عنا وولى دون رجعة. قد نحن إلى ماض قريب أو بعيد، أو هو كلاهما معا، وكأن في شوقنا إلى ما مضى من الزمان تعلقا به وحبا أو وفاء له وإخلاصا وحرصا على استبقاء ما لنا فيه من التجارب والأعمال والحكايات والذكريات. فنحن بمثل هذا الحنين إلى الماضي كأننا نحتج على حاضر يبدو لنا خاوي المعنى، باهت الصورة، بارد الطقس، لا دفء فيه ولا حرارة ولا بهجة ولا سرور. فيولد فينا الحنين عندئذ إلى ما مضى، وتعلو شعلته وتلتهب ناره ويستعر لظاه، ويتخذ ذلك أشكالا وأشكالا تتعدد وتتعمق وتتمدد بقدر ما في النفس من الشوق والحنين. يقول الشاعر: خلف جدران الأسى شاك حزين، يذرف الدمع على ماضي السنين، يذكر الأمس فيشتد الحنين، ويزيل الصمت أصداء الأنين. وقال شاعر آخر متحدثا عن الذكريات: نبشت دهاليز مردومة بغبار الزمان، فلم ألقهن بأي مكان، وحين النعاس غزاني أتين مع الحلم دون تواني، فمثل اشتياق إليهن كن إلي ظماء، ورحت أقص عليهن ما قد لقيت وما قد عراني بعد الفراق من الحسرات، فقبلنني بالتأوه والزفرات.

0: قطر الندى.
1: تمثل الطفولة أنقى مراحل حياة الإنسان وأطهرها وأصفاها وألذها وأحلاها. يكون الإنسان فيها فراشة أو كالفراشة، ينتقل من زهرة إلى أخرى من زهر الحياة ووردها. لا شيء يعكر صفوه أو يفسد عليه أيامه، حسبه أنه يعيش ملتحما بالحياة، لا يفكر في شيء ولا يشغل باله بأمر، فهو حر طليق ترعاه أمه ويحيط به الدفء، ويسير به الوجود في مسالكه الجميلة المشرقة فينساب فيها انسيابا. فإن تقدمت السن بالإنسان وتكشفت له مصاعب الحياة وانكشف له الوجه الآخر للعالم وتقاذفته أمواج الواقع وأقضت مضجعه مطالب العيش وأمضه التفكير في المستقبل والمآل وعصفت به أسئلة الوجود، عندئذ يولد فيه الحنين ويستيقظ فيه الشوق إلى ماضي الزمان وسالف العهد والأوان، وتحضر صورة الفردوس المفقود والجنة الضائعة، مثلما آثر الشاب أن يسمي عهد الطفولة في قصيدة معدودة من أروع ما كتب في الحنين إلى هذا العهد السعيد. وما أكثر ما كتب الشاب وغيره من الشعراء عن الطفولة، وما أكثر ما صور وصوروا معه شوقهم إليها. يقول الشاب في قصيدة سماها الطفولة: إن الطفولة حقبة شعرية بشعورها ودموعها وسرورها وطموحها وغرورها، لم تمش في دنيا الكآبة والتعاسة والعذاب، فترى على أضوائها ما في الحقيقة من كذاب.

وأما درويش فقد أيقظت زيارة أمه إليه وهو في سجن المستعمر ما أيقظت من مشاعر الحنين إلى طفولته وإلى صورة أمه، فصاغ تلك القصيدة الرائعة الطافحة بمشاعر الحب والشوق، نعني قصيدة أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي، وفيها يقول من جملة ما يقول: هرمت فردي نجوم الطفولة حتى أشارك صغار العصافير درب الرجوع لعش انتظارك. أمي أمي.

0: قطر الندى.
1: حين تضطرنا الأيام إلى مفارقة الأرض والديار والسفر إلى بعيد في هجرة تتعدد أسبابها ودوافعها، لكنها تظل في جميع الأحوال مورثة للوحشة يحس بها المهاجر في ديار غير دياره بين أناس لا يعرفهم ولا يعرفونه، وفي عالم يختلف عما ألف وعما عليه نشأ ودرج. حين يحصل هذا الأمر فنكون في غربة تحيط بنا وتسد علينا المنافذ والآفاق، في تلك اللحظة بالذات يسعفنا الشوق وينجدنا الحنين، فإذا بنا نغالب الغربة وأوجاعها بتذكر بلادنا واستحضار صورة وطننا ذاك الذي دونه الأبعاد والمسافات، أو دونه بيد دونها بيد، كما قال أبو الطيب في قصيدته الشهيرة عيد بأية حال عدت يا عيد. وتعلق البلدان والحنين إلى الأوطان باب في الشعر العربي قائم منذ القديم متواصل إلى يوم الناس هذا. يقول بعض الشعراء: ذكرت بلادي فاستهلت مدامعي بشوقي إلى عهد الصبا المتقادم. ويقول خليل مطران: بلادي لا يزال هواك مني كما كان الهوى قبل الفطام. ويقول أبو تمام في شعر مشهور: كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبداً لأول منزلي. وقال الكاتب أبو بكر محمد بن القاسم الذي ارتحل من قرطبة إلى بلاد المشرق فأصابته الوحشة وهزه الحنين، قال: أين أقصى الغرب من أرض حلب؟ أمل في الغرب موصول التعب، حن من شوق إلى أوطانه من جفاه صبره لما اخترب.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: نحن إلى الديار، نعم، ونحن إلى أهلها وساكنيها، ونحن أيضا إلى من سكنت إليه النفس وارتاحت فأحبت وعلقت. لكن البعاد يحول دون الوصل، والفراق لا يرجى منه لقاء. تكثر الأسباب والمصاب واحد، غياب الحبيب، وما لذلك من الوحشة البغيضة والوحدة القاتلة. فلا ملاذ عندئذ للعاشق المحروم إلا الحنين وما يتبعه من وجع وأنين. الحنين إلى من عشق وأحب، وإلى أيام صفى فيها الهوى بينهما ورقت المشاعر وخفق القلبان على إيقاع الصبابة والغرام. كان ذلك فيما مضى، وإن نفس العاشق الولهان متعلقة بما مضى لا تقدر على النسيان، فهي تحن وتشتاق، تتمنى أن تقصر المسافات فتعود إلى حبيبها أو يعود إليها حبيبها، وترجو أن تزول الصعاب والعقبات وأن يستأنف الحب بينهما صفاءه وخلوه من الشائبات. إن الحنين إلى الحبيب صورة من صور النفس حين يجتاحها وجع الغياب والحرمان، وقد يكون أيضا صورة للجسد وقد غدا ضعيفا نحيفا نحيلا ضئيلا لفرط ما به من شوق وآلام. قال مجنون ليلى، وقصته مع حبيبته معروفة مشهورة تتناقلها الأجيال: أحنوا إلى ليلى وإن شطت النوى بليلى كما حن اليراع المثقب. وقال جرير: حي المنازل إذ لا نبتغي بدلا بالدار دارا ولا الجيران جيرانا. يا حبذا جبل الريان من جبل، وحبذا ساكن الريان من كان، وحبذا نفحات من يمانية تأتيك من قبل الريان أحيانا. هل يرجعن وليس الدهر مرتجعا، عيش بها طالما احلو لي وما لانا. ومن أجمل ما قيل في الحنين إلى الحبيب في شعرنا الحديث قول الشاعر المصري الكبير أمل دنقل: على جناح طائر مسافر مسافر، تأتيك خمس أغنيات حب، تأتيك كالمشاعر الضريرة، إليك يا حبيبة الأميرة الأغنية الأولى. ما زلت أنت أنت تتألقين يا وسام الليل في ابتهال صمت، لكن أنا هنا بلا أنا.

0: قطر الندى.
1: ومن وجوه الحنين ذاك المتصل بالأهل والأبناء والأصدقاء والإخوان والخلان حين يغيبون أو نغيب ويطول الغياب، فنفتقد قربهم وأنسهم ونشق بذلك أيما شقاء. وليس كالحنين إلى الميت حنينا، نظل نذكره ونرثيه ونبكيه ولا نجد إلى نسيان ذكراه سبيلا. وليس كالخنساء وشعرها مثالا لهذا الصنف من الحنين الفاجع المتفجع.

ومن الحنين ما يشذ عما ذكرنا ويختلف عما وصفنا، ذلك أن الذات في هذه الحالة تحن إلى شيء لا تعرفه وتشتاق إليه دون أن تدري ما هو، فهي في شوق إلى مطلق المعاني والصور. وهذا مما نجده في تجارب المتصوفين وأحوالهم وما يعيشون من ألوان الرياضة النفسية والوجدانية وما يقولون من كلام ويرددون. ونجد ذلك أيضا لدى أصحاب التيار الرومانطقي، يذهب بهم الشوق مذاهب ويأخذهم إلى حيث لا يعلمون، فهم بما لا يعرفون كلفون ولعون وإليه على الدوام متطلعون. ينعكس ذلك على أحوالهم، فهم كمن أصابته علة لا يعرف لها سببا ولا يقف لها على حقيقة، بل هي علة من نوع مخصوص يسمونه مرض العصر. هكذا يحنون إلى أزمنة غابرة ومشاهد غائمة ومعان متلجلجة مترجرجة كأنها خيالات أو أشباح أو أضغاث أحلام. حسبهم أن الشوق يهزهم وأن الحنين قائم فيهم لا يزول، ولا أمل في ظفر ولا رجاء في وصل ولا سبيل إلى إدراك ومعرفة. إذا

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
2: إذا

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع حنان الفرجاني.
3: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم. شكرا لاختيار موجتنا، موجت إذاعة تونس الثقافية. انطلق لقنا لليوم الجمعة 28 أوت 2026، تحديدا الآن 6:12 مباشرة من استوديو ناظم الهيني بيا الإذاعة الثقافية. توصل إلى حدود 9 صباحا ترافقني الجميلة على الدوام سهير زين. صباح الخير، صباح النور سهير، ديما نكون فرحة حانا كي تبدا معايا سهير، وهذا ما يغشش زملائي الاخرين. اما سهير حاجه اخرى. يلا مرحبا سهير، ينطلق لقانا لليوم معكم من امام الميكروفون حنان الفرجاني. 3 سوايع باش نحاولوا من خلالها ان نقدموا لكم مستجدات الشان الثقافي وطنيا عربيا وعالميا من خلال مختلف الاركان اللي باش تكون ضمن هذا اللقاء. الاركان اكيد والاستضافات، سيدة رضي الوحيشي تكون حاضرة معنا في الموعد مع ركن استدامة، واليوم ضيفنا يكون الباحث والكاتب نور الدين بالطيب اللي معاه اليوم باش نحاولوا أن ناخذوا فكرة على الإصدار الخاص اللي يقدمه محمد المرزوقي ذاكرة الثقافة التونسية. هذا المؤلف اللي باش نحاولوا أنه اليوم ناخذوا عليه فكرة، هو كتاب جماعي من إعداد وتقديم نور الدين بالطيب، باش نحاولوا أن ناخذوا فكرة حول هذا الكتاب. بعد شوية نعطيكم فكرة على أحوال الطقس وكذلك على مستجدات الشأن الثقافي وطنيا وعالميا. تكونوا على موعد مع السيدة فيروز انطلاقا من 6:30 صباحا، وفي ساعتنا الأولى أيضا نرجع بكم صفحات التاريخ ولأبرز ما كتب عليها. ولكن قبل هذية تخلينا نبدأ بالأنغام. إن شاء الله نهاركم زين وين ما كنتوا. طريق السلامة للجميع.

0: أغاني الحياة.
1: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
2: طقسنا لليوم مستمعينا الأعزاء، اليوم الجمعة 28 أوت 2026، باش تنخفض درجة الحرارة بالشمال والمرتفعات وقرب السواحل، وتكون مستقرة ببقية المناطق. تتراوح درجة القصوى بين 36 وبين 41 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وتكون بين 42 و47 درجة ببقية الجهات مع ظهور ريح الشهيل. يكون الطقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات، تدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. الريح تكون من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتجه آخر النهار إلى القطاع الشمالي بالشمال وإلى القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، كما تتقوى نسبيا قرب السواحل وبالجنوب. البحر يكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب، فمحليا متموج ببقية السواحل. هذه أبرز المعطيات الخاصة بأحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم، وأكثر تفاصيل تكون بعد 7 نتاع الصباح. ابقوا معنا مباشرة باش نمروا إلى أخبار الصباح.
3: أخبار الصباح.
2: يعلن المركز الوطني للسينما والصورة وإدارة أيام قرطاج السينمائية عن فتح باب الترشحات للمشاركة في تصميم المعلقة الرسمية لأيام قرطاج السينمائية في نسختها 37 التي ستقام من 12 إلى 19 ديسمبر 2026، وجميع الروابط متواجدة سواء على صفحة وزارة الشؤون الثقافية أو على صفحة المركز الوطني للسينما والصورة.
3: أخبار الصباح.
2: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية والإدارة العامة للعمل الثقافي، تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببيجة يومي 2 و3 سبتمبر 2026 بدار الثقافة أبو القاسم الشابي بمجاز الباب فعالية الدورة 6 للصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركب الثقافي بولاية بيجة. وتتضمن التظاهرة ورشيد فنية ومعارض فنون تشكيلية وحوارات ثقافية ومسابقات في الرسم والنحت والخزف الفني والتصوير الفوتوغرافي والرسكلة.
3: أخبار الصباح.
2: أعلنت مؤسسة عبد الحميد شومان تأهل 9 أعمال من 6 دول عربية إلى القائمة القصيرة لجائزة أدب الأطفال في دورتها 20، فيما ينتظر إعلان أسماء الفائزين بالمراتب 3 الأولى نهاية شهر أوت. وتقام الدورة تحت عنوان البطولة عالم من التحدي أو الطفولة عالم من التحديات، وهي مخصصة للقصة الموجهة للأطفال من 6 سنوات فأكثر، فيما تناولت الأعمال المتأهلة تحديات نفسية واجتماعية وصحية معاصرة تواجه الأطفال. واستقبلت الدورة 2805 طلبات مشاركة من 43 دولة، استوفى 1750 منها شروط الترشح.
3: أخبار الصباح.
2: بدأت ملامح خريطة الدراما العربية لموسم رمضان 2027 في الظهور مبكرا، بعدما حسم عدد من نجوم الدراما العربية موقفهم من المشاركة في الموسم المقبل وأعلنوا عن مشاريعهم الجديدة. وتتنوع الأعمال المرتقبة بين الدراما الاجتماعية والتشويق والكوميديا، إلى جانب مشاريع تجمع نجوم من أكثر من دولة عربية.
3: أخبار الصباح.
2: خوفا من محو الذاكرة وحماية للموروثات الثقافية اللبنانية، تسعى الشبكة الوطنية لحماية المكتبات والإرث الثقافي في لبنان لتوثيق أرشيف الدولة في المكتبات العامة والمواقع الأثرية وغيرها من كل ما يوثق تاريخ وذاكرة بلاد الأرز، في ظل استمرار حملة التدمير الإسرائيلية. وأعلن مسؤول عن الشبكة الوطنية لحماية المكتبات والإرث الثقافي في لبنان عن إطلاق حملة مليون كتابة لإعادة ترميم وبناء المكتبات العامة والخاصة المتضررة في الجنوب بمساعدة من الأهالي هناك التي ستنطلق مطلع سبتمبر المقبل.
3: أخبار الصباح.
2: يستعيد معرض حضرة المحترم نور شريف عالم الفنان المصري الراحل نور شريف ومسيرته الفنية من خلال مئات الصور والمقتنيات والأفيشات الأصلية بالتوازي مع تصوير فيلم وثائقي يتناول تجربته بوصفه ممثل ومثقف وصاحب شخصية عامة تركت أثرا بارزا في السينما والدراما المصرية والعربية. ويفتتح المعرض هذا السبت بدار عرض راديو بوسطة القاهرة بحضور عدد من الفنانين الذين شاركوا نور شريف مشواره بالتزامن مع الذكرى 11 لرحيله التي كانت ومرت ضمن 11 أوت. ويضم المعرض مقتنيات فنية ارتبطت بمسيرة نور شريف إلى جانب أفيشات أصلية ومطبوعات وملابس وأكسسوارات ظهرت في عديد من أبرز أفلامه في محاولة لاستعادة أجواء المرحلة التي عاشها وتقديم جوانب مختلفة من تجربته الممتدة لعقود.
3: أخبار الصباح.
2: تطلق اليوم منصة شاهد سلسلة القصة الكاملة دراما التي تستعيد وقائع وجرائم جنائية حقيقية شهدتها أزمنة وأماكن مختلفة وتعيد تقديمها في قالب درامي يستند إلى التحقيقات الصحفية والوثائق والتفاصيل المرتبطة بالقضايا في محاولة للبحث في الظروف التي قادت إلى الجريمة وليس الاكتفاء بإعادة سردها. وتأتي السلسلة ضمن أعمال شاهد الأصلية تحت الإشراف الإنتاجي والفني للمنتج مجدي الهراوي وتستعد أو تعتمد نظام عرض دوري يقوم على تقديم حكاية جديدة شهريا تتألف كل حكاية من 3 حلقات متتابعة تطرح دفعة واحدة. كما يسعى المشروع إلى تقديم صيغة درامية تجمع عربية تجمع بين الاستقلال استقلال كل حكاية ووحدة الهوية العامة للسلسلة. وتبدأ التجربة بحكاية لعبة جهنم من بطولة محمد فراج وإخراج إسلام خيري وتأليف نجلاء الحديني وتدور حول شابين ينتميان إلى عالمين مختلفين قبل أن تتقاطع مصائرهما عبر الانترنت. إذا كان جولتنا مستمعينا في أخبار الثقافة وطنيا وعالميا هذا الصباح 6:30 هذا موعدنا اليومي القار مع سيدة الصباح مع السيدة فيروز.

ولما اجتمعنا الحال ننسينا شو بدنا نقول لشو الحكي طال علينا أمر خلي النظر للنظر يشرح

0: أمان.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: فوق النسيان.
3: يصبح الورد والفل والياسمين. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الاعزاء، يتواصل لقانا معاكم على موجات اذاعه تونس الثقافيه، ومعاكم ناخذ فكره على ابرز الاحداث اللي وقعت كما اليوم وبقيت فوق النسيان. تحديدا اليوم باش نحكي على حدث وقع كما اليوم، الحدث بحد ذاته والشخص اللي مربوط بهذا الحدث هما اشهر من نار على علم. كي نقول لكم مارتن لوثر كينغ، كما اليوم كي نقول في المطلق نقول مارتن لوثر كينغ، نقول الخطاب الشهير اللي قال فيه كلمته الأشهر على الإطلاق، I have a dream، لدي حلم، وكلنا عنا أحلام كثيرة، ولكن هو تحدث على الحلم نتاعو بالفعل وعبر عليه وسعى أنه يحقق هذا الحلم. كان هذه في مثل هذا اليوم في 28 أوت من عام 1963 في ولاية واشنطن. ومارتن لوثر كينغ اللي الزعيم الأمريكي من أصول إفريقية، الناشط السياسي والإنساني، واللي كان من المطالبين بإنهاء التمييز العنصري ضد السود، هو اللي تحصل على جائزة نوبل للسلام عام 1964، وكان أصغر من يحوز عليها. اعتبر مارتن لوثر كينغ من أهم الشخصيات اللي ناضلت في سبيل الحرية وحقوق الإنسان، هو اللي أسس زعامة المسيحية الجنوبية، وهي حركة هدفت للحصول على الحق الحقوق المدنية للأفارقة الأمريكيين في المساواة، ورفض العنف بكل أنواعه، وكان بنفسه خير مثال لرفاقه للكثيرين ممن تورطوا في صراعات السود من خلال التوجه اللي كان أقره واللي كان مشى به خلال نضاله واعتمده خلال نضاله ضد العنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية. لدي حلم، هذا الخطاب اللي قلت هو من أشهر من أشهر خطابات الزعماء على زعماء في العالم

مدنية. كان مارتن لوثر كينغ خطب في 250 ألف ما يقارب من مناصريه ومناصري الحقوق المدنية، كما يعتبر هذا الخطاب كذلك واحد من أكثر الخطب بلاغة في تاريخ العالم الغربي، وتم اختياره كأهم خطب أمريكية في القرن العشرين طبقا لتصويت كتاب الخطب الأمريكيين. وكان أنهى مارتن لوثر كينغ قراءة خطابه، ارتجل الخاتمة اللي كانت تكرر فيها عبارة لدي حلم I have a dream، واللي ربما يكون اقتبسها من أغنية ماهاليا جاكسون قل لهم عن الحلم يا مارتن، فجيت بعدها I have a dream. وكان ألقى للخطابة ذي كما قلت كان من بين أكثر الخطابات انتشارا وتأثيرا، مارتن لوثر كينغ وخطاب I have a dream اللي كان ألقى في مثل هذا اليوم في 28 أوت من سنة 1963 عند نصب التذكاري لينكولن. إذا كنت فوق الناسين مستمعينا، يلا هيت خلينا نواصل معاكم مع الأنغام، بعد شوي يكون الموعد مع فقرة المكتبة الثقافية، وبعدها نرجع لكم باش نعطيكم فكرة على أبرز العناوين الثقافية الموجودة في الصحافة الإلكترونية التونسية والعربية. بقوا معنا هذا الصباح.

0: مكتبة الثقافية.
1: أهلا بكم، كتابنا اليوم بعنوان الدخول العثماني إلى الجزائر ودور الإخوة بربروس 1512-1543، وهو من تأليف الدكتور محمد دراج وتصدير الأستاذ ناصر الدين سعيدوني، وقد صدر في 413 صفحة ضمن سلسلة المنشورات التاريخية عن شركة الأصالة للنشر والتوزيع بالجزائر العاصمة سنة 2012. والكتاب في الأصل أطروحة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي ناقشها الباحث الجزائري في جامعة مرمرة بإسطنبول سنة 2006. وقسم المؤلف هذا العمل إلى مدخل وثلاثة أبواب، وتضمن المدخل نظرة عامة على الأوضاع الدولية في بداية القرن السادس عشر بالنسبة للدولة العثمانية ووضعها الداخلي في عهد السلطان سليم الأول وصدامها على حدودها الشرقية مع الصفويين الفرس الذين جعلوا من التشيع مذهبا لدولتهم وقضائها على دولة المماليك لتصبح مصر تحت حكم السلطنة العثمانية التي انتقل إليها مركز الخلافة الإسلامية، وشمل نفوذها أيضا بلاد الشام واليمن والحجاز والحبشة وشرق السودان وجميع السواحل المطلة على البحر الأحمر. كما اهتم المؤلف بتقديم نبذة قصيرة عن الأوضاع السياسية في أوروبا وحالة المسلمين في الأندلس، وكذلك الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المغرب وتونس وليبيا. أما الباب الأول من الكتاب فتمحور حول الجزائر قبيل الدخول العثماني، حيث تطرق الكاتب إلى انهيار الدولة الزيانية في الجزائر أثر التنافس الحفصي المريني عليها، وإلى الاحتلال الإسباني لسواحل الجزائر من المرسى الكبير سنة 1505 إلى وهران سنة 1509 وبجاية سنة 1510 ومستغانم ومدينة الجزائر سنة 1511، وشرح أسباب هذا الاحتلال ونتائجه وردود الفعل إزاءه. ودرس الدكتور محمد دراج في الباب الثاني من الكتاب الدخول العثماني للجزائر ودور الإخوة بربروس الذين قدم نبذة عن حياتهم انطلاقا من جزيرة ميديلي اليونانية التي ولد بها، وهم عروج رايس الذي جعل من جزيرة جربة سنة 1512 قاعدة لغاراته البحرية ضد السفن الأوروبية وسواحلها، وتمكن من الاستيلاء على قلعة الجزائر وطرد الإسبان منها سنة 1516، وخلفه بعد مقتله سنة 1518 أخوه خير الدين بربروس الذي أقنع أعيان مدينة الجزائر بطلب ضم بلدهم كإيالة إلى السلطنة العثمانية، وتصدى إثر ذلك لهجمات التحالف الأوروبي المسيحي أكثر من مرة آخرها سنة 1541. وأسحاق رايس الذي كان دوره ثانويا وإن ساعد أخويه السابقين في تونس والجزائر، بينما لم يلعب شقيقهم الأصغر إلياس رايس أي دور يذكر باستثناء مرافقة أخيه عروج في بعض رحلاته التجارية. وأشار المؤلف إلى أن الوجود العثماني في غرب المتوسط ارتبط بقضية المسلمين في الأندلس وحمايتهم حتى قبل ظهور الإخوة بربروس في سواحل شمال إفريقيا، ثم بيّن بدقة مراحل دخول العثماني للجزائر منذ المحاولة الأولى لعروج رايس تحرير مدينة بجاية سنة 1512 وتحرير قلعة جيجل من الجنويين سنة 1514، وصولا إلى تحرير مدينة الجزائر من الاحتلال الإسباني والقضاء على ثورة الشيخ سالم التومي، في حين تم انضمام الجزائر رسميا للدولة العثمانية سنة 1519 على يد خير الدين بربروس. وهنا عدد الكاتب أسباب هذا الانضمام ونتائجه، كما أوضح أن بسط النفوذ العثماني واجهته عدة حركات تمرد، ولكن تدمير حسن البنيون سنة 1529 أدى إلى تثبيت الوجود العثماني بالجزائر. وتطرق إلى تولي خير الدين بربروس لقيادة الأسطول العثماني ومحاولة السيطرة على تونس سنة 1534 قبل حملة شارلوكان واستيلائه عليها سنة 1535. وخصص الدكتور محمد دراج الباب الثالث من كتابه لدراسة ردود الأفعال إزاء الدخول العثماني للجزائر، مستعرضا مواقف زعماء المحليين مثل الشيخ سالم التومي الذي تمرد متذرعا بإساءة الجنود الأتراك معاملة الأهالي، وانتهى الأمر بإعدامه وطلب ابنه يحيى الحماية الإسبانية. وكذلك الشأن بالنسبة إلى أمير قلعة تينس أحميد العبد الذي واجه عسكريا عروج رايس في نواحي منطقة الشلف قبل أن يفر إلى الجبال ثم يقع إعدامه من طرف خير الدين بربروس. واعتبر الكاتب أن موقف ملوك الدولة الزيانية اتسم بالتذبذب بين التحالف مع الأتراك والإسبان أو الاستقلال عنهما، أما موقف العلماء بالمعنى الديني للكلمة فبرز باستدعاء العثمانيين لرد العدوان المسيحي على الجزائر، إلى جانب أداء وظيفة الإفتاء في القضايا السياسية أو ما يعرف بالاستشارة الشرعية والوساطة بين الأتراك وزعماء حركة التمرد، في حين كان موقف الأهالي بمنظور الكاتب مؤيدا بشكل عام للعثمانيين رغم تسجيل حالات معارضة وثورات محدودة وفق تعبيره، مرجعا إياها لحملات الدعاية المضادة لهم كما استعرض المؤلف ردود أفعال سلاطين تونس والمغرب من العشود العثماني بالجزائر، وختم هذا المبحث بإبراز ملامح السياسة العثمانية بالجزائر سواء نحو القوى الدينية أو إزاء الزعماء المحليين والأهالي. ورغم سرديته التي تبدو متعاطفة مع العثمانيين ومدافع عنهم وبعض التداخل في مباحثه، يمكن اعتبار هذا الكتاب الموسوم بالدخول العثماني إلى الجزائر ودور الإخوة بربروس 1512-1543 للدكتور محمد دراج مرجعا قيما حول مرحلة تاريخية مهمة من تشكل الكيان السياسي للجزائر الحديثة، خصوصا وأنه استند إلى عدة مصادر عربية وتركية. قراءة مفيدة للجميع، وإلى اللقاء مع تحيات عادل القادري.
0: مكتبة الثقافية.
2: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
3: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
4: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.

صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: أغاني الحياة،
1: نبض الثقافة هذا الصباح.
2: يا ورد مين يشتريك؟ محمد عبد الوهاب هكا يغنينا. وصلنا لسبعة وخمستاشر دقيقة، احنا نشري ولا محلة سهير جيبنا فيه بلاش باش نكونوا حقانيين يعني. أما احنا اللي نشري الورد، الورد اللي ينور الحياة، الورد اللي يعطي طاقة إيجابية، الورد اللي هكا عنده روح خاصة، الورد فيه حب، فيه تسامح، فيه سلام. نشري الورد هذا لا يمنع أنه كي يبدأ بحذانا زيدا نحاولوا أنه نستغله. يلا هيت خلينا نوصلوا لقنا اليوم معاكم مع نبض الثقافة هذا الصباح، وجولة في عدد من العناوين الثقافية في الصحافة الإلكترونية الوطنية والعربية. باش نبدأ بجريدة الشروق اللي تكتب ويكتب فيها عبد الكريم الويتي في صفحتها الثقافية ثقافة وفن: مهرجان قرطاج في ستينياته، فاض المسرح بالجماهير وضاعت حقوق المتفرجين والصحفيين. هكا نقرأ على صفحة جريدة الشروق: حين يفيض المسرح الأثري بقرطاج بجمهوره وتملأ المدرجات إلى الحد الذي تصبح فيه بعض الفضاءات المخصصة لأعمدة مضخمات الصوت مأوى للمتفرجين، وتقتحم المدارج المخصصة للصحفيين، فيجد عدد منهم أنفسهم واقفين طوال العرض، فإنه الأمر لا يعود مجرد نجاح جماهيري لعرض فني، بل يتحول لسؤال حقيقي حول التنظيم واحترام الجمهور. وتفاصيل هذا المقال لعبد الكريم الويتي تقرأه على صفحات جريدة الشروق تحت عنوان: مهرجان قرطاج في ستينيته، فاض المسرح بالجماهير وضاعت حقوق المتفرجين والصحفيين. كذلك من بين العناوين اللي نقراوهم دائما في جريدة الشروق لربيعة شلغوم اللي تكتب: رحلة فكر لوفاة طرابلسي بين إيقاعات الحلم وتأملات الواقع، حين تتحول الرحلة من انتقال بين الأمكنة إلى مساحة للتأمل واكتشاف الذات، يصبح السفر فعلا فكريا وإنسانيا يتجاوز حدود الجغرافيا. هذا ما تقترحه صحفية والباحثة في علوم الإجرام وفاء طرابلسي في كتابها رحلة فكر بين إيقاعات الحلم وتأملات الواقع. وتفاصيل المقال تقرؤونها في أو على النسخة الورقية لجريدة الشروق.
1: نبض الثقافة هذا الصباح
2: من جريدة الشروق إلى بوابة تونس لنقرأ فيها: غضب ودعوات للمقاطعة، أغنية مروكية تثير الجدل في المغرب. نجحت مجموعة فناير المغربية مجددا في إشعال نقاش مجتمعي وثقافي واسع في الساحة الفنية المغربية بعد إطلاق عملها الغنائي الجديد مروكية بمعنى مغربية، وأعاد العمل الذي جذب ملايين المشاهدات في وقت قياسي إلى الأذهان قدرة الفرقة على إثارة الكثير من الانتقادات وبعض من التثمين نتيجة ملامستها القضايا المرتبطة بالهوية والواقع الاجتماعي. ويقدم الفيديو كليب اللوحة بصرية وفنية تحتفي بالمرأة المغربية وعراقة التراث المحلي، معتمدا على مزيج من الموسيقى الشبابية والإيقاعية التقليدية التي تميزت بها المجموعة منذ بدايتها. حول هذا العمل الذي يثير الجدل في المغرب بشكل كبير تقرأ على بوابة تونس تفاصيله: غضب ودعوات للمقاطعة، أغنية مروكية تثير الجدل في المغرب. هذا ما نقرأه على صفحات بوابة تونس، هذا بالإضافة إلى عدد آخر من العناوين واللي بينها: عدنان الشواشي ينتقد مهرجان قرطاج. إليه كما قال انتقد الفنان التونسي المخضرم عدنان الشواشي في تدوين له على صفحته الرسمية بفيسبوك مهرجان قرطاج الدولي في نسخته السنتين المتهية أخيرا، قائلا: ما هذا العبث والتمويه والمكر الفن الذي أصبح مألوفا وعاديا في مهرجان قرطاج العريقة. أضاف صاحب: رائعة تعيبك، نجمات ونجوم يستعملون طريقة البلاي باك، تشغيل الصوتي في عروضهم الغنائية المباشرة، ثم نقرأ ونسمع تعليقات تمجد وتمنح هذه الأصوات المصطنعة المتنكرة وتهنئها على نجاح حفلاتها جماهيريا وفنيا، وتطالب بإعادة استضافتها في الدورات القادمة. تفاصيل أكثر تقرأها على صفحات بوابة تونس.
1: نبض الثقافة هذا الصباح.
2: إلى الصباح نيوز في ركن أدب نقرأ أميرة غنيم للصباح نيوز: اللغة العربية قادرة على خوض صراع اللغات لكن بشروط. نظمت جمعية إشراق للثقافة والفنون ضمن فعالية المهرجان الصيف مرايا الفنون بالقلعة الكبرى ندوة فكرية جادة أثثها عدد من الأساتذة الأكاديميين تباحثوا خلالها بحضور عدد من المهتمين بشأن الثقافي حول مستقبل اللغة العربية بين لغات العالم في ظل التغيرات التي يشهدها العالم على مستويات عديدة. تفاصيل يكتبها أنور قلالة على صفحات صباح نيوز تحت عنوان أميرة غنيم للصباح نيوز: اللغة العربية قادرة على خوض صراع اللغات لكن بشروط.
1: نبض الثقافة هذا الصباح.
2: إلى الصحافة العربية الآن، وتحديدا صحيفة العرب اللي نقرأه في ركنها الثقافي: مسقط توسع شبكة محميتها لترسيخ نموذج ريادي في صون البيئة. هكا نقرأ على صفحات جريدة العرب في ركنها الثقافي. تضم سلطنة عمان 32 محمية طبيعية تغطي مساحة تقارب 17839.6 كيلومتر مربع، بما يعادل نحو 5.76% من مساحتها الكلية، حيث تعد المحميات الطبيعية إحدى المرتكزات الأساسية للاستراتيجية الخاصة بسلطنة عمان في صون البيئة والتنوع الأحيائي. وعملت السلطنة على تطوير شبكات المحميات الطبيعية بصورة مستمرة، وذلك في إطار دعم الجهود الوطنية وتحقيق المستهدفات الدولية لحماية التنوع البيولوجي، إذ تمثل منظومة متكاملة لحماية النظم البيئية البرية والبحرية والرطبة والمحافظة على الأنواع النباتية والحيوانية وموائلها الطبيعية، بما يضمن استدامتها لأجيال قادمة. تفاصيل هذه المحميات والتقنيات المستعملة نلقاها ضمن هذا المقال تحت عنوان مسقط توسع شبكة محمياتها لترسيخ نموذج ريادي في صون البيئة. نقرأ هذا المقال على صفحات العرب.
1: نبض الثقافة هذا الصباح.
2: نختم هذه الجولة مستمعينا بالشرق الأوسط اللي نقرأ في ركنها الثقافي ثقافة وفنون: العصر الذهبي للفيلم السياسي في هوليود حمل رسائل يمينية ويسارية على حد سواء. محمد رضا يكتب: تشارك المخرجة الأمريكية باربرا كوبل في الدورة المقبلة من مهرجان فينيسيا من 2 إلى 12 سبتمبر المقبل بفيلمها الجديد يونيون تاون ضمن قسم الأفلام التسجيلية الذي 18 فيلما آخر. يونيون تاون هو سياسي النبرة، شأنه شأن أفلامها السابقة، ويتناول الفيلم الجديد عمال توصيل الطلبات المحتجين على ساعات العمل الطويلة وتدني الأجور. وكوبل هي المخرجة الوحيدة التي فازت مرتين بأوسكار أفضل فيلم تسجيلي، الأولى سنة 1976 بعمل هارلين كاونتي، والثانية عن حلم أمريكي American Dream سنة 1990. لذا فمن المتوقع أن يشق يونيون تاون طريقه إلى ترشيحات الأوسكار في العام المقبل، وربما يمنحها الفوز لثالث مرة. تفاصيل تقرأها على صفحات الشرق الأوسط: العصر الذهبي للفيلم السياسي في هوليود حمل رسائل يمينية ويسارية على حد سواء. هذه كانت جولتنا مستمعينا في عدد من العناوين الثقافية في الصحافة الإلكترونية التونسية والعربية. بقوا معنا لقنا متواصل بعد شوية نجد ونذكروكم بتفاصيل أحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم وكذلك مستجدات الشأن الثقافي.

0: باسكال مشعل توصلنا للسبعة وسبعة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. نواصلوا هذا اللقاء ونأخذوا فكرة مجددا على أحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم.
1: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
0: طقسنا لليوم الجمعة 28/26 يتميز بسحب تكون قليلة بأغلب الجهات، تتكثف تدريجيا بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. الريح تكون من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، ثم تتجه بعد الظهر من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب وتتقوى على كامل البلاد، خاصة أثناء ظهور السحب الرعدية خلال اللي تتجاوز 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب فمحليا متموج ببقية السواحل، تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و40 درجة قرب السواحل والمرتفعات وتكون بين 41 و46 درجة ببقية الجهات مع ظهور ريح أشهيلي. هذه أبرز المعطيات اللي قدمها المعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص حالة الطقس لهذا اليوم. مباشرة مروا لأخبار الصباح.
2: أخبار الصباح.
0: أخبار شأن الثقافي هذا الصباح، البداية بشأن الوطني التونسي، حيث يعلن المركز الوطني للسينما والصورة وإدارة أيام قرطاج السينمائية عن فتح باب الترشحات للمشاركة في تصميم المعلقة الرسمية لأيام قرطاج السينمائية في نسختها 37. النسخة هذه اللي تقام من 12 إلى 19 ديسمبر 2026، ومختلف الروابط الخاصة بالتسجيل تلقاوها على صفحة وزارة الشؤون الثقافية وكذلك صفحة المركز الوطني للسينما والصورة.
2: أخبار الصباح.
0: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية والإدارة العامة للعمل الثقافي، تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببيجة من 2 ل 3 سبتمبر 2026 بدار الثقافة أبو القاسم الشبي بمجاز الباب فعاليات الدورة السادسة للصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركب الثقافي بولاية بيجة، وتتضمن التظاهرة ورشات فنية ومعارض فنون تشكيلية وحوارات ثقافية ومسابقات في الرسم والنحت والخزف والتصوير الفوتوغرافي والرسكلة.
2: أخبار الصباح.
0: أعلنت مؤسسة عبد الحميد شومان تأهل 9 أعمال من 6 دول عربية للقائمة القصيرة لجائزة أدب الأطفال في دورتها 20، فيما ينتظر إعلان أسماء الفائزين بالمراتب الثلاث الأولى نهاية هذا الشهر. وتقام الدورة تحت عنوان الطفولة عالم من التحديات، وهي مخصصة للقصة الموجهة للأطفال من 6 سنوات فأكثر، فيما تناولت الأعمال المتأهلة تحديات نفسية واجتماعية وصحية معاصرة تواجه الأطفال. واستقبلت الدورة 2805 طلبات مشاركة من 43 دولة، استوفى 1750 منها شروط الترشح.
2: أخبار الصباح.
0: نجوم الدراما العربية يبدأون في رسم ملامح خريطة الدراما العربية لموسم رمضان 2027 التي بدأت تظهر مبكرا بعدما حسم عدد منهم موقفهم من المشاركة في الموسم المقبل وأعلنوا عن مشاركاتهم الجديدة. وتتنوع الأعمال المرتقبة بين الدراما الاجتماعية والتشويق والكوميديا إلى جانب مشاريع تجمع نجوم من أكثر من دولة عربية، حيث يعود الفنان معتصم النهار إلى المنافسة الرمضانية في 2027 من خلال مشروع درامي جديد يجمعه بالمنتج اللبناني جمال سنان في ثاني التعاون على التوالي. هذا وقد كشف الممثل السوري معتصم النهار على تحضيراته للمسلسل الاجتماعي الكوميدي الجديد الذي وصفه بالمختلف، كما يستعد تيم حسن كذلك لخوض منافسة موسم رمضان 27 بمسلسل جديد يحمل مبدئيا اسم هلال رمضان في مشروع من إنتاج شركة الصباح أخوان. ورشا شربجي وسامر رضوان بعد سنوات على آخر تعاون بينهما، تجمع المخرجة السورية رشا شربجي والكاتب سامر رضوان مجددا في مشروع درامي جديد تتولى إنتاج شركة فيلمرز استعدادا للمنافسة في موسم رمضان 2027.
2: أخبار الصباح.
0: خوفا من محو الذاكرة وحماية للموروثات الثقافية اللبنانية، تسعى الشبكة الوطنية لحماية المكتبات والإرث الثقافي في لبنان لتوثيق أرشيف الدولة في المكتبات العامة والمواقع الأثرية وغيرها من كل ما يوثق تاريخ وذاكرة بلاد الأرز في ظل استمرار حملة التدمير الإسرائيلية. وأعلن مسؤول من الشبكة الوطنية لحماية المكتبات والإرث الثقافي في لبنان عن إطلاق حملة مليون كتاب لإعادة ترميم وبناء المكتبات العامة والخاصة المتضررة في الجنوب بمساعدة من الأهالي هناك التي ستنطلق مطلع سبتمبر المقبل. ورأى المشاركون في إحدى الندوات التوعوية التي أقامتها الشبكة أن ما يتعرض له الجنوب هو عملية ممنهجة لمحو الذاكرة الوطنية والتاريخية ومسح الهوية الثقافية للبنان، وهي لا تختلف عن الجرائم التي يمارسها الاحتلال في قطاع غزة.
2: أخبار الصباح.
0: يستعيد معرض حضرة المحترم نور الشريف، عالم الفنان المصري الراحل نور الشريف ومسيرته الفنية من خلال مئات الصور والمقتنيات والأفيشات الأصلية وبالتوازي مع تصوير فيلم وثائقي يتناول تجربته بوصفه ممثلا ومثقفا وصاحب شخصية عامة تركت أثرا بارزا في السينما والدراما المصرية، ويكون ذلك في بالتزامن مع الذكرى 11 لرحيله.
2: أخبار الصباح.
0: تنطلق منصة شاهد هذا اليوم الجمعة 28 أوت في بث سلسلة القصة الكاملة دراما التي تستعيد وقائع وجرائم جنائية حقيقية شهدتها أزمنة وأماكن مختلفة وتعيد تقديمها في قالب درامي يستند إلى التحقيقات الصحفية والوثائق والتفاصيل المرتبطة بالقضايا في محاولة للبحث في الظروف التي قادت إلى الجريمة وليس الاكتفاء بإعادة سردها. وتأتي السلسلة ضمن أعمال شاهد الأصلية تحت إشراف الإنتاج والفني للمنتج مجدي الهراوي، وتعتمد نظام عرض دوري يقوم على تقديم حكاية جديدة شهريا تتألف كل حكاية من 3 حلقات متتابعة تطرح دفعة واحدة، فيما يسعى المشروع إلى تقديم صيغة درامية عربية تجمع بين استقلال كل حكاية ووحدة الهوية العامة للسلسلة. وتبدأ التجربة بحكاية لعبة جهنم من بطولة محمد فراج وإخراج إسلام خيري وتأليف نجلاء الحديني، وتدور حول شابين ينتميان إلى عالمين مختلفين قبل أن تتقاطع مصائرهما عبر الإنترنت. هذه كانت جولتنا مستمعينا في مستجدات الشأن الثقافي هذا الصباح. بقوا معنا لقنا متواصل في أغاني الحياة 7:45.

0: أغاني الحياة.
1: همزة وغمزة.
2: نواصل لقانا معاكم مع همزة وغمزة مستمعين. واليوم مش نحكيه وعلى مرة أخرى على مهرجان قرطاج، ولكن في حوصلة اليوم بعد ما أسدل الستار. هو في الحقيقة مش كان على مهرجان قرطاج، ولكن على الموسم المهرجانات بشكل عام والمشاركات في أغلب المهرجانات. بالطبيعة مهرجان قرطاج هو اللي استأثر بشكل كبير بالنقد خلال أو بعد انتهاء هذا الموسم، وبعد إسدال الستار على موسم المهرجانات الصيفية في تونس. بدأت الصورة اللي خلفها هذا الموسم أكثر تعقيدا من مجرد حصيلة فنية لعدد من السهرات والعروض. كشفت المهرجانات مرة أخرى على علاقة شديدة الالتصاق بين الفن وبين الذاكرة الجماعية وبين الذوق العام، وعلى استمرار الرهان على الأسماء اللي تمتلك رصيد رمزي وجماهيري كبير، وهذا اللي لاحظناه في أغلبية المهرجانات اللي ما كانتش فما رهانات حقيقية، لا في الأغلب تم الاعتماد على عروض اللي مضمونة النجاح. كان النجم نقول مهرجان قرطاج في هذه الدورة، دورة 60 اللي امتدت من 16 جويلية إلى 19 أوت، واللي ضمت 20 سهرة جمعت بين أسماء تونسية وعربية وعالمية. وكان من أبرز رهاناتها الجمع بين أجيال مختلفة من الفنانين، بما في ذلك صابر الرباعي، نوردو، يسرى محنوش، نبيها كراولي، أمينة فاخت، إليسا، ميدا الحناوي، الشاب خالد، ذا جاكسون، قبل ما يكون الاختتام بمجد الرومي. كما تأكد كذلك وزارة الشؤون الثقافية أنه موسم 2026 كانت تسمى أيضا بالانفتاح على التبادل الثقافي من خلال مشاركة 11 فرقة من 10 دول، بما يعكس محاولة تقديم المهرجان التونسي بوصفه فضاء للتنوع الثقافي مش مجرد فضاء للحفلات الغنائية. لكن الصورة الرسمية اصطدمت بصورة أخرى تشكلت على شبكات التواصل الاجتماعي، وهي النقاشات الفنية والإعلامية، حيث عادت بقوة مسألة ماذا تقدم المهرجانات التونسية للجمهور، وهل نحن أمام تجديد حقيقي للمشهد أم أمام إعادة إنتاج متواصل لنجاحات الماضي. وفي هذا السياق يندرج المنشور اللي نشره مثلا الفنان اللي نشره الكاتب محمد المي، واللي عنونه بعبارة موجودة على صفحة الخاصة به: ظاهرة نور الدين البيجي وأمينة فاخت تتفشى وتفرخ، هكا كتب. وربط هذا بملاحظته الشخصية حول المهرجانات وضجيجها، والمقصود ربما لهنا مش بالضرورة نقد الفنانين في ذواتهم، وإنما نقد تحول بعض التجارب الناجحة إلى نموذج مهرجاني قابل للاستنساخ. أسماء راسخة، أغاني معروفة، حضور جماهيري مضمون، واستثمار في النوستالجيا والذاكرة الفنية مقابل صعوبة بروز تجارب جديدة تمتلك مشروع فني مختلف. والمفارقة أن نور الدين البيجي وأمينة فاخت ما همش ظاهرة مستحثة في المشهد المهرجاني، بل هما جزء من تجارب قرطاج نفسه. فتوثيق مركز الموسيقى العربية والمتوسطية يسجل مشاركات أمينة فاخت في قرطاج منذ 1999 و2002 و2004، كما يوثق كذلك مشاركة نور الدين البيجي في دورة 2005. بل أن تجربة قرطاج نفسها شهدت منذ سنوات النقاش ذاته حول التوازن بين النجوم والجديد. ففي دورة 2008 مثلا برزت عودة الفنانين التوانسة إلى الواجهة، ووصفت مشاركة الفنانة فاخت بأنها استقطبت أكثر من 30,000 متفرج، في حين أثارت بعض العروض اللي اعتمدت على أسماء وتجارب أقل جماهيرية تساؤلات حول علاقة البرمجة بذوق مهرجان وجمهور قرطاج. من هذه الزاوية نجم

0: نقرأ ما كتبه محمد المي بظاهرة نورجين البيجي وأمينة فاخت باعتبارها استعادة لنمط ثقافي أوسع، حين يصبح نجاح الفنان التاريخي معيارا جاهزا للبرمجة. يتحول المهرجان تدريجيا من مختبر للإبداع إلى فضاء لإعادة إنتاج الذاكرة الجماهيرية. غير أن الوجه الآخر للمسألة لا يقل أهمية، فالجمهور اللي يملأ المدرجات ويطالب بهذه الأسماء لا يمكن اختزاله في كونه أسير للماضي، إذ أن الإقبال الجماهيري يمثل أيضا تعبير على حاجة اجتماعية للفرح والحنين والانتماء المشترك، وهو ما يفسر استمرار قدرة أسماء كما أمينة فاخت على تعبئة جمهور واسع وبرمجة دورة 60 بالفعل اللي سهرتها في 17 أوت قبل الاختتام اللي كان مع ماجد الرومي. لذلك فإنه الجدل اللي أثاره ربما محمد المي، ولكن هو موجود أيضا في عدد من المقالات اللي قريناها حول حوصلة موسم المهرجانات لهذه السنة، المسألة تثير أو تفتح سؤال أعمق من تقييم هذا الفنان أو ذاك. هل وظيفة المهرجان أن يرضي الجمهور بما يعرفه ويحبه، أم أن عليه أيضا أن يعرف الجمهور بما لا يعرفه وأن يصنع أذواقا جديدة؟ وبين من يرى في عودة النجوم تكريسا للجودة والخبرة والذاكرة الجماعية، ومن يرى فيها تكريسا لمنظومة مغلقة تعيد تدوير الأسماء نفسها. وتكشف نهاية موسم 2026 أن الأزمة الحقيقية مش في حضور فنان بعينه كما أمينة فاخت ولا غيرها من الأسماء، وإنما في مدى قدرة المهرجانات التونسية على تحقيق التوازن بين الشعبية والتجديد، بين الذاكرة وبين المستقبل، بين الفنان اللي يضمن شباك التذاكر والفنان اللي يحتاج إلى المهرجان لكي يكتشف. ومن ثم فإنه التفشي والتفريخ اللي يتحدث عنه محمد المي يمكن أن يقرأ بوصفه نقد لآلية إنتاج الذوق الثقافي نفسها، وقت اللي يصبح النجاح السابق رأس مال رمزي يعاد استثماره باستمرار. قد يجد الجديد صعوبة في منافسته، فتتحول المهرجانات من فضاءات لصناعة المستقبل إلى فضاءات لإعادة تأكيد ما يعرفه الجمهور أصلا. هذه كانت همزة وغمزة بالنسبة لليوم، 8 دقيقتين أقعدوا معانا باش نواصلوا هذا اللقاء معاكم. أما براوة بعد الفاصل مع حسين الجسمي، أقعدوا معانا.
1: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم، أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
4: حين تشرق الشمس تشرق الكلمة على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: من جديد نرجو لكم مستمعينا لقناة يتواصل فيها غني الحياة 8:12 دقيقة. نواصل معكم هذا اللقاء مع استدامة.
1: استدامة.
0: سعادة كما العادة نكون حاضرة معنا السيدة راضية لوحيشي المختصة في الإعلام البيئي. صباح الخير. صباح النور سيدة راضية.
2: صباح الخير. صباح الخير للتوانسة الكل.
0: مرحبا بك، جيتنا مباشرة من جزيرة جربة اللي نسلم عليها وعلى كل مستمعينا في جزيرة جربة. حديثنا اليوم ماهوش باش يكون بعيد على الأوضاع اللي نعيشوا فيها، واللي هي المرجوحة بطبيعة فما عديد الإشكاليات، ولكن المرجوع الأصلي للأزمة هي أزمة بيئية بالأساس، وهذا الأثر متاحة. الأزمة البيئية اليوم وتأثيرها على السلوكيات سيدة راضية.
2: فعلا ساعة هو تحية للشعب التونسي الكل، الشعب التونسي الصامت في مواجهة هذه الآثار. يعني اللي
0: هذا اللي نتحدث عليه عن سنين الصمود البيئي، ما هذا جزء اليوم اللي قاعدين نقوم به اليوم كسلوكيات أفراد، هو جزء من الصمود.
2: فعلا يعني اليوم كيف تسمع، أنا ما نقول زيدا واحد يتبع القنوات التواصل الاجتماعي، لكن حتى كي يسمع الناس في الشارع ولا يسمع الناس اللي دايره بيه، الناس كل اقتنعت اللي كونه ثم معناتها أزمة مناخية. والأزمة هذه هي اللي بينت من أثارها، بينت معناتها أنه كونه زاد ثم أزمة بنية تحتية. حنين احنا نذكر شوية في أزمة الكورونا، وقت اللي قلنا زيدا في أزمة الكورونا اللي كونه ثم زيدا أزمة بنية تحتية، اللي هي مثلا المستشفيات والمساحات الصحية، وبينت زيدا عجز بعض معناتها كيف ما نقول وإحنا المنظومة الصحية في بعض المناطق يعني لتجاوز هذه الأزمة. لكن هذا ما يمنعش اللي كونه وقع نوعا ما تعاون، سواء كان تعاون دولي وغيره، باش مرت الأزمة، وبالرغم ذلك آثارها ما زالت موجودة. لكن أزمة هذه السنة بينت اللي بالحق معناتها ثم حاجات اللي هي ماهيش باش تكون معناتها ظرفية، ماهوش الأثر ماهوش باش يكون ظرفي، خاصة بالنسبة للبنية التحتية، بالعكس باش يطلب برشا مجهود، باش يطلب برشا إمكانيات. يعني اليوم إذا كانت وزارة الفلاحة في الندوة الأخيرة نتاعها تحكي على مسألة تبخر مياه السدود، وبدأت معناتها المشروع متاحة المشروع الكهروضوئية بمنطقة بسد سيدي البراق، وما زالت معناتها الدراسة هي لمحالة وإحنا نتمنى وإن شاء الله توصل معناتها المسألة هذه، خاصة ديما نعملوا على مسألة التطور التكنولوجي في هذا. علاش اربطنا المسائل هذه مسألة السدود ومسألة عليه؟ لأنه المواطن اليوم الكل يقول كأخي ما قديش طلعت الدولة وتقول امتلاء السدود والسناثة ممطر بيا وغير الناس الكل يقول لك امتلاء السدود وغير وكل، لكن اليوم علاش أنا نعيش في أزمة ماء؟ وفعلا يعني يتطرح السؤال علاش نعيش في أزمة ماء؟ به ترجع لهنا للمواطن ايش يقولك؟ يقولك أزمة الماء هي المياه المعلبة اللي هي مصنعة وإلى غير ذلك. لكن زيد ثم أزمة في المياه اللي احنا نعتبروها قولك ماء الحنفية، يعني اليوم يتسائلوا، قبل كان صالح للشراء.
0: هذا هو التساؤل اليوم،
2: تساؤل الناس الكل
0: الأصلي، أنه علاش ما عادش نشربوا معناتها في الأغلب أغلبية الناس. ولكن هذا ربما محصور في عدد من الجهات، لأنه كي ندخلوا مثلا العدد من الجهات التونسية ما زالوا يشربوا الماء عادي، وعندهم حتى من منظومات أخرى
2: وهذا اللي اكتشفناه مثلا اكتشفناه في جربة مثلا في بعض جربة اللي عندهم مازالوا محافظين على منظومة الفسقية، ما لقاوش معناتها ما عاشوهاش الأزمة قد ما عاشها أكلي هو في معناتها في عدم الاستقلالية من ماء معناتها الماء المعلب. وهذا هو اللي خلى اللي يعني الآراء كما نقولوا احنا ماهيش متناقضة، لكن يعني الحل الأزمة لهنا. نعم. والتأكيد هو كونه مثلا اللي كونه لقى من قبل منذ سنوات لقى الحل كما عمل ذيك طريقة الأسماز وغيره الكل يقولك باي أنا صحيح ما معناتها الماء الحنفية اللي هو ما هوش نظيف وفي برشا مخاطر معناتها صحية، لكن هني حليت المشكل بطريقة أخرى اللي هي الطريقة التكنولوجية. يعني لهنا هذا ما نحبش نقول تضارب في المصالح قد ما نقول معناتها لهنا المواطن وحده هو اللي لازم يلقى الحل. وحقيقة يعني إذا كان ماء معناتها ماء الصناد هو سابقا وفي بعض الجهات هو صالح معناتها للشراب، اليوم علاش ما نراهنوش بالحق على المنظومة هذه، منظومة اللي كونك أنت تعدي للناس ماء صالح للشراب، علاش الماء ما عادش صالح للشراب في في في تونس، علاش الماء في بعض الجهات يهبط معناتها لونه لون آخر ما
0: مش لونه. نعم نقولوا في بعض الجهات ما عندناش فكرة معناتها محددة على وضعية الماء ماء الاستعمال في المنازل يعني. نعم. الوضعية متاعو تحديدا ما
2: من طرف
0: السناد
2: لهنا يرجعنا للبنية التحتية اللي هي في بعض المناطق بنية تحتية اهترأت بالنسبة لشركة السناد، وهنا ما على هذه الشركة إلا أنها تذهب إلى الصيانة. وديما نرجع من نقطة الانطلاق اللي كونه إذا كانت البنية التحتية قادرة على مواجهة الأزمة هذا هو اللي
0: نجم نعمل. أنا حبيت نرجع معاك سيدة رضي الوحيشي على التغيير اللي يصير في نمط الاستهلاك. وقتاش بالضبط تحولنا من معناتها استعمال الناس الكل تستعمل في ماء الحنفية في ديارها، وقتاش معناتها تغير الأمر ولينا نستعمله في جزء كبير المياه المعدنية معناتها للشراب بقات يعني الحنفية للاستعمالات في المنازل وغيرها. هالتحول هذية كيفاش صار؟ هل ترى المواطنين وحدهم توجهوا كيكا توجهوا واختاروا وعملوا خيارات شخصية أنهم يغيروا ويستعملوا المال المياه المعدنية، وإلا كان فما توجه ما نذكرش أنا الحقيقة بالضبط التحول هذي كيفاش صار؟
2: هو التحول صار وقت اللي جودة المياه ما عادش هي وقت اللي معناتها
0: علاش ما وقعتش المراهنة على تحسين الجودة بدل الذهاب نحو الاستهلاك جديد.
2: وفعلا لهنا معناتها وذين تحمل فيه مسؤوليتي اللي هو ظهرت شركات واللي هي ظهرت معناتها مسائل لهنا تدخل في الاستثمارات وتدخل زيادة في الشركات اللي هي تستنزف أكثر في الموارد معناتها الموارد المائية. لو كان نمشيه مثلا الزغوان اليوم الشركات متاع الشركات المياه تستنزف في مواردنا الطبيعية.
0: لي ما نحبش الحقيقة الاتهامات
2: لا ماهوش اتهامات
0: معناتها أكيد فما منظومة ربما ما عندناش تفاصيلها، ولكن اللي أنا هنا نتسائله علاش يلزمنا نختاروا؟ علاش ما يمشيوش معناتها في زوز طرق متوازيه؟ انه اللي يحب اللي يحب يستعمل المياه المعدنيه يستعمل، واللي يحب معناتها يشرب من الحنفيه مباشره يشرب ويكون صالح للشراب. علاش ما يمشيوش مع بعضهم؟
2: هي وقت قبل واحد كان يشري الماء صافي ولا القرصي كان المريض احنا كنا
0: ولا في المقاهي ولا غيرها.
2: هذه هو معناتها الموجود. لكن أنا ديما نقول أي كلمة معناتها نقولها نتحمل فيها مسؤوليتي هي مسألة معناتها حوكمة، لأنه اختيارات بعض المؤسسات لهنا اللي هي مشيت نحو معناتها الاستثمار مع الشركات شركات التعليب أكثر من اللي مشيت هي في تحسين الجودة، وتنجم تكون حتى بكل معناتها بكل صدق معناتها المسألة بالحق هي تتعلق بمسألة حوكمة معناتها مسألة المياه واللي هي تستأثر به الدولة مهما كان معناتها مؤسسة السناد هي اللي تستأثر. لكن وقت اللي أنت تعطي تراخيص للعديد يعني من المؤسسات اللي هم في كافة أنحاء الجمهورية راهم موجودين، تمشي البرق وتمشي المنطقة تمشي للجنوب تمشي لغيره موجودين، وهذايا هو اللي هنا اللي يعني ديما نرجعوا احنا مش مسألة تضارب مصالح قد ما هي يعني قرارات غير رشيدة في مسألة استهلاك الماء. ونرجع لهنا وديما نقولوا دي مشكلة الماء في تونس هي مشكلة حوكمة.
0: واضح جدا. شكرا لك سيدة رضية لوحيش. أيه. حاولنا اليوم أنه أن نكونوا معناتها ملاصقين للشواغل الناس. احنا كنا حكينا عديد المرات أنه راو المسألة هذية راهم التأثيرات هذوما جايين مهما كان هي من اليوم التأثيرات التغيرات المناخية، أنه يلزم اليوم المنظومات تتغير وتتماشى مع الوضع البيئي الجديد اللي أصبح مفروض ومفروغ منه، يجب التعامل معه. أنه رأي هذه هي الوضعية، ما نستناوش أنه رأي باش تتبدل. اليوم يلزمنا أحنا نبدلوا تتبدل ممارساتنا استعداداتنا لهذا الوضع الجديد.
2: وفعلا راهو كاين ما يكونش عنا استعداد، راهي المسألة تتعلق بالأمن الفردي والأمن الجماعي.
0: نعم نعم شكرا لك. نعم شكرا لك. حبيت في تعليق صغير سيدة رضية لوحيشي على اليوم خبر يهم سلطنة عمان اللي تختار نموذج بيئي جديد لصون البيئة وتراهن على ما يعادل 5.80% من مساحتها الكلية محمية طبيعية.
2: والله يعطيهم صح. هو هو الانسان باش يولي يعني من بين العناصر اللي هي بالعكس، معناتها هذا القرار هو تحدي لمحاله. اما راهو ما ننساوش اذا كانت انا نحبث في المسائل هذيا، لكن ديما نرجع هي مساله هل هناك يعني سياسه مندمجه يكون فيها الانسان والطبيعه والكل يكون كل. اما كان باش تعملها انت محميات وتسكرها في وجه المواطنين كيف ما صار معناتها في هي منظومه فرنسيه لا محاله في افريقيا بكلها، بعد ما استنزفت الموارد ظهر لها معناتها باش تعمل هذوما المحميات وغيرهم والكل. لو المحميات اليوم لازمها تكون أكثر التساق بالمواطن بالمجتمع. نعم. وإذا كانت هي سياسة مندمجة بالعكس يكون لهنا الناس الكل تتطور مع بعضها.
0: نعم. شكرا ليك سيدة رضية الوحشي المختصة في الإعلام البيئي. شكرا لحضورك معنا، شكرا على كل المعلومات اللي تقدمتهم لنا في كل مرة. قدوا معنا مستمعينا الأعزاء، بعد شوية ضيفنا باش يكون الكاتب والباحث نور الدين بالطيب اللي معاه باش ناخذوا فكرة مع بعضنا ونعطيكم فكرة على الإصدار الجديد محمد المرزوقي ذاكرة الثقافة التونسية. ابقوا معنا.

0: أغاني الحياة.
1: ضيف الصباح.
2: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء. ضيف الصباح نواصل معاكم أغاني الحياة لهذا اليوم، وسعد جدا أنه يحضر معنا اليوم الكاتب والباحث نور الدين بالطيب. صباح الخير، صباح النور أستاذ.
3: صباح الخير، صباح الخير ليك ولكل مستمعيك.
2: شكرا ليك، شرفتنا بقبولك لي دعوتنا. أكيد الكاتب والباحث نور الدين بالطيب اللي أكيد قدم العديد من الأعمال والإسهامات، واللي من بينها كان مركز اهتمام كبير في الكتابات متاعك حول الذاكرة. واليوم مش نحاول معاك أن نقدم إصدار جديد بعنوان محمد المرزوق الذاكرة الثقافية التونسية، هذا المؤلف الجماعي اللي أشرفت على إعداده وتقديمه أستاذ. ومعاك حبينا نعرف قبل كل شيء، نحط هذا الإصدار في إطاره والدوافع لإعداد هذا المؤلف الجماعي، وفيما إذا كان يتعلق الأمر بإعادة الاعتبار إلى الشخصية في حد ذاتها، وإلا اليوم موقعها في حفظ الذاكرة التونسية.
3: شكرا لك. طبعا هو هذا الكتاب الجماعي الذي تشرفت بإعداده وتقديمه، وهو فكرتي بالأساس، يندرج ضمن إعادة الاعتبار والتذكير بفضائل محمد المرزوقي على الثقافة التونسية. هذا الباحث العلامة الذي كانت له بصمات واضحة وخالدة في الثقافة التونسية، سواء في تأسيس الجمعيات والمنظمات مثل اتحاد الشعراء الشعبيين واتحاد الكتاب التونسيين، وإسهاماته في الرشيدية، وإسهاماته في المعهد الوطني للموسيقى، وفي المعهد القومي للأثار الذي أصبح المعهد الوطني للتراث، وطبعا الكتب التي أصدر عندما توفي رحمة الله عليه في خريف 1981. ترك أنذاك 80 مخطوطا و40 كتابا صادرة في الموسيقى، في التراث، في الشعر، في القصة. وأدعي أني أعرف جيدا الأدب التونسي والمكتبة التونسية. لم تعرف تونس كاتبا غزيرة الإنتاج، متنوع الاهتمامات، جمع بين التحقيق والتأليف والإبداع إلا محمد المرزوقي. فهذا الكتاب هو محاولة، لا أقول رد الاعتبار لأن اعتباره محفوظ في الذاكرة التونسية، ولكن للتذكير بهذا العلم. وأسمح لي إن ممكن، لابد من تحية الأصدقاء الذين ساهموا في هذا الكتاب.
2: نعم.
3: وهم الدكتور محمد لحول، الأستاذ في المعهد العالي للعلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، والدكتور أحمد البخاري الشتوي، الأستاذ في المعهد العالي للغات بتونس، والأستاذ بلقاسم بن جابر الباحث في التراث الشعبي، والأستاذ جلال الشعيمبي الباحث أيضا في تاريخ منطقة نفزاوة، والأستاذ أحسن مبارك وهو باحث متخصص في التراث الشعبي، طبعا إلى جانب الأستاذ علي سعيدان المعروف بأعماله في التراث الشعبي، وأبناء الفقيد وهم على التوالي الدكتور رياض المرزوقي والدكتور سمير المرزوقي والدكتور عصام المرزوقي.
2: نعم.
3: ولعل مساهمة الدكتور عصام المرزوقي هي المرة الأولى التي يكتب فيها بالعربية، لأننا نعرف أن الدكتور عصام المرزوقي هو أساسا متخصص في الأدب والحضارة الفرنسية ومنتج في إذاعة تونس الدولية. أيضا في هذا الكتاب عدنا إلى الذاكرة وعدنا إلى الأرشيف، ونشرنا ثلاثة أو أربعة تحديدا مجموعة من القصائد التي قيلت في رثاء محمد المرزوقي. هذه القصائد ألقيت في أربعينية محمد المرزوقي التي احتضنتها آنذاك دار الشعب بيدوز في أواخر سنة 1981، وهذه المراسي هي لنجله رياض المرزوقي وللشاعر الجزائري محمد الأخضر الساحي والمرحوم الشاعر من دوز وهو شيخ زيتوني رحمة الله عليه وربى أجيال وعلم أجيال المرحوم بالقاسم بن مصباح، وأيضا رثاء للشاعر الكبير المرحوم علي صغير الأسود المرزوقي في رثاء المرزوقي، وهذه تحية لهم ولذكرى محمد المرزوقي ولذكرى ملتقى محمد المرزوقي الذي اندثر في اعتبرها فضيحة ثقافية أن يموت ملتقى محمد المرزوقي الذي كان ينظم في دوز وتوقف منذ سنة 2009، وهي دعوة لمندوبية الثقافة في دوز ولوزارة الثقافة أحياء هذا الملتقى وأحياء ذكرى محمد المرزوقي الذي للأسف الشديد لا نجد له حتى تمثال ونصب تذكاري في مدينته دوز التي عرف بها في العالم، ومهرجانها الذي اليوم هو مقصد الآلاف سواء من تونس أو من العالم العربي أو من أوروبا.
2: نعم، ربما
3: لم يكن ليكون هذا المهرجان لولا محمد المرزوقي الذي وضع أسسه وسهر على تأسيسه.
2: نعم، ربما يكون هذا الإصدار يعني نقطة انطلاق لمشروع لما لا يحول محمد المرزوقي. سأعود فيما بعد معك أستاذ نور الدين بالطيب للمساهمين في هذا الإصدار، ولكن قبل ذلك أردت التحديد حول محمد المرزوقي ذاكرة الثقافة التونسية. هل هو اختزال أستاذ نور الدين بالطيب؟
3: هل هو
2: اختزال محمد المرزوقي ذاكرة الثقافة التونسية؟
3: نعم، تقريبا هو اختزال، لأن الكتاب جمع بين اهتمامات عدة. مثلا كتب عصام المرزوقي مثلا كتب عن الملحمة الشعبية في مسرح محمد المرزوقي. كثيرون ينسون أن محمد المرزوقي بالأساس كان أيضا كاتب مسرحي، وقدمت له عديد المسرحيات في تونس في النصف الأول خاصة من القرن العشرين، كما كان من اللجنة التي دعت لتأسيس فرقة بلدية تونس للتمثيل في السهرة الرمضانية الشهيرة التي جمعت أعيان وأعلام الثقافة التونسية آنذاك، وأصدروا وثيقة تأسست بموجبها فرقة بلدية تونس للتمثيل، فرقة مدينة تونس للتمثيل الشهيرة التي تختزل الذاكرة التونسية. محمد المرزوقي كان من ألمع عناصر هذه اللجنة التي دعت لتأسيسها. وأيضا لا ننسى أنه محمد المرزوقي ارتبط اسمه بالرشيدية وارتبط اسمه بصريحة التي غنت له أجمل، أتذكر الآن مثلا عيون سود مثلا أو بخنوق بنت المحمين، وهي في الأصل كانت أغنية تراثية ولكن محمد المرزوقي هذبها وطوعها لتغنيها صليحة الخالدة. وأيضا لا ننسى مساهمته في السينما أنه كتب سيناريو أم عباس. يعني هذا الرجل لم يكن بصراحة رجلا عاديا، وأنا كل
2: يعني هو جدير باختزال ذاكرة الثقافة التونسية في شخصية محمد المرزوق.
3: والشعراء الشعبيين المنسيين الذين جمع أعمالهم يعني، والذين كتبوا ملامح المقاومة الشعبية ضد الاستعمار الفرنسي.
2: واضح جدا. نحب فيما تبقى من الدقائق نحاول أن نتحدث على أكثر تفاصيل حول هذا العمل، تحديدا أستاذ تعددية الأصوات والمقاربات المشاركة في هذا المؤلف الجماعي، ما الذي أضافته تحديدا إلى هذا العمل وإلى صورة محمد المرزوقي؟
3: أعتقد أن الكتاب يضيء بعض الجوانب المجهولة ربما مجهولة، أقول ربما. مثلا محمد مرزوقي غلب الطابع البحث عليه كمؤرخ للثقافة الشعبية وكجامع للشعر الشعبي عن الجوانب الإبداعية فيه. مثلا هو كان كاتب قصاص من رواد القصة التونسية. نجد هنا مثلا المنحى الواقعي في أحاديث السمر، المجموعة القصصية لمحمد المرزوقي بقلم أحمد البخاري الشتوي. تناول فيها أيضا الأستاذ بلقاسم الجابر تعامل مع الشعر الشبي وصلته بالسيرة الهلالية. أيضا بالنسبة لعلي سعيدان تناول جانب المقاومة في شخصية محمد المرزوقي. لا ننسى أن محمد المرزوقي تم نفيه إلى بلدته دوز بعد أحداث 1938 وعاد متخفيا وراجلا عبر الطرق والمسالك الصحراوية. عاد إلى العاصمة بعد أن أقام في دوز حوالي سنتين تقريبا. يعني كان بالمفاهيم الجديدة اليوم في النقد كان مثقفا عضويا، كان ملتزما بقضية بلاده ومناضلا، وساهم في بناء الدولة وفي بناء المؤسسات الثقافية. ومحمد المرزوقي للتذكير فقط، هو لم

0: تونسية ومن له حق روايتها. نشوف هذا في عدد من الأعمال، منهم حتى تركيبة العنوان تقريبا متشابهة، دوز ذاكرة الصحراء، محمد الهمامي ذاكرة الشاشة وغيرها من الأعمال.
1: نعم، أنا مهووس بالذاكرة، وأنا أرى أن مصيبة المجتمعات هي المجتمعات التي تنسى ذاكرتها وتهمل تاريخها. أنا اليوم مثلا عندما لا أجد المدونة الصوتية لمحمد المرزوقي أو غيره من الكتاب والمنتجين الذين كانوا في الإذاعة التونسية منذ تأسيسها سنة 38، أشعر بأسى كبير أنه الدروس التي كان يقدمها الشيخ محمد العروسي المطوي في الإذاعة عبر الإذاعة أو محمد المرزوقي.
0: ولكن مؤسسة الإذاعة التونسية، أعذرني أستاذ وهذا مش دفاع عنها، ولكنها اليوم من أكبر المؤسسات اللي عندها ذاكرة صوتية مهمة جدا لأبرز رواد الثقافة في تونس.
1: هذا شيء يسعدني، ولكن لا أخفيك أني حاولت الحصول أو الاستماع لتسجيلات محمد المرزوقي كما نسميه في دوز، لم نجدها للأسف. وهذا لا ينفي أن الإذاعة تحاول، وفي كل حالات هذه ليست مسؤولية الإدارة الحالية للإذاعة ولا التي قبلها، أنا أتحدث عن ظاهرة عامة، وكذلك الشأن بالنسبة للتلفزة. يعني احنا إذا استثنينا المكتبة الوطنية ولا مؤسسة الأرشيف الوطني أو مركز التوثيق بدرجة أقل، لسنا معنيين كثيرا. أنا أعطيك مثال، مثلا مهرجان الصحراء الدولي الذي تأسس سنة 67، لا نجد إلا ممكن معلقات 4 أو 5 دورات. كله، وأقص على ذلك بقية المهرجانات. يعني لا أتحدث عن دوز فقط، ولكن ظاهرة عامة نحن لا نهتم بالذاكرة ولا نحفظها.
0: يعني يمكن إدراج هذا ضمن مشروع الذاكرة في مواجهة النسيان.
1: نعم، لا تنسي أني أنا سبق أن أصدرت كتاب جماعي حول العفيف الأخضر المفكر المستنير، وهو كان كتاب جماعي أيضا. وبحول الله سنواصل في هذا هذا المشروع.
0: نعم، ربما في دقيقتين نستسمحك أستاذ نور الدين بالطيب، كيف ترى الدور الذي يجب أن تلعبه الصحافة في صناعة الذاكرة؟
1: طبعا الصحافة عنصر رئيسي في تدوين الذاكرة وفي الحفاظ على الذاكرة وفي التعريف برموز الثقافة التونسية. للأسف اليوم هناك جيل جديد أو أجيال جديدة لا تعرف الرواد، لا تعرف محمد صالح السويسي، ولا تعرف حتى حسن نصر الذي غادرنا منذ أيام، أو البشير خريف أو محمد المرزوقي أو غيرهم. يعني الحقيقة أشعر أن الأجيال الجديدة هذه والصحفيين الشباب، مع احترامي لحماسهم ولهم سواء كانوا في المحامل السمعية أو البصرية أو المكتوبة، هناك غياب شيء ما للشغف بالتاريخ التونسي. نحن نحتاج اليوم لهذا الشغف بتاريخ تونس وتثمين كل رموزها الثقافية وأعلامها من كتاب وباحثين وموسيقيين وغيرهم.
0: شكرا لك، سعد جدا بهذا الحوار الصباحي معك الأستاذ نور الدين بالطيب حول إصدار محمد المرزوقي ذاكرة الثقافة التونسية عن دار خريف للنشر اللي متواجد حاليا بالأسواق.
1: شكرا لك وشكرا لإذاعة تونس الثقافية.
0: شكرا لي، كذا أكيد دورنا، ونكون سعداء في كل مرة أنه يكون حاضر الكاتب والباحث نور الدين بالطيب معنا. شكرا لهذا الحضور. لمن فاته الاستماع أكيد يلقى الحوار على صفحتنا، صفحة إذاعة تونس الثقافية على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك. هكا نكون وصلنا إلى ختام لقانا لليوم من أغاني الحياة. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا من متاع الصباح. شكرا سهير زيد، مريم مناع، هدى ترابلسي، حنان الفرجيني، كانت معاكم من أمام الميكروفون. متابعة طيبة لبقية برامجنا، إلى اللقاء.
2: حين تشرق الشمس تشرق الكلمة على موجات إذاعة تونس الثقافية. إذاعة تونس.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي. نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين.
4: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
5: مقامات التجلي.
4: مقامات التجلي. سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي، جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
5: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
4: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في عدد جديد من مقامات التجلي، هذه الفسحة التي نخصصها لمختلف الأناشيد الدينية، ونحاول من خلالها التعريف بأهم الأنماط الغنائية المعتمدة من قبل المجموعات الصوفية والطرقية وغيرها من الإبداعات الموسيقية التي تنسج على منوال هذه الأرصدة الفنية التقليدية. سوف نواصل في هذه الحلقة مع الطريقة السلامية في تونس، ونحاول التوسع في كشف مختلف إنتاجاتها الأدبية وممارساتها الإنشادية التي انفتحت عبر السنين على العديد من الأشكال الموسيقية المتطورة. كنا قد شرعنا منذ الحصة الماضية أصدقائنا المستمعين في التعرف على الممارسات الصوتية التأسيسية للطريقة السلامية، والتي كانت تصطبغ في بدايتها بصبغة طقوسية وتتوزع إلى نوعين، إذ نجد ممارسات صوفية ذكرية تعبدية تتمثل في قراءة أحزاب شيخها ومؤسسها عبد السلام الأسمر وسرد وظيفته المخصوصة، وهي عبارة عن مختارات من الآيات القرآنية والأذكار والأدعية والتوسلات. أما النوع الثاني من الممارسات فيتمثل في أداء قطع متنوعة من الإنشاد الصوفي تقتصر على أصوات المنشدين دون مصاحبة أي نوع من أنواع الآلات الموسيقية، وهذه القوالب هي السلسلة الذهبية وسلسلة الفزوع والقصائد الصوفية إلى جانب التصليات النبوية. ثم نجد البحور المنظومة باللهجة العامية الملحونة. بالنسبة للسلسلة الذهبية فهي عبارة عن قصيدة منظومة باللغة العربية الفصحى تتألف من 79 بيتا صاغها شيخ الطريقة السلامية عبد السلام الأسمر، وضمنها سنده في الأخذ الصوفي الذي يربطه بمصدر الإلهام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عبر سلسلة من الشيوخ والمتصوفة الأعلام. بالإضافة إلى السلسلة الذهبية يتم كذلك إنشاد سلسلة الفزوع، وهي عبارة عن قصيدة مؤلفة من 800 بيت شعري نظمت بلغة التخاطب الدارجة في غرض الاستغاثة بالأولياء والصالحين وأبرز شيوخ التصوف السني المشرقي والمغربي، أولئك الذين يفترض أنهم متصلون بشكل من الأشكال بسند الطريقة الشاذولية التي يتباهى السلميون بشرف الانتساب إليها. وقد قام الأستاذ فتحي زغندة في كتابه الذي خصصه للطريقة السلمية، وخلال تعريفه لسلسلة الفزوع واعتمادا على مصادره الشفوية التي استقاها من أبرز شيوخ الإنشاد السلامي بتونس، قام بشرح طريقة أداء هذا القالب الإنشادي في تونس، وذكر أن الهيكل اللحني لهذه السلسلة ينقسم إلى قسمين رئيسيين هما السلسلة ذاتها وأختامها، وكلا القسمين مأخوذين من نفس القصيدة الشعرية المنظومة بلغة دارجة. بالنسبة للقسم الأول وهو قسم السلسلة فهو متركب من جزئين اثنين على الأقل، الأول في مقام أساسي أو نغمة أساسية مع إمكانية التلوين والتخلص إلى مقامات مجاورة، وله إيقاعان مختلفان بطيء ثم سريع. أما القسم الثاني فإنه يكون في مقام أصلي مغاير للأول مع إمكانية الخروج إلى مقامات فرعية. وفيما يخص الأسلوب المعتمد في أداء هذه السلسلة فإن الشيخ المنشد يبدأ في الجزء الأول بترديد عبارة الشهادة لا إله إلا الله في نغمة من اختياره، ثم يشرع في إنشاد الأبيات في نفس النغمة، ويكون لكل بيت صياغته اللحنية المخصوصة التي يعيدها جماعة المنشدين باستعمال عبارة الشهادة لا إله إلا الله. ويمكن أن يكون الانطلاق من نغمة الذيل مثلا، ثم يتم تناول بقية النغمات حسب الترتيب المعتمد في نوبات المألوف. نبقى مستمعين مع هذا الإنشاد للجزء الأول من سلسلة الفزوع بصوت الشيخ الهادي بن عائشة وجماعته من مدينة بني خيار.

0: نواصل أعزائنا المستمعين مع سلسلة الفزوع، وهي نوع من الممارسة الإنشادية الخاصة بالطريقة السلمية والمقتصرة على أصوات المنشدين دون مصاحبة أي نوع من أنواع الآلات الموسيقية. وتتمثل هذه الممارسة في أداء قصيدة منظومة بلغة التخاطب الدارجة في غرض الاستغاثة بالأولياء والصالحين وأهم أعلام التصوف السني المشرقي والمغربي. وقد كنا في الاستماع إلى عينة من سلسلة الفزوع، وتحديدا من قسمها الأول المتركب من جزئين اثنين. الأول يكون في نغمة رئيسية مع إمكانية التلوين والتخلص إلى نغمات مجاورة، ويكون الثاني في نغمة أصلية مغايرة للأولى مع إمكانية الخروج إلى نغمات فرعية. ويستهل الإنشاد في البداية من طرف الشيخ المنشد الذي يقوم بترديد عبارة الشهادة لا إله إلا الله في نغمة من اختياره، ثم يشرع في إنشاد الأبيات في نفس النغمة، ويكون لكل بيت صياغته اللحنية المخصوصة التي يعيدها المنشدون باستعمال عبارة الشهادة دائما. أما فيما يخص القسم الثاني من سلسلة الفزوع فإنه يختلف عن القسم الأول بسرعة نسقه وتوزع صياغته اللحنية على عدة نغمات، ويبقى دور المنشد دائما رئيسيا في هذا النوع من الإنشاد، إذ يتولى أداء معظم الأبيات الشعرية بطريقة ارتجالية في جملة من الطبوع التونسية التي ينتقيها حسب ذوقه وقريحته النغمية، متنقلا بينها بكل حرية وسلاسة وأحكام. نبقى مستمعين مع هذا المثال من الجزء الثاني من سلسلة الفزوع من أداء الشيخ عبد العزيز بن محمود صحبة فرقته السلمية في إحدى المناسبات المنعقدة بالمقام الشاذلي بتونس.
1: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
2: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
1: لا إله إلا الله.

نواصل أعزائنا المستمعين مع الممارسات الشفوية الخاصة بالطريقة السلمية، وهي الطريقة الصوفية التي تأسست في أعقاب القرن الخامس عشر في مدينة زليتن الليبية على يد الشيخ عبد السلام ابن سليم الفتوري الملقب بالأسمر. تتوزع هذه الممارسات الشفوية مثل ما أسلفنا إلى نوعين: ممارسات صوفية ذكرية تعبدية تتمثل في قراءة أحزاب الشيخ عبد السلام ووظيفته المخصوصة، وممارسات إنشادية تتمثل في أداء قوالب متنوعة من الإنشاد الصوفي المقتصر على أصوات المنشدين دون مصاحبة للآلات الموسيقية. وهذه القوالب هي السلسلة الذهبية وسلسلة الفزوع والقصائد الذكرية والمدحية، إلى جانب التصليات النبوية ثم البحور العامية الملحونة. وقد تحدثنا عن السلسلة الذهبية، تلك القصيدة المنظومة باللغة العربية الفصحى والتي صاغها شيخ الطريقة السلمية وضمنها سلسلة سنده في الأخذ والترقي الصوفي عن جملة المشايخ المربين والأعلام المعلمين. وتحدثنا كذلك عن سلسلة الفزوع، تلك القصيدة التي نظمت بلغة التخاطب الدارجة في غرض الاستغاثة بالأولياء والصالحين وأبرز شيوخ التصوف. ونواصل مع القصائد الصوفية المنظومة باللغة العربية الفصحى والتي يتم إنشادها قبل سلسلة الفزوع وبعدها أيضا بطريقة ارتجالية منفردة، وذلك من قبل شيخ الجماعة أو أحد المنشدين المتميزين. ويتم ارتجال هذه الأشعار باعتماد جملة من الطبوع التونسية والمقامات الشرقية أيضا، كما يمكن المزج بين هذين النمطين من النغمات، وهو مزج حادث بفعل التأثير الكبير للموسيقى الشرقية المصرية خاصة والمسجل في مختلف الممارسات الموسيقية داخل البلاد التونسية على امتداد القرن العشرين وحتى قبله. من الأمثلة على ذلك نقدم لحضراتكم أعزائنا المستمعين مقتطفات من هذه الأبيات الشعرية المرتجلة بصوت الشيخ عبد المجيد بن سعد، ونبدأ مع هذا الارتجال الذي يستهل بالنغمة الشعبية التونسية المعروفة باسم المحير سيكا، يتخللها مقام النهاوند الشرقي، ثم يقع تناول طبع المحير العراق، ثم العودة إلى طبع المحير سيكا. وهذه القصيدة مطلعها: يا خالق الخلق بالسر العظيم، ويا من أمره الحق بين الكاف والنون، أنت العليم بحالي والبصير به، يا مالك الملك يا مولاي.

مقتطع آخر من إحدى القصائد المرتجلة في الطبوع التونسية يستهلها الشيخ عبد المجيد بن سعد بنغمة الحسين فرمل المايا ثم النواة الذي يتخلله المحير عراق وبعده عودة إلى الحسين. يا سيدا قد زكى أصلا ومرتبة يا من غدا مدحه في سائر الصحف.

الدر في الصدف يا من له شق بدر التمحين نادى والجذع حن

0: التلفي. أبيات شعرية أخرى نقترحها على حضراتكم أعزائنا المستمعين في الدعاء والتضرع إلى المولى، وينشدها بطريقة ارتجالية الشيخ عبد المجيد بن سعد، وتكون هذه المرة كلها في مقامات شرقية، وتكون البداية بمقام النهاوند ثم الراست والبياتي. لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة، ومن عليه لكشف الضر أعتمد.
1: لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت

0: يكاد. فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يريد. وللرجاء ثواب أنت تعلمه، فاجعل ثوابي دوام الستر يا صمد.
1: نواصل مستمعين الأكارم مع هذه المقتطفات من القصائد الصوفية التي يتم إنشادها في الطريقة السلمية بصفة فردية ارتجالية، باستعمال جملة من النغمات التونسية تارة والمقامات الشرقية تارة أخرى. وقد يتم المزج أحيانا بين هذين النمطين من النغمات التونسية والشرقية، مثل ما عايناه في هذه الأبيات التي أنشدها الشيخ عبد المجيد بن سعد، وانتقل خلالها من مقام البياتي إلى العجم عشيران، ثم انتقل إلى الحسين صبا، ومنه إلى رمل المايا. يا لطيف الصنع يا من كلما دهم الأمر جلا ما دهما.

0: محتمى.
1: أبيات شعرية أخرى في الدعاء والابتهال والتضرع إلى الله يرتجل إنشادها الشيخ عبد المجيد بن سعد باستعمال مزيج من الطبوع التونسية والمقامات الشرقية، ويستهلها بطباعة المحير سيكا ثم مقام النهاوند في البياتي والرست، ثم ينتقل إلى طباعة المحير عراق ويختم برصد الذيل. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا.

0: كنا قد انتقينا لحضراتكم مستمعين الأكارم منتخبات من بعض القصائد الصوفية التي يتم إنشادها صلب الطريقة السلمية بطريقة ارتجالية قبل إنشاد سلسلة الفزوع وبعدها أيضا. وقد تميزت هذه القصائد المرتجلة باستعمال جملة من النغمات الموسيقية الموزعة بين الطبوع التونسية والمقامات الشرقية، وقد يقع الخلط بين النمطين أحيانا نظرا لما شهدته جل الممارسات الموسيقية في البلاد التونسية من تأثر بالموسيقى المصرية منذ انبلاج القرن العشرين وحتى قبل ذلك. وكنا قد قدمنا هذه المنتخبات الذكرية بصوت الشيخ عبد المجيد بن سعد، ونظرا لشهرة هذا المنشد وتميزه في مجال الإنشاد السلامي عموما، رأينا من المفيد أن نخصص حيزا للتعريف به وبمسيرته الحافلة في مجال الإنشاد. قبل ذلك نقترح على حضراتكم مقتطفا ارتجاليا آخر للشيخ عبد المجيد في مقام البيات المشرقي، وقد تناول هذه المرة قصيدة للمتصوف المغربي الشهير الحسن ابن مسعود اليوسي في التشوق إلى الحج، ومطلعها جد في سيرها فلست تلام، هذه طيبة وهذا المقام. والحسن اليوسي هو أديب وفقيه مالكي مغربي، ولد سنة 1360 وتوفي سنة 1991، وكان ينعت بغزالي عصره في المغرب الأقصى. تحول اليوسي في عدة مناطق مغربية طلبا للعلم والمعرفة، فحل بيتكالا ومراكش وسوس قبل أن يقصد الزاوية الدلائية ويستقر بها ما يربو عن 20 طالبا للعلم أولا ومتصدرا للتدريس ثانيا، ثم قدم إلى مدينة فاس ليتقلد منصب التدريس بجامعة القرويين ثم بالمدرسة المصباحية. واشتهر الحسن اليوسي في مجال التصوف حتى قال فيه العياشي صاحب الرحلة: من فاته الحسن البصري يصحبه فليصحب الحسن اليوسي يكفيه. أخذ اليوسي عن محمد بن ناصر الدرعي وعبد القادر الفاسي وغيرهم، وتأثر منهجه التدريسي في تلقين العلوم بشيخه محمد بن ناصر شيخ الزاوية الناصرية الشاذلية بتمكروت، وقد دعا له شيخه ابن ناصر قائلا: جعلك الله عينا يستقي منك أهل المشرق والمغرب. نبقى مستمعين مع هذا المقتطف من قصيدة الحسن اليوسي يرتجلها الشيخ عبد المجيد بن سعد في مقام البياتي: جد في سيرها فلست تلام، هذه طيبة وهذا المقام. حرم حله نبي كريم وإمام بجنبه وهمام، وجلال وهيبة ووقار وبهاء ورفعة واحترام. ها هنا فليسقى الفؤاد لتطفى حرق شبه الهوى وضرام. مت هنا لوعة وشوقا ووجدا وغراما فما عليك ملام. نحن في روضة الرسول جلوس، هذه يقظة وإلا منام. جد في سيرها فلست تلام، هذه طيبة وهذا المقام.
1: جد في سيرها فلست تلام، هذه طيبة وهذا المقام.

ها هنا فالصق الفؤاد لتطفاح وقل شبك القوى وضرام مت هنا لوة

0: قاموا آل بيت الرسول إني محب وجزاء المحبة الإكرام.
1: نواصل أعزائنا المستمعين مع الطريقة السلمية للتعريف بأحد أبرز منشديها في البلاد التونسية، وهو الشيخ عبد المجيد بن سعد. ولد الشيخ عبد المجيد يوم غرة مارس سنة 24 و900 وألف في حي الجامع بمدينة القيروان من أب أصيل دوار أولاد سعد. زاول تعليمه بالمدرسة الابتدائية الأسوار إلى أن حصل على الشهادة الابتدائية، وكان طوال تلك الفترة يتردد على زاوية سيدي عبد السلام قرب جامع عقبة بن نافع، حيث تعرف هناك على الشيخ المرحوم محمود الورتاني الذي كان من أبرز منشدي الأغاني الصوفية في ذلك الوقت. آمن الشيخ محمود الورتاني بقدرات الشاب الصغير عبد المجيد وأعجب بصوته، فضمه إلى مجموعته وتنبأ له بمستقبل مشرق في عالم الإنشاد الديني السلامي بالخصوص. ثم قدم الشيخ محمود الورتاني الفتى عبد المجيد إلى المقرئ القيرواني الشهير الشيخ علي البراق، ومنذ ذلك الحين صار الشاب عبد المجيد بن سعد محط أنظار الجميع. سافر بن سعد إلى العاصمة تونس والتحق بالمعهد الصادقي لمزاولة تعليمه، وقد أقام منذ حلوله عند إحدى العائلات المعروفة بحبها لفن الغناء والإنشاد، فازداد قربا من الموسيقيين والمنشدين ونهل فنون التلحين والأداء وكذلك كتابة الشعر والارتجال. وصاحب عبد المجيد بن سعد عند إقامته بالعاصمة ذات مرة الشيخ علي البراق إلى قصر الباي لإقامة حفل إنشادي، فزادت بذلك شهرته وامتد إشعاعه. لكن إقامته بتونس لم تطل بسبب الحرب العالمية، فاختار العودة إلى القيروان، واقترح عليه أحد أصدقائه المقربين مصاحبته إلى مدينة القلعة الكبرى من ولاية سوسة، فوافقه على ذلك، وبدأ من هناك العمل الفعلي ضمن فرقة الشيخ مسعود ساسي للسلمية. وقد كانت انطلاقته الحقيقية من تلك الربوع، فجاب مدنا وقرى وأحيا عديد السهرات. وسريعا ما تميز الشيخ عبد المجيد بن سعد عن بقية المنشدين بجمال الصوت وحسن الأداء. من الأناشيد التي اشتهر بها الشيخ بن سعد نشيد يا صاحب الجاه، وهي مدحة من الأمداح العديدة التي نظمها ولحنها الشيخ بن سعد في نغمة العرضاوي العزيبي القيرواني، وخصصها للصحابي أبي زمعة البلوي دفين القيروان المسمى لدى العامة بسيد الصحبي ساكن صبرا.

كان هذا أعزائنا المستمعين مقتطفا من المدحه التي تغنى فيها الشيخ عبد المجيد بن سعد بالصحابي دفين القيروان المشهور باسم سيدي الصحبي، وهو أبو زمعة عبيد ابن الأرقم البلوي الذي استشهد سنة 34 للهجرة 54 و600 للميلاد خلال عمليات الانتشار الإسلامي الإفريقية، وذلك في غزوة معاوية ابن حديج، وهو في عز المنازلة ضد الجيوش البيزنطية قرب عين جلولة الواقعة على بعد 30 كيلومتر غرب مدينة القيروان. وقد دفن جثمانه في موضع القيروان قبل التأسيس، وتتفق الروايات على أنه قد احتفظ في قلنسوته يوم منى في حجة الوداع ببعض شعيرات النبي، لذلك وسماه أهل القيروان بصاحب الشعرات. ويعتبر مقام أبي زمعة البلوي بالقيروان من أهم المزارات الدينية بالبلاد التونسية، حيث يرجع تاريخ بنائه إلى عهد حمود باشا المرادي الذي حوط مثوى الصحابي بجدار دائري، على أن يستكمل حفيده محمد ابن مراد الثاني بناء الزاوية سنة 84 و600 و1000. سوف نستكمل أعزائنا المستمعين في الحلقة القادمة ما بدأناه من حديث حول مسيرة الشيخ عبد المجيد بن سعد، أحد أهم الأعلام البارزين في مجال الإنشاد الصوفي الخاص بالطريقة السلمية، والذي تميز بالإضافة إلى جمال الصوت وسعة الحفظ بتأليف النصوص الذكرية وتلحينها أو تركيبها على صيغ لحنية شهيرة، وهي القوالب المعروفة باسم الصنائع التي ظهرت في مرحلة متقدمة صلب الطريقة السلمية، وذلك بعد السلاسل المدحية والقصائد الذكرية والتصليات النبوية مزامنة مع سرد القصة المولدية. سوف يكون لحديثنا في هذا الموضوع بقية لمزيد التعرف على هذه القوالب الإنشادية السلامية. وحتى نلتقي في موعد الأسبوع القادم، نحييكم أصدقائنا المستمعين ونتمنى لحضراتكم أمتع الأوقات مع بقية برامج إذاعة تونس الثقافية.

0: إلى اللقاء.
1: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
2: مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي.
1: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في هذا الموعد الجديد من المشهد الثقافي. ينطلق معكم الآن ويتواصل إلى منتصف النهار، وموعدنا اليومي في متابعة للمستجدات الثقافية كالعادة، متابعاتنا في برنامج المشهد الثقافي ومحاولة تقديم المعلومة فيما يخص أبرز التظاهرات الثقافية. معكم من أمام الميكروفون محمد البلطي في تعويض لزميلتي منى الدريدي. سهير ينتهي دورها الآن، ومنصف يلتحق بالإخراج التقني، مريم مناع في الإخراج الرقمي معكم على موجاتنا، وبطبيعة الحال المراوحة بين المتابعات الثقافية وكذلك الأنغام اللي نختارها يوميا في برنامج المشهد الثقافي لمرافقتكم في هذه الفترة الزمنية التي تتواصل معكم إلى منتصف النهار. نبدأ بصوت عدنان الشواشي على موجتنا.

صوت عدنان الشواشي على موجات إذاعة تونس الثقافية، وفي موعد المشهد الثقافي اللي يتواصل معكم إلى منتصف النهار. وحبينا نبدأ بافتتاح الموسم الثقافي مع العودة الإدارية وكذلك العودة واستئناف النشاط على مستوى المؤسسات الثقافية، خاصة على مستوى برمجة الخريف والشتاء، واستعدادا لافتتاح الموسم الثقافي 2026-2027. مسرح الأوبرا بتونس يعلن عن فتح باب الترشح أمام الراغبين في المشاركة في الدورة السابعة لتظاهرة الخروج إلى المسرح اللي باش تقام من 25 إلى 30 سبتمبر 2026 بمدينة الثقافة شادلي الإقليبي بالعاصمة. وتعلم الراغبين في المشاركة أنه يمكنهم تقديم ملفاتهم في أجل أقصاه يوم 7 سبتمبر القادم. يشترط أن تكون المشاركة بإنتاج مسرحي جماعي محترف لسنة 2025-2026 موجه للكهول. وبخصوص الملف الفني والتقني، فتعلم أنه يجب أن يتكون من تسجيل سمعي بصري لكامل العرض بجودة عالية على محمل واحد، إلى جانب مجموعة من الصور الترويجية وملخص للعمل لا يتجاوز صفحتين اثنتين باللغتين العربية والفرنسية. ويجب كذلك أن يكون التنصيص على الثمن المقترح للاقتناء. وتعلم أنه لا تقبل الملفات الورقية في كل الحالات وفق ما جاء في بلاغ مسرح أوبرا تونس. ونذكر الموعد كآخر أجل لتقديم الملفات هو يوم 7 سبتمبر 2026، والأمر يتعلق ب الدورة السابعة لتظاهرة الخروج إلى المسرح التي ستقام من 25 إلى 30 سبتمبر 2026 بمدينة الثقافة شادلي الإقليبي بالعاصمة.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي.
1: مواصلين الحديث في المشهد الثقافي على ملامح المشهد مع بداية العودة الثقافية وخاصة أبرز التظاهرات التي ستنتظم خلال فترة الخريف والشتاء، ومع أبرز التظاهرات الكبرى نحكي على فعاليات الدورة الثامنة من بينالي جو تونس من 23 أكتوبر إلى 22 نوفمبر 2026. تظاهرة اللي تقدم برنامج ثري ومتنوع. في التظاهرة هذه اللي منذ تأسيسها ما كانش مجرد يعني تظاهرة تقدم عروض فرجوية ومنتديات، بل كانت أيضا تراهن على الوصول وربط العلاقات وبناء المعابر ما بين المدن وما بين الثقافات المختلفة. بينالي جو تونس باش تقام بالتعاون بين مؤسسة كمال الأزهر ومركز الفن المعاصر في جنيف، وكذلك مؤسسة أرت إكسبلورر. وللمرة الأولى يقدم بينالي فنون الصورة المتحركة خارج سويسرا وفي تونس تحديدا، وسيتولى بالمناسبة 16 فنان إنجاز 16 عمل جديد لهم مطلق الحرية في تصورها وإبداعها، وذلك ضمن معرض أن نصبح محيطا Becoming the Ocean الذي أشرفت عليه مؤسسة الأزهر، وكذلك بالشراكة مع عدد من المؤسسات الأخرى. بعد تونس ستواصل هذه الإبداعات رحالها نحو أفاق أخرى، من بينها البندقية، المدينة المنحوتة من الماء. ولا يقتصر هذا الترحال على انتقال الأعمال من مكان إلى آخر، بشي يتم كذلك مساءلة الأمكنة التي اعتاد العالم أن يروي حولها قصص وكذلك روايات وأعمال فنية مختلفة. من خلال بلاغ المنظمين فإن الفنانين المشاركين ينتمون إلى الأغلبية العالمية التي ظلت طويلا على هامش السرديات المهيمنة إفريقيا والعالم العربي وآسيا وأمريكا اللاتينية، وكذلك سكان الشتات، وتعكس أعمالهم تضاريس الحرب والمنفى وميراث الاستعمار والتحولات البيئية والتكنولوجيات الجديدة للسلطة والتسلط والمعارف المتوارثة محليا والروحانيات وأشكال العناية بالإنسان وبالعالم. تشمل هذه الرؤية التي ترى في البحر المتوسط مش حد فاصل، بل صلة ووصل بين فضاءاته المختلفة وفضاء للعبور والحوار والضيافة. بحر الأبيض المتوسط اللي تسكنه أساطير الترحال وحكاياه من ضفة إلى أخرى، وتحمل مياه ما تركه العابرون من ألفة وغياب. والبحر اللي هو يجمع ويفصل في نفس الوقت، هو يصل بين الضفاف ويصل بين الثقافات وما تخفيه تلك الحدود من عمق ومن موروث ثقافي. ينجم من خلال هذه التظاهرة أنه يلتقي ليقدم رؤية مختلفة حول السائد الموجود الآن والمستهلك على مستوى الفنون وكذلك البرامج الثقافية. من تربة التآلف العريقة هذه يسائل بينالي جو تونس حاضرنا، من لا يزال يملك حرية العبور ومن يظل أسير الحدود والأقاليم والهويات؟ أسئلة حقيقية يسائلها هذا المشروع وهذا البرنامج اللي يتم تقديمه من 23 أكتوبر إلى 22 نوفمبر 2026 في دورته الثامنة، بينالي جو تونس، من 23 أكتوبر إلى 22 نوفمبر 2026. مواصلين معكم في المشهد الثقافي واستعراض لأبرز التظاهرات الثقافية في الفترة الحالية وكذلك في افتتاح السنة الثقافية نجم نقوله، والبرنامج الخاص بالسنة الثقافية للفترة المقبلة.

مذهلة بصوت محمد عبدة، ومن أجمل ما غنى على موجات إذاعة تونس الثقافية. ومواصلين معكم في المشهد الثقافي، والمشهد الثقافي يتزين بالدورة السادسة للملتقى الدولي للفنون اللي باش ينتظم في تونس من 3 إلى 7 سبتمبر القادم، واللي تنظمه جمعية التنمية الثقافية تحت شعار الفن والسياحة الثقافية في مواجهة التحولات الاجتماعية المعاصرة نحو الابتكار الثقافي والتنمية المستدامة. الملتقى هذا ينتظم بعدد من الفضاءات الثقافية بكل من سيدي بوسعيد والمرسى والمدينة العتيقة والمركز العمراني الشمالي، بمشاركة فنانين وفنانات وباحثين وأكاديميين ومثقفين ومهتمين بالشأن الثقافي والفني من تونس وخارج تونس. كذلك تأتي الدورة هذه في سياق التحولات الثقافية والرقمية المتسارعة ليشهدها العالم، لتبحث في دور الثقافة والفنون باعتبارهم رافعة للابتكار وأداة لتعزيز الحوار والتماسك الاجتماعي، فضلا عن مساهمتها في حماية التراث ودعم الاقتصاد الإبداعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ملتقى الفنون من تنظيم كما ذكرنا الجمعية التنمية الثقافية، واللي باش يعرف تنظيم معارض دولية للفنون التشكيلية ورشات للإبداع والتكوين، وكذلك إقامات فنية إلى جانب ندوات علمية وموائد مستديرة وعروض فنية وثقافية، فضلا عن فضاءات للتشبيك وبناء الشراكات بين المؤسسات الثقافية والجامعات والمنظمات الدولية. الملتقى هذا وفق المنظمين يهدف إلى تعزيز التعاون الثقافي على المستويين الوطني والدولي، وفتح فضاءات للحوار، كذلك تبادل التجارب بين مختلف الفاعلين في المجالات الفنية والثقافية، إلى جانب استكشاف إمكانيات توظيف الثقافة والفنون في دعم السياحة الثقافية والتنمية المستدامة. الملتقى هذا كذلك يمثل فرصة لتثمين الرصيد الحضاري والثقافي التونسي وتعريف به لدى المشاركين والضيوف من مختلف البلدان، من خلال استضافات فعاليات فنية وثقافية في مواقع تتميز بخصوصيتها التاريخية على غرار سيدي بوسعيد والمدينة العتيقة. بالمناسبة هذه دعت جمعية التنمية الثقافية الفنانين والمبدعين والباحثين والمؤسسات الثقافية والجامعات والمنظمات الدولية والهيئات العمومية وكذلك الخاصة ووسائل الإعلام وشركاء التنمية إلى المشاركة في هذا الموعد الثقافي الدولي والمساهمة في إرساء فضاء للحوار والإبداع والتعاون. يطمح منظمو الملتقى إلى تكريس الثقافة والفن كأدتين للتغيير الإيجابي والتنمية، والتأكيد على أن الثقافة لا تمثل ذاكرة الماضي فحسب، بل تشكل أيضا رافعة لبناء المستقبل، وأن الفن قادر على تجاوز الحدود وتعزيز التقارب والتفاهم بين الشعوب. وخاصة نوعية الملتقيات هذه نجم تناقش أبرز التحديات اللي واجهها الثقافة في الواقع الحالي مع الثقافة الاستهلاكية المتنامية بشكل والطاغية بشكل كبير، بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بالتكنولوجيا والرقمنة، ومسألة خاصة اقتحام الذكاء الاصطناعي إلى مجال الثقافة والإبداع الثقافي، وكيف أصبح يهدد ربما بشكل لافت الخصوصية الثقافية للبلدان، بالإضافة إلى الإنتاج الثقافي الحقيقي الذي يتداخل فيه دور البشر والإنسانية والذي يقدم روح الفنان في مقارنة بالآلة التي أصبحت هي جزء هام الآن في الإنتاج الثقافي، والأرقام تدل على ذلك على مستوى الإنتاج الموسيقي والفني في الآونة الأخيرة.
مواصلين معاكم في المشهد الثقافي ومواصلين في تقديم البرمجة الثقافية في الفترة المقبلة، ونستمع الآن إلى الراحل ملحم بركات في أبرز أغانيه المميزة تعا ننساه.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي.
1: الساعة الثانية من المشهد الثقافي لتواصل معكم إلى منتصف النهار. باش نبدأها بالحديث على الدورة الجديدة لمهرجان التفاح بسبيبة من ولاية القصرين اللي انطلق من 25 أوت الجاري ويتواصل إلى 10 من سبتمبر القادم. الحقيقة تقديم المهرجان من خلال تعريف به في أكثر من يعني محمل رقمي يدل على أن المهرجان هذا ياخو في صدى متاعه وبدأ يعني يحتل مكانة في المشهد الثقافي المحلي وكذلك الوطني. الدورة 46 للمهرجان اللي نجم نقوله الآن أصبح تقليد سواء كحركة ثقافية في الجهة أو كذلك كحركة اقتصادية مربوطة بإنتاج التفاح في منطقة السبيبة. إذن الدورة هذه فيها عدد من التظاهرات الثقافية والفنية، فيها عروض موسيقية ومسرحية وكذلك شبابية بالإضافة إلى الأنشطة التراثية والاقتصادية. كما معروف أن المهرجان هذا بالأساس يهدف إلى تنشيط الحياة الثقافية والفنية بالجهة وكذلك يكون فرصة للترويج للتفاح السبيبة مع كثرة الزوار في المنطقة، مع يعني فتح المجال مع المعرض الاقتصادي اللي بيكون موجود خلال هذا المهرجان. الفعاليات انطلقت بعرض موسيقي تراثي بعنوان المرمود وكذلك عرض للسيرك للأطفال والعائلات عالم الخيال، كذلك عرض مسرحي بعنوان بسي للفنان جعفر القاسمي، وكذلك تقديم عروض وفقرات مهرجان الشباب بالقصرين وذلك بمسرح الهواء الطلق والمنتزه البلدي بالسبيبة. العروض تتواصل يوم 31 أوت الجاري بعرض للراب والموسيقى الشبابية مع جنجون على الساعة 9 ليلا بمسرح الهواء الطلق، ومع افتتاح شهر سبتمبر بش يكون الموعد مع المعرض الاقتصادي والفلاحي إلى جانب عروض الفنون والمهارات ورشات تعريفية بتثمين التراث المادي واللامادي ومعارض تراثية وعروض للأزياء التقليدية، فضلا عن معرض لأنواع التفاح والمنتوجات الفلاحية بالمنطقة. وتتواصل السهرات كذلك الفنية يوم 3 سبتمبر بعرض من عمق التراث التونسي مع الفنان رؤوف ماهر، وتختتم العروض الفنية يوم 8 سبتمبر بعرض للموسيقى الشبابية مع جاسر الصغير وذلك على الساعة 9 ليلا. وهذا يختتم المهرجان يوم 10 سبتمبر، وتكون المناسبة كذلك هذا الالتقاء بين العروض الفنية والتراثية وكذلك الجوانب الاقتصادية ومقتنيات كذلك إمكانية يعني أن يفتح للزوار إمكانية أنهم يقتنوا الثمار ثمار التفاح من سبيبة المشهورة بثمرة التفاح. إذا المهرجان مازال متواصل إلى 10 سبتمبر الجاري، دورة 46 لمهرجان تفاح بسبيبة اللي انطلق يوم 25 أوت ويتواصل إلى 10 سبتمبر، ومجال لزيارة المنطقة وكذلك التعرف عليها عن قرب. مواصلين معكم في المشهد الثقافي 8 دقائق بعد 11 على موجات إذاعة تونس الثقافية، ونمشي مع زياد غرسه.

مع حلول شهر سبتمبر إن شاء الله تكون الموعد مع برشا يعني مجالات للأنشطة الثقافية والفنية، منها ما يقدمه المركز الوطني للفنون الخط على مستوى التكوين في الخط العربي والزخرفة الإسلامية. المركز يفتح باب التسجيل للتكوين في الاختصاص هدايا اللي ينطلق من 1 إلى 30 سبتمبر القادم، وللمشاركة في تكوين فنون الخط العربي والزخرفة الإسلامية بمقر المركز. التكوين هذا يأتي وفق بلاغ تم الإعلان عليه من قبل المركز التابع للمعهد الوطني للتراث في إطار الحرص على المحافظة على الفنون الخط العربي والزخرفة الإسلامية وصون الموروث الثقافي والفني الأصيل وتشجيع الراغبين في اكتساب المعارف والمهارات التقنية اللازمة لممارسة هذا الفن. وتجرى عمليات التسجيل من الاثنين إلى الجمعة، يعني تقريبا اليوم آخر، يعني نهار الاثنين اللي جاي إن شاء الله يكون آخر أجل، من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 4 بعد الزوال، وقدرت طاقة الاستيعاب ب80 متكون مع ضبط قائمة الانتظار في حدود 20 المترشح. تنطلق الدروس يوم 1 أكتوبر 2026 ويكون التكوين من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 1 بعد الزوال. والمركز يؤكد أن هذا التكوين مفتوح للجميع ويعتبر فرصة مميزة لاكتشاف جمالية الخط العربي والزخرفة الإسلامية وتعميق المعارف والمهارات المرتبطة بزوز فنون هذوما والمساهمة في صون هذا الموروث الثقافي الوطني وتثمينه وضمان استمراريته والنقلة بتاعه إلى الأجيال القادمة. وهنا خاصة على مستوى النشأ والأطفال والتلامذة، برشا أولياء يشتكيوا من مشكلة ضعف قدرة الأبناء متاعهم على الكتابة بشكل سليم وبخط جميل وواضح. على كل حال ظهر لي فرصة إيجابية أنه المركز يفتح المجال أنه للفئات الكل أنهم يشاركوا في هذا التكوين. نذكر أنه المجال مفتوح لتقريبا 80 متكون حتى يشاركوا في هذا التكوين لمدة شهر، بداية من 1 أكتوبر 2026. مواصلين معكم أصدقائنا المستمعين، نستمع إلى لطفي بوشناق، هذه غناية ليهم.

المتاح الآن في علاقة بالمشهد الثقافي، وخاصة في علاقة بتطوير المكتبة الوطنية بشكل أنه تكون المساهمات متاع الأطراف الكل في الإنتاج الكتاب التونسي، المبادرة الإيجابية اللي لاحظناها في الآونة الأخيرة على مستوى وزارة الشؤون الدينية مثلا، اللي تنظم معرض حول الكتاب التونسي بين الأمس واليوم، والمعرض هذايا يقدم مخطوطات نادرة من المصحف الشريف. المعرض هذايا يتنزل في إطار العناية بالكتاب وبالكتاب الديني وبالتربية ما قبل المدرسية والتعريف بمؤسسة كذلك الكتاب اللي يتمثل عبر التاريخ ثاني المؤسسات التعليمية الإسلامية بعد المسجد ونواة المنظومة التربوية. المعرض هذا يتضمن عرض لأبرز المحطات التاريخية اللي عرفتها مؤسسة الكتاب منذ النشأة الأولى وصولا إلى الدولة التونسية الحديثة، ويشتمل المعرض أيضا على لوحات جدارية تستعرض الإطار القانوني المنظم لمؤسسة الكتاب عبر مختلف العصور، وأخرى تقدم بطاقات تعريفية لأهم الكتاتيب وأعلام المؤدبين في تونس على غرار عدد من الأسماء البارزة في تاريخ الكتاب في تونس. المعرض هذايا كذلك يحتوي على صور توثق الكتاب في شكلها التقليدي وفي شكلها العصري، وتبين أهم مشمولات الكتاب ما بين الفترة الماضية والمرحلة الحالية. المعرض يحتوي كذلك على مخطوطات فريدة ونادرة من المصحف الشريف يتراوح عمرها بين 50 و334 سنة، كتبت بالخط التونسي الزيتوني وكذلك المغربي وغيرها من الخطوط العربية الجميلة، وعدد من المصاحف المزخرفة تمثل عصور إسلامية مختلفة، وهي مخطوطات نجم نقول مخطوطات نفيسة تكشف أهمية المجهود اللي تم بذله عبر التاريخ في خدمة القرآن الكريم وصون المصحف الشريف والمحافظة على القداسة متاعه والمكانة في الذاكرة الدينية التونسية. وزارة الشؤون الدينية في الإطار هذا توجهت بالشكر القائمين على الإدارة العامة للقرآن الكريم وتربية بالكتاتيب على جهودهم المبذولة في تنظيم المعرض وكذلك تخليد المراحل التاريخية لهذه المؤسسة اللي عرف التطور عبر العصور لتصبح في الفترة الحالية مؤسسة قائمة الذات شأنها شأن عديد المؤسسات التعليمية الأخرى التي تعنى بالتعليم ما قبل المدرسة، مع المحافظة على خصوصية تحفيظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة. وأنه المعرض هذا كذلك فرصة أنه هو معرض ينجم يكون في مرحلة حالية هو معرض مناسبات يعني يتم تنظيمه في فترة محددة، ولكن علاش لا يكون معرض قار ومفتوح للعموم ويتم اكتشاف فيه كذلك المراحل المختلفة اللي مر بها الكتاب في تونس، ويكون كذلك فرصة حتى في فترة السنة الدراسية للتقديم والقيام بزيارات منظمة من قبل يعني رياض الأطفال وكذلك المؤسسات التعليمية الأخرى المدارس والمعاهد حتى يكتشفوا أهمية الكتاب في تاريخ وفي بناء المنظومة التعليمية والتربوية في تونس. إذن المعرض هذا من تنظيم وزارة الشؤون الدينية الكتاب التونسي بين الأمس واليوم،
فرصة كما ذكرنا أنه هذا يكون متاح للجمهور الواسع وخاصة الأطفال متاعنا باش يواكبوا أهمية المؤسسة التعليمية والتربوية في تونس ما قبل المدرسة. اليوم نحكيه على التحضير، قبل كان الكتاب هو الأساس واللي تبنى عليه ربما شخصية التلميذ وتكوينه وبناء القيم متاعه حتى يكون مواطن صالح في المجتمع. مواصلين معكم في المشهد الثقافي أصدقائنا المستمعين، ومواصلين مع الأنغام.

سنختتم لقاء المشهد الثقافي بتقديم إصدار جديد يتعلق بالمكتبة التونسية، صدور كتاب خريطة الطريق في صبر أغوار المضيق، قراءة في تأثير جغرافية مضيق صقلية في تاريخ وحاضر ومستقبل البلاد التونسية لماجد البرهومي الصادر عن دار خريف للنشر بتونس، ويمثل مساهمة في الكتابات التونسية لتتناول الجغرافيا السياسية ويعيد طرح سؤال بقى حاضر في تاريخ تونس: ما الذي يمنح تونس مكانتها في محيطها الإقليمي والدولي؟ هل هي الثروات الطبيعية أم التحالفات السياسية أم الموقع الجغرافي الذي ظل عاملا ثابتا في مختلف المراحل التاريخية؟ ينطلق الكتاب من فكرة محورية ترى أن مضيق صقلية لا يمثل مجرد ممر مائي يفصل بين تونس وإيطاليا، وإنما فضاء جغرافي لعب دورا مؤثرا في تشكيل موازين القوى في حوض البحر الأبيض المتوسط عبر قرون طويلة. وانطلاقا من هذه الفكرة يحاول المؤلف إعادة قراءة تاريخ تونس في ضوء علاقتها بهذا المضيق، ويعتبر أن الموقع الجغرافي ظل عاملا أساسيا في صياغة التحولات السياسية والاقتصادية التي عرفتها تونس. بقى أنه الكتاب هذا يأتي في يعني في وقته، حقيقة دائما تطرح هذه الأسئلة حول الموقع الجغرافي وعلاقته بالجانب الجيوسياسي بشكل أو بآخر، وهل تستفيد الأمم والدول من وضعيتها الجغرافية أو مكانتها الجغرافية حتى تساهم في تكون لها إسهامات حضارية بشكل أو بآخر؟ تونس كانت لها هذه الإسهامات، ولكن هل تستفيد فعليا من موقعها الجغرافي؟ ربما الذي سيطلع على الكتاب هذا الكتاب هل سيجد الإجابات الكافية؟ نذكر عنوان الكتاب: خريطة الطريق في صبر أغوار المضيق، قراءة في تأثير جغرافية مضيق صقلية في تاريخ وحاضر ومستقبل البلاد التونسية لماجد البرهومي. وبه نختم هذا اللقاء من المشهد الثقافي. تحية لمنصف في الإخراج التقني، كنت معكم محمد البلطي من أمام الميكروفون. نجد معكم الموعد إن شاء الله في لقاءات إذاعية قادمة. تحية للجميع، إلى اللقاء.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالمي.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
5: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
6: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
5: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
6: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
5: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
7: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
0: ترحال في المجال.
8: الأرض وردة صبرتي وريحتها.
0: ترحال في المجال. ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: يا وطني محلاك يا بلدي يا أمي ويا أبتي، ومحلاكم باختياركم طريق المعرفة وإرادة الحياة، محلاكم لاختياركم مرافقة الترحال صحبة المنجبورك في الإعداد والتقديم وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. ترحال اليوم كترحال الحلقة الماضية، وعكس ما فعلناه على امتداد سنوات خلال فصل الصيف بالتوجه نحو السواحل والبحر وأمواجه الإزوردية، فإننا نتجه هذه المرة أيضا وعلى امتداد عدة حلقات في الحقيقة إلى مجال المناطق الداخلية ببلادي، لنتعرف عن كيفية قضاء الصيف وأفراح الصيف بتلك الربوع الجميلة، متخذين في هذه الحلقة وللمرة الثانية على التوالي جهة الكاف مثالا. وقد عاد إلينا اليوم ضيوف الحلقة الماضية، وهم من أهل الاختصاص والعرفين بفياف الكاف وتراث تلك المنطقة الجميلة. ضيوف اليوم هما أولا أستاذ التاريخ الوسيط بالجامعة التونسية الأستاذ مراد عرعار. أستاذ مراد مرحبا، أهلا وسهلا.
1: شكرا أستاذي منجي على هذه الاستضافة، ومرحبا بكافة مستمعي الإذاعة الثقافية، وسعيد بأن أؤثث رفقتكم هذا الجزء الثاني من ترحال في مدينة الكاف وناحيتها.
0: ونحن سعداء أكثر يا أخي. شكرا. لأن الجاية متاعك عزيزة جدا، أنت قطعت فيافي الكاف حتى وصلت إلى هنا وللمرة الثانية على التوالي، فشكرا، شكرا جزيلا. والشكر موجه أيضا للباحثة في التراث الغنائي السيدة هيفاء عيسى. للا هيفاء مرحبا، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك مجددا، رجعنا لكم في رحلة والترحال، برنامج الرحلة والترحال المرة هذه بمدينة الكيف، وفرحانين أني نحن معكم.
0: أنت استحبت جيتي مع الأستاذ مراد عرعار، أنت في الحصة الماضية ما حبيش تقول لنا حد شيء، لكن تصورك في الطريق راك تغني تقولي في الأهازيج ولا لا؟
2: أكيد أكيد، مدام جاية من الكيف أكيد جاية معايا برشا أهازيج بلاد التراث وبلاد الغناء.
0: إن شاء الله نسمع منهم الآن ولو القليل. للا إيمان، إذا نشر على بركة الله في الترحال في مجال صيف أهالي الكاف بالبلاد التونسية.
3: ترحال في المجال.
0: في البداية نتجه صوب الأستاذ العزيز مراد عرعار. أستاذي، بما تملكون من بيداغوجيا، لو سمحتم لأوفياء الثقافية لمن فاته ربما الاستماع إلى الحلقة الأولى حول صيف جهة الكاف، لو سمحتم في دقيقة أو زوز دقائق على أكثر تقدير تلخصون أهم ما جاء في تلك الحلقة، تفضل.
1: نعم، كنا أثثنا معا في الحلقة الفارطة،
0: نعم،
1: لمحة عن تاريخ مدينة الكيف،
0: أيوة،
1: وخاصة حول تطور تسميتها وكذلك حول خصائصها الطبيعية وما تمتاز به من مناظر طبيعية خلابة،
0: وشيء من مأتاه لا يستغرب.
1: نعم، ثم توقفنا عند مسألة المهرجانات الشعبية والدينية بالكيف، وكانت السيدة هيفاء تفضلت بتقديم لمحة عن أهم المهرجانات التي تقام في الجهة، سواء التي تشرف عليها وزارة الشؤون الثقافية بمدينة الكيف أو بمعتمديتها، وأيضا توقفنا عند ظاهرة الزردة التي تقام في بداية فصل الخريف في علاقة بانطلاق الموسم الفلاحي، وكنا تعرضنا أيضا إلى ظاهرة الولاية في جهة الكيف،
0: أيوة،
1: وتحدثنا بالأساس عن وليين صالحين هما أو مهرجانين مرتبطين بولاية صالحين، هما مهرجان سيدي الدهماني بمدينة الدهماني ومهرجان سيدي بومخلوف بمدينة الكاف.
0: ولكن المهرجانات هي أكثر من ذلك بكثير،
1: ولكنها أكثر من ذلك، تقريبا تقام في 11 معتمدية المعروفة في مدينة أو في ولاية الكاف.
0: جميل جدا. إذن اليوم وفي هذه الحصة وباقتراح ملالة هيفا في الحقيقة التي ما تفتأ وتردد بأن الأعراس التقليدية بجهة الكاف هي بمثابة مهرجان الشعب.
2: نعم.
0: أليس كذلك؟
2: نعم، العرس صدري. الكافي التقليدي بالطبع
0: طبعاً.
2: يمثل بدوره مهرجانا شعبيا لأنه يشمل أفراد العائلة.
0: نعم.
2: الأقارب.
0: أيوة.
2: الجيران. أيوة. الأصدقاء، أهالي الحي، أهالي القرية.
0: أيوة.
2: الذين يساهمون في التحضيرات ويشاركون في مختلف مراحل العرس التقليدي الكافي الذي يدوم حوالي 7 أيام و7 ليالي.
0: أيوة.
2: وهو ما يجسد قيم التكافؤ التضامن والتضامن بجهة الكاف. ولطالما ارتبط العرس التقليدي الكافي بموسم الحصاد.
0: ليش موسم الحصاد؟
2: عنده ارتباط وثيق بموسم الحصاد. إذ يحرص الأهالي على تنظيمه بعد انتهاء موسم الحصاد وجمع المحاصيل. ففي هذه الفترة يكون الناس قد اطمأنوا على مورد رزقهم ولديهم الإمكانيات اللازمة لتحضير العرس والاحتفالات والاستقبال وإقامة الولائم واستقبال الضيوف، وهو ما يعكس الارتباط أو يعكس العلاقة القوية بين الحياة الاجتماعية والحياة الاقتصادية بجهة الكيف، التي الاقتصاد المحلي بجهة الكيف لسنوات عديدة قائم على النشاط الفلاحي.
0: الفلاحي والحصاد، مدام الحصاد توفر المال يعني.
2: نعم. وهذا ما يفسر الارتباط هذا الجانب بالحياة الاجتماعية.
1: وربما النقطة التي أود أن أضيفها لما تفضلت به السيدة هيفا، من الأشياء التي جعلت العرس يرتبط بانتهاء الموسم الفلاحي.
0: نعم.
1: هو أن الكسكسي الذي يطبخ في الأعراس يعد من المحصول
0: الأساسية.
1: السنوي يعد.
0: أيوة.
1: من المحصول من محصول تلك السنة. يقع أعداده من قمح تلك السنة، يقومون بعملية
0: يعني.
1: نعم، يقومون بعملية الرحي، وأعداد الكسكسي الشمسي من محصول تلك السنة وليس من الكسكسي الذي
0: هذا تم الشيء ما زال الى اليوم
1: ما زال موجود الى اليوم.
0: ايوه.
1: فضل هلا
2: نكمل في فكره سي مراد.
0: أيوة.
2: للكسكسي والعولة.
0: أيوة.
2: يعتبر طقس هام يسبق أيام العرس ويسبق الاستعداد للعرس.
0: يعني العولة
2: وهي من أهم مراحل تحضير العرس، حيث تقوم العائلة بتجميع مختلف الموارد الغذائية الضرورية لإقامة الولائم، وأهمها الكسكسي.
0: طبعا.
2: العولة. والعولة تتم عبر تجمع نسائي كبير، وهي في حد ذاتها مهرجان العولة.
0: هذه تسمح لي للهيفة، هل هذا ما يسمى بالتويزة مثلا؟
2: التويزة
0: تتعلق مع بعضهم للتعاون
2: نعم، نفس التويزة التعاون التكافؤ.
0: أيوة.
2: التضامن.
0: نعم.
2: في هذه الحلقات يتم ترديد الأهازيج الأحاديث
0: اللي انت ديما تحبش تقولهم.
2: وكذلك الصوف في علاقة بالصوف.
0: إيه؟
2: الصوف لتحضير جهاز العروسة. كيف العولة بالكسكس عندهم تجمع تويزة متاع الصوف.
0: أيوة.
2: يقوموا بغسله وتنظيفه لإعداد الوسائد العروسة.
0: أيوة.
2: واللي هو يتم جزه بعد موسم الحصاد مرتبط زيدا بالنشاط الفلاحي.
1: موسم الجز
2: المرتبط بالنشاط الفلاحي، ونرجع للعلاقة الوثيقة بين الحياة الاجتماعية والحياة الاقتصادية بجهة الكيف.
0: نعم.
1: لأن جهاز العروس السيد منزي كما تفضلت بذلك السيدة هيفا، من بين جهاز العروس هناك المضربة الجرية.
0: نعم.
1: التي تعد
0: من الصوف.
1: تعد من الصوف.
0: أيوة.
1: ويجب أن تعد من الصوف الذي يجز في ذلك الموسم.
0: اللي هو في شهر ماي ديما يتم
1: في الفترة هذه. بعد موسم الجز.
0: طبعاً.
1: وكذلك الوسائد إلى غير ذلك، وما كان يسمى فيما قبل بالمسند.
0: أيوة.
1: كلها يقع أعدادها
0: من المادة الأولية المتوفرة في ذلك الفصل.
1: المتوفرة في ذلك
0: الفصل.
1: الفصل. يعني الموسم الفلاحي من الجز إلى جمع الشعير والحبوب.
0: ولكن المنزل لابد أيضا من العناية خاصة.
2: التحذيرات. التحذيرات الأساسية التي ما قبل العرس هو التبييض.
0: تبييض.
2: وهي تقوم أفراد العائلة سواء كان
0: الموسعة
2: بالتشارك في تبييض المنزل وترميمه وإعادة تجديده، وكأنها رمز للنقاء والبداية الجديدة والتجديد والفرحة. والفرحة جميع لديها طقوسها الخاصة.
0: نعم. للهيفة أنا ماك تعرفني ديما ندور في البلاد التونسية عبر مختلف المواقع، في عديد المواقع يقولوا لي زاد ثم حدث هام جدا يسبق العرس، وهي الاستدعاءات اللي عندها ربما طقوس
2: وطابع خاص. هي
0: استدعاء
2: مازالت لتو موجودة، وهي مش بكثرة لكن مازالت موجودة ومحافظين عليه، وهي الاستدعاءات المباشرة عبر الزيارات الرسمية، ماهيش رسائل مكتوبة ولا
0: ماهيش بالميل ولا بالواتساب ولا
2: لا، زيارات عفوا مباشرة تقوم بها
0: النسوة
2: وهناك يتبادلون أطراف التهنئة، يعكسوا قوة العلاقات الاجتماعية.
0: نعم.
2: بهذه المنطقة.
0: طيب، والعرس بنتي قلتين هو بمثابة مهرجان الشعب، والمهرجان عنده مراحل عديدة وليالي كبيرة طويلة، فما فيها أيضا موعد مثلا إعداد جهاز العروسة. أي
2: قبل جهاز العروسة ثم ما يسمى بالنجمة، قبل النجمة قبل العرس بيامات، اللي هو العرس يمتد على 7 أيام و7 ليالي.
0: نعم.
2: يقوم النسوة بإشعال النار.
0: أه.
2: والنار وكأنها إعلان بداية هذا المهرجان الشعبي.
0: نعم. نقطة الانطلاق.
2: ويتجمعنا النسوة في حلقات ضيقة نوعا ما.
0: أيوة.
2: يعني النسوة المقربون.
0: نعم.
2: يرددون الأهازيج بأصواتهم، وهي إعلان عن بداية العرس، ثم ننتقل إلى المراحل الأخرى.
1: تسمحك للتدخل فيما يتعلق بمسألة النجمة.
0: أي؟
1: التي بعد الاستدعاءات، والتي يسمونها باللهجة العامية العرضة.
0: هي؟
1: عرض علي للعرس
0: هيك،
1: والنساء تعرض على النساء،
0: وراه يويلوا اللي ينسى واحد من
1: يويلك يا تنسى انسان، ما تعرضش عليه وما تعرضش عليه ما يجيكش وما يحضرش في العرس، ما يتغشى وما يجيش، ويلزم حضورك شخصي. دونك نبدأ في مسألة النجمة. هو كما تفضلت يتبدأ بإشعال النار وببعض الأهازيج التي تسمح
0: لي سيدي مراد ديما نقطع فيك، زعم النجمة على خاطر هذا الشيء هذا يحدث في الليل يعني، ولا النجمة عندها معنى آخر؟
1: النجمة هو باش نبدو السهرية. باش نبدو السهرية، نطلعوا النجمة
0: عندها علاقة
1: يعني
0: بالسهرية وبالليل ونجوم الليل يعني.
1: ولكن هي مرتبطة بمعتقدات دينية، لأنه من الأهازيج التي ترددها النسوة.
0: أيوة.
1: هم يقول لك نسبقوا ربي. يعني لإبعاد كل عين شريرة.
0: أي.
1: على ذلك الفرح، كل حسد وكل ما من شأنه أن يعكر
0: طرد العين
1: الشريرة.
0: طب.
1: من بين الأهازيج التي تقال أو الأغاني محمد وعلي صلى الله على النبي.
0: أيوة.
1: محمد ولد حليمة، الحلقة فضة، والخاتم حديدة، إلى آخره من الكلمات التي تقولها النسوة، والتي كلها فيها تبرك، وهي دعوات إلى الله بأن يمر ذلك الفرح في كنف
0: السعادة
1: والفرح والطمأنينة.
0: أيوة. نرجع طول جهاز العروس عندي مختصفين.
2: بالطبع جهاز العروسة عنده طقوسه الخاصة.
0: نعم.
2: يجتمعنا النسوة وخاصة الفتيات أصدقاء العروسة يقوموا بإعداد الجهاز الذي سينتقل إلى منزلها الجديد
0: المتكون قبل العرس في حد ذاته
2: قبل العرس بعد عقد القران بعد عقد القران مقترن بعقد القران اللي يتكون من أغطية أدوات منزلية ألبسة حلي إلى آخره. ثم ننتقل إلى الحمام حمام العروسة.
0: نعم.
2: اللي هو مرحلة نقاء
0: هذا يدخل في أيام العرس.
2: نعم. أيامات الاستعداد. نعم. للعرس
0: والحمام هذا من نجم يكون كان بعد عقد القران كما قلت أنت وبعد أخذ الجهاز
2: عن الاستدعاءات.
0: نعم.
2: ثم يليها الحمام حمام العروسة.
0: نعم.
2: ثم عقد القران والاستعداد للجهاز العروسة.
0: أيوة.
2: حكينا على الحمام.
0: نعم.
2: اللي هو احتفال بمجموعة من النسوة العروسة
0: وقدش مدلل العروسة.
2: العروسة مدلل برشا احتفال مجموعة من النسوة في موكب يرددنا الأهازيج كالعادة والحمام هو رمز للنقاء
0: طبعاً
2: للحياة الجديدة
0: والتهيئ
2: للحياة الجديدة.
0: ساعات يقولك ثم حاجة اسمها العقيرة.
2: العقيرة هذه مازلت موجودة لليوم يتكفل بها أهل العريس بتقديم الذبيحة والمواد اللازمة للوليمة القضية كل ما هو مختص كل ما هو عنده علاقة بالوليمة وهو ما يعكس التكافؤ والتضامن بين العائلات.
0: طيب نمشي للوطية الآن ولا؟
2: اللوطية
1: بالنسبة لمسألة العقيرة كما تفضلت بذلك هيفا هناك العقيرة أو الذبيحة وهنا ترتبط بالمكان الاجتماعي للفرد فهناك من يأخذ إلى بيت العروس خروفا وهناك من يأخذ عجلا كل قدير وقدره وهي من علامات الوجاهة الاجتماعية وحتى التعبير عن مدى تكريم المرأة وحظوتها.
0: أما يأخذ أستاذ مراد يعني ذلك يأخذه إلى بيت العروس
1: يأخذه
0: يعني.
1: إلى بيت عروسه لكي يقع ذبحه واستدعاء أهالي العروسة ولكن في المواد التي تحمل مع العقيرة هناك طقوس هناك أشياء يسمح بأخذها وأشياء أخرى لا يجب أن تأخذ أصلا
0: هيك.
1: على سبيل المثال الملح مثلا لا يؤخذ في قضية العروسة.
0: أيوة. علاش ملح؟
1: لأنه ارتبط بطقوس قديمة وتعرف ذلك أستاذ منجي أن الملح إذا نشر على أرض
0: كما فعلت روما في أرض قرطاج
1: في أرض قرطاج فهي تصبح أرض جرداء لا تبدو فهمتي فبالتالي لا يأخذون مثلا الملح لا يأخذ في قضية العروسة وهناك أشياء أخرى تعرفها هيفا أكثر مني فهناك ما هو مباح وهناك ما هو غير مباح وكل هذا في المعتقد والموروث كله يهدف إلى أن يكون هذا الزواج مباركا
0: نعم
1: بالرفاه والبنين بالأساس.
0: ثم هنالك يوم الراحة بعد ما
2: يوم الراحة. يوم الراحة واليوم الراحة هو في حد ذاته احتفال بالعريس عنده حمامه وعنده الحجامة متاعه مع صحبة أصدقائه.
0: ولاتش عنده طية العريس
2: هذه تحذيرات العريس ما قبل اللوطية اللي هيش تجين بعدها وطية وسهرية تتجمع فيها رجال وأصدقاء وأقارب العريس ويرددوا فيها الأكثرية الإنشاد الصوفي للتبرك بهذا تبرك بهذا الحدث.
0: نعم.
2: ثم يأتي الزفاف اليوم الأخير من العرس اللي هو الزفاف.
0: نعم هذاك بأهازيج وأغانيه إذن.
2: بأهازيج وأغانيه. نعم.
0: إحنا خلينا نقعد فيك الأهازيج والأغاني. هو باش نسمعك أنت باقي ما عزيز علينا وتحب تشدي الواحد. هو باش نسمعوك أغنية منسيات جبال الكاف وهي تدخل في نفس تلك الأهازيج والأفراح التي يعبر عنها النسوة. بمنطقة الكاف العالي نستمع ثم الترحال يستمر

0: السيدات والسادة أوفياء الثقافية في كل مكان بأنهم بصدد الاستماع إلى البرنامج الأسبوعي ترحال في المجال، وهو كالعادة من إعداد وتقديم المنجي بورغو. أما الإخراج الإذاعي فهو من صنع الأنامل الذهبية لإيمان سليماني. وأن موضوع هذه الحلقة كما الحلقة الماضية هو الصيف في مجال مدينة الكاف وما حولها، ونسعد باستضافة الأستاذ العزيز الأستاذ الجامعي المختص في التاريخ الوسيط السيد مراد عرعار والباحثة هيفاء عيسى، وهي أيضا من منطقة الكاف. ونتجه صوب أستاذ العزيز أستاذ مراد عرعار، ونسأل أنه في نطاق ربما تلك الأفراح وتلك الأعراس أنها تدخل في مجال تلك الأهازيج التي تحدثنا عنها، وذاك الإنشاد الصوفي الذي يمثل في الحقيقة روح الاحتفالات التي تميز ربما منطقة الكاف عن غيرها، لأننا نعرف أن عدة مناطق أخرى مثلا التعبير يتم بأغاني وأهازيج أخرى غير الإنشاد الصوفي، وهذا ربما ما يؤكد ما ذكرتموه في الحلقة الماضية بأن الصوفية والإنشاد الصوفي هي من الأشياء المتغلغلة في هذه المنطقة للأسباب التي ذكرتموها.
1: بالفعل هو كما تفضلت بذلك السيدة هيفاء، هناك وطية العروسة،
0: نعم،
1: وهناك حنة العريس.
0: أيوة،
1: نسميها وطية العروسة وحنة العريس. وطية العروسة في أغلب الأحيان هي مناسبة لماذا؟
0: نعم،
1: مناسبة لارتداء الأزياء التقليدية التي تشتهر بها جهة الكاف من حلي ولباس إلى غير ذلك. ففي ذات الليلة ترتدي العروس على الأقل لباسين أو ثلاث ألبسة
0: تبدل يعني تقليدية، التبديلات
1: أيوة. هو لباس تقليدي الذي تشتهر به جهة الكاف، ولكن أتحدث عن نفسي على الأقل. في وطية زوجة استضفنا فرقة العيسوية المرحوم عادل، هي التي أثبتت لي أن كل الأغاني التي رددت في الوطية هي أغاني دينية مباركة للفرقة العيسوية وإلى غير ذلك. ففي العادة واليوم تغيرت، يعني أصبحت لطية في قاعات أفراح وإلى غير ذلك، ولكن تقريبا في التقاليد هي مناسبة لأناشيد صوفية دينية فيها المدحة، خاصة مدحة سيدي عمر البقراوي، فيها مدحة سيدي بو مخلوف، مدحة العيسوية، ويغنون حتى الحضرة.
0: أيوة،
1: حتى أغاني الحضرة تغنى في هذه الاحتفالات في وطية العروس بالأساس، التي تتخذ أساسا طابعا دينيا أكثر منه احتفاليا شعبيا.
0: أيوة،
1: في حين أن حنة العريس هي مناسبة للفن الشعبي وللأهازيج، وعادة تؤثثها الفرق الشعبية المعروفة في جهة الكاف وهي عديدة، وإن كانت اليوم حتى على مستوى الآلات الموسيقية وقع إدخال آلات حديثة إلى جانب الآلات القديمة.
0: نعم،
1: فمثلا تجد في الفرقة آلة المزود،
0: أيوة،
1: والطبال، أيوة، إلى جانب آلة الأورج والكمانجا.
0: مجموعة آلات جديدة، يعني
1: مجموعات جديدة،
0: أيوة،
1: ولكن هناك تناسق في استعمال هذه الآلات.
0: مسألة.
1: ولكن الميزة أنهم يحافظون على الأهازيج الشعبية.
0: النغمة قاعدة هي هي.
1: النغمة هي هي، وخاصة بعض الأهازيج الشهيرة والتي تعرفها هيفاء واشتغلت على البعض منها، مثل هزي حرامك، وحش السراء، لاحق النشاد، إلى ريم الفيالة، سوجة الحمام، كلها هذه تقريبا أشهر الأهازيج التي يقع ترديدها، وهي أهازيج من التراث الكافي النابعة من منطقة الكاف، والتي كانت تعبر عن واقع معيش ولا تزال تردد اليوم. وفي عملية ترديدها هو نقل لهذا التراث من جيل إلى آخر للمحافظة عليه من الاندثار والتلاشي. وطبعا هذه الأهازيج أستاذ منجي تردد وهي مقترنة بالرقص الشعبي الذي تؤمنه النساء و
0: في الغالب النساء
1: المدعوين المدعوين أيوة. ولكن في بعض المناسبات يقع استدعاء فارس للرقص خاصة على أنغام الطبال
0: زادة.
1: ولا يعني تكون كامل السهرية بعروض فروسية
0: كروش من أولاد بغانم
1: نجدها خاصة ما زالت في أعراس تجروين أعراس قلعة سنين
0: فروسية هذه كأينها
1: مشهورة جدا بالفروسية ولكن لهذا الحنين الذي بات إلى اليوم إلى الموروث حتى المناطق التي ليست مشتهرة بالفروسية مثل قلعة سنين وتجروين تحدثوا عن الكسور تحدثوا عن السرس تحدثوا عن الدهماني باتت تقام فيها بعض الأعراس باحتفالات بعروض فروسية سواء كان ذلك في أخذ الجهاز العروس أو حتى في ليلة حنة العريس ولكن ربما من الأشياء التي تميز ليلة حنة العريس وكنا تحدثنا عن ظاهرة التآزر والتكافل هي ما يسمى في الجهة بالرمو
0: هيك
2: تشييد
0: التشييد
1: أي التشييد أو الرمو هو شكل من أشكال التكافل لأن مصاريف الزواج كثيرة
0: أيوة
1: فالمدعوين من الأقارب أو من الأصدقاء أو من الجيران كل وقدرته يقدمون مساهمات مالية
0: للتكافل
1: للعريس
0: أيوة.
1: كانت في بدايتها وأتذكرها أنا صغير تقدم سرا سرا فلان بن فلان فلان بن فلان فلان بن فلان لا يقال على المبلغ الذي قدم
0: صحيح مخفي يقعد مخفي
1: يبقى المبلغ مخفي احتراما للتراتب الاجتماعي ما بين
0: صحيح حلوين الناس وليش فيه بالراحة هو
1: اليوم أصبحت بإعلان المبلغ وليس فقط إعلان المبلغ بل بالتسجيل في كراسات
0: هذا ما هوش بيع
1: لا لأنه
0: كانوا إجباري
1: ولا كأنه إجباري
0: وربما عشرين يزمي نعطينا 12
2: وتؤدي أشعار مدح للأكثر من يدر
0: للتنافس يعني
1: للتنافس أصبحت من باب التباهي الاجتماعي وخرجت عن منحاها الرئيسي لأنها هي شكل من أشكال التكافل وقلنا أنها في البداية كانت سرا لأن فيها احترام للعريس أولا ولأهل العريس وكذلك سرا لاحترام قدرة كل شخص
0: أيوة.
1: قدرة لأن هناك من هو قادر على أن يدفع 100 دينار مثلا وهناك من يدفع 500 دينار وربما في إعلان مثل هذه المبالغ هناك أحراجات للناس إلى آخره
0: ولي في المجال هذا سيدي مراد وديما نعتذر على خاطر نقص عليك أنا نعرف في بعض مناطق زرتها بطبيعة مش باش نذكر الأمثال أما لكن ثم شكون يتبرع تو مثلا بعربة بسيارة
1: موجود.
0: سيارة مجرورة سيارة
1: مجرورة
0: فايدة باش يكون النوع تاعها إلى غير ذلك
1: صحيح موجود موجودة
0: هي تسوى ملايين يعني
1: موجودة يعني هي في شكل هدية وفي شكل تبرع وجدت مثل هذه الحالات يعني هذه الظاهرة تقريبا في تاريخها نحو التلاشي نظرا لي
0: فماش مقاومة من طرف المجتمع يعني
1: هو نمط الحياة هو الذي أدى إلى تلاشي بعض هذه العادات واندثارها فمثلا اليوم تكاليف الزواج التي باتت باهظة
0: صحيح
1: جدا جدا وسن الزواج الذي
0: تأخر
1: مقارنة بالسنوات الفارطة جعل هؤلاء الشباب بطبيعة الحال ليس كلهم على الأقل هناك نسبة هامة يلجؤون إلى الأعراس على النمط الغربي بأقل التكاليف
0: ما قل ودل
1: عقد قران في البلدية وكفى بالله شهيدا يعني هكذا احتفالات بسيطة وعادة في أغلب الأحيان تكون عائلية ولكن رغم ذلك تبقى حنة العريس وظاهرة الرمو من أشهر العادات والتقاليد التي تميز أعراس الكاف وهي التزام اجتماعي وأخلاقي قبل أن تكون أي شيء آخر في أغلب الأحيان ليس بشرطه أنا قدمت لك مبلغ كذا أن تعيد إلي كذا، إنما هي فقط شكل من أشكال التآزر الذي ظل يميز ذلك المجتمع، وربما هو من أسباب تماسكه، من أسباب تماسكه
0: نعم صحيح
1: وتلاحمه، وحتى ربما من أسباب المحافظة على نوع من العلاقات القرابة أو علاقات الجوار إلى آخره.
0: بارك الله فيك أستاذ مراد. بل هي تفاعل مع ما ذكرت، ما الحاجة الأولى هي تحدثت أنت عن الفارس وعن عن الخيل إلى غير ذلك. أنا ريت في عديد المناطق، ولكن حقيقة الشيء اللي ريته في جهة الكاف، كيف نقول الكاف معناتها في قلعة سنان يعني في تجروين إلى غير ذلك، حقيقة لبسة الفارس والعتاد الذي يوجد على الفرس من حقيقة مشهد جميل وجميل جميل جدا يميز تلك المنطقة دون غيرها. هذه حاجة. والحاجة الثانية، أنت ذكرت وذكرت التجربة نتاعك الخاصة تبارك الله عليك في يوم العرس وفي تلك الأهازيج الشعبية والإنشاد الصوفي الذي اصطحبه. نحب نتوجه صوب اللالة هيفا عيسى، حتى أنت راك في عرسك عملتوا أشياء كما هذه؟
2: أكيد أكيد. العرس هو عبارة عن بهرج اللباس التقليدي.
0: أيوة.
2: وكأنه سبيكتاكل لللباس التقليدي يعني والحلي التقليدي. وهو يقام مهرجان كما ذكرنا، 7 أيام وسبع ليالي. وخاصة بإشراف المدحة العيساوية التي تدشن أي زواج للتبرك به. لكن هنا نتساءل إنه الأهازيج والإنشاد الصوفي ليس فقط محورها للاحتفال، وإنما هذا الاحتفال وهذا التواصل مهم في حفظ الذاكرة، الذاكرة الجماعية.
0: يعني تجي تقول أنت مثلا كل هذه التعبيرات هي قدرة أهل الجهة على المحافظة على عاداتهم وتقاليدهم
2: وعادات تقاليدهم. أيوة. ونقل هذا التراث من جيل إلى آخر.
0: نعم.
2: حفاظا عنه من الاندثار، وكأننا نخلد هذا الموروث الثقافي من الاندثار، وكأننا نوثقه فهو هوية الجهة.
0: هذا ما يجعل من الكاف نموذجا حيا للموروث الثقافي،
2: وما يميز جهة الكاف أنها إلى يومنا بالرغم التطور وبالرغم كما ذكر أستاذ مراد بالرغم الكلفة واتجهنا نحو العرس الغربي، لكن ما زلنا نحافظ على هذه التقاليد.
0: صحيح.
2: وهو ما يفسر ثراء مدينة الكاف بهذه الموروث الثقافي التونسي الأصيل.
0: في المجال هذا يا سيدي مراد نحب نعدي لك أغنية من الأغاني الأصيلة. الأصيلة أغنية أم كلثوم، راك غدا ألقاك، تعرفها؟
1: غدا ألقاك،
0: لكن كل قصة متاعها ما تعرفهاش. هذه كلمات الهادي آدم. هادي آدم هذا طالب من السودان، وأحب طالبة زميلة لي سي مراد. وبعد ما أنهى الدراسة متاعه أراد أن يتقدم إليها بالخطبة، بطبيعة أبوها المصري رفض ذلك. الهادي آدم الطالب السوداني رجع إلى السودان وبقي يهيم على نفسه، وبعد تقريب 3 أو 4 سنوات بلغته الرسالة مفادها أن الوالد قد وافق على ذلك، فأخذ ورقة تحت الشجرة وكتب كلمات أغنية أغدا ألقاك التي لحنها محمد عبد الوهاب وأم كلثوم. بعد ما غنتها أم كلثوم وتأثر بها الطالب هادي آدم، تعرف شو قول كلمات أستاذ مراد؟
1: نعم.
0: وغدا تليق الجنة أنهارا وظلا، وغدا ننسى فلا نأسى على ماض تولى، أي نستمع ثم الترحال يستمر.

0: أستاذ مراد، الوقت داهم فينا مع الأسف، ولابد أن نقترب من النهاية. احنا في الحصة الماضية ومن جملة أعلام منطقة الكاف، جهة الكاف، قدمنا سيدي عبد الله أبو مخلوف بن عيسى، ولكن ذكرتم لنا منذ الحلقة الماضية بأن سيدي الدهماني رغم أنه هو مر مرور الكرام يعني بمنطقة الكسور أو أبا كسور، ولكن الآن له نفوذ كبير في ذهنية الجماعية، فمن هو سيدي الدهماني؟
1: نعم، سيدي الدهماني أو أبي يعقوب يوسف الدهماني،
0: نعم،
1: هو ينحدر من بطن دهمان، احنا بطون قبيلة ريح الهلالية، وتذكر جيدا ما سجلناه حول بني هلال وتغريبتهم في العام الفارط.
0: ايه وكانت حلقة ممتازة ومتميزة.
1: نعم، واستفاد منها طلبتنا كثيرا لاني افدتهم بالتسجيلات.
0: بارك الله فيك.
1: اذا بطن دهمان هو من البطون الرياحية التي استقرت بجهة المسروقين،
0: القيروان
1: اليوم، سيدي الهاني اليوم.
0: أيوة.
1: كان أبا يعقوب يوسف الدهماني في سباه فارسا شجاعا، يهوى الحرابة وركوب الخيل والإغارة،
0: وكانت وقتها شيء يعني متداول، يعني
1: متداول كما هو متداول كما تفضلت بالقول لدى هذه القبائل العربية.
0: نعم.
1: البدوية.
0: أيوة.
1: ولكن كما تفضل بذلك الأستاذ محمد حسن في أطروحته المدينة والبادية بإفريقية في العهد الحفصي،
0: نعم،
1: ما يسميه بتوبة الأعراب، توبتهم عن حياة الحرابة.
0: أيوة.
1: والانتقال في حياتهم، توبة الأعراب
0: والاستقرار،
1: والاستقرار كما تفضل بذلك الأستاذ محمد حسن، طالت أبي يعقوب يوسف الدهماني،
0: نعم،
1: نتيجة الغزو النورماني لسواحل إفريقية.
0: صحيح.
1: فحين سيطر النورمان على جزيرة صقلية، وجودهم بها لم يكن في مأمن، وهناك حضور إسلامي على السواحل الشرقية لإفريقيا.
0: نعم.
1: فعمدوا إلى غزو هذه السواحل الشرقية لإفريقيا، وأحتلوا عدة مدن من بينها المهدية وصفاقس وسوسة وحتى تونس وعنابة إلى غير
0: ذلك. نعم.
1: هنا هذه القبائل تناست صراعاتها
0: وأصبح لها عدو واحد،
1: أصبح له عدو واحد هو الحضور المسيحي.
0: أيوة.
1: فكان أبو يعقوب يوسف الدهماني من الفرسان الذين خرجوا إلى المهدية للتصدي للمسيحيين.
0: أيوة.
1: في غزوهم للمهدية ورأس الدماس وآخره.
0: آه.
1: وهنا حصلت التوبة، لأنه في أثناء هذه الغزوة التقى بأحد الصلحاء وهو أبو زكريا الأجباري الذي كان متزاهدا ومتصوفا، فحدثت نقلة نوعية في حياة أبي يعقوب يوسف الدهماني من حياة الحرابة والفروسية إلى حياة التصوف والعبادة.
0: هيك.
1: وهنا نعم. وهنا خرج إثر تصديهم للنورمان بالمهدية وطردهم.
0: نعم.
1: خرج نحو مدينة تلمسان لأخذ مبادئ التصوف عن أبي مدين شعيب.
0: صحيح.
1: وهنا طريق خروجه مع حملة العلم الستة، الطاهر المزوغي وسالم بن هنا، سالم التباسي وغيرهم، لا نعلم حسب مؤلف الأسرار الجلية في المناقب الدهمانية لابن الدباغ، لا نعلم الطريق التي
0: المسلك يعني
1: المسلك لا. الذي اتبعه بالضبط، ولكن لا. ربما خرج على طريق مكثر
0: إبا ثم إبا،
1: ومر بمدينة أبا، ومنها خرج عبر سقيل سيد يوسف نحو مدينة بجاية.
0: أيوة.
1: لأخذ مبادئ التصوف. الذي يهمنا أن مروره حول بمدينة أبا ترك أثرا، وأسست له خلوة في البداية، ثم أصبح
0: قضى ليلة واحدة فقط يقال.
1: نعم، قضى ليلة واحدة.
0: أيوة.
1: لبركاته أسست. أيوة. له زاوية.
0: نعم.
1: هناك تيمنا بهذا الولي الصالح.
0: نعم.
1: وحين عاد إلى، لم يستقر في مدينته القيروان، استقر لمدة بالساحل، ثم عاد إلى مدينة القيروان حيث أسست له زاوية هناك، زاوية سيدي الدهماني المشهورة، وهي اليوم تقابل النزول القاري في مدينة القيروان،
0: بالقرب من فسقية الأغالبة.
1: بالقرب من فسقية الأغالبة.
0: نعم.
1: ولكن الذي يهمني هنا بإيجاز والوقت يداهمنا تعقيبا على ما تفضلت به في الحصة الأولى، مروره بالدهماني جعل هذه المدينة التي عرفت أولا باسم أبا
0: صحيح،
1: وحملت فيما بعد ذلك اسم أبا قصور لأنها بعد الهجرة الليبية أصبحت بمثابة القصور المتجمعة نحو 150 قصرا حسب العمري. وفي الفترة الاستعمارية وقع تخفيف أبا إلى أبا قصور
0: صحيح
1: في 1973.
0: تاريخ فارق، تاريخ فارق.
1: نعم، المرحوم لحبيب بورقيبة كما تفضلت بالقول. وهو كان ذلك
0: في نطاق صولاته وجولاته في واتصاله بالجماهير
1: يعني واتصاله بالجماهير والمثقف المستبد إلى حد ما. هو الذي أمر بتغيير اسمها من أبا قصور إلى الدهماني. وباتت منذ ذلك الحين تسمى بالدهماني، وأصبح هذا الاسم رسميا على الوثائق منذ سنة 1973، في حين تواصل اسم أبا قصور إلى تاريخ غير بعيد على محطة الأرتال. صحيح. ما زالت اللافتة أبا قصور، ولكن استبدلت حاليا بالدهماني. نعم. فتعايشت هذه الأسماء مع بعضها البعض. فنلاحظ هنا ما هو الدور الذي تقوم به الزاوية ويقوم به الولي الصالح.
0: نعم.
1: في نشأة المدن وفي توسعها وفي تواصل تعميرها واستمرارها.
0: على كل حال الأمر هذا اللي سميت على إثره المدينة بالدهماني هو الأمر المؤرخ في عدد 523 والمؤرخ في 3 نوفمبر 1973.
1: نعم.
0: كلمة الختام لأن الوقت انتهى. للا هيفاء عيسى، كلمة الختام.
2: نشكركم على الاستضافة، وإن شاء الله الحصة هذه أفادت منطقة الكيف.
0: بارك الله فيك، والشكر مجدد لك وعلى مجيئك من الكيف. أستاذي العزيز أستاذ مراد عرعار.
1: العفو أستاذي منجي، من جهتي أجدد لك الشكر على هذه الاستضافة، ونأمل أننا قدمنا الإضافة لمستمعي الإذاعة الثقافية، وإن شاء الله في حصص قادمة
0: يوفى الحديث. السيدات والسادة، لكل بداية نهاية، هكذا نصل إلى نهاية هذا الترحال، وكان للمرة الثانية والأخيرة في مجال أفراح الصيف بجهة الكاف بالبلاد التونسية. وكان معنا في هذا الترحال أستاذ التاريخ الوسيط بالجامعة السيد مراد عرعار، والباحثة في التراث الغنائي السيدة هيفاء عيسى. وبكل حب نودع أوفياء الثقافية مع أجمل تحيات المنجي بورغو في الإعداد والتقديم للترحال، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. وفي آخر الكلام نقول: تونس، حبك رواية ليس لها نهاية، أحبك في ألف ليلة وليلة، ينام شهريار ولا تنتهي الحكاية. شكرا على الإصغاء، وإلى اللقاء.
3: ترحال في المجال.
4: الأرض وردت صبرتي وريحتها.
3: ترحال في المجال. ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: موسيقى وحوارات،
1: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي. نبض الصيف الثقافي، دمتم مستمعين.
3: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
4: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
5: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
4: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
6: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
4: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
7: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
8: قضايا في الفكر الإسلامي.
9: سادة الكرام، مرحبا بكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لقاء جديد يجمع بيننا وإياكم في هذا البرنامج قضايا في الفكر الإسلامي. موضوع حصة اليوم هو قاعدة الحسن والقبيح أو الحسن والقبح في المذاهب الكلامية، وأساسا المعتزلة والأشاعرة. أرحب بضيفي الأستاذ بلقاسم القاسمي. أهلا بك أستاذ في هذا البرنامج.
10: أهلا بك وتحياتي لك ولكل المستمعين، مرحبا بكم جميعا.
9: أرحب بضيفي الكريم الأستاذ بلقاسم القاسمي، أستاذ في العقيدة والفلسفة وأستاذ بجامعة الزيتونة. أهلا بك أستاذ.
10: أهلا بك ومرحبا بك ولكل المستمعين.
9: أستاذ، موضوع اليوم أردنا أن نقف فيه عند هذه القاعدة، الحسن والقبح في المذاهب الكلامية، ونحن سنبدأ بالحديث عن هذه القاعدة. ماذا نعني بها؟ ما هو مفهوم هذه القاعدة عموما، قاعدة الحسن والقبح؟
10: نعم، شكرا على هذا البرنامج وهذه الموضوعات التي تستوجب إعادة النظر فيما يتعلق ببنية العقل الإسلامي، كيف يفكر وما هي المكونات لهذا العقل، ولأنه هذه المكونات العقلية هي التي أنتجت المدونة التراثية وبالتالي أنتجت العقل الإسلامي، ولا تزال هذه المدونة فاعلة في بنية العقل إلى يومنا هذا، وعلى أساسها انبنت الحضارة الإسلامية في عهد خاصة الدولة العباسية وما تلاها من سيرورة التاريخ الإسلامي إلى يومنا هذا وإلى اللحظة التاريخية الآنية التي نعيشها نحن اليوم. فمن أهم المشكلات والموضوعات التي طرحت نفسها بنفسها وبقوة ضمن سياقات تاريخية معينة هي قضية الحاكم. من هو الحاكم؟ هل أن الحاكم هو العقل أم الحاكم هو النقل؟ ونحن نتحدث على هذا الاختلاف داخل المجال التداولي الإسلامي وليس خارجه، يعني داخل الفكر الإسلامي نتحدث انطلاقا من خصوصية العقل الإسلامي، وهذه النقاشات وهذه المناظرات وهذا الجدال فإن دل فإنما يدل على ثراء العقل الإسلامي وعلى ليونة هذا العقل. وعلى قابليته لاستيعاب المخالف طبقا لهذه المناظرات وهذه المجادلات التي لم تخرج على سياقها المعرفي، ما خرجتش على السياقات هذيك وبقيت على كما نقول على طاولة البحث.
9: نعم.
10: فالحاكم، من هو الحاكم؟ اختلفت الطيارات الكلامية، هل أن الحاكم هو النقل أم الحاكم هو العقل؟ ولما نقول أن الحاكم هو العقل عند طيار الاعتزالي لا يعني ذلك إنكارهم للنقل، بل أردنا أن نتحدث طبقا لهذه المناهج عن الأسبقية فقط. هل أن الأسبقية للعقل في إصدار

0: دور الأحكام أم أن الأسبقية للنقل؟ أين دور العقل إذن في هذه الاختلافات؟
1: نعم
0: نعم،
1: يعني نحن أستاذ بناء على كلامك هذا أردنا أن نقسم المجال إلى قسمين. المعتزلة، لماذا اخترنا المعتزلة والأشاعرة؟ إذن المعتزلة تعتمد على قاعدة الحسن والقبح العقليين.
0: نعم.
1: والأشاعرة على العكس يعتمدون على قاعدة الحسن والقبح الشرعيين. نبدأ بالحديث عن هذا المنهج الذي اعتمدته. نعم. المعتزلة، ما المقصود بالحسن والقبح العقليين؟
0: نعم، هذه القاعدة التي صاغ وفق المعتزلة منهجهم الكلامي انطلاقا من قاعدة الحسن والقبح العقليين، ولا تزال هذه القاعدة فاعلة في العقل الفلسفي الغربي إلى اليوم. لنقول بأسبقية الفكر الإسلامي في طرح القضايا الفكرية والقضايا العقلية، فقالوا أن الحسن والقبح العقليين على اعتبار وأن العقل هو مصدر للأحكام للحسن والقبح الذاتيين في الأشياء.
1: نعم.
0: يعني أن الحسن والقبح ذاتي في الشيء وذاتي في الفعل فدليله فيه، ولا يحتاج إلى دليل من خارجه لنستدل على حسن وقبح ذلك الشيء أو ذلك الفعل، فهو يحمل في مضمونه الحسن والقبح، إذن فهو ظرف للحسن والقبح. والعقل إذا نظر نظرة موضوعية في الأشياء أو في الأفعال يمكن أن يستخرج منها الحسن والقبح، فبالتالي العقل هو مصدر لاستنباط الأحكام والاستخراج الأحكام على اعتبار ذاتية الحسن والقبح. ربما نبين هذا حتى بمثال ليتوضح الحال ولتتوضح هذه المسألة الكلامية الفكرية الفلسفية بكل
1: ما ممكن يعني تبسط
0: وتقرب المعنى المراد.
1: نعم.
0: مثلا نأخذ فعل الكذب، يعني الكذب هو فعل قبيح وقبحه فيه، ويشترك العقل الإنساني في الحكم على الكذب وأنه فعل قبيح، سواء كان مسلما نصرانيا يهوديا بوذيا لا ديني،
1: مهما كانت الديانة
0: فيقول وأن الكذب فعل قبيح. والنقل يأتي بعد ذلك ليؤكد الأحكام العقلية، يعني أن العقل عند المعتزلة لا ينتظر النقل ليقول له وأن الكذب فعل قبيح، بل يمكن للعقل أن يتفرد بإصدار الأحكام ثم يأتي النقل بعد ذلك ليؤكد الأحكام العقلية.
1: هذا يعني القاعدة، قاعدة الحسن والقبح العقلي.
0: على اعتبار ذاتية الحسن والقبح، أنه ذاتي يعني ذاتي يعني موجود في الشيء، ما يحتاج إلى دليل من الخارج، ما يحتاج إلى دليل من جهة أخرى ليقول وأن الكذب فعل قبيح.
1: يعني لا يحتاج إلى الشرع لكي يحرم
0: لا يحتاج
1: الشرع الكذب.
0: نعم، الشرع هو دليل خارجي
1: يرفض
0: لا يحتاج
1: عقليا، يعني
0: العقل يمكن أن يتفرد بإطلاق الأحكام، ولذلك قالوا بأن مصدرية الأحكام هو العقل على اعتبار هذه القاعدة ذاتية الحسن والقبح. فبالتالي قال المعتزلة من خلال هذه القاعدة باستقلال إرادة الإنسان عن إرادة الله، يعني أن الإنسان له إرادة حرة.
1: نعم.
0: مستقلة قادرة على أن تختار وعلى أن تطلق الأحكام، وهذه قالوا هي حكمة الله، خلق الإنسان وخلقه مريدا مختارا من غير أن تتدخل قوى أخرى لتفرض إرادته على إرادة الإنسان ولو كانت إرادة الإله، فقالوا بهذه الاستقلالية، ومن ضمنها قالوا باستقلالية إصدار الأحكام فيما يتعلق بالأحكام خاصة الأحكام الأخلاقية. فيمكن أن نقول نحن بالمصطلحات العصرية وأن العقل المعتزلي هو عقل كوني، يعني كونية العقل المعتزلي
1: لأنه مبني على العقل،
0: لأنه مبني على العقل ومبني على القاسم المشترك بين بني الجنس البشري في أن العقل هو ملكة موجودة في كل إنسان
1: وفي كل ديانة، يعني
0: وفي كل ديانة وفي كل إنسان مهما كان هذا الإنسان. فكونية العقل المعتزلي خلت هذا الانفتاح على الآخر وعلى مناظرة الآخر وعلى مجادلة الآخر، كما نقول الآخر أصحاب الديانات الأخرى والفلسفات والمذاهب الأخرى، لأنهم توسلوا بالعقل آلية للمجادلة والمناظرة توسلوا بالعقل، والعقل هو قاسم مشترك بين بني الجنس البشري.
1: نعم. طيب أستاذ، هل هذه القاعدة، قاعدة الحسن والقبح العقليين، هل كانت لها امتدادات إلى يومنا هذا؟
0: لا تزال هذه الامتدادات.
1: كيف ذلك؟
0: لا تزال. لهنا تأتي مسألة هي لمحالة تناولها الفلاسفة وتناولها المناطق، ولتعرف المنطق يعتبر من أهم المرتكزات التي اعتمدها الفكر الإسلامي في تقعيد العلوم الشرعية. نعم. علم المنطق نظر له الفارابي، ولكن تقعد وطبقه الغزالي، يعني نعم. هذا من خلال استقدام العلوم الفلسفية اليونانية وخاصة الأرسطية التي دخلت إلى العالم الإسلامي، فنظر لها الفارابي ونظر لها الكندي، ولكن طبقها الغزالي، ولذلك طبق المنطق على كل العلوم الإسلامية. ولو نقرأ كتاب المستصفى بداه بمقدمة منطقية وقال ما فهمش المقدمة المنطقية ما غير مواصل يقرأ علم أصول الفقه، وكذلك في علم الكلام يقعده طبقا للقواعد المنطقية، بل حتى التصوف اللي هو مسائل وجدانية عرفانية روحانيات، إلا أن مرتكزاته كانت مرتكزات منطقية. فمفهوم العقل هذا يعني أنه عند فلاسفة اليونان أن العقل جوهر قائم بالذات، وبالتالي فالعقل لا يتعدد على اعتبار هذا القاسم المشترك بين بني الجنس البشري، فقالوا بأن العقل هو جوهر قائم بالذات، ومن هنا جاءت المصطلحات الغربية الآن بما يسمى العقلانية. العقلانية، وأن كل موضوع يمكن أن يكون موضوعا عقلانيا هذاك يعتبر موضوعا بحثي قابل للبحث خارج دائرة الإدراك العقلي، لا يعتبر علما ولا يعتبر يعني بحثا عقليا، فلا يدرج ضمن البحوث العقلية والبحوث العلمية. المعتزلة هم أول من قالوا بهذه الكلمة بمسألة العقلانية التي يتكلم بها الغرب الآن.
1: يعني هذا هو المعنى الامتداد،
0: هذا هو الامتداد إلى يومنا هذا. وتأثر ابن رشد في لحظة من اللحظات بالمنزع العقلاني، ابن رشد الحفيد بالمنزع العقلاني، ولو نقرأ كتابه فصل المقال أو حتى كتابه تهافت التهافت يتحدث عن هذه المسألة بالذات، ويقول وأن الدين أمرنا بالتفلسف، فاعتبر التفلسف في الدين واجب ديني،
1: عبادة يعني،
0: يعتبر عبادة ويعتبر واجب حتى من حيث الأحكام التكليفية أنه واجب أن نتفلسف، قالوا الدين أمرنا بالتفلسف. تأثرا بالفلسفة الوافدة وخاصة الفلسفة الأرسطية، يعني حتى أن ابن رشد قال أرسطو أنه نبي، يعني فاعتبر ابن رشد هو الفردوس ابن رشد اعتبر الأرسطو هو الفردوس يعني المفقود. فهذا التأثر الفلسفي الذي دخل إلى العقل الإسلامي كانت له استتباعات بعد ذلك حتى في صياغة المدونة كما قلت التراثية الفاعلة في التعامل مع النصوص الدينية. يعني إذا كان أبو حامد الغزالي اعتبر المنطق مرتكزا من أهم المرتكزات لعلم أصول الفقه ومن أهم المرتكزات لعلم الكلام، وله كتابات في ذلك ككتاب معيار العلم وكذلك كتاب ميزان العمل وكتاب تهافت الفلاسفة، أدرج فيه القضية الفلسفية والقضية العقلية. مع العلم نجا فيلسوف عربي معاصر لا يزال يعيش بيننا وله صيت الآن اللي هو طه عبد الرحمن، ونقد الفلسفة الأرسطية ومن ضمنها نقد الفلسفة الإسلامية ونقضها وقال أنهم مارسوا الفلسفة ولم يمارسوا فقه الفلسفة.
1: نعم.
0: ممارسة الفلسفة هي عن طريق التقليد والمحاكاة، وفقه الفلسفة هو أن ننتج فلسفة وأن نبدع في إنتاج الفلسفة، هي عملية إبداع. وقال فبالتالي رفض مفهوم الجوهرية العقل اللي قال بها حتى فلسفة المسلمين واللي قالوا بها المعتزلة، ولكن ليست بالسياقات الفلسفية وإنما بسياقات أخرى كلامية. قال وأن العقل متكوثر وليس العقل يعني جوهر وإنما متكوثر، وتكوثر العقل الذي قال به عبد الرحمن أن العقل فيه عنده مستويات متعددة، ويمكن أن ننتقل من خلال هذه المستويات المتعددة لتناول موضوعات متعددة، فقضية العقلانية وأن كل موضوع ينبغي أن يكون تحت المدركات العقلية، قال هذه كلمة لا تعنينا في شيء، لأننا سنترك موضوعات أخرى كثيرة جدا لا نبحث فيها. ولذلك تكلم على العقل المجرد والعقل المسدد والعقل المؤيد،
1: يعني بحر
0: بحر. قال العقل الغربي والتأثرت بها الفلسفة الإسلامية والتأثر بها ابن رشد، وإنما وقفوا عند العقل المجرد، العقل الذي يتعامل مع المرئيات. ولكن الخلق الإلهي ليس هذا الكون المرئي فقط وهذا الكون المشهود، وإنما الخلق الإلهي ثم عالم الملك اللي هو العالم المرئي، ثم عالم الملكوت اللي هو عالم الغيب، ثم عالم الجبروت اللي هو عالم الروحانيات العلوية. قال يمكن أن نتعامل مع هذه الموضوعات بالعقل المجرد فيما يتعلق بالمرئيات، والعقل المسدد فيما يتعلق بالغيبيات، والعقل المؤيد فيما يتعلق بالمسائل الروحانية أو المسائل العرفانية أو المسائل الصوفية. نتعامل معها بالعقل المؤيد، والعقل المؤيد مقصود به العقل الملهم اللي عبر عليه القرآن بالعقل اللدني لمع سيدنا الخضر عليه السلام في سورة الكهف، العقل اللدني. إذن نحن لما نعود إلى موضوعنا الأصلي، وأن المعتزلة توسلوا بالعقل، ويمكن أن نقول وأن المعتزلة وضعوا البذرة الأولى في الفكر الغربي، لأنه تأثر بها ابن رشد تأثرا عظيما.
1: نعم.
0: واعتبر ابن رشد بعد ذلك بوابة الفلسفة الأرسطية للغرب، فلولا ابن رشد لما كان الغرب على ما هو عليه، ويعتبرون وأن ابن رشد هو أول من نطق بالعلمانية الغربية من غير أن يصرح بذلك.
1: نعم.
0: لأن ابن رشد هو قطع هذه الثنائية بين قضية العلم والإيمان، وهذه الثنائية العقل والقلب والثنائيات التي أراد الفكر الإسلامي أن يجعل رابطا بينها، هو قطع هذه العلاقة من خلال قطع موضوعات البحث، أن المسائل الدينية لها موضوعها والمسائل الكونية لها موضوعها. فبالتالي قالوا أول من تكلم بمصطلح العلمانية من غير أن يتكلم بهذا المصطلح كمفردة هو ابن رشد.
1: نعم.
0: علاش ابن رشد هو عنده قيمة كبيرة جدا في العالم الغربي؟ لأنه هو اللي أعطاه المنهج في صياغة منظومة سياسية وكونية قائمة على هذا الفصل بين الدين والحياة. يعني
1: نعم، هذا يعني يبرز أهمية العقل في دراسة يعني كل المجالات المتعلقة.
0: نعم.
1: بالدين لإنارة الفكر البشري في نهاية الأمر. إذن يمكن القول أستاذ أن المعتزلة ترى أن المعرفة العقلية للحسن والقبيح سابقة على المعرفة الشرعية، والمعرفة العقلية في اعتقادهم هي بالدرجة الأولى، ثم يأتي الشرع فيقر كما قلتم، العقل يقر ما وصل إليه من معرفة ويؤيد بذلك ما ظهر له من اكتشافات. إذن قاعدة الحسن والقبح من الصفات الذاتية في الأشياء، والعقل يكتشفها ثم يدرك ما فيها من وجوه الحسن والقبح. نأتي الآن إلى فاصل قصير أستاذ غنائي، ونعود فيما بعد لمتابعة هذا الموضوع، قاعدة القبح والحسن العقليين والشرعيين. رضي

0: نعود مستمعينا الكرام إلى برنامج قضايا في الفكر الإسلامي مع أستاذنا الأستاذ بلقاسم القاسمي، أستاذ في العقيدة والفلسفة وأستاذ بجامعة الزيتونة. أهلا بك مجددا أستاذ.
1: أهلا بك ومرحبا.
0: إذن كنا نتحدث عن قاعدة الحسن والقبح العقليين عند المعتزلة، نأتي الآن إلى الأشاعرة. الأشاعرة الذين اعتمدوا على منهج مغاير تماما لمنهج المعتزلة، هو منهج قائم على قاعدة الحسن والقبح أن الشرعيين أو النقليين، فما المقصود أستاذ بذلك؟
1: نعم، هو الاتجاه بين المعتزلة والأشاعرة اتجاه عكسي. المعتزلة ينطلقون من الأسفل إلى الأعلى، أي من البنية العقلية إلى النص الديني الشرعي، والأشاعرة ينطلقون من الأعلى إلى الأسفل، أي من الشرع إلى الإنسان.
0: نعم.
1: يعني ثم نوع من الاتجاه العكسي كما صار حتى في الفلسفة اليونانية، لأنه ثم تأثر بالفلسفة حتى عند الأشاعرة. يعني أرسطو كان مثاليا في طرح
0: بدرجة
1: أفكار
0: أقل، يعني بدرجة أقل من المعتزلة،
1: بدرجة أقل، لأنه ثم نوع من المنازعة بين الطيار عند الأشاعرة، بين الطيار السلفي والطيار الأثري، وبين كذلك التأثر بالفلسفة الوافدة التي كانت لها شحنات يعني وبعض الشظايا حتى في الفكر الأشعري. كما الفلسفة اليونانية كما قلت لك أن مثلا أفلاطون كان مثاليا في طرح أفكاره، فجاء أرسطو تلميذه قال فأنزل فلسفة أفلاطون من السماء إلى الأرض، لأن أفلاطون كان يتحدث على المثل، فأرسطو أراد أن يتحدث على الطبيعة وعلى الإنسان. ولذلك إلى يومنا هذا هناك من يريد أن يحول في عملية تجديد علم الكلام أن يتجدد الموضوع وليس المنهج، عوض أن يكون موضوع البحث هو الإله والمبحث الإلهيات والنبوات. نعم. أن يكون المبحث هو الإنسان على اعتبار أنه هو المستهدف بالرسالات. فالأشاعرة لهم هذا الاتجاه العكسي مع المعتزلة، أنهم ينطلقون من النقل كمصدر للأحكام، النص والشرع هو المؤثر وليس العقل، هو المؤثر
0: العكس يعني
1: العكس، وهو المنشئ وهو المصدر الذي يعودون إليه، مصدر الأحكام هو الشرع. هذه النظرة الأشعرية تجعل من خلال تفكيك هذه المقولة وأن الشيء ليس له قيمة ذاتية على اعتبار وأن الحكم ليس موجودا فيه، وإنما الحكم من خارجه ودليله من الخارج وليس منه. كنقولوا من الخارج منين؟ يعني من الشرع. وفقالوا بأسبقية النقل وأسبقية الشرع على العقل. طيب ما هو دور العقل عند الأشاعرة؟ لا يعني وأنهم ألغوا العقل ولم يتوسلوا بالعقل للفهم، بل جعلوا وأن العقل هو يبحث في حكمة الحكم وليس مصدرا للحكم، يعني يبحث في حكمة الأحكام الإلهية، يعني أن العقل لاحق والنقل سابق
0: ولكن موجود،
1: موجود.
0: نعم.
1: من أجل البحث في حكمة الأحكام الإلهية، ولذلك وقع استخراج علم أصول الفقه من بطون المنهج الأشعري لما يتحدثون على علل الأحكام، أن الأحكام هي شرعية مصدرها الوحي، ودور العقل أن يبحث على علة التحريم والتحليل، لماذا حرم الله هذا الشيء، لماذا أحل الله هذا الشيء. ولذلك يقولون وأن علل الأحكام معقولة المعنى، معقولة أي يمكن للعقل أن يتعرف على المعنى من خلال النظر العقلي. إذن فالعقل هو يبحث على علل الأحكام، وقالوا وأن الأحكام تدور بدوران علتها وجودا وعدما، يعني أن الحكم يدور بدوران العلة، إن وجدت العلة وجد الحكم، فقدت العلة فقد الحكم. مثلا كي نأخذ مثال.
0: نعم، الأمثلة ستوضح أكثر
1: توضح
0: المسألة. نعم.
1: أي ربما تكون فيها نوع من التعقيد، وهكذا العلوم الإسلامية هي حقيقة هي علوم النخبرة، والعامة هم يقلدون، في الأخير يعيشوا على المحاكاة والتقليد.
0: ولكن من الجميل جدا أن نفهم،
1: نحاول أن نفهم. نعم. على الأقل نحاول أن نفهم. بالنسبة للأشاعرة يقولوا أن الأحكام معللة، لنأخذ مثالا على ذلك. قالوا الله حرم الخمر مثلا، حرم مثال. الخمر فليست حرمة الخمر لأنه خمر، وإنما علة تحريم الخمر هو الإسكار، إذهاب العقل. قالوا هذه العلة، بحيث إذا نزعت العلة من الخمر عاد الخمر إلى الإباحة الأصلية، يولي مشروب متاع شعير، يولي عادي، كنحيوا منه العلة، ولذلك فالحكم يدور بدوران علته، إن وجدت العلة وجد الحكم، انتفت العلة انتفى الحكم. إذن فالعقل يبحث في علة تحريم الخمر، وليس العقل منشئا للحكم على الخمر. مش العقل هو بش يصدر حكم يقول الخمر حرام، دوره هو أن يبحث في علة الأحكام. وهكذا كذلك مثلا مثال آخر، قالوا الله حرم الزنا، لماذا حرم الزنا؟ العلة التحريم لعدم اختلاط الأنساب، حتى لا تختلط الأنساب، واحد يأخذ أخته ما يدريش عليها، يأخذ ما عرفش أنا خالته يأخذ إلى غيره، العلة لعدم اختلاط حتى لا تختلط الأنساب. عدم اختلاط الأنساب هي علة عقلية معقولة المعنى توصل إليها العقل، ولكن تحريم الزنا هو حكم شرعي. إذن العقل ودور العقل عند الأشاعرة هو دور لاحق وليس سابق، دور في البحث في علل الأحكام وفي حكمة الأحكام. مثلا تجي تقول مثلا مع العلم، راه إن لم يتوصل العقل إلى معرفة علة الحكم يأخذون الحكم على ما هو عليه، يسميوها مسألة تعبدية، كان ما عرفش العقل علاش ياخوها لورودها في النقل، تتسمى بالمسائل التعبدية غير معقولة المعنى، ياخذوها كما هي. مثلا كنجي نقول أنا علاش الصبح جهر والظهر سر في الصلاة، قالك هذه غير معقولة المعنى، وردت في النص، خذوها كما هي،
0: يعني قاعدة نقلية،
1: قاعدة نقلية لأن ما يدخلش العقل، يأخذها كما هي، يؤمن بها، يسلم لورودها في نصوص قطعية ثابتة،
0: يعني ليس لها تفسير عقلي،
1: ليس لها تفسير عقلي، فبالتالي يأخذها كما هي. علاش ربي أوجب علينا الصوم في شهر رمضان؟ علاش مش في شهر ديسمبر ولا جان في شهر بارد وإحنا مرتاحين؟ قالوا المسألة هذه هي هذه علة ليست لها علة. حتى في السفر، السفر إنسان كي يسافر ما يقصر فصلة، يقصر فصلة واللي يصلي الرباعي يصليها ثنائية. قالوا ما هي العلة؟ قال لك العلة غير معقولة المعنى، بدليل أن حتى اللي يسافر في طيارة يقصر، هو ما تعبش. إذن قالوا إذن لا نذهب إلى العلة وإنما نذهب إلى الحكمة، لأن فرق بين العلة والحكمة، نمشي نبحث على حكمة الحكم وليس على علة الحكم. قالوا حكمة تقصير الصلاة في السفر هي المشق، والعلة هي السفر نفسه.
0: يعني هنا ثم جانب العقل،
1: جانب العقل حاضر،
0: نعم.
1: وحاضر وبقوة عند الأشاعرة،
0: واضح.
1: ولذلك صارت مناظرات راهي بعد ذلك بين الأشاعرة وبين المعتزلة، وخاصة بين الأشعري نفسه وبين أبو علي الجبائي في قضايا كلامية عقدية جوهرية يعني في الفكر الإسلامي.
0: طيب أستاذ، إذن الحسن والقبح عند الأشاعرة هما مجرد صفات اعتبارية لجميع، نعم، الأفعال، ويعرف حسنها أو قبحها بالشرعي وحده. فالعمل يعني الحسن مثلا هو ما دعا إليه الله، والعمل القبيح هو ما نهى عنه، هذا واضح. طيب، انطلاقا مما كتب العلماء أستاذ وما زالوا يكتبون إلى يومنا هذا عن مختلف الفرق الكلامية، هل يمكن القول أن هذه القاعدة الحسن والقبح الشرعيين عند الأشاعرة تركت امتدادا إلى يومنا هذا في مجالات معرفية أخرى؟
1: تركت امتداد، ولا تزال أغلب المدارس والجامعات الإسلامية تدرس وفقا للمذهب الأشعري.
0: واضح.
1: المذهب الأشعري هو مذهب يعني موجود في تقريبا أكثر من 90% من العالم الإسلامي، بما فيها تونس وما فيها الزيتونة. الزيتونة لما دخلها المذهب الأشعري في يعني بعد القرن أو في نصف الثاني من القرن الرابع الهجري، تبنى علماء المالكية هذا المذهب وأصبح مذهبا رسميا، كذلك في دول المغرب العربي ككل.
0: توسع أكثر يعني من المذهب،
1: توسع أكثر في جغرافية العالم الإسلامي، لأن المذهب المعتزلي بدأ يتوارى ويتراجع ويخفت بريقه، خاصة مع الخليفة المتوكل بدأ يخفت بريقه وبدأ يتراجع وبدأ يترك مساحات للمذهب الأشعري ليمتد وليتوسع في جغرافية العقل الإسلامي وجغرافية كذلك الأرض،
0: نعم.
1: توسع حتى أنه أغلب الدول العالم الإسلامي إلى اليوم لا تزال وفقا للمذهب الأشعري، وكذلك حتى إعادة تجديد المناهج الإسلامية ككل هو وفقا لهذا المذهب. فلا نقول أنه المذهب الأشعري هو الذي تطبعت به عقيدتنا وتطبعت به تصوراتنا للحياة وللكون وللإنسان وللدين، معناها تطبعت.
0: وأكيد أن المناهج التي قام عليها أو المنهج الذي قام عليه هو الذي دعا إلى الامتداد، يعني
1: هو الكبير. المنهج النقلي، وعادة عموم الناس يميلون إلى النقل، عامة عادة عموم الناس يميلون إلى النقل، وإلى ليست هناك الرغبة في الاستعمال العقلي المشط، يعني كما صار بذلك المعتزلة. مع العلم أن المذهب الأشعري استطاع أن يتوسع ليشمل بقية العلوم. احنا كنقرأ علم أصول الفقه، هناك تداخل بين الأصول وبين علم الكلام، وعلم الكلام وفقا للمذهب الأشعري ابتداء والمذهب الماتوريدي في صياغة علم أصول الفقه، كذلك العلوم الإسلامية الأخرى بما فيها علوم الحديث. احنا لو نقرأ رواة الحديث، أغلب رواة الحديث الذين تناولوا الحديث بالسند هم أشاعرة، يعني كي تقرأ ابن حجر العسقلاني اللي شرح صحيح البخاري هو أشعري، الإمام النووي الذي شرح صحيح مسلم هو أشعري، كذلك كي نقرأ في علوم القرآن أغلب العلماء أشاعرة، كي نقرأ رموز العلماء الأمة هم أشاعرة كابن خلدون مثلا أشاعرة. توسع المذهب الأشعري ليكون هو الفاعل في التأثير على المدونة المعرفية والمدونة التراثية التي لا تزال لها امتدادات في جامعاتنا الإسلامية كالأزهر كالقرويين كالزيتونة في تونس وفقا لهذا المذهب الأشعري. نعم، وهذا يعني يمثل الخصوصية التونسية. احنا كنا قرأوا ابن عاشر اللي كان يدرس به في جامع زيتونة سابقا، قال على مذهب الإمام مالك وعقيدة الأشعري وطريقة الجنيد السالك، هذه الثلاثية. لذلك استطاع كذلك المذهب الأشعري أن يتوسع ليصوغ منهجا تربويا تزكويا اللي هو التصوف. صوفية المسلمين عموما أشاعرة، لن تجد صوفيا معتزليا، تقريبا لن تجد صوفيا معتزليا، وإنما
0: كلهم من الأشاعرة،
1: كلهم من الأشاعرة. ولو نعمل عملية استقراء لرجالات التصوف نلقاهم أشاعرة، ونعمل عملية استقراء للبحث في رموز الأولياء حتى في تونس أشاعرة. أنت كي تقرأ على ابن عربي، ابن عربي في كتابه الفتوحات المكية أشاد بعبد العزيز المهدوي الولي الصالح دفين مدينة المرسى، أشاد به وسيدي بوسعيد الباجي جاء وتتلمذ على هؤلاء المشايخ. فبالتالي المذهب الأشعري الصوفي ترك له بصمة عند رموز الصوفية في العالم الإسلامي ككل. نقرأ على شيخ عبد القادر الجيلاني، على أحمد الرفاعي، على أبو الحسن الشاذلي عليهم رحمة الله جميعا، هؤلاء أشاعرة. يعني استطاع المذهب الأشعري أن يمتد في التأثير على العقل الإسلامي، ولا يزال هذا التأثير إلى اليوم. وأعتقد أن سبب التأثير للمذهب الأشعري ليس لقوة دليله ومنهجه بقدر ما أنه توسل بالنقل. النقل هو الأسبق، قدسية النقل في إصدار الأحكام، ونعرف أن الناس كلها تميل إلى الوحي بحكم هذه العاطفة الدينية التي تريد أن تستدل بأدلة النقلية قبل الأدلة العقلية. ولا يزال هذا إلى اليوم. إذا قلت لأي إنسان حتى في بلادنا قال الله أو قال رسول الله لا يناقش الدليل، ولكن إن قلت له برأيك وعقلك يجعل من رأيك وعقلك محلا للنقاش والقبول أو الرفض.
0: نعم.
1: لكن إن كان الدليل حاضرا لا يتجرأ على أن يناقش الدليل. هذا ينقل عليش، لأن الشحنات المذهب الأشعري تطبعت بها الشخصية التونسية، تطبعت حتى يكون ما هوش فاهم ما هوش عارف، لكن شخصيتنا تطبعت. قال ربي انتهى، يوفى الحديث،
0: يعني دون نقاش في ذلك،
1: يعني دون نقاش. نعم. في ذلك هذا يدل على امتداد المذهب الأشعري في صياغة الشخصية التونسية.
0: نعم.
1: وفي هذا التطبع مع المذهب الأشعري إلى يومنا هذا.
0: نعم. شكرا أستاذ. نأتي الآن إلى فاصل قصير ونعود فيما بعد إلى النقاش.

0: بلدي.
1: نعود من جديد أحباء إذاعة تونس الثقافية إلى موضوع قاعدة الحسن والقبح الشرعيين والعقليين. نرحب من جديد بضيفنا الأستاذ بالقاسم القاسمي، أستاذ دكتور في العقيدة والفلسفة وأستاذ بجامعة الزيتونة. أهلا بك مجددا أستاذ.
2: مرحبا بك. أهلا بك.
1: إذا تحدثنا عن علم التصوف الذي تأثر بالمنهج الأشعري عموما، والآن في الختام نريد أن نقف عند المذهبين الاعتزالي والأشعري ونتبين مواطن الائتلاف ومواطن الاختلاف بينهما. هل يمكن الحديث أستاذ عن ترابط في بعض الأمور، وهل يمكن الحديث عن اختلاف تام أو كلي بين المذهبين؟ ما رأيك؟
2: نعم، هناك تقاطعات بين الطيارين على اعتبار أن موضوع البحث واحد، موضوع البحث اللي يبحث فيه هو الوحي، سواء كان معتزليا أو أشعريا، وكذلك على أن الوحي مسلمة من المسلمات وثابت من الثوابت، لا يمكن التشكيك في ذلك. فالمعتزل يعتبر القرآن مسلمة وثابت من الثوابت، لا يمكن أن نشكك في قدسية القرآن وفي علوية القرآن، وكذلك الأشعري. إلا أن هذه التقاطعات في هذه المسألة. المعتزلي لا يرفض النقل، وإنما قال وأننا بالعقل عرفنا النقل وليس بالنقل عرفنا العقل. هذه الحكاية، يعني أنا بالعقل عرفنا النقل، عرفناه النقل، إذن فلا بد للعقل أن يكون حاضرا وبقوة في رسم منهج الحياة للإنسان عموما، مع أنهم بتبيع المعتزلة يمارسون شعائرهم الدينية كما يمارسها الأشعري في صوم وصلاة وحج، وهذا مما لا يعني لا شك فيه. تبقى بعض المسائل الأخرى التي فيها اختلاف بين التيارين. أن المعتزلة كانوا يتعاملون في منهجهم مع النصوص الدينية تعاملا انتقائيا، وهذا لم يكن عند الأشاعر. انتقائي ما معنى؟ يعني خاصة فيما يتعلق بأخبار الأحاد اللي هي تعتبر ظنية الورود، ليست قطعية الورود، ظنية الورود خاصة في الأحاديث. ينظرون إلى الحديث الظني، إن تعارض مع العقل يرفضونه تماما، لا يأخذون به. ولذلك أنكر المعتزلة كثير من النصوص الظنية التي قال بها الأشاعرة، كثير من النصوص الظنية. من ضمنها مثلا، نأخذ على سبيل المثال، المعتزلة ينكرون الكرامات، ينكرون الكرامات، في حين الأشاعرة يثبتون الكرامة، حتى يقول في الجوهرة وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاه إن بذن كلامه، قالها الشيخ إبراهيم اللقاني وكشرح البيجوري، قال اعتقد ثبوت الكرامة للأولياء في حياتهم وبعد مماتهم، اعتقد يعني نوع من الاعتقاد. المعتزلة يرفضون الكرامات. علاش يرفضون الكرامات؟ انطلاقا من موضوع فلسفي كلامي فيما يتعلق بالعلاقة السببية، علاقة السبب بالمسبب، لأن هذه العلاقة هي علاقة حتمية، علاقة ضرورية، علاقة لا تتخلف على اعتبار تأثير الأسباب في مسبباتها، أم أن هذه العلاقة يطرأ عليها الخلف، يعني يطرأ عليها الخلف وفك الارتباط، كما يقول فك الارتباط بين السبب والمسبب. هذه من ضمن الاختلافات البينة، يعني أن المعتزلة يعتبرون هذه العلاقة السببية هي علاقة حتمية ضرورية لا تتخلف. وقال ابن رشد في كتابه فصل المقال، قال من قال برفع الأسباب فقد قال برفع العقل، اللي يقول أن السبب يتخلف عن المسبب، قال هذا قال برفع العقل، قال إذا وجد السبب يوجد المسبب حتما
1: دون شك في ذلك،
2: دون شك في ذلك. يعني نأخذ مثال، النار كسبب، إذا قابلت جسما قابلا للاحتراق سيقع الاحتراق حتما، تقولش نحط يدي في النار النار ما تحرقنيش، قالوا هذه علاقة حتمية. هذا انطلاقا من المنزع العقلاني على اعتبار وأن الأسباب فاعلة بذاتها، مؤثرة بذاتها، تأثيرها فيها، النار تحرق طبيعة النار الإحراق. الأشاعرة قالوا لا، ليس من طبيعة النار الإحراق، وإنما ما تحرق إلا بأمر الله، ولكن ذلك قالوا ما جرت به العادة وجرى به الإلف، أنه إذا وجدت النار وقابلت جسما قابلا للاحتراق سيقل الاحتراق، ما جرت به العادة والإلف. إذن يمكن فك الارتباط في العلاقة السببية إثباتا لشنو؟ للمعجزات والكرامات، لأن المعجزة والكرامة هي خرق لهذه العلاقة السببية، هي خرق للعادات، خرق للعلاقة السببية. إبراهيم عليه السلام ألقي في النار ولكن النار لم تحرق. يعني ذلك ما يعني ذلك؟ يعني ذلك وأن العلاقة السببية قد تتخلف. سيدنا إسماعيل أراد أبوه إبراهيم أن يذبحه بالسكين، إلا أن السكين لم تقطع، تخلف فعل السكين في عملية القطع، تخلف. ولذلك قال الأشاعرة وأن الحكم يقع عند وجود سببه لا بوجود سببه. إيش معنى يقع عند وجود سببه؟ قال الأشاعرة وأن الأسباب ليست مؤثرة وإنما أمرات وعلامات لوجود مسبباتها وليست مؤثرة فيها. النار علامة على الإحراق وليست مؤثرة في وجود الإحراق، علامة فقط، أمارة فقط وليست مؤثرة، لأن المؤثر هو الله. وقال الأشاعرة للمعتزلة هذه القاعدة التي تنطلقون منها قد تسبب خللا عقديا بينا في إنكار المعجزات. للمعجزة شنية هي؟ مخرق لهذه العلاقة السببية، خرق. إذن هذا المنزع العقلاني المعتزلي والمنزع الأثري النقلي راه كانت له امتدادات، وإن كان هناك نوع من الفتور يعني الاختفاء المذهب المعتزلي كان له امتدادات في الفكر المعتزلي في حركة الإصلاح اللي جات مع جمال الدين الأفغاني. لو نقرأ حركة الإصلاح لجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ومحمود شلتوت ومحمد رشيد رضا وغيره، تأثروا بالمنزع العقلاني المعتزلي في عملية الإصلاح، عملية الإصلاح للواقع الإسلامي بعد دخول المستعمر العالم الإسلامي. فقالوا وأن ذلك راجع إلى المفهوم الخاطئ للقضاء والقدر، أي للمفهوم الخاطئ في الفعل الغيبي في تأثير الغيب في واقع الحياة. وانطلقوا من هنا بإنكارهم للكرامات وغيرها، قال هذه اللي عملت نوع من الانحطاط في العقل الإسلامي، إيمانهم بالكرامات، إيمانهم بالخوارق، خوارق العادات، هذا مدخل من مداخل استعمار العالم الغربي للعالم الإسلامي. إذن هذا تأثر بماذا؟ تأثر بالمنزع العقلاني المعتزلي. إذن يرد الشيخ البوتي في كتابه كبرى اليقينيات الكونية على حركة الإصلاح، يعتبر حركة ارتدادية وليست حركة تقدمية. هو هكذا يقول، أنا حركة ارتدادية وليست يعني حركة تقدمية، فبالتالي يشن عليها هجوما على اعتبار مرجعيتها الأشعرية. شن هجوما على حركة الإصلاح انطلاقا من هذه المرجعية الأشعرية. ولعل حضور المذهب الأشعري قوى شوية في تونس، خاصة بعد الثورة 2011، أحذر من جديد في ظل هذا التنازع والصدام بين الخلفية الأشعرية وبين الخلفية خاصة الوهابية التي تسربت وتسللت إلى عقول شبابنا، فكان نوع من الصدام والصراع بين المذهبين، ووصل بهم لم يكونوا على كما كان أسلافهم، وصل بهم إلى أن كل واحد يكفر الآخر، معناها. وهذا تقريبا ما عاشه الواقع التونسي المرير في ظل غيبة محرار يعدل هذه الاختلافات، هم في العلماء، يعني العلماء هم يعني يعدلوا هذه التوجهات.
1: نعم، شكرا أستاذ على ما تفضلت به من تفسير حول هذه المناهج. إذن نحن في نهاية الأمر نقول كل المذاهب تصب يعني في مسار واحد، هو البحث في الدين للوصول إلى غاية واحدة لا غير، وهي مرضات الله سبحانه وتعالى. على كل حال ينتهي اللقاء هنا، شكرا لكم مستمعينا الكرام على متابعة هذا البرنامج، جزيل الشكر لضيفنا الكريم الأستاذ جاسم الجاسمي، دكتور في العقيدة والفلسفة وأستاذ بجامعة الزيتونة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالمي.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب، ندوات

0: أرخبيل المسرح. أرخبيل المسرح،
1: أحاديث حول المسرح وفيه.

متابعاتي أرخبي للمسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. نواصل في هذه الحصة ما بدأناه في الحصتين السابقتين اللتين خصصناهما للنظر في مسار رجل مسرح له من الأهمية الشيء الكثير، لا في مستوى مساره هو الذاتي فحسب، وإنما فيما مثله ويمثله من سمات ترتبط بالتحولات التي عرفها المسرح في العالم في هذه العقود، ولكن كذلك يمثل نموذجا من نماذج المسرحيين المبدعين المسرحيين والمنظرين بصورة من الصور الذين تحركوا في بين حقول ثقافية مختلفة ونجحوا في التفاعل معها تفاعلا خلق خطوطا وصلات منتجة. ذلك أن تانغ شو وينغ المسرحي الهونغكونغي وهو الذي يعنينا، هو طبعا مثل ما يدل عليه اسمه هو صيني ومن هونغ كونغ بالتحديد، لكن نعلم أن هونغ كونغ لمدة طويلة كانت مستعمرة من طرف البريطانيين ورجعت إلى أصلها إلى الصين، فأصبحت إقليما، لكنه إقليم ما يسمونه بالنظام الذي يدار بنظام خاص، أي أنه مرتبط وهو جزء لا يتجزأ من الصين، ولكنه يخضع لتنظيم يرث ما أنجز في هونغ كونغ وقت الاستعمار. إذن نحن أمام ثقافة مركبة في ذاتها في هونغ كونغ. عندما أقول ثقافة أقول كذلك

للمسرح مركبة، لأن الأمر يتعلق برجل مسرح ورجل ثقافة. إذا نقطة الانطلاق هونغ كونغ التي هي في ذاتها مركبة بين ثقافة فلذت بأشكال مختلفة عبر نظام تربوي، عبر حضور للثقافة البريطانية، حضور في بعض الأحيان حضور عنيف في بداياته. نتذكر مسألة فرض الأفيون وفرضه على سكاني الصين عامة وهونغ كونغ بشكل خاص، ثم الحضور العسكري، ثم بعد ذلك الحضور المالي. فهونغ كونغ أصبحت موقعا أساسيا في النظام المالي النقدي الدولي، فيه أكبر البنوك. إذن في هذا نشأ دانغ شي وينغ، ولكنه كذلك هو من الجيل الأول الذي أتى إلى هونغ كونغ، فهو مرتبط بثقافة الصينية وخاصة جنوب الصين، الثقافة الناطقة باللغة الكنتونية، وهو بصورة من الصور مرتبط بهذه الثقافة، رغم أن دراسته كانت دراسة تخضع للمنطق الإنجليزي وباللغة الإنجليزية. وإذن فهذه الثقافة المركبة إذن تعنينا جدا، لأننا نعيش في فضاءات تتشابك فيها الثقافات واللغات. أضف إلى ذلك أن تانغ شي وينغ كان له أن سافر إلى فرنسا. إذن نحن الآن أمام رافد ثقافي آخر، وفي فترة من فترات ازدهار الثقافة في أوروبا والثقافة في فرنسا والمسرح وأشكال الفرجة بشكل خاص. نحن نتكلم عن السنوات 80. كان لدانغ شي وينغ أن استفاد من ذلك الزخم وذاك التراكم الذي تحقق في تلك الفترة. نتذكر صعود ميتيران، وجود جاك لانغ وزيرا للثقافة، نشأت المقاربات المختلفة، انفتاح فرنسا على ثقافات العالم وخاصة منها الآسيوية ذاتها. إذا نحن بمحضر مسار لهذا الرجل الذي سيعيد اكتشاف ثقافته، هو سيعيد اكتشاف المسرح الآسيوي وما يقوم عليه، لأن الأوروبيين والفرنسيين بشكل خاص شأن من هو في وضعية قوة، فهو الحضارات ذات المهيمنة إذن هي تأخذ من الحضارات الأخرى، ويبحث مثقفوها والسعون إلى إغنائها، إلى الإنصات إلى الآخر وإعادة صياغته. فمن هنا كذلك تكمن قيمة النظر في مسار تانغ شي وينغ، ذلك أنه وهو الآتي من هونغ كونغ، وهو الآتي من الصين، يحضر حتى حصص تدريبية مع أستاذة في الأوبرا دو بكين، أو الأوبرا بكين أوبرا، أي هو تسمية لمرحلة غربية للمسرح الصيني. فهذا في ذاته فيه ما فيه من دواء للتفكير والنظر. هذا كذلك يؤكد قيمة مساري تانغ شي وينغ، لا في ذاته فحسب، وإنما فيما يمكن أن يمثله باعتباره نموذجا. ويتأكد الأمر أكثر عندما نراه في مساره عندما عاد إلى هونغ كونغ، واستقر الأمر به في بلده من جديد، وكيف تصرف وما هي الاختيارات التي قام بها لبناء ما كان يسعى إلى إنجازه في مجال المسرح. إذن العودة إلى هونغ كونغ بعد أن
رأى ما رأى من منجزات في فرنسا بشكل خاص، في باريس بشكل خاص. ولا ننسى أن تلك الفترة كانت فترة كما قلت غاية في الثراء في فرنسا، وحظي يجب وهو يعترف بأنه كان محظوظا أن التقى بأساتذة جورج بنو المرهوم الذي توفي، والذي وجهه وربطه بأريان منوشكين لكارتوشي دو فانسان، وبما كانت تنجزه هذه المخرجة الفذة من أعمال تخرج عن المعهود وتسعى إلى إغناء الفرجة المسرحية، وانطلاقا من الرصيد المسرحي الأوروبي، ولكن كذلك استفادة من مظاهر الفرجة وطرق الأداء لدى الممثلين. ثم كان له أن عاش كذلك ما كان ينجز في ألمانيا، نتكلم عن تانستاتر بينا باوش التي ثورت الرقص والمسرح معا، فربطت بينهما. كل هذا أخذ تانك شي وينغ إلى مسألة طرق الأداء، أداء الممثل ونوعية الفرجة المسعي إلى إنجازها. إذن فمن جديد تتجلى قيمة مسار تانك شي وينغ عندما نطلع عليه. إذن ماذا فعل عندما عاد إلى بلاده؟ رأينا في الحصة الفارطة كيف أعاد أو قدم عددا من الأعمال المسرحية الفرنسية، إلى حد أن اعتبره عدد من النقاد الفرنسيين الباريزيين اعتبروه جسرا، أو لعب دور الجسر الثقافي بين فرنسا وهونغ كونغ، ومن هونغ كونغ طبعا نتكلم عن آسيا، ونتكلم عن ما تهويه هذه الجهة من نشاطات. فأن يكون الجسر الثقافي بين فرنسا وهونغ كونغ فيه إقرار لما أفاد به الثقافة الفرنسية. ولكن الناظر في كيفية تعامله ومعالجته للآثار الفرنسية التي اختار أن يقدمها، واستعرضنا في الحصة الفارطة عددا من عناوينها، ورأينا أنها متنوعة، منها ما هو يعود إلى المسرح الكلاسيكي الفرنسي، يعني نتكلم عن موليير، إلى أن نصل إلى بيكيت. لكن طريقة تعامله مع هذه المسرحية وهي بالفرنسية، أولا تنقل إلى الكانتونية، وثانيا تعالج بخلفية حصلت له من خلال وبفضل هذه الرحلة الفعلية وكذلك المجازية بين أنماط في التفاعل مع الرقي الفضاء المسرحي، وخاصة في التفاعل وكيفية تسيير إدارة الممثل وجعله طرفا في مشروعه الفني. فالبحث كان حاضرا في عمله، وهذا كذلك مفيد، أو هذا يدل أن مساره يمكن أن يكون مسارا مفيدا من حيث هذا المنطق ومن حيث الطريق التي اختار أن يتبعها. وكذلك من خلال ما أنجزه تنفتح أمامنا نوافذ نكتشف من خلالها المسرح ومنظوماته في هونغ كونغ. عندما أقول منظومات أتكلم عن منظومات الإنتاج، منظومات التمويل، منظومات التوزيع. وقد سبق لنا أن خصصنا عددا من الحلقات من أرخبيل المسرح، رأينا فيه هذه الخيارات وهذه الخيارات السياسية والاقتصادية وطبعا الثقافية والحضارية التي بعثت فينا التعجب والاستغراب لأهمية
حضور التمويل العمومي في بلد ليبرالي رأسمالي نقدي، وهو ما دعا إلى وضع عدد من التساؤلات وتجاوز الأفكار المسبقة وتأكيد أهمية المسؤولية القائمة على عاتق السلطات العمومية في التعامل مع هذا الفن وترسيخه.

0: ما زلنا مع تانغ شي وينغ المسرحي الهونغ كونغي، وما زلنا مع مساءلة مساره والنظر في قيمة هذا المسار من حيث تجربته الذاتية، ولكن من حيث ما فتحه لنا من آفاق معرفية في مختلف مجالات الفعل المسرحي في ذاته، إذن أداء الممثل، طبيعة التعامل مع الفضاء، التعامل مع الكلاسيكيات أو الأعمال المسرحية المرجعية. ووسعنا وفصلنا القول بصفة ما في الحصة الفارطة مع في خصوص تفاعله مع المسرح الفرنسي، وفهمنا لماذا ذهب عدد من النقاد الفرنسيين إلى اعتباره جسرا بين الثقافة الفرنسية والهونغ كونغية، وكأن بهم يتكلمون عن هذا الجسر في اتجاه واحد، أي حضور الثقافة والمسرح الفرنسي في هونغ كونغ. والواقع أن معالجته للأعمال المسرحية كانت معالجة من نوع آخر، يعني هناك حضور للثقافة الهونغ كونغية وحضور لتجربة تانغ شي وينغ ذاته. سنتكلم الآن عن علاقته بالمسرح البريطاني وبشكل خاص بشكسبير. فمن النقاد في هذه المرة هم من الصين، من ذهب إلى إطلاق سمة سفير شكسبير الدولي باللغة الكانتونية. إذن نزل تانغ شي وينغ منزلة السفير، سفير. إذن فشكسبير أصبح مؤسسة في ذاتها، عالما في ذاته، له سفير يمثله على المستوى الدولي، ولكن ربط بشكل أساسي باللغة الكانتونية. إذن نحن بمحضر على الأقل ما يدل عليه هذا العنوان الذي سنسائله ونتساءل عن عما يدل وإلى أي حد يمكن أن يعتبر ذا مصداقية. إذن فكأن من خلال هذا العنوان تانغ شي وينغ تحول إلى ممثل لشكسبير على نطاق دولي، ولكن انطلاقا من اللغة الكانتونية، أي أن قيمته في نقل الرصيد المسرحي الشكسبيري إلى اللغة الكانتونية. هل هذا صحيح؟ في الواقع يمكن أن نقر بذلك على الأقل في مستوى أن المسرحيات التي قدمها تانغ شي وينغ لشكسبير هي أولا كثيرة أو متعددة، ليس مسرحية واحدة فحسب، وإنما كذلك ربطها باللغة الكانتونية، فهناك ترجمة عمل في مستوى الترجمة. وأكثر من ذلك وهذا ما سنعود إليه، إذن نتساءل هل أنه اقتصر على ترجمة أعمال شكسبير وعرضها باللغة الكانتونية فحسب، أو أنه عالجها معالجة تجعلها في صورة جديدة متشبعة بنذرة للمسرح ولممارسته، متغلغلة في الحس الصيني والثقافة الصينية، وخاصة في الثقافة الفرجة الصينية، وكذلك في ما تكون لتانغ شي وينغ من رؤى للمسرح ولممارسته. لعل ما سنعود إلى هذا بنوع من التفصيل، لكن قبل ذلك يمكن أن نشير لما يؤكد وصف تانغ شي وينغ بكونه سفيرا لشكسبير، أنه أنشأ مهرجان هونغ كونغ الدولي لشكسبير، وهو يؤكد طبعا الدور أو ما يمكن أن يعطي مصداقية لمن أطلق عليه هذا اللقب وهذا الاسم. فأن ينظم مهرجانا سواء دولي في هونغ كونغ لشكسبير، فهو إقرار لأهمية شكسبير ولأهمية حضوره، أهمية شكسبير رجل مسرح صاحب رصيد مسرحي. ولكن أن يكون في هونغ كونغ، فهناك ما يمكن أن نفسره إذا عدنا إلى الحضور الاستعماري البريطاني. ولكني به في هذا هذه المبادرة يخرج عن ذلك، لأنه يحاول أن يعرض بعض ما أنجزه في خصوص شكسبير شخصيا، كيفية معالجته المسرح، ولكن كذلك يدعو أو يستدعي ممارسين لهذا المسرح قريبين منه في من حيث سعيهم إلى معالجة أعمال شكسبير معالجة طريفة تخرج عن المعالجات المتعارفة التقليدية إن شئنا بين ظفرين. وفي هذا من ناحية إقرار تأكيد للإقرار بقيمة شكسبير، لكن هناك دعوة للخروج عما هو متداول في التعامل مع. وفي الواقع يجب أن نقر أو نذكر بأن المهرجانات الدولية لشكسبير في العالم كثيرة. تكلمنا في حصة من حصصنا السابقة لمهرجان هام جدا في أوروبا الشرقية، ووقفنا على عدد من ميزات هذا المهرجان. إذن هل يتعلق الأمر بتقديم أعمال شكسبير فحسب، أو أن الأمر يتعلق بقراءة لأعمال شكسبير وصياغتها صياغة تخرج عنه وعليه؟ هذا مدى مهم سنحاول أن نفصل القول فيه من خلال الكلام عن بعض، ونقف على كيفية معالجته لهذه المسرحيات. يجب أن نذكر تيتوس أندرونيكوس، وهي مسرحية شكسبير أنجزها في صورتها الأولى، ثم أعاد إنجازها مضيفا تيتوس أندرونيكوس 2.0، وقدمها من جملة ما قدمها في عقر المسرح الشكسبيري والمسرح الإليزابيثي، إذ قدمه في مسرح جلوب في لندن سنة 2012. وقدم كذلك مسرحية ماكبث وكينج لير الملك لير وهاملت وأوتيلو، إلى جانب مسرحيات أخرى لمسرحيين من جيلي وشكسبير، نقصد ذلك بن جونسون قدم The Alchemist. هذا يؤكد الأهمية التي يمثلها شكسبير ومسرحه في مسار تانغ شي وينغ. أنجز تانغ شي وينغ مسرحية إخراجا لمسرحية الملك لير في إطار عمل مشترك، إذن أولا في إطار فرقته تانغ شو وينغ ثياتر ستوديو في هونغ كونغ، ولكن في عمل مشترك مع مسرح مارين سوريسكو الوطني من رومانيا. حول تانغ شو وينغ مسرحية الملك لير إلى عمل يخلو تماما من الكلمات المنطوقة، وذلك عبر حذف نص شكسبير بالكامل واستبداله بما يسميه، وهذا سنعود إليه خاصة في محاورتنا التي وعدناكم بتقديمها في حلقة من حلقات أرخبي المسرح، ما يسميه التعبير ما قبل اللفظ pre-verbal expression، ولاحظوا ما قبل اللفظ، لأن فالتعبير هناك لا يتم بالكلام فحسب، وإنما يمكن أن يتم بأدوات سابقة للكلام. واعتمد أسلوب يختزل الحركة الجسدية إلى أقصى درجات التجريد، وأكاد وقول البساطة. ارتكز العمل الذي أبدعه بالتعاون مع الفرقة الرومانية التي ذكرت، وكانت هذه المسرحية بصورة من الصور مندرجة ضمن أبحاثه التي رأينا وأشرنا إلى بعض جذورها في ما عاشه في فرنسا وما خبره من خلال المنظرين للمسرح ولممارسته، والذي ربطه كذلك بالثقافات والتربية التي تعتمد أدوات أخرى نجدها حاضرة في أوبرا بكين، ولكن كذلك نجدها في استعمال اليوغا التي ستكون حاضرة حضورا لافتا في أعمال له لاحقة. إذن ماذا اعتمد إذا غابت الكلمات، كلمات شكسبير، ومع ذلك هي منسوبة لشكسبير، ونتكلم عن الملك لير. إذن هناك ما يسميه بالطاقة التي تسبق الكلمة، وهنا ينطلق المخرج من فرضية مفادها أن الجسد البشري يختبر الانفعال العاطفي قبل أن يصوغ الدماغ الكلمة المعبرة عنه. إذن هذه منطلقات. إذن هناك الطاقة، كيف تتجسد هذه الطاقة؟ لا يبدو الأمر واضحا، قد يبدو أمرا تجريديا، لكن على الصعيد العملي التطبيقي له للطاقة معناها وحضورها، وهذا سيتكلم عنه من جديد عندما سأحاوره حول كيفية إعداد الممثل لإنجاز أي دور من الأدوار. هناك إلى جانب هذه الطاقة هناك الصرخات، هناك الأنفاس. فهذا العرض المسرحي رغم غيابه، غياب الكلمات، لم يكن صامتا، فقد استخدم نوعا من التركيب بين الأنفاس في إيقاع عول فيه على التزامن بين هذه الأنفاس، أنفاس الممثلات، وكذلك هذا اللهث الجماعي وصرخات الألم العميقة والنابعة من أعماق الممثلات لتجسيد مثلا جنون الملك أو عنف العاصفة. وإذن هنا هذه الملك لير ذهب فيها تانغ شي وينغ بعيدا، أولا في مستوى تعامله مع شكسبير ومع نص شكسبير، فقد أزال هذا النص تماما، ولكن كذلك في التزام ما لا يلزم، فلقد عول على ممثلات أقصى الممثلين. والملك لير نفسه هو قبل كل شيء هو ملك عجوز ورجل بكل ما في الرجولة من معنى، مفهوم الفهولة، مفهوم التسليم بطاقته. إذن هذه الشخصية، شخصية لير، كيف يمكن أن تؤديها ممثلة واحدة؟ وأكثر من ذلك أنه دمج عددا من الأدوار بشكل أصبحت الممثلات تؤدين أكثر من دور، واختار بشكل أكيد مقصود بعض الممثلات الشهيرات من هونغ كونغ مثل سيسيليا ييب، ولكن أظهرها بمظهر يختلف عن المظهر الذي أو المظاهر التي عرفت من خلالها في أعمال مسرحية وتلفزيونية سابقة. إذن واضح جدا حقق من خلال هذا الخيار نوعا من التعبير عن موقف، هو مواجهة النزعة الذكورية أو استنقاص النساء التي هي السمة البارزة والجوهرية في العمل الأصلي، عمل الملك لير شكسبير. ثم بحث عن استكشاف مفاهيم السلطة والخيانة والقسوة عبر أداء جسدي مختلف متحرر من الصور النمطية الذكورية التقليدية. وطبعا من بين ما اعتمد تانغ شي وينغ، اعتمد أسلوبية الإيماءات. نتكلم نحن عن نوع من التعبير الإيمائي، إضافة لحضور الجسد في علاقته بالأجساد الأخرى. إيماءات تنشأ من مجموع التجربة والارتجال الباحث عن التعبير بما هو بما قبل اللفظ عن الحالة القائمة في نص شكسبير، طبعا نص القائم على الألفاظ. ثم إن الذي جعل الأمر يؤكد هذا الجهد وهذا الرهان أن المسرح كان خاليا تماما أو يكاد من الديكورات. ليس هناك مثلا في الركح يكاد يكون خالا، يذكرنا بالركح الفارغ والتركيز على الحضور الجسدي للممثلات. وهنا طبعا عندما يغيب اللفظ يصبح كل ما يمكن أن يتم فوق الركح ذا أهمية وذا وزن كبير، خاصة مسألة الإيقاع. فقد اتسم الإيقاع العام بالبطء الشديد والتأمل والتروي، واعتمد في ذلك على مؤثرات ضوئية وتصميم صوتي خام. كان طبعا للمؤلف الموسيقي التجريبي ديكسون دي أهمية خاصة، وأنه وهذا من خياراته المخرج أن جعله حاضرا في الركح. فهذا العمل الذي أنجزه تانغ شي وينغ حقق من ورائه نجاحا كبيرا، وحقق من خلال كذلك خبرة أضيفت لخبراته السابقة. فكيف كان ممكنا أن يعول على ممثلات متكونات في أطر ليست أطر هونغ كونغ؟ فكيف تعامل مع الممثلات الرومانيات في هذا المشروع الخالي من الحوار؟ لنشير أولا أن الأمر يتعلق بأربع ممثلات، اثنتين من هونغ كونغ واثنتين من رومانيا. إذن تجاوز حاجز اللغة عبر الجسد، لقد سهل غياب النص تماما بشكل وإن كان بدا مفارقا عملية التدريبات. ونظرا لعدم الحاجة للتعامل مع حاجز اللغة سواء منها اللغة الكنتونية أو الرومانية، استخدم تانغ شي وينغ والممثلات اللغة الإنجليزية لنقل التوجيهات المفاهيمية، لكن التواصل على الركح اقتصر حصرا على الطاقة الجسدية والنظرات والإيقاع، إذ أصبح الجسد هو المترجم الجامعي المحقق للتواصل بين من لهما أو من لغة مختلفة. وفي ما أنجزه تانغ شي وينغ كذلك اختبار لفرضية مفادها هل تختلف التعبيرات الجسدية باختلاف الثقافات، وهل يمكن دمجها لخلق شكل مسرحي جديد. فكورينا دروك وكوستينيلا هونغوريانو لهما بصمتهما المتأتية من ممارستهما للمسرح وخبرتهما للمسرح في رومانيا. لكن هناك القيمة التعبيرية النفسية الخام، وهذه اللغة من لغات تانغ شو وينغ، إذا يبحث عما هو خام. ومن ناحية ثانية نجد الممثلتين الهونغكونغيتين اللتين كانت من بين من تخرجت على يدي تانغ شي وينغ، المستبطنتين للأسلوب الآسيوي المتقشف والباحث عن ما هو ما هي عناصر دنيا أو أدنى المينيماليسم. وكذلك لهما قدرات في مستوى الفنون القتالية وفلسفة الزان القائمة على التحرر الذهني. إذن فكانت هذه المسرحية وكان إنجازها إلى جانب إنجاز العمل في ذاته فرصة لاختبار هذه القدرات التعبيرية الأوروبية لدى الممثلات الرومانيات لتلائم الإطار الجمالي الصارم الذي وضعه المخرج. وكان هذا الاختبار فرصة مغنية للجانبين وخاصة للممثلتين الرومانيتين اللتين عاشتا تجربة مغنية لهما وواضع موضع السؤال ما اعتادتا عليه. نلاحظ إذن أن تعامل، وتكلمت عن أردت أن أبدأ بالحالة القصوى في تعامل تانغ شي وينغ مع شكسبير ومع مسرحه، فتلاحظون أن لماذا القصوى؟ لأن هذا العمل قد استغنى عن النص، هو شكسبير والملك لير هو نص. إذن فأن يكون سفيرا لشكسبير أو سفير باللغة الكنتونية، نعم ولا، هنا هذا الحد الأقصى. لكن لدان شي وينغ أعمال أخرى، كان لعلم الملك لير هي التجربة القصوى كما قلت، لكن أنجز أعمالا لفتت الانتباه لأعمال شكسبير وتركت أثر كبير في من كان مختصا في شكسبير في أعمال شكسبير والمتابع له. وهذه المسرحيات لازالت إلى الآن تقدم ويعاد تقديمها في هونغ كونغ وخارج هونغ كونغ. هذه المسرحيات يمكن نذكرها أوتيلو، وأشرنا إلى أندرينيكوس، وكذلك مسرحية هاملت وما أدرك ما هاملت ومكبث. مثلا تلاحظون أنه قدم أهم الأعمال الشكسبيرية المشهورة. فكيف تعامل مع النص الشكسبيري قبل أن يصل إلى إزالته تماما مثل ما فعل في تجربته المركبة المعقدة تجربة الملك لير؟ ما زلنا مع تانغ شي وينغ المسرحي الهونغ كونغي، وما زلنا كذلك مع النظر في كيفية تعامله مع الرصيد المسرحي الشكسبيري، خاصة وأنه أطلق عليه لقب سفير شكسبير الدولي باللغة الكنتونية. لاحظنا تعامله الأقصى في المعالجة التي تقر بالكلام عن لير ولكنها تزيل النص تماما، وهذا حالة قصوى. لنرى الآن بعض الأعمال الشهيرة والتي ما زالت إلى الآن تقدم على أركاح هونغ كونغ وخارجها. نبدأ بأوتيلو الذي ترجم عند عدد من المترجمين العرب بالعطيل. ما يجب الإشارة إليه إلى أن تانغ شيوبينغ أنجز هذه المسرحية وبها افتتح الدورة الثانية من مهرجان هونغ كونغ الدولي لشكسبير. قدم هذه المسرحية على مسرح مركز هونغ كونغ الثقافي، وهو طبعا من أهم المراكز الثقافية. في هذا المركز ما فيه من القاعات، ولكنه نقطة ارتكاز للحياة الثقافية في هونغ كونغ. الأثر الذي تركه عمل تانغ شي وينغ على مسرحية أوتيلو في نظر النقاد والمتفرجين، ما هو أكيد أنه لم يترك الناس دون رد فعل، بل كان رد فعل في أغلبه يقوم على نوع من المفاجأة، ولكن كذلك المفاجأة الإيجابية. فكيف تعامل مع أوتيلو؟ إذن سعى إلى تنزيل أحداث أوتيلو بعيدا عن إطارها الجغرافي والحضري الذي اختار شكسبير أن ينزلها فيها. فبدلا من فينيسيا أو البندقية ومن قبرص في القرن السادس عشر، اختار تانغ شو وينغ نقل أحداث المسرحية إلى أجواء البلاط الصيني في الحقبة الانتقالية بين أواخر عهد سلالة مينغ وبدايات عهد سلالة تشينغ. واستند المخرج إلى واقعة تاريخية محددة، امتلاك أمير الحرب كوكسينغا تشينغ تشينغ كونغ في تلك الحقبة حرسا خاصا مؤلفا من جنود ذوي بشرة سوداء. أتاح ذلك الأمر ترسيخ شخصية أوتيلو عطيل الجيران الموريسكي بشكل طبيعي في سياق التاريخ الصيني، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الموضوعات العالمية المتمثلة المتداولة والسائدة في الصلة بالآخر، أو مظاهر التي يمكن أن تتجلى في شكل من أشكال العنصرية. فنلاحظ في هذا الخيار شاغلا عند تانغ شي وينغ يتمثل في إعادة اكتساب أوتيلو لشكسبير، أو اكتسابه أي نسبته لثقافته، تنزيله في إطار المرجعيات التاريخية الحاضرة ولكن مرجعيات المتفرجين. ثم التقط بعض العناصر التي تتقاطع فيها عناصر الأحداث التي قامت عليها أوتيلو وواقع تاريخي. الرابط هو ما يجعل حضور أوتيلو هذا القائد الموريسكي هذا القائد الأسود حاضرا في المسرحية وهي تتكلم كانتونية. إذن ليس كلاما باللغة الكانتونية فحسب، وإنما تنزيل للمسرحية في إطار كانتوني، لكن تبقى الشخصية أو مكونات الشخصية الدرامية حاضرة ومؤسسة في إطار الثقافة الصينية والمرجعية الثقافية للمتفرج الصيني. الجانب الآخر الذي عمد إليه تانشي وينغ، وهنا يندرج في إطار البحث عن الاختزال الكثيف والتكثيف وما يسمى بالمينيماليزم، الاعتماد الحد الأدنى. وهذا يتجلى في تكثيف المسرحية إلى حد أنها تدور حول نواة مصغرة للغاية تضم 4 ممثلين حاضرين حضورا مستمرا فوق الركعة، وهؤلاء الممثلين يؤدون أكثر من دور. ليونغ تين تشاك يؤدي دور أوتيلو ويؤدي دور مساعده كاسيو. لاي يون تشينغ تجسد شخصية ديزديمونا، وكذلك شخصية الحاكم مونتانو. ثم اختيار بعض الممثلين ذوي السمة أو ذوي القدرات الجسدية الحاضرة، ولكن اللافت الانتباه هو كسر المسألة الجندرية التقليدية. إذن هو اختيار الممثلين لأداء الأدوار دون اعتبار جنسي. ليس فبإمكاني اختار أن يجعل من المرأة تؤدي دورا هو دور رجالي في مسرحية شكسبير. وفي هذا طبعا نوع من التحرر من مقتضيات النص، مما قام عليه النص، وهو نوع كذلك من رهان وتحد يعول فيه على قدرات الممثلين. وفي هذا كذلك تدخل بين عند في شاغل من شواغل دانغ تشي وينغ، التدخل في بنية النص الشكسبيري دون المس بجوهره. دور ياغو أسند إلى لأن ياغو طبعا شخصية جوهرية، شخصية جوهرية من حيث الدور الذي لعبته هذه الشخصية في الإيقاع بأوتيلو وبحبك الحيلة الإيقاع به وللمغالطة. هذا دور تانغ شي وينغ أن يعطيه لممثلة، وهذه الممثلة ممثلة مشهورة عبر التلفزيون، نجمة التلفزيون ماندي وونغ، وقد أدت هذه الشخصية دورين ياغو وبيانكا عشيقة كاسيو في آن واحد. وهنا بطبيعة الحال نلاحظ مسعى تانغ شي وينغ ونجاحه في تكسير القوالب الجندرية بين الظفرين. وفي هذا طبعا بإزالة المدى الجندري تأكيد على السمات المميزة للشخصية ودورها في تحول هذه الشخصيات وتحول في مسالكها ومصائرها. والممثلة راشيل يونغ أدت عددا من الأدوار الذكورية الرجالية لشخصيتي رودريغو وبرابانشيو والدي ديزديمونا، إلى جانب تجسيدها لشخصية إميلي أو إميليا. إذن فأن نقول إنه سفير شكسبير، نعم، ولكن سفير شكسبير ومسرحه باللغة الكانتونية، نعم، ولكن من خلال قراءة وإعادة صياغة حققت أهم ما قامت عليه المسرحية، جوهر المسرحية، ولكنها كذلك صيغت صياغة جديدة تنطلق من حس تانغ شي وينغ ومن اختياراته الفكرية، وتندرج ضمن كذلك سلسلة سعيه واختباره لأداء الممثلين وطرق أدائهم وإنجازهم للأدوار، وكذلك لبناء الفرجة دائما في تاجي هذا الاختزال. قدمت المسرحية باللغة الكانتونية مع ترجمة مصاحبة بلغتين الإنجليزية والصينية، وترافقت مع موسيقى هيا أي أن الموسيقيين هم حاضرون فوق الركع، مما يؤكد مجددا المكانة الفريدة لهذا الاختيار، هذا الاختبار، هذا السعي لجعل معالجة عمل مثل شكسبير يتنزل في إطار يمكن نقول استبطانه وامتلاكه من وجهة نظر وحس صينيين وهونغ كونغيين، ومن خلال خاصة تجربة دانشي وينغ. حضرات السادة والسيدات، وقفنا على سمات هامة في مسار تانغ شي وينغ، وسنعود إليه في حصص لاحقة. في انتظار أن ألتقي بكم من جديد، أرجو لكم الصحة والعافية. تحياتي.
1: مسرح
2: مسرح
1: أرخبيل
2: أرخبيل
1: أرخبيل المسرح أرخبيل المسرح،
2: أحاديث حول المسرح وفيه. أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
3: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
4: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
5: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
6: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية

0: تغيير وتطوير الحياة.
1: سينما
2: هي فرحة الحياة وفيلسوف العالم.
1: موسيقى وحوارات.
3: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
1: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
4: دروب والدرب تصنعه الخطوات، والدرب نور الحياة ونغم الأغنيات. دروب مع سفيان العرفاوي.
5: أهلا وسهلا بكم إلى الإذاعة الثقافية، إلى هذه الحصة الجديدة من برنامج دروب. دروب هذا اليوم سيكون درب إلى العراق مع صديقنا الدكتور حسين القاصد الذي يزور تونس. في الواقع من هندس لنا هذا اللقاء مشكورا هو صديقنا الشاعر محمد الهدي الجزيري. أردنا أن نقتنص هذه الفرصة مع الدكتور حسين القاصد أن نتجول في عوالمه الأكاديمية وأيضا الإبداعية الشعرية، وأن نغوص تدريجيا ونقدم على موجات الإذاعة الثقافية هذه القاعدة الفكرية والإبداعية العراقية التي تزور تونس. كل الشكر لصديقنا الهادي الجزيري، وكل الشكر لك دكتور حسين القاصد على قبول دعوتنا على موجات الإذاعة الثقافية. أهلا وسهلا بك.
6: أهلا وسهلا بكم وبتونس الخضراء، تونس الحبيبة، وشكر للحبيب محمد الهادي الجزيري لسعيه في هذا اللقاء، وشكر لحضرتك أستاذ سفيان، وشكر لتونس كلها. وأتيت تونس وهي جدا تؤنس، تبقى أنوثتها التي تتنفس.
5: الله. كل الشكر لك، وكما قلت كل الشكر لصديقنا محمد الجزيري الذي أعلم أنه سخي دائما بقلبه، بكلماته، بشعره، وأيضا بأن يوفر لنا فرصة اللقاء معك أستاذنا العزيز الدكتور حسين القاصد. سيتوزع محور اللقاء حول تجربتك الأكاديمية، تجربتك الشعرية، وأيضا في مجال النقد. بدءا أنطلق مع الأطروحة لحضرتك. أنت أستاذ جامعي في جامعة المستنصرية المتخصص في النقد الثقافي. الأطروحة كانت حول الشاعر والسلطة في العراق من سنة 1900 إلى استلام صدام حسين السلطة 1979. دواعي اختيار هذه الفكرة وهذا المشروع الذي أعتقد أنه هناك ما يخفي الكثير من الأشياء، ليس مسألة اعتباطية وإنما هي ما يقوم عليها مشروعك الأكاديمي بشكل عام.
6: سؤال محيط بكل التفاصيل لأنه سؤال جوهري، وسبب أهميته أنني في الماجستير كانت لي عتبة أولى عن علاقة الشاعر بالسلطة، أو علاقة الشاعر بالسلطة، أو التسلط على الشاعر، أو الشاعر يتبرع أن يتسلط عليه ويصبح أداة، وهو أداة منذ أن جنح النابغة وتقرب إلى النعمان بن المنذر، يعني قبل الجاهلية بسنوات كثيرة. لكن تعرض الشاعر إلى المأسسة وصار تابعا، وتراجع عن رتبته من رب القول إلى تابع وما إلى ذلك. كنت في الماجستير قد تناولت شعر ابن الشبلي البغدادي، وكيف أحرقوا شعره، وكيف مزقوا شعره، وكيف الخطيب الجامع أمر بمنع تداول شعره حتى ضاع شعره، لا لشيء، لأنه ثار على السلاجقة، وفقهاء السلاجقة رفضوا وطنيته ورفضوا كذا، لأنه ضد ولي نعمتهم. فكتبت، كانت رسالة الماجستير الناقد الديني قامعا، لم تكن بهذا العنوان، هذا عنوان الكتاب، لأن العنوان هذا لا يقبل أكاديميا، لكنها بالنتيجة صارت كتابا واسمه الناقد الديني قامعا. حين وصلت إلى الدكتوراه كان في بالي ثلاثة مواضيع أو ثلاث عنوانات. العنوان الأول هو عسكرة القصيدة في العراق. رفض مشرفي أدامه الله، رفض هذا العنوان، قال ليس أكاديميا، نبقى في المحور لكن نذهب باتجاه عنوان آخر. لماذا عسكرة القصيدة في العراق؟ هو عسكر المجتمع كله في العراق وحتى في البلدان العربية شئنا ما بينا، لكن ذهبت باتجاه عنوان آخر كي أحقق نسق السلطة، حضور المتنبي في الشعر العراقي الجديد. فقال هذا العنوان جميل.

0: تكون بعنوان واضح: الشاعي والسلطة في العراق من كذا إلى كذا. فعلا صار العنوان، وصار حضور المتنبي، وصار حضور كل الموروث، وصار حضور الهيمنة الأيديولوجية والتوزع الشاعر بين الأيديولوجيات وتحوله من أيديولوجية إلى أيديولوجية. لكن كان الحصاد الأعظم من هذا والثمين جدا هو ما لم أفكر به. أنا فكرت بالعنوان، لكن بعد أن اكتملت وإذا بي أنا جمعت أرشيفا مثمرا وغنيا لكل شعراء العراق من 1900 إلى 79، يعني 79 سنة من الشعر والعلاقة بين الشاعر والسلطة، مع أو ضد، يعني ليس الذين مع السلطة، الذي مع السلطة والذي ضد السلطة. لأن لماذا الذي ضد السلطة؟ لسببين: هو يعارض السلطة ولديه سلطة أخرى حتى لو تكون سلطته الذاتية، سلطة المعارضة أو سلطة النفوذ الذاتي. والحمد لله وفقنا به، بقي وصار كتابا مرجعا للدراسات الثقافية والأدبية.
1: دكتور حسين القاصد، عندما أتصفح هذا الموضوع أجد أصداء لمحاولة مراجعة ميكانيزمات السلطة حتى من سياق فلسفي بالأساس. ميشيل فوكو قد أعاد السياق والصياغة السلطة، ما يظهر كيفية القمع الناعم الغير مباشر. يبدو أن سلطة النص الشعري في اقترابها أو ابتعادها عن السلطة هي تفضح هذه السلطة وتؤسس لعلاقة ما، كأني وحتى قبل التسجيل كأني بأصداء لصراع المركزيات نوعا ما. مركزية القول الشعري صاحب القول الذي هو السلطة في حد ذاته شعرية جمالية، وصاحب السلطة الملموسة. إذن هناك حتى باللغة الفرنسية حرب أو صراع أو جدل أو حوار ما بين لا بوليتيك إي الاستيتيك، ما بين السياسة والجماليات.
0: بالتأكيد هو هذا المحور، وما دمت أشتغل في النقد الثقافي وما دمت قد تطرقت إلى اللغة والسلطة، اللغة بنت السلطة شئت أم أبيت، ولا سيما لغتنا العربية. من الذي يملك فعل الأمر؟ السلطة. لغتنا فيها فعل أمر، ولغتنا ذكورية، الفاعل يأخذ أربعة مفاعيل. فاللغة بنت السلطة، وصوت السلطة، صوت بالطاء وبالتاء، صوتها وصوتها. لذلك تطوع اللغة للسلطة، ويطوع المجتمع لخدمة السلطة، ويبدأ التدجين الثقافي والتدجين الاجتماعي وكل شيء. حين تطرقت حضرتك إلى ميشيل فوغو وحتى رونال بارت، هم نفسهم هما نفسهما قالوا بأن اللغة ما أن تخرج حتى تصبح همهمات بيد السلطة. أول المأزق الذي يعيشه الإنسان هو اللغة، وهذا مأزق خطير. اللغة أكبر جاسوس وأخطر جاسوس. أنا وأنت في حوار، وحتى لو في هذا الحوار لو شتمت أنا سلطة ما سينسى الحوار، لكن لو قلته في بيت شعر سيخلد وسأعاتب وسيمدح، وهذا يمدحه وهذا يذمه. قول الشاعر أو القول الممسوق الذي يبقى الشاعر يؤشف له، المواطن العادي يهتف في المدرسة للحكومة وينسى التاريخ، لكن الشاعر يرصد أينما يكون ويقال هذا مدح فلان وكان ضد فلان. الشاعر تاريخ موثق، يعني حتى التاريخ، كتابة التاريخ لدي هي وجهة نظر، أنا هكذا أعرف التاريخ وجهة نظر. لكن تاريخ حين نرصد الشاعر نرصد تاريخ. العرب قالوا، وهذا اعتراض خطير لدي، العرب قالوا أن الشعر ديوان العرب، بمعنى أن العرب كانوا يدونون، لا تقل لي عصر ما قبل التدوين، كانوا يدونون ديوان، دون يدون ديوانا، فكانوا يدونون تاريخهم شعرا. وتعرف أنت الشعر كان يوثق لأيام العرب، وأيام العرب حتى الأيام، أيام العرب هي حروبها، كأنهم لا أيام لهم بلا حروب. فهذا دور الشعر حين يصبح جنديا في المعركة أو جنديا بيد الزعيم أو بيد السلطة، هنا انحدر الشعر. وأنا رصدت في أكثر من مرحلة أن الشاعر متى يراوغ ويتذكر ذاته ويتذكر المجتمع، على قول أستاذي الأعوجي محمد حسين الأعوجي، وهو كان أستاذ في جامعة الجزائر وبولندا ثم عاد إلى العراق، يتحدث في كتابه الجواهر دراسة ووثائق عن شعر الجواهر، يقول: وللجواهر حليلتان، السلطة والجمهور، إذا غضبت منه السلطة طلقها طلاق الغائب عند الشيعة، طلاق الغاضب عند الشيعة، وطلاق الغاضب عند الشيعة يصلح أن يعود بعدها مباشرة لأنه طلاق غاضب، وما أن ترضى عليه السلطة فيعود لها، وإذا لم ترضى ذهب للجمهور ليحرضه على السلطة، بمعنى الجواهري للجواهري، لا للسلطة ولا للجمهور، للجواهر.
1: دكتور حسين القاسم، تذكر بأننا على موجات الإذاعة الثقافية في برنامج دروب، يسعدنا جدا أن نستضيفك وأن نجلسك وأن نستقي منك بعض الأفكار، تجربتك الأكاديمية وأيضا الشعرية. ومجددا أشكر صديقي العزيز محمد الجزيري الذي هندس لنا هذا اللقاء مع حضرتك، وأكيد أنه إفادة متواصلة ومتعمقة معك دكتور حسين القاسم. ذكرت عبارة قد يكون جلبتني أو جعلتني أذهب إلى أشياء أخرى في علاقة بالموضوع، سنفرد لهذا الموضوع القليل من الوقت قبل أن نذهب إلى الشعر والنقد. يعني الشعر ديوان العرب، أيضا كلمة الديوان هي كلمة في اعتقادي فارسية، وهي تعني ديوان السلطان أو ديوان الملك. وحتى على مستوى آخر في الموسيقى، الديوان هو تلك الأصوات المؤسسة لذلك الصوت، إذن هناك سلطة بشكل أو بآخر. يعني كأنه القول في حد ذاته، اللغة كما أشرت إلى ذلك، هي مبنية على سلطة معينة، ليست فقط هواء يخرج من الشفاه، وإنما لكل كلمة تاريخ معين. فمثلا عندما نقول قرأت الناقة، عندما نفتح معجم ابن منظور، فقرأته تجمع عدم الحيض فيها، كأنه فعل القراءة هو فعل التأليف. يعني كأنه باللغة التي تظهر في الشعر، تظهر في النص الشعري، ومنها النص والمنصة ومنصة العروس التي ترتفع بها لترى، كأنه القول الشعري هو شكل من أشكال الارتفاع السمو للذات، ولكن في مواجهة لذات أخرى مستبدة. يعني كأني بك قد حاولت أن تذهب في مسألة دقيقة جدا مجهرية في محاولة قول الذات حتى فلسفيا، معناه الأنا كيف يجابه مع الآخر، الذي عامة من 1900 أعتقد أنه كل السلطات العربية هي سلطات قامعة بشكل أو بآخر، سواء تحت الاستعمار أو في الدول الوطنية. يعني كأني بك أردت أن تدير المفتاح في باب يمكن أن يجعلنا نكتشف ذواتنا، تاريخنا، ولكن من خلال مسألة ناعمة. يبدو أن الشعر موسيقي، لغة شعرية، صورة شعرية يقال لكي نستلذه، ولكن أنت تقوله لكي تفتح به جراح وخصوصيات الشخصية العراقية في هذا المبحث.
0: نعم، هي ليست العراقية بحد ذاتها، وإنما الشخصية العربية بصورة عامة، ولنقل دول العالم الثالث أو الدول النامية أو التي نتمنى أن تنمو وليس لها ذلك. لكن ألا تلاحظ يا صديقي أن أغلب السلطات أو أغلب الزعماء يملك كل شيء ويهيمن على كل شيء ويعزف له السلام الوطني وينحلي له الجميع ويتمنى أن يصبح شاعر أو أديبا، وهذا ما حدث. كتب القذافي رحمه الله، كتب مجموعة قصصية ودبجت لها المقالات النقدية وكذا وكذا، ومن ذا الذي يقول لي نقد مدفوع؟ هذا نقد تجاري، نقد سلطوي. وبالمناسبة من أخطر ما حدث هو ثورة النقد الثقافي. النقد الثقافي لا يكون نقدا إعلاميا، هذا ناقد إعلامي للسلطة، لأنه يمدح ما تريده السلطة. والنقد النقد الأدبي هذه وظيفته، النقد الثقافي يفكك المركزيات. لذلك لو كان النقد الثقافي موجودا وجريئا بقوة لما سمح للنقاد أن يتكلموا عن مجموعة القصصية للقذافي، ولا سمح لصدام حسين أن يؤلف رواية ولكاتبها وكذا، ويجتمع اتحاد الأدباء وكبار النقاد الذين دوخوا الدنيا الآن في العراق، وهم كأنهم اكتشفوا المرسلين مرة أخرى، وهم كلهم كتبوا إلى زبيب بن الملك. وما هذا؟ أنت تدري أن لديه عقدة نقص، هو يريد أن يكون. لماذا؟ هناك بدوية قبلية، سميها ما شئت، هناك منصة لا يصعدها غير الزعماء، لا يصعدها سوى الشاعر. المنصة تحكم، الشاعر فعل الأمر لديه فعل الأمر مؤقت، بينما الزعيم الذي لديه فعل الأمر الدائم يبقى يبحث عن هذا المؤقت. لماذا؟ ذلك فعل الأمر السلطوي بالقوة. الشاعر قد يحب وله جمهوره، فيأتي الزعيم، يأتي الرئيس كذا، من هذه تستلب، يريد أن يأخذ الزعماء كل الجماليات. لذلك هي المشكلة ليست عراقية، المشكلة بدوية أو صحراوية الشعر وعبوديته للسلطة.
1: ألا تعتقد أيضا أن هناك ظلال لتاريخ ما في هذه المسألة، لأن الشاعر كان صوت القبيلة، هو كان فارسها، كان الذي يقولها من خلال اللغة، يعني كأنه من يجمع السلطة. وأنت أخذت عين العراق وهو ما ينسحب تقريبا على الوطن العربي جميعه، أخذت هذه العين، ولكن يبدو أنه بكل ما يمتلك من أجهزة ناعمة وصلبة في القمع وفي مباشرة الحكم، لا يستطيع أن يقتنع هذا الحاكم العربي بأنه حاكم إلا عندما يمتلك القول الشعري. كأنه هناك سكيزوفرينيا، معنى كأنه هناك رجع الصداء لمحاولة أنه حاكم ورئيس، ولكن كأنه فكر قبلي نوعا ما وليس فكر حديث. يعني وتحت رقابتك لا أعلم أن هناك معناها هذه الظاهرة في الغرب بشكل عام ببعض الاستثناءات. بول سانغار كان شاعرا وكان رئيسا في السنغال، ولكن بشكل عام من يقوم بوظيفة الرئاسة في الغرب هو يقوم بوظيفة سياسية معينة لإدارة الشأن العام، ولا يهتم بذلك إلا في سياقات ثقافية. ولكن يبدو أنه هذا الضعف أو هذا الخلل أو هذا عدم القناعة والاقتناع بأنه حاكم حقيقي لا يكتمل إلا من خلال امتلاكه لصهوة النص الشعري الذي يعطيه شرعية غير موجودة بتاتا.
0: هو يريد المنافسة، أنا منافس، أنا زعيم، لكن هذا أصبح يتزعم مؤقتا، ما هذه الفوضى، أنا الزعيم. فيحاول السطو على حتى على جماهيرية هذا الشعر، إن طلب أجبره على مدحه أو أنه كتب ونافسه وجعل الشاعر يمدحه ويقول له الله، حتى الشاعر لو لم يكن مقتنعا. فهو صراع الأوحدية، هو لازم يجب أن يكون الأوحد.
1: في نفس السياق وأفتح قوس هنا على أيضا اهتمامات أخرى نقدية لك، لك كتاب القصيدة الإعلامية في الشعر العراقي الحديث، تطرح فيها الشاعر الموظف الإعلامي الذي بيد السلطة. أولا هذا المفهوم القصيدة الإعلامية، هل لنا أن نقف عنده قليلا؟
0: في البدء يعني أنت حضرتك تطرقت على أن الشاعر كان إعلام القبيلة، لم تقلها بنصا لكن هو كان إعلام القبيلة، صوتها وإعلامها، لكنه كان إعلاما ذاتيا تطوعيا، لم يجبره شيخ القبيلة أن ينبري فلان وفلان. ومن بين ذلك لنا أن نأخذ عمرو بن كلثوم، إذا بلغ الفطام لنا صبيه تخر له الجبابر ساجدين وكذا، ألا لا يجهل أحد علينا. هذا البيت ينسفه عبد الله الغذامي ويقول بيت قروي عنيف، قل لي بربك، كان الخصم يريد أن يهين أم عمرو بن كلثوم ويدبر مكيدة. ماذا يفعل عمرو بن كلثوم؟ هل يقدم له باقة ورد؟ هجاه ونسفه هذا، وهو أساسا كبير قومه، فهو كان أساسا شاعرا وكبير قومه. لذلك حين انتفض شعرا وثم قتل الخصم، والحادثة موجودة، إذن قاتل صوتا ويدا فعلا وقولا، وليس يقولون ما لا يفعلون. هذا حقيقي، تطورت الحياة، أن مر علينا النابغة ونعمان بن المنذر ورأينا كيف اعتذر، وهذه مفارقة جميلة، اعتذر قصيدة الاعتذارية عن قصيدته المتجردة، فاعتذر للنعمان بن المنذر، فماذا قال في اعتذاره؟ نبئت أن أبا قابوس أوعدني. نأتي إلى نسق القصيدة الاعتذارية. حين تأسست دولة الإسلام جاء كعب بن زهير، جاء بحجة وقول مسنود ومضمون النتائج، النابغة أعفي عنه، فقال نبئت أن رسول الله أوعدني، غير بس المخاطب، ورسول يدري لكنه اقتنع بالمقولة الساندة بالحجة. إذن هذا تلويح لساني بأنني مثل ما أعفي عن ذاك يعفى عني، والوعد والعفو عند رسول الله مأمول. تأسس صوت السلطة، وصوت السلطة واضح في دولة الإسلام. كان رسول الله كرم يوصي حسان بن ثابت ويقول له انطق وروح القدس معك. ثم ماذا؟ ثم أتينا إلى العصر الأموي، وإذا بنا تلفزيون بث مباشر يلهي الجميع ويلهي الشعوب وينيم الجميع يمارس التنويم الثقافي. وما الأمر؟ هناك شاعران يتشاتمان، فلينشغل المجتمع بهذا ونحن نسرق ونقتل ونذهب، وهذا يشجع هذا الفريق مثل ما نشجع الآن ريال مدريد وبرشلونة تماما. أصبح الشعر منوما ثقافيا ومن غير المديح والتقرب، وإلا ما الذي يجبر الأخطل أن يمدح الخليفة الأموي يقول له وطدت لنا دين النبي محمد، وهو مسيحي ما علاقته بالنبي محمد؟ هذا استغنى حتى عن دينه مؤقتا لكي يتقرب إلى السلطة، ودين محمد ليس له. بالنتيجة أصبح التأسيس، وتراجع الشاعر في العصر العباسي، تراجع رتبه، أصبح يقف أمام الحاجب ينتظر، والحاجب كاتب والكاتب موظف، ويشبه موظف الاستعلامات الأجير حاليا. وكم ننزعج بربك ألا تنزعج من موظف الاستعلامات الآن؟ فأصبح الشاعر بهذه الضعة إلى أن دخل القصور وعاش على العطايا، ووصلنا إلى ما وصلنا إليه. منهم من خاتل، منهم من راوغ، ومنهم من وضع بصمته ومضى. لكن أتذكر مقولة حين كان الجواهري في مقتبل العمر، وكان حادا مباشرا ولم يمسك بالبلاغة تماما، ولم يمسك باللعبة البلاغية، ابن عمته أو ابن خاله علي الشرقي، وهو من كبار شعراء العراق وأسبق من الجواهر. الجواهر كان عينه على السلطة، يريد وزارة من الملك، علي الشرقي لديه وزارة، فالجواهر صار يعاني. فقال شاهده أو انتبه إليه علي الشرقي وقال له يا ابن خالي أوصيك من بعد هذا، كلم الناس بابن عم الكلامي، إذن عليك أن تراوغ بلاغيا، الوضع ليس عنفوان شباب. لذلك الجواهر أصبح يخاتل بعدها، مرة يخاتل، مرة إذا وجد الأجواء مناسبة يصدح. وقصدي أن هذه المنطقة المفخخة هي مفخخة لغويا، اللغة كارثة أصابت البشر، صدقني أخطر مشاكل الإنسان هي من اللغة، هذا الذي نحكيه أنا وأنت لغة، وهو سيجلب لي النقد ويجلب لي التأييد.
1: دكتور حسين القاصد، أختم معك هذا الجزء ونذهب إلى الشعر، لأنه لك في رصيدك عدد مجامع الشعرية، حديقة الأجوبة، هزوجة الليمون، تفاح في يدي الثالثة، ما تيسر من دموع الروح، حين يرتبك المعنى. وأذكر أيضا في النقد لك الناقد الديني قامعا، النقد الثقافي ريادة وتنظير وتطبيق، القصيدة الإعلامية في الشعر العراقي الحديث، الحركة الثقافية في العراق، فضلا عن الأطروحة التي كانت حول الشعر والسلطة في العراق من 1900 إلى استلام صدام حسين السلطة 1979، أيضا الجرم الثقافي، حروف الرصاص، تأثيث الخراب، النقد الثقافي، رؤية جديدة، والعديد من الكتب الأخرى التي سنسردها. أختم هذا الجزء، وأنت أشرت إلى حقبة بداية الإسلام وتشكل النص القرآني، يبدو أنه أيضا لو حفرنا قليلا في جذور هذه المواجهة ما بين النص الشعري، نص السلطة أو حضور السلطة، أيضا يمكن أن نجد ذلك في بداية الإسلام وحتى قبل الإسلام،
0: نعم،
1: فيما يسمى حتى بالأدب في العصر الجاهلي والجاهلية،
0: نعم،
1: لا تعني معناها عدم العلم، وإنما نعم، تعني الغضب بالأساس، نعم، معناها أن يجهل الإنسان هو أن يغضب،
0: نعم،
1: فبالتالي هناك هذا التدقيق المهم، يعني كأنه عندما أتى النص القرآني أيضا أراد أن يواجه، أراد أن يفتك كسلطة جديدة تحاول أن تحتكر قول الوجود، أن تحتكر هذا النص، هذا القول،
0: نعم،
1: الذي ليس له شعر وله إنما وحي يوحى. فأعتقد أيضا أن هذه الجذور موجودة في الحضارة العربية الإسلامية منذ بداية تشكل الدولة الإسلامية، وحضرتك أشرت إلى شاعر النبي أصبح للسلطة أيضا، معناها عندما نأخذ مسافة معينة، نبي هل هو في حاجة إلى شعر كي يمدحه أو كي يقوله أو كي يلخصه أو كي يجامله؟ هذا نبي مختار من العناية الإلهية ما بين قوسين، ولكن مع كل ذلك يختار أن يكون له شاعر وهو في سلطة أرقى من السلطة السلطة السياسية إلى السلطة الدينية. يبدو أن المسألة معنا فيها حفر كبير جدا من بداية تشكل الدولة الإسلامية أو هذا السياق التاريخي.
0: نعم، سؤال خطير وذكي وسأجيبك عليه بالتفصيل. حين هناك في البلاغة مقتضى الحال ومقام القول، القرآن لم يخلو من انتقاد الكفار ومن مهاجمة الكفار ومن كذا، لكنه ليس كلام النبي وليس كلام المسلمين، هو كلام الله. أن هنا أن يكون الرد شعبي شعبيا أو الرد بشريا، بشر مقابل بشر، لذلك أن يرد عليك أحدهم من الجهة المقابلة بحسب مقام القول، وأن يشتم وأن يصبح لك خصما وأنت شتمته، إذن تحقق بالكامل رفض المشركين أو رفض الكفار. هنا الرفض أصبح شعبيا وليس إلهيا، لذلك وهو مستنبط أساسا من القرآن الكريم، وتوظف الآيات وتحبب الآيات بالكامل. إذن الشاعر أصبح إعلام للكلام المقدس وللنبي. لذلك نعم، كل الدول تحتاج إلى صوت إعلامي. لم تكن هناك صحف، لم تكن هناك فضائيات، لم يكن هناك إذاعة، كان الشاعر. فالشاعر والآن أتحداك وأتحدى أي باحث يقول لي أن طروح الدكتوراه أو رسالة ماجستير سجلت في جامعة كذا تدرس الغزل في صدر الإسلام. كان شعر معركة، شعر معركة، لا وقت للغزل، شعر قضية. وأنا قلت لك في قبل اللقاء، قبل بدء الحوار، قلت لك هناك موقف للمتنبي مع سيف الدولة، موقف قضية. فالشعر حسان كان موظفا للقضية الإسلامية، وإلا حسان من هو؟ حسان لولا السلطة لم يظهر، 60 عاما في الجاهلية يقولون كان شاعرا. من قال لنا؟ قال لنا المؤرخون. متى قالوا لنا هذا؟ بعد أن بزغ نجمه بدعم من السلطة، حين كان بلا سلطة، بلا إذاعة، بلا دعم، بلا روح القدس.
1: مسألة خطيرة كما قلت، وفيها الكثير من النظر، لأنه والشعراء يتبعهم الغاوون، معناها المسألة حتى النص عندما يواجه نص آخر. على كل أغلق هذا الباب، ولكن يبدو أنه ظلال هذا المشروع النقدي الثقافي انتقلت من الهم الأكاديمي في أطروحة الدكتوراه لحضرتك الدكتور حسين القاصد إلى ما تنتجه من كتب. أنت لك أيضا مبحث واشتغال مثلا حتى على داعش والبنية الثقافية الخاصة بها، كأني بك تحاول دائما أن تفكك ملامح أو مكونات السلطة، سواء السلطة السياسية المباشرة أو السلطة المكرسة، سأعود إلى موقفك من عبد الله الغذامي، أو إلى السلطة الدينية الموجودة كالدواعش وغيره. يعني كأنه محاربتك للسلطة تحاول أن تكون انطلاقا من مشروعك الأكاديمي، ولكن تحاول أن تفكك هذه الميكانيزمات التي تمارس قمعا ناعما. عبد الله الغذامي اسم من الأسماء المهمة في مجال النقد الثقافي، وما بين قوسين كرسة ومن يجرؤ على الاقتراب منه أو زلزلة بعض الحجرات في مشروعه، ولكن أنت في مشروعك تحاول أن تقيم سلطة موازية، سلطة نقدية موازية. أيضا نفس الشيء بالنسبة لداعش في بنيتها الثقافية، تحاول أيضا أن تنظر مجهريا لهذه السلطة وكيف تمثلت أو تموقعت ثقافيا. يبدو أن الاشتغال الأكاديمي ألقى بظلاله أيضا على الاشتغال النقدي خارج أسوار الجامعة ولكن داخل المجتمع. دكتور حسين القاسم،
0: نعم، أنا لا أؤمن بالنقد الأدبي أو النقد الثقافي أو حتى العلوم الإنسانية أن تبقى حبيسة الجامعة. في تناولي لموضوعة المناهج الدراسية لداعش، أنا لم أتناول داعش وإنما المناهج الدراسية البيداغوجي. داعش تواجدت في العراق والشام لمدة 3 أعوام، 3 أعوام تدرس الطلبة أفكار هجينة ومجرمة. وقل لي إذا كان في العاشرة من عمره ويصل إلى 13 وفي مخه البكر، ماذا سيرسخ؟ كم نحتاج للطفل الذي يدخل الابتدائية في السادسة من عمره ولمدة 3 أعوام ويرى العلم مكتوب عليه الله رسول محمد؟ حضرتك أكيد لاحظ كيف تقنعه بعد 3 أعوام بأن محمد رسول الله وليس الله رسول محمد؟ كم نحتاج؟ نحن حررنا الأرض لكننا لا نستطيع تحرير الأرض من لوثة صدام ولا من لوثة داعش ولا من أي لوثة. لماذا هذه اللوثات؟ داعش استوعبت كل التدجين الثقافي الصدامي، حكمت بالمدرسة. وأبسط مثال ستجده في المناهج أن أحدهم يصطحب ابنه للمدرسة ويقول له انظر دولة الخلافة يا ولدي، ويقول له حفظ الله الخليفة وكذا. هذا الحوار موجود في أحد الكتب الداعشية المدرسية، ويقول له حفظ الله دولة الخلافة وحفظ الله الخليفة وكذا وكذا. فيلتفت الأب لابنه ويقول له ماذا ستصبح يا ولد؟ ماذا تتمنى أن تصبح؟ لأول مرة كسر أفق توقع كل الأطفال يتمنون أن يكونوا أطباء. كل طفل سيقول لك أتمنى أن أكون طبيبا حين أكبر. يقول له جندي لأحمي دولة الخلافة وأحمي هذه القياس. عسكرة من الطفولة، نعود بالأصل إلى مشروعي في البداية، عسكرة المجتمع. فالعراقي لم تبرد فوهة بندقيته حتى الآن، مشكلة هذه. لذلك حين أخذت المناهج الدراسية لداعش، هناك بيت شهير وهو يعد سندا شرعيا للأخوة وقبول الآخر لأبي تمام، يقول إن يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من سلال واحد أو كذا، أو يختلف نسب يؤلف بيننا، أدب أقمناه مقام الوالدي، أو يختلف نسب يؤلف بيننا أدب أقمناه مقام الوالدي. ماذا على الغلاف في الكتاب الداعشي؟ أو يختلف نسب يؤلف لو يختلف نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. حروف البيت الشهير لأبي تمام أنا وضعت خط أحمر وتناولت تزوير التاريخ، توظيف التاريخ، توظيف المقدس في الحديث بأن أبو بكر البغدادي الخليفة الخامس وقد تنبأ تكلم بذلك الرسول الأكرم، ويريدون حديثا وهذا لن يصدقه الطفل حين يكبر، لا تستطيع أن تقول له هذا الحديث خطأ، حتى لو قلت يقول لك من يقول أنك صادق، قد تكذب مثل ما كذبوا عليه. لذلك أنا تناولت هذه. أما مشروع الدكتور عبد الله الغذامي فرجل ناقل وليس ناقدا، مع احترام الجليل له لكنه ناقل، ودخل واهما ثم
1: ناقلاً
0: تراجع.
1: ناقلا بأي معنى لو ندقق هذه؟
0: النقد الثقافي ليس نقد، ليس مشروع عبد الله الغذامي. النقد الثقافي ولد عام 1949 على يد أدورنو الألماني، أما الغذامي فأخذه عن ليتش وانتشر عربيا، لأن الغذامي لديه مساحة فهشم المركزيات عند الدول العربية لم يهشمها في السعودية. يعني حين اختار منطقة للتشريح اختار العراق وتناول العراق حاضرا وماضيا. وبيئتك أخصب وخصب للتشريح الثقافي، وأنت مملكة بمعنى لا تتغير السلطة، والنقد الثقافي مبني على ثنائية الأدب والسلطة أو الهامش والمركز، وأنت ابن المركز لست ابن الهامش. النقد الثقافي يعيش ثائرا، عبد الله الغذامي لا يستطيع العيش ثائرا. بالمناسبة هو لم يتعرض لداعش إطلاقا، بل هناك ما يؤيدها في كلامه، وهذه مشكلة.
1: مسألة شائكة جدا، والوقت يقترب من نهاية، مازلت 20 دقيقة في عمر هذا اللقاء، وأحاول أن أستثمر كل دقيقة في ما يهم الدكتور حسين القاصد، لأنه ما ذكرته فيه الكثير أيضا من النظر والمراجعة. ولكن في نفس السياق الذي كنت تذكر حول داعش وحول هذا التفكيك الداخلي لهذه البنية البيداغوجية لصناعة مواطن الغد من خلال هذه التمفصلات البسيطة جدا جدا، يعني الذي يمارس هذه السلطة حتى على مستوى الدولة الوطنية، معنا كل يوم عندما نحضر النشيد الرسمي، عندما نرى الراية، هو شكل من أشكال التوظيف.
0: نعم.
1: استراتيجية لخلق مواطن معين. هل ذلك ما تناولته أيضا في كتابك الناقد الديني قامعا؟
0: نعم.
1: هل نفس الفكرة أم أفكار أخرى في هذا الكتاب؟
0: الناقد الديني قامعا كان مبني على انتبهت لهذا المفصل، مبني على من أين جاءت رفعت حسان بن ثابت؟
1: من أين جاءت سمع؟
0: رفعت حسان بن ثابت. عبد الله بن زهير أشعر منه. إيش اسمه؟ كعب بن زهير أشعر منه وأشعر منه وشعراء غيره، لكنه شاعر المؤسسة، الشاعر الأول وكذا وكذا، حتى أصبح النقاد يتبرعون له بأنه كان شاعرا مبرزا وضعف شعره ولان في صدر الإسلام، لأن الشعر كذب والمفاهيم الإسلامية تمنع من الكذب. يا أخي رفقا بعقولنا، حسان وقف أمام الرسول وقرأ ونشربها فتجعلنا ملوكا أو تتركنا ملوكا، أين المفاهيم الإسلامية التي منعته من أن يشرب الخمر مثلا؟ عفت ذات الأصابع وتغزل وكذا، لا يوجد قيد. هو هذا حسان، هذا مستواه، هذا بالنسبة لحسان. نأتي إلى ابن الشبلي البغدادي، هو منه شاعر، وفي العصر السلجوقي العراق حاليا فيه شبه من أحداث العصر السلجوقي. السلاجق اللي نقول الأمريكان، حدثت حرب طائفية وطاحنة في العصر السلجوقي في الكرخ، دائما الحروب الطائفية في الكرخ. دعك من هذا ومن هذا، هناك من ثار، مثل ما هناك مقاومة في العراق هناك من ثار، لماذا يهدر دم شعره و تحرق قصائده وكذا حتى لا تخلد بأمر من؟ بأمر من فقهاء السلاجقة. لذلك من فقهاء السلاجقة؟ مثلهم مثل النقاد الذين لدينا الآن أبناء المؤسسة السلطوية، يقربون الذي يخدم السلطة ويبعدون فأبعدوه. لذلك سميته الناقد الديني قامعا، لأنه أما أن تكتب للسلطة أو أن تنطفئ. فهذا الذي تناولته.
1: عفوا دكتور حسين القاسد، يعني عندما نقول الناقد الديني قامعا، عندما نستعمل كلمة النقد الناقد بالأساس،
0: نعم،
1: أليست في تعارض مع المسألة الدينية؟ فالناقد عامة معنى أخلاقيا أكاديميا، حتى لو عدنا إلى مرجعية الحديثة في الفلسفة، النقد عند كانت وفي مشروعه المتكامل الفلسفي، نقد العقل المحض ونقد العقل العملي، النقد هو وظيفة مضادة للسلطة بالأساس.
0: نعم.
1: لا يمكن أن يكون ناقدا ومواليا.
0: نعم.
1: من تتكلم عليهم حضرتك أعتقد أنهم هم موظفون لدى السلطة، هم مولون، لا يستطيع الأمر أن يكتسبوا هذه الصفة الأخلاقية. فالنقد له سياقه الدقيق أكاديميا وأيضا أخلاقيا. ولو أننا نعيش في لخبطة كبيرة، فهناك العديد من الانتصاب الفوضى لكلمة النقد والناقد، وليست هناك أي مؤسسة تبيح أو تشرع أخذ هذه الصفة أن يكون ناقد والنقد في حد ذاته، إلا مؤسسة واحدة جائرة هي صندوق النقد الدولي، تلك مؤسسة معترف بها. ولكن أن يكون هناك ناقد من أي مجال سيكتسب هذه الشرعية، أليست هناك مفارقة وجب التدقيق فيها؟
0: أنت ستضعني في مكان في منطقة ضيقة وستتكلم، لا يهم. أنت لم تطرح لي اسما عربيا نقديا حتى نطبق عليه المقولة الناقد الديني.
1: قد يكون أنه ليست هناك
0: ليس ناقد. هناك ليس
1: هناك الناقد. هناك من يدعي أنه هناك
0: الناقد الديني. وجد هو موجود في المسرح قبل أن يثور المسرح على الكنيسة عند الأجانب، لكن في البلدان العربية أو البلدان المسلمة، الكتب التاريخية التي وصلتنا للبلاغيين وكذا، يفتتح اسم الشيخ الجليل الفضيلة العلامة أول كلمة الشيخ. حتى الغذامي يخاطب ابن حزم بمولانا الشيخ. طيب أنت ترفض السلطة وتدعي النقد الثقافي، ما علاقتك قل ابن حزم وامضي. فتفتتح بمولانا الشيخ الكذا. وحتى النصوص النقدية أو الكتابات النقدية كانت لخدمة السلطة. تقول لي أنها لخدمة القرآن الكريم، أقول لك لخدمة العامل الخليفة أو السلطة التي
1: تاريخيا في ذلك،
0: لا، التي توظف القرآن لشأنيتها، توظف الآية الكريمة، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. أنا أقولها وأنت تقولها، هذا تخاصمنا. فهو يوظف النص القرآني بحجة أنه يحمي النص القرآني ويظهر بلاغته، بالنتيجة هو يصف في خدمة الحاكم الفلاني، لكنه مكتوب الشيخ. فلذلك أنا حين أقول لك الناقد، لم تكن لحد إلى زمن قريب كانت المدارس دينية، لحد زمن قريب الكتاتيب. فدائما الرجل الديني هو الشيخ الفلان كذا. هذا الشيخ مرة يعلمني الرياضيات، ومرة يعلمني كذا، ومرة يعلمني دلائل الإعجاز والبلاغة وكذا. ودلائل الإعجاز هل كان كتاب لوجه النقد؟ أختلف معك.
1: أكيد أكيد. لنخفف قليلا هذا اللقاء في 10 دقائق تقريبا، ما زالت نذهب إلى الشعر، كي لا ننسى أن الدكتور حسين القاسد ضيفنا على موجة الإذاعة الثقافية في برنامج دروب، هو أيضا شاعر، وإن كانت الصبغة الأكاديمية قد أخذت من الحوار الجزء الكبير. ومجددا بحضور الشعر والشاعر، أشكر مجددا صديقنا محمد الجزيري الشاعر الذي وفر لنا فرصة ومتعة اللقاء معك الدكتور حسين القاسد، الأستاذ النقد الثقافي في الجامعة المستنصرية بالعراق، والذي يزور تونس. بدءا قبل أن نلجأ إلى وأن نتخفف قليلا من سلطة الأكاديمية والنقد والمباحث الفكرية، سنذهب إلى الشعر. من عناوين دواوينك حديقة الأجوبة، هل مناط بالشعر أن يقدم، أن يكون حديقة وأن يقدم أجوبة، أو أن يكون سؤالا متواصلا بحثا في الوجود؟
0: هي لها جواب فيها. هي كانت أسئلة، فكانت الأجوبة أسئلة، وهذا ما لا يجب أن أقوله أنا، لكنك سألت. كانت مخاتلة لغوية، لأن الديوان كتب في زمن صدام، فكانت مخاتلة لغوية في حديقة الأجوبة، لذلك لم أقول حديقة الأسئلة.
1: ولكن أعتقد أنه الأسئلة موجودة في هذه الحديقة.
0: هي أسئلة، هي الأجوبة كانت أسئلة، كانت أسئلة خطيرة. كانت وكانت نص ملغز بالكامل. إذا شئت أقرأ لك من الديوان نفسه، إذا سأقرأ من الديوان نفسه أفضل، لأن يعني كنت قد هيأت شيئا آخر.
1: نذكر بأننا على موجات الإذاعة الثقافية في برنامج دروف، استضافة للدكتور حسين القاسد، أستاذ النقد الثقافي في الجامعة المستنصرية بالعراق، الناقد الباحث الأكاديمي وأيضا الشاعر. نذكر من مجامعه الشعرية: حديقة الأجوبة، هزوجة الليمون، تفاح في يدي الثالثة، ما تيسر من دموع الروح حين يرتبك المعنى. في مجال النقد: الناقد الديني قامعا، النقد الثقافي ريادة وتنظير وتطبيق، العراق رائدا، القصيدة الإعلامية في الشعر العراق الحديث، الجريمة الثقافية في العراق، أيضا الجرم الثقافي وحروف الرصاص، تأثيث الخراب، النقد الثقافي رؤية جديدة، الواقعية الثقافية، قيمات الروح، الشعر الوثائقي والنقد الثقافي، اللسانيات أيضا له العديد من المباحث في هذا المجال. نذهب إلى مجموعة حديقة الأجوبة ونقتطف من هذه الحديقة بعض الأسئلة التي تختفي في الأجوبة واجبا للتقية في السياق السياسي الذي كتبت فيه.
0: هي كتبت هذه القصيدة في 1999، وقرأت في محفل ولا نعرف كيف مرت. البس قميص الماء، هذا اسم القصيدة. ما زلت تعصر دمعي الأغصان، من لي بوحي الماء يا شطآن، من أوقف الطرقات، من نذر الندى للقاع حتى جفت الجدران، من أودع الأفكار سجن لفافة للتبغي تبكي والخلاص دخان. لا عش لامرأة الصباح ولا الفم العذري أيقظ لونه الغليان، كم دفتر للناي يحمله الصدى يمشي وتركض خلفه الآذان، من فوق كرسي الخراب محنط وله بمسرح ما يود مكان، أودى به الترحال كان حمامة يبست فلم يهنأ بها الطيران، بمغارة الأيام خبأ وجهه وله بخارطة الشفاه لسان، حتى جرى التحقيق بعض أدلة للضوء يلبس ثوبها النسيان، كسروا ضلوع قصيدتي فتقطر المعنى وفرت من فمي الأوزان، في هامتي تضع السنين بيوضها هما فتخرج من يد الصبيان، سفري نخيل لم تلدني قصة للماء لولا في دم الطوفان، وقطار أوطاني بقرب محطتي يا ليل أين تسافر الأوطان، فالأرض بحر والمياه سفينة قد ثقبت فتسرب الإنسان، جسدا تؤرخه الحروب ممزقا مدنا وترفو أرضه الأديان، لم ينتهي التحقيق كانت غيمتي بصهيلها تتفطر القضبان، صعق الحضور تصلب في موقف الأنداء لم تعلم به النيران، قبض الشهود بتهمة التنسيم للوقت المدان، وصودرت أزمان ووقفت في قفص البراءة، حكمتي قلقي وشاطئ محنتي خفقان، لا علم لي بالأهل مذ قلع الندى وجدي وأهدر هاجس الغثيان، جعلوا جراحي قرية وتسوروا ألمي فقامت في دمي بلدان، لا وقت يا ثلج الحقيقة للمنى بالنار سوف يعبأ القرآن، آمن فإن رسالة الرمان تسحق كل من أوصى به الشيطان، أمية ذكراك كنت مراحل للطين حين تفجر القرآن، تحتاج وجهك كي تبوح وربما فمك الذي عاثت به النسوان، حانوتك التذكار كنت مخدرا بالصوت يقدح يأسك الهذيان، والشمس طاحت من يديك تكسر سرا يلملم دمعه الكتمان، فالبس قميص الماء وافتح كفك اليمنى لكي ينتابها الجريان. الآن تجهضك الوعود مغلفا بمؤمل ماض، وأنت أوان يا نائم الأفكار قدر صبابتي بالضوء يوم تثاءب الإمعان.
1: الله الله الإمضاء. الشاعر العراقي حسين القاسد، يعني قصيدة جميلة ومربكة إلى حد ما. أحاول أن ألملم بعض ما السؤال لكي نواصل هذا اللقاء معك الدكتور حسين القاسد. سؤال إشكالي بشكلي فقط، بحثك الأكاديمي هل يلقي بذلل على اهتماماتك الشعرية؟
0: الشاعر ناقد، ومقولة أن الناقد شاعر فاشل لها أن تكون عند الشاعر الفاشل ناقد فاشل، لأن الشاعر ناقد، لكن الناقد ليس شرطا أن يكون شاعرا، قد يكون باحثا عظيما ويبحث، وكل أغلب النقاد هم ليس لهم في الشعر، لكن الناقد شاعر فاشل قد لا يكون ناقدا. أما أن تشترط الشاعر فاشل أن يكون ناقدا، لا، الشاعر الفاشل لا يكون ناقدا، إذا كان شاعرا عليه أن يكون شاعرا مجيدا حتى يصبح ناقدا، لأنه أول ناقد لنفسه، هو يتأثر وهو يتناص وهو يكتب حتى يسرق ويجيد السرقة، وسرقات كثيرة، لا تقل لي فلان وفلان كلهم يسرقون، لأن الكلام 28 حرف، لولا أن الكلام يعاد لنفت علي بن أبي طالب، كلام معاد كله معاد. فقصدي أن الشاعر ناقد، أنا نعم أتأثر في مقالة في كتابتي النقدية في شعري يشتغل عقل الناقد لدي، لكن في كتابتي النقدية أتجرد وأكون موضوعيا جدا، أهجم بقسوة حتى على نصي وحتى على المتنبي الذي هو مقدس عندي، أقول ما كان عليه أن يقول كذا.
1: يعني عندما تقول أهجم وعندما تقول ما كان عليه أن يقول كذا، بأي شرعية هذه السلطة الخارجية على النص؟
0: الأهجم بلسان الآخر لا بلساني. أنا أتجرأ على تفكيك أو قول ما لا يعجب، لكن بعلمية بموضوعية، لذلك قلت لك أتجرأ، لكنني في أنا الشاعر لا، أنا الشاعر لا، يعني عندي هذا القول مقدس.
1: وهل من السهل أن تفصل ما بين هذا وذاك، ما بين حسين القاصد الشاعر وما بين حسين القاصد الناقد؟ كيف تكون هذه العملية؟
0: صدقني أحيانا على سبيل المزاح، مثلا أنا وأنت أو أنا ومحمد هذه الجزيري، وأقرأ نصا وأقول كيف كتبت هذا النص السخيف مثلا، يعني حتى على نص، يعني المشكلة النص ابن لحظته وابن ظرفه وابن بيئته، ليس شرطا، يعني لحد الآن نحن نصفق إلى عيون المها بين الرصافة والجسر، لم يقف ناقد أبدا عند هذا البيت، الرصافة والكرخ، الجسر يفصل بين الرصافة والكرخ، بين الرصافة والجسر أين؟ خذته القافية، لا يوجد شيء بين الرصافة والجسر، هو الجسر والرصافة مباشرة، لا يوجد شيء، لكن أخذنا الإيقاع، وعندي دراسات حول الإيقاع خادعا ثقافيا أو الإلقاء خادعا ثقافيا. فقصدي هنا تجرأت، بل تجرأت أكثر في، على سبيل المثال للمتنبي لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. لماذا على جوانبه؟ لماذا ليس على جوانب الخصم؟ أليس الحق أن يراق الدم على جوانب العدو؟ المتنبي أخذ هذه الصورة من العرف الاجتماعي، من التواضعية المجتمعية، صورة البكارة العذرية، هذا ألف سنة لم يطرق. نذهب إلى عنتر بن شداد، ولقد ذكرتك ورماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي، ووددت تقبيل السيوف لأنها لمع. احتار النقد بين لمعت أو برقت، البرق أو اللمعة، يا أخي هو أسود، والأسود يعيش صراعا نفسيا، ولا يرى في الأسود الآخر غير لمعان أسنانه. بياض الأسنان عند الأسود مثير، لذلك تلقف الصورة عندما لمعت السيوف وهي اسمها بيض، وإذن المعركة ليلا، السيوف وحدها مضيئة وأسنان حبيبته مضيئة. هذا لم يفكك. لذلك هنا تدخل الشاعر، لكن تدخل بطريقة جديدة، تدخل الشاعر الذي في داخل حسين القاصد لكن بطريقة جديدة أخدمت النقد.
1: يمكن هذه التعادلية الجميلة التي يقول في توفيق الحكيم مفهوم التعادلية ما بين الشاعر وما بين
0: النقد. نعم.
1: في هذا الجسر التواصلي المهم. شرفنا على نهاية هذا اللقاء برنامج دروب معك دكتور حسين القاصد، تقريبا في 3 دقائق إذا أمكن ننهي هذا اللقاء الممتع معك بنص شعري نختم به هذا اللقاء، مع علما بأنه لي الكثير من الأسئلة التي أودت أن نطرحها معك وأن نتنافذ ونتصادى، ولكن الوقت يحرمنا من ذلك. لذلك في البدء كانت الكلمة، ولكن في النهاية أيضا ستكون الكلمة مع ضيفنا الكريم في برنامج دروب الدكتور حسين القاصد، أستاذ النقد الثقافي في الجامعة المستنصرية والشاعر العراقي الذي يزور تونس والذي هندس لنا هذا اللقاء معه، الأستاذ صديقنا العزيز الشاعر محمد الجزيري. دقيقتين 3 دقائق تقريبا فقط.
0: هي ضفة أخرى وحزني زواق، هي ضفة وسطى وحزني زواق، والحل ذكرى تستفيق وتخفق. أنا لست في رأس الحوادث كي أرى قدري، وأجرح فكرة تترقرق. ما بين صمتي والهدوء مسافتان تترجمان متاهتين فأغرق. يتثاءب الكرسي، ليلي لا ينام، وفي المدى حلم وشيء أحمق، شيء رمادي الكلام عيونه ظني وأحرفه احتراق ينطق. لا رزق للأموات، حظ ميت يسعى، وبعض الموت حي يرزق. حين اقترحت القلب كان لنبضه معنى يزقزق غربتين ويخنق. هي ضفة وسطى وخلفي لا يرى، وأمام جرحي لحظة تتحقق. إني أجيد مرؤة المعنى فيشكون الكلام لأن بوحي مغدق. سأدخن امرأة لأعلن عن فمي رجلا يدخن قلبه الذي يعشق. أنثى أرددها كثيرا أبتدي متلعثما فيها وهمسا أنطق. أنثى تعلمني التذوق كلما لامستها بأناملي أتذوق.
1: ختمنا بهذا النص لأنه نص جميل ومربك، وليس لي أكثر من شكرك والامتنان لك صديقنا العزيز الدكتور حسين القاصد ضيفنا في تونس، أستاذ النقد الثقافي في الجامعة المستنصرية والشاعر القدير. حاولنا في طيلة تقريبا ساعة من زمان أن نتجول في بعض من اهتماماتك من إبداعاتك الشعرية وأيضا إبداعاتك النقدية. كل الشكر والامتنان لك، كما أيضا أجدد امتناني وشكري لمهندس هذا اللقاء الخفي الذي يحضر معنا بشكل أو بآخر، وهو دائم الحضور في وجداني على الأقل في قلبي، صديقنا الشاعر محمد الهيد الجزيري. إلى اللقاء مع تحيات كامل الفريق. ضيفنا الكريم الدكتور حسين القاصد، صديقنا محمد الجزيري، مهندس هذا اللقاء، صوفيان العفاوي في تقديم مختلف أركان هذا اللقاء. إلى اللقاء.
2: دروب دروب والدرب تصنعه الخطوات، والدرب نور الحياة ونغم الأغنيات. دروب دروب مع سفيان العرفاوي. سفيان العرفاوي.
3: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
4: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
5: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
4: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
6: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
4: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
7: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
4: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين. إذاعة تونس الثقافية. مسرح.
3: فرقة الإذاعة التونسية
8: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
3: تأليف ومنحة.
4: سينما.
9: هي فرحة الحياة.

0: وشرح لمتونها ورصد لأثرها في الأدب والفكر. النصوص اللآلئ، الكتابة وحدها سبيل إلى الخلود، والكتاب المبدعون وحدهم لا يموتون.
1: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حصتنا النصوص اللآلئ من الإذاعة الثقافية من تونس العاصمة، يقدمها ويؤمنها لكم أنا منصف الوهيبي وزميلي وصديقي الأستاذ المهدي المجدود. مستمعينا الكرام، هذه الحصة نخصصها لشاعر من شعراء النصف الأول من القرن الماضي ومن الشعراء المؤسسين حقا، هو إلياس أبو شبكة. إذن سي المهدي، مباشرة ننظر في سيرة إلياس ثم نقرأ بعض قصائده ونعقب عليها وننظر في مسألة تصنيف هذا الشعر، هل هو رومانسي، هل هي الكلاسيكية الجديدة، وما إلى ذلك من تلك الأسئلة الشائكة التي نحار أحيانا فيها ولا يمكن أن نجترح لها جوابا أو نقطع فيها برأي بسهولة، لأنها في الحقيقة تنضوي هذه التجارب كلها إلى الشعر العربي، وقد بدأ يلتبس ويتشعب وبدأت تؤثر فيه تلك العناصر الوافدة من الأجنبي، من الثقافة الفرنسية تحديدا أو ربما الإنجليزية وحتى الألمانية خاصة، وإن كان التأثير أكثر هو في الحقيقة للفرنسيين ربما خلال تلك الحقبة من الزمن.
2: شكرا سي المنصف، أرحب بالسادة المستمعين والسيدات المستمعات في هذه الحصة الجديدة من حصص النصوص اللآلئ. هو إلياس أبو شبكة هو شاعر لبناني، أولا ولد سنة 1390.
1: هو لبناني أم سوري؟ هو أحيانا
2: هو لبناني، هو مولود في ضيعة بكسروان بلبنان، والحقيقة هو ولد خارج لبنان، ولد في أمريكا، ولكن كان أبوه حينذاك يعني مسافرا وشيك هذا، ولكنه لبناني. وقلت هو ولد عام 1903 وتوفي عام 1947،
1: يعني
2: 44 سنة.
1: أيه بالفعل، هو لم عاش، مات معنا كانوا شاب طبعا، في بداية كهولته.
2: نعم. وعرف عن إلياس أبي شبكة بكونه أحد مؤسسي ما سمي حينذاك عصبة العشرة، أو بمعنى جماعة العشرة، وكان مغرما، كان مولعا بالشعر، وكان عارفا باللغات، ولهذا ترجم، يعني هو من الذين ترجموا نصوصا فرنسية، ترجم لموليير، وترجم للامارتين، وترجم عددا من النصوص، مثلا ترجم البخيل، مريض الوهم، الطبيب رغبا عنه لموليير، سقوط ملاك للامارتين، جوسلين، وما إلى ذلك. فالرجل إذن كان مطلعا على التراث الغربي، يعني على الأدب الغربي
1: في مضانه
2: نعم،
1: وأصوله،
2: وهذا سنجد له أثرا،
1: وهذا ما سأذكره أيضا،
2: أجد له أثرا في نصوصه. الحقيقة أول مجموع شعري له كان عام 26 سنة المنصف، بعنوان القيثارة، ثم بعد سنتين المريض الصامت، ثم بعد 10 سنوات عام 38، والرجل حين ذاك 35 سنة عمره، نشر مجموعه الشعري الشهير أفاعي الفردوس. وأفاعي الفردوس مهم لعدة أسباب، أولا لأن ثم تجربة شعرية مختلفة في ذلك الوقت، نتحدث عن في الثلاثينات يعني،
1: الثلاثينات طبعا،
2: ثم مختلفة، وهي مختلفة شكلا ومضمونا، الرجل تجرأ على كثير من المناويل الإيقاعية العربية القديمة، وتجرأ أيضا على المضامين المألوفة، ويقال إن أثر شاعر آخر كما سنرى لاحقا سي المنصف، أثر شاعر فرنسي واضحا، أن هذا الأثر واضح فيه، بودلير. ثم سي المنصف، أفاعي الفردوس استهل الشاعر بمقدمة نقدية، وسنقرأ منها بعض الفقرات، يعني للرجل وعي نقدي أيضا
1: واضح،
2: وليس فقط شاعرا يكتب كما يقوده الإلهام أو شيطان الشعر.
1: وكما ذكرنا في الحصة السابقة سي المهدي عن بدوي الجبل،
2: نعم،
1: معنى هذا الشعر نشأ ودرج في فترة ملتبسة من التاريخ العربي الثقافي، يعني نتحدث عن المعنى الثقافي،
2: نعم.
1: وتتذكر ربما كيف أشرت إلى أن هناك مصدرين للأدب العربي الحديث،
2: نعم، رافدين لنقول

0: في
1: مصر والشام.
0: مركزين. نعم.
1: مركزين هناك مركز أفضل.
0: نعم.
1: والتجديد كما يقول هاملتون جيب يقول كان أسرع في سوريا. سوريا بالمعنى الكبير الكلمة.
0: طبعا
1: سوريا ولبنان في الأوساط المسيحية وأعم وخاصة في لبنان. يقول وكان القائمون بها هم مبشرون ومدارسهم حيث كان الناشئة والكلام لهاملتون جيب يتصلون بالتأثير الأوروبي اتصالا مباشرا. لاحظ إذن هذا الرجل كما ذكرت أنت. نعم. كان ينهل من المعين الأصل من المعين وفي كثير من الأحوال كان هذا الاتصال يدعم بمتابعة الدراسة في الغرب وخاصة في فرنسا. يقول هذه الحركة يقول توجهت في البداية نحو شيء من التغرب. ويقول هاملتون جيب وأظن كلامه فيه مقدار كبير من الصواب قال كادت تحدث خللا في التوازن. ويقول هو بدأت تنشأ أو تنشق كما يقول هو بين القديم والجديد في المركزين الرئيسين اللذين ذكرناهما من قليل أي مصر وبلاد الشام. بلاد الشام أفضل فقد كانت هوة كاملة وانشطرت الدوائر يقول الأدبي في العام العربي إلى شطرين مختصمين ينظر كل منهما كما يقول هاملتون جيب إلى الآخر باستخفاف كبير. ولكن سنرى أنه مع هؤلاء الشعراء مع إذن ربما بدأت الهوة تضيق لا أدري. على كل هذا كما قلت يحتاج إلى شيء من التفصيل لا يمكن أن تتسع له حصته ولكن لكي يفهم المستمع الكريم في أي سياق
0: صحيح.
1: ظهر هذه التجارب المتميزة مثل تجربة إلياس أبو شبكة.
0: نعم. إذن للرجل قلت عدد من المجاميع الشعرية ذكرت بعضها ولكن الباقس المنصف هو أنزل أو نشر الألحان عام 1941 نداء القلب عام 1944 إلى الأبد 1945 وغلوة أو غلوة
1: غلوة أو غلوة أو غلوة أو غلوة أو غلوة أو
0: هي هو شو اسمه أبو تمام غلوة يعني في قصيدته
1: قد تعب أربيت في الغلوة
0: في الغلوة
1: كم تعدلون وأنتم سجراء.
0: نعم. عدا الشعر له أعمال نثرية طاقات زهور العمال الصالحون الرسوم روابط الفكر والروح بين العرب والفرنجة. انظر للعنوان ذلك في عام 45 روابط الفكر والروح بين العرب والفرنج.
1: جميل.
0: يعني يؤسس إلى هذه الصلات
1: بين الشرق والغرب.
0: نعم. وإذا له أعمال له إذا له شعر له ترجمات وله أعمال نثرية. الحقيقة يعد إلياس أبو شبكة من يعني من الشعراء الذين اعتنت بهم المدونة النقدية العربية
1: حتى في تونس الجامعة درس في المدرسه ولكن درس في كلية منوبة وفي 9 أبريل.
0: نعم. وهو من الذين تتضح لديهم هذه الرؤية الرومانسية وإن تختلف
1: فيها عمق ميتافيزيقي
0: نعم.
1: ليس مثل يختلف عن بدوي الجبل لديه
0: لا
1: فيه عمق ميتافيزيقي
0: مش نفس الشيء.
1: ربما هذا يعود إلى تجربته الدينية لا أدري لا
0: نعم.
1: ربما
0: صحيح
1: قد يكون هذا من آثار المسيحية فيه ربما قد يكون
0: ما ممكن نعم
1: قد
0: ممكن.
1: يكون
0: يمكن نقرأ سي المنصف أنا بتشرح في قراءة بعض
1: يمكن أن تبدأ وأملك ما تشاء.
0: هو الحقيقة أنا وجدت طبعتين لأعماله. نعم. هناك طبعة قديمة جدا ويمكن أن نعود إليها
1: ولعلها الأفضل
0: نعم وطبعة أحدث في الطبعة القديمة ثمة نص شهير له يبدأ به قصيدته بعنوان شمشون.
1: هذه يمكن أن تقرأ
0: وشمشون سي المنصف
1: شمشون الجبار
0: طبعا وهذه
1: فيلم مشهور
0: هو الثنائية شمشون ودليلة
1: ومثل فيه لا أدري أحمد شوق ما أذكر إذا لم تخلني الذاكرة في المصري.
0: نعم. تبدأ تقرأ في المنصف وأنا سأقرأ جزءا آخر منه.
1: ملقيه بحسنك المأجور وادفعيه للانتقام الكبير إن في الحسن يا دليلة أفعى كم سمعنا فحيحها في سريري أسكرت خدعة الجمال هرقلا قبل شمشون بالهوى الشرير والبصير البصير يخدع بالحسن وينقاد كالضرير الضرير من لقيه فالليل سكران واه يتلوى في خدره المسحور ونسور الكهوف أوهنها الحب فهانت لديه كالشحرور وعن الليث للبوة كالظبي فما فيه شهوة للزئير كي يستقيم الوزن طبعا
0: وعن الليث
1: للنبوءة كالظبي لأنه هو الخفيف فما فيه شهوة للزئير.
0: نعم.
1: شبق الليث وفعل ساعات يستخدم الفعل غريب شبق الليث ورغم أنه تستخدم عادة يستخدم ولا
0: يستخدم
1: ولا لكن أول مرة تقريبا أنا
0: حتى ما عرفتنيش قبل الفعل
1: يستوقفني الفعل يستخدم الفعل لم يستخدم المصدر
0: نعرف صفة المشبه ذلك
1: شبق الليث ليلة هذا هو فتنزى ثائرا في عرينه المهجور تقطر الحمة المسعرة الشهباء منه كأنه في هجير يضرب الأرض بالبراثين غضبانا أي لأنه بيت مدور
0: نعم.
1: يضرب الأرض بالبراثين غضبانا فيسدي القنوط في الديجور ووميض اللظى
0: أصدى هنا بمعنى كان له الصدى أنتج صدى
1: أي بالفعل طبعا هي كلمات قد تبدو قديمة وأحيانا هي متينة ووميض اللظى يغلف عينيه فعيناه فوهتا تنور ونزى من عرينه تتشضى حمم من لظاه في الزمهرير واللهاث المحموم من رئتيه يشعل الغابة في الدجى المقرور فسر الذعر في الذئاب ففرت وترامى إلى عشاش النسور فانشقي فورة الحرارة من جسمي هكذا تردت من كهفها المخدور تنضح اللذة الشهية منها خمرة من جمالها المأثور فتنث العبيرة في مخدع الليل فتشهى هكذا حتى عروق الصخور وأيضا يستخدم فعل الثلاثي وهو جميل أيضا من شاشة إلى آخر هذه القصيدة طبعا نحن لا يمكن أن نقرأها كلها نعلق عليها ونعود إليها إذا أردت يعني القصيدة طويلة جدا القصيدة يعني يمكن أن نقرأها كلها
0: نعم.
1: حتى لا تستغرق الحصة ولكن نعود إذا أردت إلى أبيات منها لكي ننظر في تجربة إلياس أبو شبكة إذا نذكر مستمعينا الكرام بأننا نخصص هذه الحصة للشاعر اللبناني السوري إذا أردتم بالمعنى الواسع
0: الكلمة
1: لإلياس أبو شبكة وليس فيها نقول لإلياس أبي شبكة
0: زيد الإعراب
1: أبو
0: شبكة
1: أي لا فايدة الاسم يحتفظ كما هو
0: الأفضل
1: إذن السورة التي ترتسم لنا أنا قرأت هذا المقطع من هذه القصيدة ونعرفه طبعا شعر إلياس أبو شبكة أنا السورة التي ترتسم لي لإلياس أبي شبكة أنها سورة الشعر المفكر كما هو شأن عند أبي تمام تقريبا الشعر المفكر ولكن يعني الشعر المفكر أقصد بالمعنى ربما العميق والجميل والنبيل للكلمة وليس بالمعنى السلبي الشعر المفكر الذي تحس كأن هذه قصيدة فكر إذن هو تخير أسطورة هي أسطورة شمشون الجبار ودليلة وشعرة شمشون وما إلى ذلك ومذكورة في التراث اليهودي مذكورة هي جزء من التراث اليهودي الفلسطيني المشترك في الحقيقة هي تراث مشترك لأن الدليلة هي فلسطينية دليلة وليس وشمشون عندما وكيف انتزعت منه قوته استطاعت دليلة بحيلة وما إلى ذلك
0: قصة
1: ما هو معروف في الأسطورة إذن هو تخير هذه الأسطورة واشتغل بها الذي يلفت الانتباه هذه القصيدة يمكن أن نقول هي أنا هكذا الآن أقول هذا الآن في الحقيقة ولا أقطع به هذه القصيدة ربما هي من القصائد الأولى ربما وقصائد البدايات التي بدأت سي المهدي تنشئ هذا النمط من شكل قصيدة القناع قصيدة القناع في الشعر العربي
0: صحيح
1: هكذا هذا ما يتهيأ لي الآن وأقوله معنى إذن هو تخير شخصية أسطورية واشتغل بها ولكن طبعا هو ليس ليعبر عنها وإنما هو للتعبير بها هذا يمكن أن لو عدنا إلى القصيدة كلها ولو كان في الوقت فسحة لنقرأ كل القصيدة ونتبين بعض الأسطر ربما سنبين كيف أن السياق هو السياق الحاضر وليس السياق شمشون ودليلة إذن هي قصيدة القناع والقناع دائما كما يعرفه بعض مستمعينا الكرام هي طريقة في الشعر في الاستئناس أو في اقتباس من شخصية تراثية أو أسطورية أو تاريخية الأفضل هو للتعبير بها أي توظيف إذن هو القناع شكل من أشكال توظيف الرمز هو رمزي القناع هو شكل من أشكال الترميز في الشعر وليس التسجيل كما نجد عند البعض لأنك يمكن أن تعود إلى التاريخ وتحاول أن تعيد كتابته إذن هو نوع من التسجيل ولكنه ليس بمعنى التوظيف الأدبي العميق للكلمة هذه تقريبا معنى انطباعي الأول وأنا أقرأ هذه القصيدة وهذا الجزء من هذه القصيدة الطويلة
0: هو كما تفضلت بالذكر المنصف هو يعني ينبغي تنزيل هذه القصيدة في سياقها، هي كتبت في الثلاثينات، والاستئناس أو استعارة هذه الأساطير للتعبير بها، ليس للتعبير عنها، ليس لحكايتها وسردها،
1: لتسجيل
0: ليس لتسجيلها، نعم، للتعبير بها، أن تكون وسيلة من وسائل التعبير في نوع من الاستعارة التمثيلية بالمعنى القديم، أو في نوع من بالمعنى الحديث، يعني قصيدة قناع. هذا في الحقيقة يعد جديدا في ذلك الوقت، ولا شك أن الرجل تأثر في هذا بآخرين، بالشعراء من الغرب، هم الذين أدخلوا الأسطورة في الشعر. هذه القصيدة سلمنصف لعل ما يلفت الانتباه إليها أو يلفت الانتباه فيها هو أولا طولها. هي قصيدة طويلة جدا وليست قصيرة. والغريب في الأمر أن الرومانسيين عادة سلمنصف هم لا يطيلون كثيرا القصائد، يعني طبعا هناك قصائد طويلة، مثلا صلوات في هيكل الحب
1: طويلة،
0: ولكن هذه أطول. وهذه قضية أخرى، هذه قضية بحر الخفيف سنعود إليها لاحقا.
1: هؤلاء الرومانسيون شغفهم هذا البحر.
0: جميل. هذه
1: لا أعرف سبب
0: ذلك، ولكن في غاية الوجاهة.
1: يجب أن نسأل
0: هذا،
1: سأعود إليك أنت ربما. أنت
0: هذه في غاية يعني
1: تفيدني أكثر.
0: لا عفوا،
1: لا بصدق، لا أنا أعرف أن هؤلاء الشعراء شغفهم هذا البحر.
0: هذا غريب،
1: مثل ما شغف شعراء قصيدة التفعيلة بحر الرشز.
0: صحيح.
1: هذا تأثير السياب، ربما أثر السياب،
0: ولكن ذلك في ذلك الوقت. الآن مغرمون بماذا؟ بفاعل وفاعل
1: فاعل ثم أصبحنا بالكامل، تجد عندي
0: عند الناس وعن درويش وعن مصبو. نعم، ولكن هذا يحتاج إلى تفسير. هناك تفسير سلمنصف، هناك تفسير،
1: هذا سأقول إليه، إذن أتذكره لك أسألك عنه.
0: نعم، لكن
1: قلت أنت ذكرت على قلت أن هذه القصائد
0: طويلة
1: لا تستوقف كيفنا عند شعراء الرومانسي،
0: لأن الشعر عندهم فيما يقولون شعر مجدان ودفقات،
1: أي شعر غرض. أي.
0: هذه يعني هذه القصيدة تكاد تكون قصة، لأنه يستعير. انظر مثلا سلمنصف ماذا يقول في خاتمة هذه القصيدة، هو يكتب تاريخ كتابتها 1933، يقول على لسان شمشون، معناها صار يقول كلاما على لسان شمشون، يقول إن تكن جزت الخيانة شعري.
1: أي.
0: ما هو القصة شنية؟
1: أي جزتي.
0: ما هو نحيت له الشعر نحيت القوة متاعه. إن تكن جزت الخيانة شعري في ظلالي فقوتي في شعوري.
1: هذه يعود إلى الرومانسية.
0: هذه الرومانسية
1: التي لاحظناها عند إلياس عند بدوي الجبل وعند الشابي. إذا نلاحظ كيف بالفعل هذا الشعر الرومانسي ربما لم يقرأ في سياقه المشارقي المغاربي. معنى كأنه قرئ في سياقه المشارقي فحسب. ربما عند صديقنا محمد بن نيس في أطروحاته المعروفة حاول أن يجمع بين هذين السياقين.
0: صحيح.
1: وأن يعيد الاعتبار للرومانسية المغاربية.
0: نعم.
1: يعني على كل هذا موضوع آخر.
0: والحقيقة يعني حينما تقرأ نص الشابي وتقرأ نص يعني الشعرية الشابي أفضل بكثير، أرقى في هذا البعد الرومانسي،
1: أوضح في الرومانسية.
0: في الرومانسية.
1: لكن قد تكون هذه
0: المتانة شيء آخر. لكن من جهة الكون الشعري هو يعني تلك العلامات أوضح في مدونة الشابي. يمكن أن تضيف تقرأ شيئا آخر من نصوصه سلمنصف،
1: أو حتى هذه الأبيات مثلا فيها قصائد.
0: تفضلي.
1: مثلا من نوع خيم الليل يا دليلة في الغار وأغفى حتى الشذاف الزهور، فانشقي فورة الحرارة من جسمي وغذي قواك من إكسيري. أنت حسناء مثل حية عدن كورود الشارون ذات العطور. الشارون لأنه نوع من الورد، هو جبال لبنان مذكور في نشيد الأنشاد.
0: نعم.
1: وكغفر الوعل الوديع وإن كنت تناجين عقربا في الضمير. لست زوجي بل أنت أنثى عقاب شرس في فؤادي المسعور. صور عجيبة بالفعل وقوية. فاشتهي كل ليلة مخلب الدام على خز جسمك المخمور، وأتى الصبح ضاحك الوجه يرغي زبد النور في ضحاه الغرير. أين شمشون يا سحارة يهوذا؟ أين حامي ضعيفك المستجير؟ أين قاذيك دافع الضيم طاغي المستبدين صائن الدستور؟ إلى آخر هذه القصيدة، إذن التي يمكن كما قلت أن تقرأ في سياق الثلاثينات، في سياق في هذا السياق التاريخي.
0: الطريف في الأمر سلمنصف أن هذه القصيدة تتعاطف مع شمشون،
2: يتعاطف معه
1: لأنه لا ينظر إليها من منظور ديني.
2: أيه؟
1: هو هي جزء من تراثه.
2: أيه؟ طبعا يتعاطف مع شمال
1: التراث اليهودي المسيحي، جزء من تراث هؤلاء الشعراء، معنى من إرثهم، معنى هو لا ينظر إليها من منظور ديني خالص. لا. أيه؟ هو ينظر من منظور آخر، لأن الذين شاهدوا حتى هذا الفيلم دون أن يشعروا عندما شاهدناه في ستينات. أيه؟ هذا الفيلم نتعاطف مع شمشون.
2: أيه؟
1: نتعاطف شمشون كيف سرقت منه قوته، كيف استطاعت هذه المرأة أن تجز شعر شعر شمشون.
0: انظر ماذا يقول: حفلت قاعة العقاب بجمع من سرات المسودين غفيري، هم رموز الشقاق والفتن الحمراء والغدر والزنا والغرور، أقبلوا يشهدون مسرع شمشون على لذة الطلاء والزمور. ولكن سلمنصف إذا تعاطف مع شمشون، فما هي صورة المرأة هنا؟ دليل
1: المرأة الأفعى، صورة حواء
2: الأفعى. هذا هو.
1: إذن هي القصيدة بالفعل يمكن أن تقرأ هذا من هذا المنظور.
2: هذا هو، هذا هو.
1: يعني المرأة الغاوية،
0: المرأة الغاوية، المرأة الغاوية، والتي لا تبحث إلا عن لذتها وعن إيذائها الآخر،
1: التي يعقدها عادة المتشددون والذين ضد مساواة المرأة بالرجل، أنه حواء والحية. قلت حتى
2: هذا
1: حتى الجنس الصوتي. لكن طبعا هذا في أذهان كثيرين، لأن صورة المرأة للأسف هكذا ارتسمت في كثير من الثقافات، وليس في ثقافة العرب أو الشاميين أو المغاربة،
2: طبعاً
1: حتى في الثقافات الغربية هكذا.
2: صحيح.
1: ارتبط بالغواية، بالسحر وما إلى ذلك. هذا يعود إلى أسباب تاريخية عميقة، المجتمع الأمومي، المجتمع الأبوي وما إلى ذلك، مما خاض فيه الكثيرون ولا يزالون يخوضون.

0: من الهاتف الداعي؟ أقيس أراه؟ ماذا وقوفك والفتيان قد ساروا؟
1: ما كنت يا عم فيه.
0: أين كنت إذن؟

0: هل تنفست في الصحراء ورياح حسبتها جلرت ذيلك العطر وغزال جفونه سرقت عينك الحور
1: ويحقيت انت

العشق والحب. ملأت سماء قلبي عشقا وأرضا، وحملت وحدي ذلك العشق يا

0: يمكن أن نقرأ سي المنصف نصوصا أخرى من أفاعل الفردوس.
1: الفردوس طبعا أي طبعا لأنه هي أفاعل الفردوس التي اشتهرت أكثر.
0: عندك سي المنصف أو أقرأ؟
1: لا ليس، أنا عندي شهوة الموت وكس أقرأ قصيدة قصيرة.
0: مثلا مغناك ملتهب وكأسك مترعة، فاسقي أباك الخمر واضطجعي معه، لم نبق في شفتيك لذات لم تبقى أو الأهل يعني شكل لذات الدماء ما تذكرين به حليب المرضعة.
1: هو يخاطب هذه تتعلق
0: هي قصيدة سدوم.
1: سدوم سدوم مشهورة هذه القصيدة التي اشتهرت كثيرا.
0: نعم
1: ونذكر أن ذكرناها في حصة سابقة ولكن أنا لم
0: وهذا يؤكد
1: نفيها حقها.
0: وهذا يؤكد ما لفت إليه سي المنصف الانتباه من أن الرجل يستعير هذه الأقنعة، يستعيدها شمشون سدوم، لأنه سيقول في بيت الثير
1: هي ثقافته التراثية. نعم. الدينية بالمعنى العميق للكلمة، ويعيد كتابتها شعرا ينقلها إذا أردت من السجل الديني. نعم. إلى السجل الشعر.
0: نعم.
1: من المأثر الديني إلى المأثر الشعري إذا استقامت لي العبارة.
0: لم تبق في شفتيك لذات الدماء ما تذكرين به حليب المرضعة، قومي ادخلي يا بنت لوط على الخنا وزني فإن أباك مهد مضجعة، إن ترجعي دمك الشهية لنبعه كم جدول في الأرض راجع منبعه، لا تعبئي بعقاب ربك إنه جرثومة من نارك المتدفعة، في صدرك المحموم كبريت إذا لعبت به الشهوات فجر أضلع، في صدرك الدامي مناجم للخنا أورثتها نار الذرار المزمعة، فبكل صقع من ضلوعك قسمة خلع على لهب الشباب موزعة، إيه سدوم بعثت من خلل اللظى حمراء في شهواتك المتشرعة، في كل جيل من لهيبك سنة سكرى محطمة عليه مخلعة. وهي طويلة ثم يقول ماذا فعلت سدوم، أين جواذب كانت على تلك الخدور مجمعة، فيما استحال لبانك النام إلى خمر بكاسات الفجور مشعشعة، ذوبت خمرك لا ليصبح طاهرا لكن ليستهوي النفوس فتجرع. يقول بعد ذلك أسدوم هذا العصر لن تتحجبي فبوجه أمك ما برحت مقن. أسدوم هذا العصر، أسدوم هذا العصر بمعنى أنه يستعيرها يستعيدها، كانت منكرة كوجهك عندما هبت عليها من جهنم زوبعة، قذفتك صحراء الزنا بحضارة ثكلى مشوهة الوجوه مفجعة. وهي أيضا طويلة كتبها فيما يذكر سنة 31. أنا سي المنصف الملاحظة التي سقناها سابقا تتعلق باستعادة هذا التراث اليهودي، ولكن في نفس الوقت سي المنصف تبدو يعني كأن صورة المرأة هنا دائما هي صورة الأفعى، صورة
1: حتى في التراث هكذا موجود
0: في التراث اليهودي المسيح اليهودي
1: موجودة يعني. هذه ليست وقفا على التراث الإسلامي
0: لا،
1: حتى ربما في التراث شعوب أخرى.
0: يعني تو حينما تنظر إلى صورة المرأة عند الشاب
1: القرآن
0: الشاب
1: هذا
0: جانب لافت في المنصف،
1: جانب لافت لأن الشاب لا يطغى عليه المنح الديني
0: أبدا
1: إلا في بعض القصائد الأولى البسيطة،
0: ولكن صورتها ليست هي صورة هي ربة هي خالقة،
1: ويعلي من شأنه المرأة الشاب.
0: نعم هو يعلي من شأنها يجعلها يعني كأنها
1: يعني الشاب نشأ في نفس الفترة التي فيها الطاهر الحداد، كان هناك صوت ولو هو زيتوني مثل الطاهر الحداد
0: زيتوني،
1: ولكن التجديد وحتى المواقف الثائرة اللي بدأت من الزيتون، وهذا ما ينساه البعض. ذكرناه في حصص سابقة، لم تكن وقفا على الصديقين الذين يحاولون أن يفصلوا لا غير صحيح، معنى هناك التجديد الذي أرسى دعائم الثقافة التونسية بالمعنى العميق بالكلمة بدأ في الحقيقة في الزيتونة مع أبو القاسم الشادي مع الطاهر الحداد، ثم دينيا مع الفاضل بن عاشور وطاهر بن عاشور.
0: نعم صحيح.
1: ولكن بدأ أيضا في الصديقية مع محمود المسعدي. يجب أن ننظر من هذا المنظور.
0: نعم.
1: معنى كيف أن هاتين المدرستين كانت تتآزران في صياغة هذا الأدب. نعم. التونسي الجديد.
0: صحيح.
1: أظن ولهذا زين العابدين السنوسي كان على الصواب عندما فسح المجال لهؤلاء الذين هم من خريجي الزيتونة مجلاتي والذين هم من خريجي الصادقية. برغم زين العابدين السوسي يجمع بين اللغتين
0: صحيح.
1: هو صادقي فيما أذكر وصادقي وليس زيتوني لأنه يعني كان يدخل اللغتين الفرنسية والعربية. على كل ملاحظاتك في رشيقة في محلية لأن الصورة التي ترتسم للمرأة هنا عند إلياس أبو شبكة ليست هي الصورة التي ترتسم عند الشاب. هذا ربما يصلح موضوعا للمقارنة أيضا، معنى أن هؤلاء الرومانسيين قد يلتقون في المعجم الشعري في الإيقاع الشعري، وسأذكرك ببحر الخفيف لكي لا ننسى الملاحظة التي سقتها منذ قليل، ولكنهم لا يلتقون في الرؤية. معنى رؤية الشاب ليست هي بالضرورة رؤية الرومانسي ليس أبو شبكة، إذا كان هو ليس رومانسي بالمعنى الدقيق للكلمة، ولكن أصبحنا نصنف هكذا للأسف. أحيانا هو التصنيف صعب، هي أجيال شعرية وتأخذ وتلتبس فيها والنصوص تتصادى إذا أردت وتتراشح وتتناص إذا استقامت لي العبارة وتتعالق
0: وتتنافذ
1: وتتنافذ وما إلى ذلك. هذا مثلا ليس أبو شبكة، هذا يذهب إلى المضان إلى الأصل، بينما الشابي يكتب من خلال الترجمة أساسا، لا يعود إلى الأصول الرومانسية، الشابي من خلال الترجمة. فإذا يجب أن معنى يفترض أن يقرأ هذا الشعر في تقديري، وهذا رأيي أقوله بشأن من التأني والحذر، أن هذه المؤثرات الأجنبية ننظر فيها من منظور الشعراء الذين يجمعون بين اللغتين فأكثر، والشعر وحيد اللغة الذي يطير بجناح واحد كما كان يقول الشابي عن نفسه. أثر الترجمة شيء وأثر الأصل شيء آخر. يعني إذن ينبغي أن ننظر في المسألة من هذا هذه الناحية، وهذا طبعا عمل ليس بالسهل، بل يتطلب صبرا كبيرا، صبرا على قسوة البحث وقسوة العلم. إذا نعود إلى هذا البحر، أنا أحب أن أعود إلى الظاهرة الإيقاعية، لأن لماذا هذا هذا الولع بالخفيف؟
0: نعم، لتأكيد كلامك سي المنصف، له قطعة صغيرة شاعر إلياس أبو شبكة بعنوان الخير النقي، هي أيضا على الخفيف، يا ابنة الإثم، يعني في نفس السياق، يعني
1: كشيب يحيى نقول
0: يا ابنة الإثم هذه شفتا
1: ابنة النور، يا ابنة الإثم،
0: ولكن الإثم هذا شوف الفرق، يعني ذلك يعني صورة المرأة عند الشاب نوع آخر،
1: يا ابنة النور
0: هذا يا ابنة النور
1: إلى لحظة
0: هذا يا ابنة الإثم
1: ألوهية المرأة،
0: هذا الإثم الإثم يعني هي حواء التي غوت آدم. يا ابنة الإثم هذه شفتايا فرش في منهما رحيق الخطايا وعصري ما استطعت قلبي فقلبي لم يزل فيه من غرام بقايا وتوقي إحدى زواياه لا تقسي فلي حرمة بإحدى الزوايا إن في قلبي البغي خيالا من عفاف ما فاجرته البغايا إن تكن حفنة المدمات ملكي فخيار العفاف ملك سوايا. هو سي المنصف بالنسبة إلى الخفيف،
1: أنا أحب أن أعود إلى بالفعل كيف تعلل وكيف تسوغ هذا، لا أدري كيف أصفه، معنى هذه الظاهرة اللافتة التي تلفت بالفعل، قد صحيح. لا تلفت البعض لكن نحن تلفت انتباهنا، لأن هؤلاء الشعراء كانوا مولعين بالإيقاع، لأن هؤلاء الشعراء كتبوا قصيدة الوزن، قصيدة البيت، وببراعة كبيرة
0: صحيح.
1: فلماذا إذن انصرفوا إلى بحور دون بحور، أو استأثرت بهم بحور دون أخرى. بحور أخرى، معنى السؤال يمكن أن يطرح وينبغي أن يطرح.
0: هو سي المنصف يعني من المفيد أن نعود إلى منزلة الخفيف في الشعر العربي، سنلاحظ أنه لا يعد من البحور التي لنقول في الطبقة الأولى، هو ليس الطويلة ولا البسيطة ولا الكامنة ولا الوافر،
1: لكن هو يعد ضمن البحور الخمسة تقريبا التي أدار عليها شعراء،
0: لكن هو آخر الخمسة
1: كما يقولها المعري وفايل أيضا، كل خمسة هي الطويل والبسيط والكامل
0: والوافر
1: والوافر والخفيف،
0: يجي الأخر الخفيف
1: أي تقريبا إيه المعنى كان يذكر، ولكن حتى في الشعر موجود في الشعر القديم
0: موجود هي معلقة الحارث بن حلزة،
1: الحارث بن حلزة هي الخفيف
0: وكثير،
1: ولكن فيما بعد استأثرت بالمعري وما إلى ذلك،
0: المعري أيضا
1: والمتنبي أبي تمام، عند كل هؤلاء الشعراء ولا عم بالخفيف، حتى عند أدونيس حاول أن يخدعه لقصيدة تفعيله، ولكن هذا موضوع
0: ليس فقط أدونيس، حتى سعد يوسف،
1: حتى سعد يوسف أيضا
0: بالفعل. يعني يخدع بحر الخفيف لقصيدة.
1: إذا نعود كيف تسوغ
0: أنا أسوغه بنزعة نثرية فيه سلموس.
1: أيوة هذا ربما
0: بالفعل. هو الخفيف هو يكاد يكون البحر الوحيد من البحور التي نسج عليها الشعراء العرب الذي لا يقوم على التناظر أو السيمترية يعني كمن البناء، بمعنى ثمة في الشعر العربي بحور صافية كما يقال تلك حينما يتكرر الوزن او الجزء كالمتقارب والكامل والوافر والرجز يعني هذه البحور الصافيه. والبحور الاخرى تقوم على نوع من السيمترية داخل الشطر نفسه.
1: البحور المركبه ربما
0: المركبة.
1: هذا في البحور المركبه.
0: في المركبه ماذا عندنا؟ اذا واخذنا المنصف مصراعا واحدا مثلا الطويل سنجده في الحقيقة كأنه يمكن أن يقسم إلى شطرين، فعول مفاعيل فعول مفاعيل
1: صحيح،
0: البسيط مستفعل فاعل مستفعل فاعل. وقس على ذلك يعني بحر الخفيف هذا هو شطره لا يمكن أن يقسم، ليس في شطره انتظام إيقاعي يوحي بذلك التكرار. هو في فاعلات مستفعل فاعلات
1: ويحبذونها متفعل
0: متفعل
1: للإيقاع ربما لأن الأخرى تثقل تقريبا
0: تثقل لأسباب. هو شو النثرية اللي فيه مثلا حينما تأخذ المنصف وهذه ظاهرة لافتة يعني أرجو أن يركز معي السادة المستمعون، حينما أخذ تتالي المقاطع الطويلة عندنا فاعلات لا مقطع طويل تن مقطع طويل ثم مس مقطع طويل وتف مقطع طويل، يعني بين تفعيلة سئنا فاعلة ومستفعل أربع مقاطع طويلة، ولهذا يقصرون مقطعا. ثم من بعد إذا أخذنا فاعلات ومفاعلات نلقاه أيضا ثلاث مقاطع لا تن، يعني سنجد ثلاث مقاطع. فماذا يعني هذا؟ يعني أن البناء الشعر العربي الذي يقوم على ذلك التناوب بين المقاطع القصيرة والطويلة أو بين مقطعين قصيرين وطويل هذا يختل، ولهذا تكثر المداخلة في بحر الطويل بحر الخفيف على عكس البحور الأخرى في المنصف. يعني تعلم أن البحر الخفيف هو أكثر البحور كما يقولوا التدوير فيه.
1: التدوير فيه
0: ما هكا ولا
1: هو تقريبا بحر التدوير تقريبا.
0: هو شو السبب؟ السبب هو هذه النزعة. هو هذه النزعة، هذه النزعة القائمة على يعني على النثرية فيه،
1: وهذا يفسح للشاعر مجال
0: يفسح للشاعر
1: وحتى بناء الصورة المركبة أيضا.
0: نعم.
1: أي. ربما بالفعل نعم. هذا من الأسباب التي بالفعل يعني أن تفسر لماذا هؤلاء الشعراء صرفوا عنايتهم إلى أن هذا النوع من الإيقاع.
0: حينما نعود إلى صلوات في هيكل الحب سنجد أغلب الأبيات قائمة على
1: التدوير.
0: التدوير
1: صحيح صحيح. هذه
0: مثلا عذبة أنت كالطفولة كالأحلى
1: أكثرها لا أحفظه ولكن أكثر أبياتها نعم. كانت هكذا
0: نعم. صحيح. وطبعا يعني مثلا له بالنسبة نعود إلى إلياس أبو شبكة له أيضا قصائد يعني قصيرة الوزن في المنصف من المزوءات، مثال ذلك هذا النص عهدان أو الشهوة الحمراء. بالنسبة إلى عهدان يقول أولا تراهم يرتدون الليل حتى منتهى يستنزفون دم الشباب ويرقصون على قوى هذا فتى كانت تموج بالجواذب وجنتا كان الندى يطفو على آماله وعلى صبا كانت أزاهير الرباب الأمس تسكر أو تسكر من شذا وذرى الجبال وذرى الجبال إذا رأته تقول ما أعلى ذراه ما. طبعا هذا مجزوء سلمون صفرة كانت أزاهير الربا
1: طبعا. نعم.
0: ماذا دهاه اليوم الشهوات تعرف ما دها أما الجمال فإنه لم تبقى تعرفه دما ولكم سمعت الورد ينكره فيسأل من تراه والفجر أصبح يعرف الدنيا جميعا ما عداه عهدان عهد هوى نقي مات في شرف وجاه وهوى يعربد في دمي وتنش في كأسي دماه لم أدري من هي أمه العرى ولم أعرف أبا بحر من الشبهات مرآة لأهوال الحياة الهم صخرته الصغيرة والمساخر شاطئة.
1: بعد هذا يؤكد معنى ما ذكرته وأذكر عنها مثل هؤلاء الشعراء أنه الشاعر أن إلياس أبو شبكة إلياس نعم. شاعر مفكر له لغته الشعرية الخاصة
0: صحيح.
1: هذا يمكن قوله بكثير من الأطمئنان قد تلوح عادية بالنسبة إلى البعض مقارنة بتجارب شعرية لاحقة عليه مثلا لكن هذا ليس دقيقا في الحقيقة
0: نعم.
1: يعني هذا ليس بالمعنى لأن الشعر دائما شعر مثل إلياس أبو شبكة شغوف بهذه الإيقاعات والوزن يعرف كيف أن الوزن لديه هو الذي يحرر فيما يتهيأ لي يحرر الشعر من هذه اللغة العادية قد تلوح عادية ولكنها ليست عادية لأنها ليست لغة التواصل العادي هذا كانك تقول كيف نبكي وكلام عادي كيف نجلس كيف نبكي كيف نضحك ولكن لا العلاقات التي تنتسج بين المفردات والكلمات إذن لها شأن آخر غير شأن لغة التواصل العادي. على كل أحب أن أقرأ له شهوة الموت وتذكر بالشيبي أيضا في الرؤية وفي المعنى. ناقم على السماء حاقد على البشر ساخط على القضاء ثائر على القضاء.
0: ما هو الوزن المصف؟
1: فاعل مستفعل.
0: أيه وما هو هذا؟
1: هذا هو مجزول هذا الخفيف ليس الخفيف هذا. فاعل
0: هذا محدث هذا.
1: فاعل مستفعل.
0: هذا فاعل
1: مستفعل. فاعل مستفعل.
0: أنا حينما تقرأها ذكرتني سلمنصف ب.
1: هو موزون.
0: موزون ذكرتني سلمنصف ب ببيتين قالهما أبو العتاهية. وحينما سأله أحدهم لماذا ما هذا قال له أن أكل من العروض المنون مفنيات واحدا فواحدا يعني واحدا فواحدا فاعل متفعل
1: وفاعل مستفعل فاعل مستفعل
0: المنون مفنية
1: لكن موزون يعني لا أدري
0: موزون
1: على كل
0: هو ليس لا ينتمي
1: إلى إذن هذه يمكن نقول هذه بداية التجديد الإيقاعي عند العام. إذن أعود إلى قراءتها. ناقم على السماء حاقد على البشر ساخط على القضاء ثائر على القدر غير قطرة المساء لا أحب في السحر. طبعا تقديم وتأخير
0: نعم
1: لا أحب غيره. غير قطرة المساء لا أحب في السحر صرت أمقت الصفاء صرت أعشق الكدر غير مشهد الدماء لا أحب في الصور ناقم على السماء والبشر. لاحظ كيف
0: حتى
1: كسر
0: وهو قصد
1: طبعا قصد بذلك وفعلها أيضا في آخر هذه القصيدة
0: في المقطع الثاني.
1: جملي لي الجسد واسكبي لي الرحيق لا تفكري بغد قد يجي ولا نفيق.
0: يجي
1: وليس يجي ويجود تخفيف الهمزة هذا
0: طبعا
1: جميل هذا مثل تأمل تامة
0: صحيح.
1: وهذا يفعلها شعراء العربية الكبار. لا تفكري بغد قد يجي ولا نفيق ما لنا وللأبد إن سره عميق الهوى إذا اتقد كان للبلا طريق فلنمت يدا بيد ولنغيب البريق بين شهوة الجسد والرحيق. إذن هو نوع من التجديد الإيقاعي. ربما تجد ما يشبهه عند الشابي إلى حد ما
0: عنده عمل واحدة
1: تجد عند الشابي ما
0: عمل واحدة على فاعل نسيت الماء يا شباب اللي يقول فيها يا شباب هذيك نسيتها
1: عنده قصيدة أو قصيدة نسيتها الآن الصباح
0: جديد
1: الجديد ربما في الصباح الجديد قد تكون
0: كل سطر كل سطر
1: أي تجد
0: في كلمة كلمتين فقط
1: كأن هناك محاولة طهر الهمامي على كل صديقنا الشاعر الكبير
0: قاسم
1: رحل بالفعل عالج مثل هذه القضايا العرضية والوزنية والتجديدية في الشعر
0: دقيق وكان عمله دقيقا
1: إحصائيا لأن طهر كان متمكنا متضلعا في العروض وفي قطاع الشعر.
0: سلمنصف قبل أن يعني الحصة تشرف على الانتهاء وقبل أن ينتهي ميقاتها أحب أن أقرأ جزءا من المقدمة التي وضعها إلياس أبو شبكة لمجموعه أغاني الفردوس يعني حتى نتبين هذا الوعي النقدي لديه. هي مقدمة
1: ذكرتها في بداية الحصة هي,
0: هي, هي مقدمة مطولة لمحالة
1: لكن تقرأ منها الشذرات لكي تبيع للمستمع الكريم.
0: يقول هو عنوانها في حديث الشعر يقول لا أكتب هذه المقدمة لأحدد الشعر أو لأعلم الشاعر كيف ينبغي له أن يشعر وأي طريق يجب عليه أن يسلك ليصل إلى هيكل النور الأسمى المصطلح النور الأسمى
1: كلمة الشيبي
0: نعم.
1: ولكن ليس هو الذي تأثر الشيبي تأثر الأقرب الشيبي هو الذي
0: هذا
1: لأنه هو كتب هذه في الثلاثينيات ربما لا أدري متى كتبها هذه كتبها فيما بعد أو في الثلاثينيات
0: لكن سلمنصف
1: القصائد التي قرناها كتبها
0: لكن هذه المقدمة هذه المقدمة يعني ظهرت مع المجموع حينما نشر عام 38
1: إذن هذا إذن هذا تأثر الشعراء
0: لا هو نفس الرافد هو رافد واحد
1: ما هو قرأ الشابي بطريقة أو بأخرى
0: هو رافد وبالتأكيد قرأ الشابي في أبولو يعني الشابي نشر عام 29
1: نشر مع الشابي كان اسمه بدأ يعرف الشرق
0: طبعا نعم
1: أبولو أي صحيح.
0: يقول إذن لا لأعلم الشاعر كيف ينبغي له أن يشعر وأي طريق يجب أن يسلك ليصل إلى هيكل النور الأسمى أو لأجيء بنظرية أتعصب لها وأعلن لأجلها حربا فالشعر كائن حي تحتشد فيه الطبيعة والحياة فلا يقاس ولا يوزن والنظرية مذاهب وأغراض لا تعيش إلا على هامش الأدب كما يعيش العرض على هامش الجوهر.
1: وعي وعي وعي دقيق جدا.
0: أو كما يعيش الدكتاتور الزائل على هامش الأمة الأزلية. وقد تصح النظريات أو المذاهب في كتاب سياسي أو وصية سياسية موجهة إلى شعب له أوضاعه الخاصة وحدوده المقررة وثقافاته وجنسيته، ولا تصح في شعر يعبر عن الحياة، فالحياة لا جنسية لها ولا أوضاع ولا حدود، وهي أوسع من أن نضع لها حدودا ومقاييس، والدائرة غير المحدودة لا تنحصر في الحدقة الضيقة.
1: تتواصل هذه المقدمة الجميلة لإلياس أبو شبكة. إذن شكرا لمستمعينا الكرام، ونلتقي في حصتنا النصوص اللآلاء من الإذاعة الثقافية بتونس العاصمة.
0: إلى اللقاء، نلتقي في حصة مقبلة إن شاء الله.

النصوص اللآلئ. النصوص اللآلئ تقديم مفصل لأمهات الكتب العربية والكونية وشرح لمتونها ورصد لأثرها في الأدب والفكر. النصوص اللآلئ، الكتابة وحدها سبيل إلى الخلود، والكتاب المبدعون وحدهم لا يموتون.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
2: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية. لقاء جديد، موعد مباشر جديد معكم من الصالون الثقافي كالعادة، ينطلق الآن، توقيتنا هو 5:02 ويتواصل معكم الموعد حتى حدود الساعة 8 مساء. تحياتنا لكل مستمعينا ولكل أوفيائنا وين ما كانوا يسمعوا فينا، وين ما يوصلكم صوتنا، وين ما اخترتوا إنكم ترافقونا حتى الثمانية، ولا ترافقونا في مختلف برامجنا على موجات إذاعة تونس الثقافية دون انقطاع. كالعادة تسمعونا على موجات لفام في كامل ولايات الجمهورية، تسمعونا على الموقع من تونس ومن خارج تونس www.radiokulturel.tn. تابعونا في المباشر على صفحتنا على الفيسبوك، على قناة اليوتيوب الخاصة بإذاعة تونس الثقافية، وبقية المحامل الأخرى أيضا تلقوا فيها كل التفاصيل الخاصة بالمشهد الثقافي في تونس وخارج تونس أيضا، وكذلك كل الاستضافات والمواعيد الثقافية والتظاهرات اللي نتابعوها في مختلف برامجنا على موجاتنا. وهذا باش يكون محور لقائنا كالعادة من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية حتى للثمانية. مرحبا بكم معنا في هذا الموعد المباشر اللي أمنه لكم منصف المرايحي ونادية حمراني. بعد النغم الأول في لقائنا معكم باش يكون حوارنا على ديسلكسيا الوجع، هذا الإصدار الجديد لضيفتنا الشاعرة سهام جكريم، وطبعا تنجموا تابعونا بعد مع مختلف الاستضافات والمواعيد حتى الثامنة في لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي. تحياتنا لكم الكل وين ما يوصلكم صوتنا. كما ذكرت لكم في بداية اللقاء، بداية الموعد اليوم باش تكون مع ديسلكسيا الوجع، هذا الإصدار الجديد ديوان بإمضاء ضيفتنا الشاعرة سهام جقيريم. نعطيكم فكرة على هذا الديوان، على مختلف القصائد و المواضيع وبقية التفاصيل الأخرى تبعوها معنا في هذا اللقاء المباشر. وأكيد تقترح علينا بعض النصوص نسمعهم من عندها في هذا اللقاء المباشر معكم من الصالون الثقافي. سعيدة بحضورها معنا على موجاتنا ضيفتنا الشاعرة سهام جقيريم. مساء النور، أهلا وسهلا بك.
2: مساءكم مسك وعنبر، مساء النسمة الصيفية، أتمنىها أن تكون معتدلة في هذا الحر.
1: إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله تكون نسمة معتدلة كما قلت أنت سهام مع هذا الحر الكبير الحقيقة. إن شاء الله ربي يعطينا القوة. نحكيه على إصدارك الجديد ديسلكسيا الوجع، مجموعة شعرية تأتي بعد ديوان المنتصف المميت بإمضاء الشاعرة سهام جقيريم. قبل ما نحكيه على ديسلكسيا الوجع، ربما نرجع معاك لفترة ما بين الديوان الأول والديوان الثاني. هل لديسلكسيا الوجع امتداد للديوان الأول المنتصف المميت، ربما في المعنى، ربما في الفكرة، ربما في القضايا التي اختارت سهام جقيريم أن تتحدث عنها في كتاباتها الشعرية، ومن بعد نخص الحديث على الديوان الجديد؟
2: مرحبا بالجميع، نتمنىها أمسية تكون مزيانة معك صديقتي العزيزة نادية. دي مش أول مصافحة معك، تعودنا على مصافحتك كل ما تكون لي مبادرة ونشاط ثقافي، وانت تعرف أن الثقافية متعودة متعددة وفي صحيح. كثير من
1: صحيح. مش فقط كشاعرة وإنما كناشطة أيضا في الساحة الثقافية كذلك. نعم.
2: المنتصف المميت تصدر في 2023 في ماي 2023. كان فيه قصائد معناها متعددة الامتدادات في المجتمع ومتأصلة في وجع الإنسان التونسي عموما والعربي والإنسان عموما بدون انتماءات، إنسان إنساني بامتياز. والله هو جاي معناها بعد فترة الكورونا، المنتصف المميت فيه برشا وجع، فيه برشا أمل، فيه شخص الوجع. كيف كيف كان امتداد لتجربة طويلة في في ميدان الديسلكسيا.
1: نعم.
2: ربما العديد من الأصدقاء ما يعرفوش إنه سهام جقيريم من برغم اللي هي منها مربية عادية، منها كان تكويني الأكاديمي عادي، منها في التعليم العادي، لكن أني أثرت إني نعمل ديتاشمون ودخلت لميدان الإعاقة.
1: نعم.
2: قدمت كمتطوعة في ميدان الإعاقة في الليتام، أنا اللي هو مركز الليتام بالمستير التابع للاتحاد التونسي لإعانة القاصرين ذهنياً. وتعرف إنه احتضان القاصرين ذهنياً عمره ما كان حاجة سهلة. كان ما تكونش إنساني أولاً.
1: صحيح صحيح. تهم.
2: والحمد لله اللي قدمت فيه نجاحات كبيرة. على أساس باش نقوم بعام ديتا سموغان خدمت 15 عام. وأردفتهم ب 14 عام أخرين في بعد ما كملت ديتا سموغان، دخلت لميدان ديسلكسيا في اليونيزي سابقا. وبعد وليت تياسا، هي مراكز احتضان
1: اضطرابات التعلم. وربما ديسلكسيا هي
2: من يعرفها مجتمعنا برشا، خصوصا في الفئة المتمدسة اللي حاليا يصل 6 دوس
1: صحيح، عدد كبير.
2: وربما أكثر.
1: نعم، عدد كبير، وربما الكثير من العائلات الحقيقة يعني يعيشوا هذه المعاناة مع أبنائهم، إن شاء الله ربي يعطيهم القوة.
2: نعم.
1: ويمكن كمربية وكم ربما كم يعني قريبة منهم، يمكن هذا زاد يعطيك رؤية أخرى في الكتابة، ربما أنك تعايش معاناتهم ولا معاناة عائلاتهم ولا الصعوبات، ربما ما نقولش معاناة ولكن يمكن الصعوبات اللي هما يتعرضوا لها، يمكن هكا هذا زاد كان عنده دور في كتاباتك، في الإحساس بهذا الآخر، بهذا الإنسان وين ما كان، يعني للكتابة عنه، هذا القارئ الذي يبحث عن ذاته في كتابات الآخر.
2: هو يعني بعد 14 عام ما لها عمل في وحدة ديسلكسيا بالمنستير، أغلقت معناها على حين غرة، وكما قلت كفأر لأوجاعي أو كضميدة لأوجاعي استعملت ديسلكسيا الوجع.
1: جميل جميل.
2: كان إصدار ديسلكسيا الوجع كتاريخ أولا لمروري من هناك ذات يوم.
1: نعم، مرورك من هناك ذات يوم لم يمر يعني هكا صامت، وإنما كتبت عنه وعبرت عنه سهام جريم، وبعد شوية نمشيه لمحتوى هذا الديوان معنا ومبنى أيضا، ديوان ديسلكسيا الوجع عن دار نهاد للنشر، فيه 112 صفحة، في قصائد مختلفة متنوعة بين القصائد يعني القصيرة زادة اللي هما موجودين في هذا الديوان تقريبا 14 قصيدة. قبلها نحب نمشي معك في نقطة أخرى سهام، حتى نحط ربما هذا الديوان في إطاره. بين 2023 صدور يعني الديوان الأول و 2026 صدور ديوان ديسلكسيا الوجع، كيف كانت كتاباتك سهام يعني بصفة عامة، ومنها هي كان الاختيار لمجموعة من القصائد يتضمنها ديوان ديسلكسيا الوجع؟
2: والله يا أختي نادية، الإنسان معناها مش وقت اللي يكتب مش يكتب بخصوص كالشعر إنك تكتب معناها تكتب في منحة معين موحد.
1: نعم،
2: أكيد العناوين وأكيد المواضيع تكون مختلفة اللي باش توجعك واللي باش تمسك.
1: نعم،
2: مش كما مثلا رواية وإلا قصة من قصص معناها تكون ماشية في سبيل موحد. لذلك كان فما في القصائد معناها في ديسلكسيا الوجع فما الأدب الوجيز اللي هو ولد في جزء كسقسقات.
1: سقسقات إيه.
2: ورد زاد في مجموعة أخرى أولى معناها هي في قصائد طويلة فيها العاطفي، فيها المجتمعي، فيها نعم. على فلسطين، رغم أنه فلسطين ما تذكرش اسمها معناها كما نقوله مباشرة وإنما كان ضمني. برشا حصيلوا كما المدينة زاد أوجاع المدينة، ديستوبيا المدينة، ديستوبيا الحواس،
1: نعم.
2: القنديل والنجمة، برشا حاجات معناها كما قلت من غير ما ندخلوا في تفاصيل القصائد، لكن العناوين معناها المواضيع كانت متعددة وكانت مختلفة.
1: نعم،
2: انك من بعد تجمع تخير قصيد على قصيد وتحط شنو اللي باش يقع داخل الديوان وماذا سيبقى خارجه.
1: نعم،
2: يبقى الازدحام ذاك، لذلك البعض يبقى معناها الشاعر برغم انه يكون انتاج غزير، لكن وقت اللي يحط قصائد يوجد فما حكمة على الأقل في تجميع ديوان
1: أكيد.
2: يكون زائد ذو اتجاه معناه معين.
1: معين، نعم، وربما موحد.
2: ديستوبيا الحواس وديسلكسيا الوجع معناها كما قال عبد الحكيم ربيعي في تقديمه للديوان.
1: نعم، تحية للشاعر عبد الحكيم ربيعي.
2: اللي تحطت في الديوان هذا.
1: نعم، هل الديوان هو ربما وصف لهذه الأوجاع أو لهذه الآلام، ولكنه في نفس الوقت أيضا فيه الكثير من الأحلام زاد ربما اللي تعطيك معناها رؤية تأملية أو رؤية فيها أمل أيضا، يعني هذه المراوحة بين الآلام والأحلام في نفس الوقت.
2: هذيك لمسة الشعر. الشاعر من هو الإنسان اللي نجم في أحلك ظروفي وفي وفي أعلى أوجاعي وفي أعمق درجات أوجاعه
1: نعم.
2: تكون رشة الأمل ديما في يده وهي اللي تخرج على المخرج.
1: جميل، نعم، هل ربما احنا من بعد شوية ونرجع للعنوان سهام، ولكن هكا كيف نحكيه بصفة عامة، وطبعا نحن نقدم الديوان بصفة عامة، والقارئ فيما بعد هو يعني يبحث عن اكتشاف بقية القصائد وكل المضامين وكل المواضيع الخاصة بهذا العمل الشعري. عندما نتحدث عن هذا الوجع، وربما هو تواصل يعني بما معناه في ديوانك الأول، وأيضا في اختيار كلمات العنوان وإلى القصائد في هذا الديوان، هل الوجع هناك بالنسبة لك أنت كلغة قائمة أو كمعنى قائم بذاته يعني في هذا الديوان؟ الاختيار وين مشى وانت تكتب في هذه القصائد، وإلا وانت تضمنهم لهذا في هذا الديوان؟ عندما نتحدث عن هذا الإحساس، عن الوجع، عن هذا الألم اللي حاولت أنك تكتب عليه في مختلف القصائد، في صور شعرية ربما هي يعني يمكن أنها تنبثق من تفاصيل بسيطة ولكنها تعبر عن هذا الوجع الإنساني، وهذا عادة اللي يبحث عليه القارئ الحقيقة.
2: والله يشبش إن السؤال جميل، ما نهمس الوجدان كثيرا.
1: نعم،
2: لكن أخير أن أرد عليه شعرا.
1: أي جميل،
2: باش نقرأ لك، باش نقرأ لكل أم عندها صغير موضوع.
1: نعم،
2: صغير متوحد، صغير من ذوي الاحتياجات الخاصة،
1: نعم،
2: وحدها هناك تقف على قمة ذاك الحيز الصخري البعيد، ترفع يديها تنتظر أملا، تنتظر غارا، وتنتظر فتحة نحو غد أحلى.
1: جميل، نعم.
2: نقول لها حين قهقه الجميع استلع النصل الغائرة في شعاب الروح، ارتسمت على الشفاه المرتسمة المرتعشة ابتسامة البلهاء، عساها تخفي سيرة الأخطاء، سلاسل القفاف، اقرأ وتعجز الحافظة عن الخضوع، اقرأ وتتراقص الصور، يتهزأ رسما دهلوانيا يأبى السكون مهما اجتهد في تصيده، انقلب الحرف على علاته، فلا اليمين يمين ولا الوراء وراء، فكان أمامه الوقت وانتحر على جنبيه الفضاء، النقط الشرقية تساقط أسفل التقويم، لا الباء باء ولا يستقر للثلاثة فاء، اقرأ ويستمر المخاض عسيرا، الملكان حسابهما أبدا متعجل، اختلطت عنده الأعداد والأسماء، ما أسهلها عند الجميع، واحد زائد واحد الكل يعلم إلاه، ينكش عميقا في عباب ذاكرة زئبقية صماء، شروخها تبتلع كل القواعد، الجميع يرقبه بهمهمات ساخرة، المعلمة صبرها الشحيح تناثر إلى أشلاء، وهو كصوص منتوف الجناح يرشح عرقا، الأنامل الكثيفة يعربد بينها القلم ثائرا على مسالك الحروف المعبدة ويخفق، تتراقص الأرقام، تتداخل الاتجاهات، تنكفئ الأنواع، تنتحر الكلمات على أتلام حلقه وتشهق، ينفجر الفصل متأففا، تتخبط في أسافها المربية عليه وعلى أمه المكدودة تشهق، وذاك المتعثر وحده تماما هناك في ركنه يطفو على لجة من غثاء عجزه ويغرق.
1: جميل، جميل جدا النص حقيقة بإمضاء الشاعرة سهام جكريم من ديوان ديسلكسيا الوجع. وإحنا نسمع فيك، وهذا أكيد حسوه المستمعين، يعني بقدر الألم ربما الذي كتب به النص، بقدر الألم اللي حسيناه في صوتك زادة وانت تقرأ في القصيد.
2: النص، الشاعر ولا يكتب من خارج النص.
1: نعم، نعم.
2: وقالي بصفة عامة فيها مش قريم دائما تكتب بمداد منا من أوجاعها قبل أن تكتب بمدادي من ضحكاتي وفرحها.
1: نعم، نعم.
2: ديوان ديسلكسيا الوجع، تعرف إنه ديسلكسيا ما
1: سهام. ألو، في انتظار أن نعود نسمع صوت ضيفتنا الشاعرة سهام جقيريم، ونحن نتحدث عن ديوانها الجديد بعنوان ديسلكسيا الوجع. هذا الديوان الذي صدر مؤخرا عن دار نهاد للنشر في مجموعة من القصائد، أكثر من 20 قصيدة نص طويل يعني، و 14 قصيدة قصيرة سقسقات بعنوانهم المجموعة هذه. في حديث أو في كتابة عن هذا الوجع، عن هذه الديسلكسيا اللي يعانيوا منها يعني أطفال وربما عائلاتهم أيضا، أن يكون هناك من يكتب عنهم أو من يتحدث عن وجعهم، هذا مهم اليوم، لأنه نتحدث عن صور شعرية ربما هي تنبثق كما قلت أنا بكري من تفاصيل بسيطة، ولكنها في النهاية تعبر عن هذا الوجع الإنساني. والديوان ربما هو تجربة وجودية زادة من خلال تعامل ضيفتنا معهم على امتداد كما قالت هي أكثر من 14 سنة. سهام، نعرفش كان عادة ترجع تسمع فينا. سهام منش نسمعوا فيها، نحاول نتصلوا بها مرة أخرى ونواصلوا حديثنا على ديسلكسيا الوجع لضيفتنا الشاعرة سهام جقيريم في لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي. نسمعوا نغم آخر ونرجع مرة أخرى لضيفتنا آخر ونرجع مرة أخرى لضيفتنا لمواصلة الحديث عن الديوان.
3: الحياة ينبوع أفكار والتجارب

0: طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا. رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا مستمعينا. ما زلنا مكملين معكم لقائنا المباشر من الصالون الثقافي. نرجع مره اخرى لضيفتنا الشاعره سهام جقيريم، نتحدث عن ديوان ديسلكسيا الوجع. اهلا وسهلا بك مره اخرى سهام.
1: اهلا بكم، اهلا بالاعزاء والاحباء.
0: مرحبا مرحبا. نواصل اذا حديثنا على ديوان ديسلكسيا الوجع، هذا الديوان اللي ربما ينطلق من من من تجربه، خلينا نقولوا ربما وجودية أو ذاتية تقترحها الشاعرة على القارئ، ولكن في يعني مفهومها الشامل سهام أكيد أنه حاولتي التعبير عن معاناة الآخر أو عن وجع الآخر. كيف كتبتي عنه ربما سهام؟ بأي صورة، بأي إحساس، بأي رؤية؟ ونعرف أنه إحساس الشاعر مختلف عن إحساس الآخر، الإنسان ربما الذي لا يكتب شعرا أو الإنسان الذي يقرأ الشعر، ولكن الشاعر في حد ذاته عندما يحاول أن يكتب عن هذا الآخر، كيف كتبت عنه سهام جقيريم من خلال هذا الديوان، من خلال القصائد اللي انت اخترتهم وضمنتهم لهذا الديوان؟ وبكري سمعنا قصيد من هذه القصائد، وربما ما زلنا نواصل نسمع قصيد اخر زاد في حوارنا معك.
1: قول شنا يبلغ الترهل بالنفس مداه، وتبلغ الاعتاب مكامن الوجدان، حدا تشح معه العباره وتستحي الاه من الانعتاق. حين تتمكن قوى الظلام الكامنة في النفس بالروح، حين تصبح الروح مفرحا في صراع أزلي مع كل المعوقات النفسية والذهنية والأخلاقية والمجتمعية، حين يعجز الصوت عن استيعاب كم الوجع الكامل في الروح، فلا ملاذ للشاعر غير الحرف والكلمة لتكون العبارة مرفأ آمنا ودعوة للخلاص. وكان ديوان ديسلكس الوجع فرصيف مول النفس والروح والذاكرة للالتفاف حول الوجع.
0: جميل، جميلة الصورة في تقديمك ربما لهذا الديوان اللي انت في الأهداء كتبتي إلى أزمنة أخلفت مواعيد الفرح.
1: اللي قريت اللي توا فقرة من تقديم الشاعر
0: عبد الحكيم الربيعي. نعم، تحية لي، تحية لي.
1: وقدم دراسات أخرى مختلفة في مختلف محطات الاحتفائية بالديوان.
0: نعم،
1: كما نقدم زادة نفس التحية للدكتور حسيب تومية اللي قدم زادة مصافحة لديوان ديسلكس الوجع في الديوان. الزوز قدموا لي حصلوا الديوان مشكورين.
0: نعم،
1: في قراءات مزيانة على الأخر. كما قلت قدمت الإهداء إلى أزمنة أخلفت مواعيد الفرح. قلت الديوان في أوله فيه 24 قصيد طويل
0: و23
1: قصيد طويل. وثم جزء سقسقات. اللي هي في الأدب الوزي.
0: بمعنى سقسقات؟
1: سقسقات بمعنى ومضات.
0: نعم،
1: ومضات. من نعرف أنه الأدب الوزي استوى ماشيين فيه في
0: صحيح برشا تجارب وبرشا كتابات نقدية حول الأدب الوزي.
1: صحيح،
0: نعم،
1: مستقيات تدور حول الأدب الوزن.
0: نعم. كتابة القصيدة القصيرة عن بقية القصائد الطويلة الأخرى اللي هم موجودين في الديوان، ونعرف خصوصية كتابة القصيد الومضة أو الهايكو، هذه الطريقة في الكتابة التي تختزل ربما المعنى في أقل ما يمكن من كلمات، في صورة هذا الديوان، في هذا الوجع الذي تحدثت عنه وكتبت عنه سهام جقيريم، كيف كتبت القصائد القصيرة سهام؟ كيف ضمنتها هذه الأحاسيس وهذا الوجع وهذا المفهوم للديوان في أسلوب كتابة مختلف وعنده خصوصيته وعنده مفهومه أيضا؟
1: القصيد الوجيز هو معناها كما قلت أنت صورة كبيرة، لكن تختزل وتكثف كلمات قليلة. نعطيك مثال. تتذكرين الأطفال الذين جلسوا تحت حائط مدرسي ذات ريح وسقط عليهم الحائط فاختلطت الدماء بالطباشير؟ قلت في هذا المعنى عرس الطباشير هو حين فتح صدره للنور هذا الصباح لم تخبره أمه أن خلف قبلتها حجرا وبرقا وطريقا معبدة بكراسي نحو الفناء. لم يكن يعلم أن في قعر فنجاني رجة الريح طينا وأكفانا لزوجة دافئة وشلالات دماء. انتهى.
0: اي يعني وانا مشيت معاك في الصوره اللي انت كتبت عليها، يعني ربما هنا القارئ يمكن ان يستشف هذا الوجع وهذا الاحساس المرهف للشاعر عندما يكتب عن ما يحركه، وكانه في النهايه هذا الديوان ينطلق من واقع، مش فقط يعني من كتابات بإحساس الشاعر، وإنما من مشاهد، ربما من أحداث، من معايشته يمكن لآلام الآخر اللي تستفزه حتى يكتب عنها، كأنه ينطلق بصفة كبيرة من الواقع. ديوان ديسلكسيا الوجع
1: بطبيعة هو ممتد كما قلت، هو متأثر في أوجاعي مجتمعي وفي أوجاعي أنا الخاصة.
0: نعم.
1: وفي أوجاعي ما أراه.
0: نعم. نجم نسمع قصيد آخر من الديوان حتى نقرب زاد الصورة لمستمعينا عن هذا الأثر، عن هذه القصائد التي تضمنها ديوان ديسلكسيا الوجع للشاعرة سهام شكريم.
1: ما هي نقرأ لك؟
0: طبعا في لقائنا المباشر من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية، ونحن نحكي على ديسلكسيا الوجع، الديوان الأخير للشاعرة سهام جقيريم عن دار نهاد للنشر، وكان هناك توقيع لهذا الديوان في الدورة الأخيرة لمعرض تونس الدولي للكتاب، وأيضا كان هناك احتفاء به في العديد من الفضاءات الثقافية لحفلات توقيع لهذا الديوان.
1: أكيد مؤخرا الأسبوع اللي فارط عملنا حفل توقيع واحتفالية في رحاب المديوني
0: بالضبط.
1: المديوني قام بتقديم الديوان عبد الحكيم ربيعي الصديق العزيز مشكور رئيس صالون ربيع الثقافي، كما سير الجلسة في الدكتور عمر ليمان قدم قراءة احتفائية لتجربة الشاعرة ككل، وهو سبق وقدم للمنتصف المميز وقام بتقديم زاد السكس الوزع مشكور. بالمكتبة العمومية بقصر المديوني مشكورة مديرة المكتبة، وقيمة مشكورة زاد آسيا التابعي مديرة دار الثقافة. كان أمسية مزيانة. قلت لي نقرأ حواجة من الديوان باش نقرأ لك حاجة
0: قصيد آخر.
1: اعتدنا في القراءة الكتاب عن فلسطين بطريقة الماء.
0: نعم.
1: كتبت بطريقة مغايرة. مش مغايرة برشا لكي لا أكون مش مغرورة أو حاجة، لكن هي محاولة.
0: نعم.
1: كلنا نعرف تلك اللوحة الكبيرة التي اللوحة الشهيرة لصرخة مونش. لإدوارد مونش، تلك الصورة التي تعبر عن قمة الرعب. شنو كتبت؟ يا واقفا على فلال أشلائي باحثا عن زاوية تجمع كل ما أمكن تجميعه من رفاتي، رأس المعفر على السطوح مرفرف ورجلي العابثة منذ لأي فقدتها، وهناك بعيدا عني تتدلى أمعائي، أنت تبحث عن جائزة بوليتزر وشهرة مضمخة ببعض آلاف دولار، وأنا أسعى إلى كفن يتسع لفوضى جثتنا يستر ما بقي من أعضائي، تتفحصني بعين الحصيف مفكرا متى ينعكس الضوء جيدا ليزلزل المتفرجين جل نار دمائي. تمهل وسر بلطف وأنت تدوس أنقاذنا، فالوقت أظن من أن يعطينا فسحة لنستر عوراتنا ونقيم على رفاتنا المتشظية بضع شواهد. رتل الفاتحة في سرك إن تكرمت، فهذه دمية لارا ما زالت تتشبث بها بضع أصابع، وهناك مدرستي كراسي وبعض من بقايا إخوتي ورفاقي، كوفية أبي على المشجب معلقة لا يزال دمها لزجا، وذاك مطبخ أمي، فأرسل سلامك هامسا ولا تزعجها، فما زالت روحها هناك حيث ألفتها على القدر منحنية تعد لنا لحما طازجا بالزعفران. وجدتي قابعه امام تنورها تنتظر خبزه المتمهله، احرقته لواعج حره من وابل النيران. حاول حصرنا داخل زوم صورتك جيدا، واغلق متاريس الصوت فلا يزعج نومكم انين احتضاري، واحكم خناق الضوء نحو قبلتي جاهدا، فهناك حتما مرفرفا ستراني.
0: ستراني. القصيد بعنوان صرخة من ديوان ديسلكسيا الوجع بإضاءة شاعرة سهام جغيريم. طبعا يعني القصائد اللي سمعناهم اليوم هما نموذج من مجموعة أخرى من القصائد التي تضمنها هذا الديوان ديسلكسيا الوجع. ومفردة ديسلكسيا ربما هي تفيد، ربما هي المفردة العلمية لاضطرابات التعلم. اختيارك لهذا العنوان سهام حتى يعني يشمل كل ما كت عن كل الاضطرابات ربما التي كتبت عنها في هذا الديوان.
1: صديقتي، نحن نعيش في زمن الديسلكسيا بامتياز.
0: صحيح.
1: الاضطرابات عمت حياتنا.
0: نعم.
1: من اضطراباتنا الشعور في الأحاسيس المشاعر إلى الاضطرابات في التزود بالماء والكهرباء.
0: نعم.
1: معناها نحن نعيش في زمن ديسلكسيا بامتياز.
0: نعم. ديسلكسيا الوجع نعود نذكره هو عن دار لهاد للنشر بإمضاء الشاعرة سهام جغيريم. إن شاء الله بالتوفيق ليك في هذا الديوان وفي كتاباتك القادمة أيضا، اللي طبعا نسعد أنك تكون معنا على موجات إذاعة الثقافية للحديث عنها في مختلف المناسبات وإلا في مختلف الأنشطة الثقافية والتظاهرات اللي نتشارك فيهم زادة في الموسم، في كل موسم ثقافي. إن شاء الله بالتوفيق ليك سهام.
1: عيشك غالية.
0: شكرا لك.
1: نطلع لكم آخر حاجة
0: أي
1: اللي حطيتها في غلاف الديوان هي صلوات السنابل.
0: نعم.
1: لأطفالي جميعا أقول: ما بين رشفتين تقف قلوب خذلة بتميمة على شباك الأمنيات، ترى أيستجيب الغيم لابتهالات سنبلة عرجاء. صديقتي نادي الحمراني، كل الاعتزاز
0: بالاستضافة.
1: عيشك.
0: شكرا لك.
1: دائما من حسن الى احسن.
0: يعيشك. شكرا لك.
1: تسعدني دائما بطلاتك الجميله وبهذه الامسيات الرائقه التي اشارك فيها كثيرا.
0: شكرا لك. يعيشك.
1: كان هناك جديد، انت معي بحول الله
0: ان شاء الله. شكرا لك، مرحبا بك ديما معانا على موجات اذاعه تونس الثقافيه، ضيفتنا شاعره سهام جغيريم. شكرا لك والى اللقاء. لقاءنا المباشر معكم من الصالون الثقافي مازال متواصل على موجات اذاعه تونس الثقافيه حتى حدود الساعه 8 مساء. بعد شويه الموعد مع نغم، وبعد الموعد مع مكتبه الثقافيه، ثم لنا عوده لنواصل اللقاء والحوار مع ضيوفنا.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: مكتبة الثقافية.
2: أهلا بكم. كتابنا اليوم بعنوان الدخول العثماني إلى الجزائر ودور الإخوة.

0: الأول وصدامها على حدودها الشرقية مع الصفويين الفرس الذين جعلوا من التشيع مذهبا لدولتهم وقضائها على دولة المماليك لتصبح مصر تحت حكم السلطنة العثمانية التي انتقل إليها مركز الخلافة الإسلامية، وشمل نفوذها أيضا بلاد الشام واليمن والحجاز والحبشة وشرق السودان وجميع السواحل المطلة على البحر الأحمر. كما اهتم المؤلف بتقديم نبذة قصيرة عن الأوضاع السياسية في أوروبا وحالة المسلمين في الأندلس وكذلك الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المغرب وتونس وليبيا. أما الباب الأول من الكتاب فتمحور حول الجزائر قبيل الدخول العثماني، حيث تطرق الكاتب إلى انهيار الدولة الزيانية في الجزائر إثر التنافس الحفصي المرين عليها، وإلى الاحتلال الإسباني لسواحل الجزائر من المرسى الكبير سنة 1505 إلى وهران سنة 1509 وبجاية سنة 1510 ومستغانم ومدينة الجزائر سنة 1511، وشرح أسباب هذا الاحتلال ونتائجه وردود الفعل إزاءه. ودرس الدكتور محمد دراج في الباب الثاني من الكتاب الدخول العثماني للجزائر ودور الإخوة بربروس الذين قدم نبذة عن حياتهم انطلاقا من جزيرة ميديلي اليونانية التي ولد بها، وهم عروج رايس الذي جعل من جزيرة جربة سنة 1512 قاعدة لغاراته البحرية ضد السفن الأوروبية وسواحلها، وتمكن من الاستيلاء على قلعة الجزائر وطرد الإسبان منها سنة 1516، وخلفه بعد مقتله سنة 1518 أخوه خير الدين بربروس الذي أقنع أعيان مدينة الجزائر بطلب ضم بلدهم كإيالة إلى السلطنة العثمانية، وتصدى إثر ذلك لهجمات التحالف الأوروبي المسيحي أكثر من مرة آخرها سنة 1541. وأسحاق رايس الذي كان دوره ثانويا وإن ساعد أخويه السابقين في تونس والجزائر، بينما لم يلعب شقيقهم الأصغر إلياس رايس أي دور يذكر باستثناء مرافقة أخيه عروج في بعض رحلاته التجارية. وأشار المؤلف إلى أن الوجود العثماني في غرب المتوسط ارتبط بقضية المسلمين في الأندلس وحمايتهم حتى قبل ظهور الإخوة بربروس في سواحل شمال إفريقيا، ثم بيّن بدقة مراحل دخول العثماني للجزائر منذ المحاولة الأولى لعروج رايس تحرير مدينة بجاية سنة 1512 وتحرير قلعة جيجل من الجنويين سنة 1514، وصولا إلى تحرير مدينة الجزائر من الاحتلال الإسباني والقضاء على ثورة الشيخ سالم التومي، في حين تم انضمام الجزائر رسميا للدولة العثمانية سنة 1519 على يد خير الدين بربروس. وهنا عدد الكاتب أسباب هذا الانضمام ونتائجه، كما أوضح أن بسط النفوذ العثماني واجهته عدة حركات تمرد، ولكن تدمير حصن البنيون سنة 1529 أدى إلى تثبيت الوجود العثماني بالجزائر. وتطرق إلى تولي خير الدين بربروس لقيادة الأسطول العثماني ومحاولة السيطرة على تونس سنة 1534 قبل حملة شارلوكان واستيلائه عليها سنة 1535. وخصص الدكتور محمد دراج الباب الثالث من كتابه لدراسة ردود الأفعال إزاء الدخول العثماني للجزائر، مستعرضا مواقف الزعماء المحليين مثل الشيخ سالم التومي الذي تمرد متذرعا بإساءة الجنود الأتراك معاملة الأهالي، وانتهى الأمر بإعدامه وطلب ابنه يحيى الحماية الإسبانية. وكذلك الشأن بالنسبة إلى أمير قلعة تينس حميد العبد الذي واجه عسكريا عروج رايس في نواحي منطقة الشلف قبل أن يفر إلى الجبال ثم يقع إعدامه من طرف خير الدين بربروس. واعتبر الكاتب أن موقف ملوك الدولة الزيانية اتسم بالتذبذب بين التحالف مع الأتراك والإسبان أو الاستقلال عنهما، أما موقف العلماء بالمعنى الديني للكلمة فبرز باستدعاء العثمانيين لرد العدوان المسيحي على الجزائر، إلى جانب أداء وظيفة الإفتاء في القضايا السياسية أو ما يعرف بالاستشارة الشرعية والوساطة بين الأتراك وزعماء حركة التمرد، في حين كان موقف الأهالي بمنظور الكاتب مؤيدا بشكل عام للعثمانيين رغم تسجيل حالات معارضة وثورات محدودة وفق تعبيره، مرجعا إياها لحملات الدعاية المضادة لهم. كما استعرض المؤلف ردود أفعال سلاطين تونس والمغرب من العشود العثماني بالجزائر، وختم هذا المبحث بإبراز ملامح السياسة العثمانية بالجزائر سواء نحو القوى الدينية أو إزاء الزعماء المحليين والأهالي. ورغم سرديته التي تبدو متعاطفة مع العثمانيين ومدافع عنهم وبعض التداخل في مباحثه، يمكن اعتبار هذا الكتاب الموسوم بالدخول العثماني إلى الجزائر ودور الإخوة بربروس 1512-1543 للدكتور محمد دراج مرجعا قيما حول مرحلة تاريخية مهمة من تشكل الكيان السياسي للجزائر الحديثة، خصوصا وأنه استند إلى عدة مصادر عربية وتركية. قراءة مفيدة للجميع، وإلى اللقاء مع تحيات عادل القادري.
1: مكتبة الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف أمير الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
5: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
6: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية. 6:28 دقيقة، مرحبا بكم معنا في هذا اللقاء المباشر من الصالون الثقافي اللي مازال متواصل معكم حتى حدود الساعة 8 مساء مع مختلف الاختيارات والمواضيع والضيوف أيضا اللي حاضرين معنا تباعا في هذا اللقاء المباشر. لقاءنا معكم يتواصل الآن للحديث ربما على مجال يشغلنا جميعا عندما نتحدث عن المجال التربوي في علاقة بربما عالم رقمي تقني متطور. وسائط إلكترونية اليوم أصبحت تؤثر على المجال التربوي، على المعلم والمتعلم في نفس الوقت. وسائط هي أيضا متغيرة جدا اليوم، ويمكن نبحث في مدى مواكبة هذا المجال التربوي بصفة عامة، يعني لهذه الوسائط الإلكترونية المتطورة جدا اليوم واللي كما قلت أصبحت تؤثر. هل هذا التأثير إيجابي أم سلبي؟ هل علاقة المجال التربوي بهذه الوسائط الإلكترونية في تونس خاصة اليوم كيف يمكن أن نقيمها، أو كيف يمكن أن يكون لها تموقع خاصة مع هذه الأجيال الرقمية الجديدة، ربما في مقاربات مختلفة بين النفسي والبيداغوجي؟ هذا كل باش نحكي فيه مع ضيفنا. سمعونا، مهم جدا الحديث على هذه النقطة في لقائنا معكم اليوم على موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر من الصالون الثقافي. سنتحدث عن هذا الإصدار لضيفنا ونغوص في بعض تفاصيل هذا العمل، وربما من بعد نخليكم المجال أنكم تكتشفوا خصوصية هذا البحث من إشكاليات الوساطة التربوية في زمن الرقمنة بإمضاء الباحث الدكتور فريدة الصخيري معنا مباشرة عبر الهاتف. مساء النور، أهلا وسهلا بك دكتور.
7: أهلا وسهلا،
6: مرحبا
7: بك ومرحبا بالإذاعة الثقافية.
6: يعيشك، مرحبا بك معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية، سعداء أنك تكون معنا حتى نستفيد من تجربتك من خبرتك ومن بحثك في هذا المجال. فقط للإشارة فإنه ضيفنا الدكتور فريدة الصخيري هو أستاذ جامعي في الجامعة التونسية، باحث في العلوم الثقافية، متحصل على التأهيل الجامعي وشهادة الدكتوراه والماجستير في العلوم الثقافية اختصاص تقنيات التنشيط والوساطة. ضيفنا أيضا يدرس الوساطة الثقافية بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بسبيتلا بجامعة القيروان. كذلك في ربما في اهتمامات سفاريد في علاقة بمجالات أخرى، سيكون أكيد لنا لقاء آخر معه حتى نتحدث عن مجالات بحثية أخرى اشتغل عليها ضيف ضيفنا من خلال جملة الإصدارات اللي قدمها، كما كتاب الشباب التونسي وعنف الوساطة الإلكترونية، حتمية الثقافة التكنولوجية أم الثقافة ثقافة الخيار التكنولوجي، إثنوغرافيا الزردة، سطوة المأثور وبسطة المنثور والفعل الثقافي المنظور، مواسم الزاوية، إثنوغرافيا الاحتفال ووساطة الفاعلين. واليوم نحكيه على هذا الإصدار الجديد أيضا بإمضاء ضيفنا في لقائنا المباشر معكم اليوم من الصالون الثقافي. تحياتنا لك مرة أخرى سي فريد.
7: تحياتي يا أخت نادية، شكرا على هذا التقديم اللطيف.
6: يعيشك، شكرا لك. نستفيد من خبرتك في هذا المجال، من بحثك، من ما قدمته في هذا البحث، خاصة عندما نتحدث عن هذا المجال، نحكي عن مجال التربوي ربما والوساطة التربوية في علاقة بالوسائط الإلكترونية. قبل يمكن ما ندخل في بعض تفاصيل هذا العمل، حتى نقربوا المفهوم سي فريد، ومن بعد نحكيه على مختلف الفصول والمحاور اللي انت اشتغلت عليهم في هذا الكتاب. عندما نتحدث عن الوساطة التربوية في زمن الرقمنة، كن قربوا المفهوم شوية أكثر لسيد المستمعين بمعنى الوساطة التربوية.
7: الوساطة التربوية هو مفهوم في الواقع مفهوم قديم وليس مفهوما جديدا.
6: نعم.
7: ولكن الجديد يفرض أن نفتح المجال ونطرح الموضوع من جديد. علاش؟ لأنه البيئة الرقمية اليوم للمدرسة والمحيطة بالمدرسة تقريبا خلقت وضعا نفسيا وتربويا وثقافيا خلع عنها طابع القداسة التربوية الاجتماعية التقليدي. أولا هو بالنسبة للمعلمين، ثم بالنسبة للمتعلمين كذلك على حد السواء. ولماذا؟ وهذا أسهم وأنتج تغييرا في المواقف وفي الانتظارات من هذه المؤسسة، لأن انتظارات المتعلم في سنوات السبعين من المدرسة ليست نفس الانتظارات في ما بعد الألفية، وخاصة في 2026-2020. إذن هذا تقريبا فتح المجال في نحو إرباك منهجي كبير في مدى قدرة المدرسة اليوم على إنتاج القوة الصلبة في المجتمع وكذلك القوة اللينة في المجتمع. إذن كيف يمكن للمدرسة اليوم أن تتوفر لها الضمانات الكافية تكون مؤسسة بالفعل في راهنية المشهد اليوم وقادرة ضمن مكانتها المتميزة في أذهان الكثيرين أن تدفع نحو استراتيجيات قادة تنافسية قادرة على منافسة المتغير الكبير اليوم في مجتمع إذا من هذه المنطلقات كان تأليف هذا الكتاب. وهذا الكتاب انطلق من جملة من الإشكاليات، حتى ربما قبل أن ندخل في بعض التفاصيل، يعني هذا الكتاب وضع وضعت فيه الكثير من الإشكاليات. لا أزعم أنني وجدت فيها إجابات، ولكن هي إشكاليات حالية أراها
6: وضروري طرحها أيضا.
7: كيف تمثلت المدرسة اليوم مثلا من خلال مكوناتها ككل الزمنية والمكانية ومناشطها التعليمية وعلاقاتها التربوية، وكيف تمثلت اليوم تكنولوجيا الرقمنة؟ ونحن نرفع دائما اليوم في تونس في الإدارة في كل شعار الرقمنة اليوم والوساطة الجديدة، كيف تمثلت المدرسة قضايا الاتصال التربوي اليوم والاتصال البشري اليوم في ميكانيزماتها الجديدة، ميكانيزماتها التقنية الجديدة، بأي مصطلحات اليوم تستمر التربية؟ هل فعل التربية كلنا اليوم في ارتباط الأسرة التونسية في ارتباط بالمدرسة بأي معنى؟ إذا تستمر في يمكن أن نقول أن هل أن المدرسة اليوم تتصدر اهتمامات المجال الاجتماعي العام؟ لابد أن نصارح أنفسنا، لأنه لابد من وضع أسس جديدة. نستمع كثيرا الاستشارات إلى ما يسمى بالإصلاح اليوم، ولكن لا يمكن الإصلاح لا يمكن التفكير في الإصلاح دون طرح هذه المسائل. أي آليات المدرسة اليوم تقوم بوظائفها التقليدية كما قلنا في التكيف الاجتماعي والبيداغوجي والتميز والانتقاء الاختيار والاصطفاء، هذه المهام التقليدية في المدرسة. لكن اليوم كيف تقوم المدرسة بها؟ هل يمكن المدرسة أن تقوم اليوم بهذه المهام؟ عندما تستمع إلى أصحاب الميدان ربما قد تتلقين إجابات أخرى.
6: صحيح.
7: نعم.
6: صحيح.
7: سؤال آخر كذلك، هل استطاع الفضاء المدرسي اليوم في مجتمعاتنا المتحولة أن يكون وسيطا منافسا ومحكما فاعلا بين الفئات المختلفة؟ المدرسة اليوم كانت قديما كانت مثال للقدوة الاجتماعية، كانت لها مركزية في المجتمع.
6: صحيح.
7: هل المدرسة اليوم
6: مازال عندها
7: التوازن بين الحياة الواقعية والحياة الافتراضية عند المتعلمين اليوم؟
6: نعم.
7: أم أن هناك شقا قد غلب على شق كما يقال؟ إذن حتى لا نقع في إشكاليات كثيرة مثل الإحباط النفسي، مثل الفشل الدراسي، مثل الاغتراب الاجتماعي، مثل الانبتات الثقافي، هذه نستمع إلى هذه الإشكاليات ونراها تقريبا.
6: إذن
7: هذه كلها تقريبا هو المحيط العام منطلقات هذه الإشكاليات.
6: نعم، يعني مختلف هذه التساؤلات والإشكاليات ربما المطروحة اليوم في علاقة بمجال التربية والتعليم. ربما الكتاب يبحث يعني إجمالا في هذه التحديات، تحديات التربية والتعليم اليوم ربما في عصر هذا، يعني هذا التحول الرقمي الكبير، كيف يمكن ربما أن نبني تواصل أو نبني شراكة بين هذا الواقع اللي احنا نعيش فيه اليوم في مجال التربية والتعليم والمجال التربوي في مختلف يعني جوانبه، وهذا العالم المسيطر علينا اليوم، عالم التحول الرقمي، عالم الشاشات. يعني هناك الكثير من البلدان التي أصبحت تعتمدها يعني في منهجها الدراسي، يمكن ما نجموش نقارن، يمكن الإمكانيات وغيره من الجوانب الأخرى التي تؤثر على هذه الرؤية ربما، ولكن مهم اليوم أنه الخبراء والمختصين يقدموا هذه القراءة، كما القراءة اللي انت قدمتها سفريد، اللي هي تنجم ربما تكون يعني موجهة للباحثين، للدارسين، للأساتذة، للمهتمين بقضايا التربية الحديثة، عندما يكون هناك مثل هذه الأبحاث التي تحاول أن تبحث في هذه العلاقة، في هذه الإشكاليات، وانت سميتها من إشكاليات الوساطة التربوية في زمن الرقم. ربما هناك الكثير من الإشكاليات الأخرى التي تطرح زادة بالإضافة إلى ما طرحته في هذا الكتاب. حكينا على هذا المنطلق اللي بدأت منه فكرة هذا البحث وهذا العمل، وللوصول ربما إلى إجابات أو للوصول إلى حلول، كان هناك يعني تقسيم وتبويب لمجموعة من الفصول، 5 فصول تقريبا، لدراسة هذا الوضع ولهذه التساؤلات ويعني هذه القضايا. كيفاش كان هذا التقسيم سي فريد؟ هما 5 فصول، احنا تو كل مرة نغوص شوية في كل فصل من الفصول، ولكن تقسيمهم كيفاش كان سي فريد؟
7: هو شكرا على هذا السؤال، لأنه يعني تقريبا هناك حيرة كبيرة في اختيار المنطلقات، لأنه يعني الفصول هي اختيارات، قلت في الـ في الـ في الـ في الـ في العنوان الكتاب من إشكاليات الوساطة التربوية، لأني لا أزعم أنني قد فتحت الباب أو تقريبا أضاءت كل الإشكاليات. لماذا؟ لأنه أولا نتحدث عن الوساطة التربوية كما قلت قديم حديث، لأنه أدوات التنشئة الاجتماعية اليوم في العصر الحاضر أكيد أنها تغيرت. ماذا نقصد بأدوات التنشئة الاجتماعية؟ إذن كل ما تحدث عنه أدبيات القديمة في العلوم الإنسانية مثل إيميل دوركايم وغيسكونت أوري بريكسون، كلها قد تغيرت إذن اليوم، وأصبحت اليوم إذن لابد أن نتغير في هذا الزمن، لأنه زمن تفتت الهوية الثقافية اليوم.
6: نعم.
7: في المصطلحات القديمة في التحليل السوسيولوجي والبحث التربوي، كلها تؤثر إلى حجم التأثير اليوم الذي تقوم به مؤسسات أخرى منافسة مع المدرسة والعائلة وبقية الفضاءات الاجتماعية النظامية الأخرى، لأن هناك فضاءات أخرى اليوم لا نظامية، إذن يصعب حصرها في سياسة الأفراد وفي تكوين الجماعات، في إيجاد نماذج التفكير والشعور والسلوك. هذا كله إذا فتح لنا إذن هذه المحاور التي ربما أجزت التحليل فيها أو الفعل فيها في هذا الكتاب.
6: نعم. كما قلنا هما 5 فصول، وإحنا في كل مرة الآن مش ندخلوا في بعض تفاصيل بعض، يعني تفاصيل كل فصل من الفصول حسب التبويب اللي أنت اعتمدت عليه. فقط سؤال سي فريد، ربما اللي يسمعوا فينا وإحنا نحكيه على التربية والتعليم وعلى الوساطة التربوية كمفهوم أنت قدمتونا في البداية، هل نتحدث على على هذه الإشكاليات ربما المطروحة والعلاقة مع هذا العالم الرقمي المتطور اليوم، بنفس الفكرة بنفس المنطلق بنفس التوجه عندما نتحدث عن القطاع العام والقطاع الخاص، أم أنه تختلف ربما المعالجة لهذا الواقع بالنسبة يعني للزوز مجالات؟
7: أجيبك تقريبا بس هناك تناقض كبير جدا بين ما هو موجود اليوم وما هي عليه المدرسة العمومية اليوم. لأنه المدرسة العمومية في تعبير أحدهم، إذا نحن نتعامل مع مدرسة قديمة لمتعلمين جدد. إذا المدرسة اليوم، لما نتأمل المدرسة اليوم، المدرسة التونسية اليوم، نجد أن الكثير من التنظيمات، الكثير من البنيات، الكثير من هي لابد أن تكون موضع تساؤل، حتى لأنه هناك رهان كبير اليوم في المواكبة. لابد أن نواكب المسألة، نواكب الجيل الرقمي اليوم. اليوم لا يمكن أن نعود إلى الوراء في موجة إذا عالمية معولمة في عالم اليوم إذا تجمعه الشبكات مشبك إلى غير ذلك. أصبحت المعلومة ليست هي الهدف. إذا لابد المدرسة أن تتغير، وهذا ما أشرت إليه في جانب الخصخصة ربما وخصخصة التعليم اليوم.
6: في الفصل الثاني
7: في بعض في كانت الخصخصة في وقت ما كانت رمزا للفشل. كان من يلتحقون بالمدرسة الخاصة؟
6: صحيح، هم الفاشلين في التعليم العمومي.
7: اليوم أصبح طموح اجتماعي
6: بالضبط، وخيار
7: كبير واختيار أننا نلتحق بالمدارس الخاصة. هذه من الإشكاليات الكبرى اليوم.
6: حتى ربما نقربوا الصورة زادة أكثر. سي فريد، يعني نذكر أنه معنا ضيفنا الكاتب الباحث الدكتور فريد الصخيري، أنه الكتاب مش يعني هذا البحث وهذه التفاصيل اللي باش نحكيوا عليها في هذا الكتاب هي يعني مش من فراغ يعني بين ضفين، وإنما هي من تجارب واقعية ملموسة لواقعنا المدرسي لمجال التربية والتعليم في تونس، هكا ولا سي فريد؟
7: نعم أكيد. نعم. لأنه تجربتي في التدريس في التربية البدنية في المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقفصة لمدة 7 سنوات، ثم التدريس لمدة 10 سنوات بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانية وبالتحديد في شعبة التربية والتعليم وكذلك التنشيط السياحي. إذا مكنتني من الاقتراب أولا من المقررات، ثم من الميدان، ميدان العمل بالنسبة لخريجي هذه الاختصاصات. إذا وهذا كما قلنا كان بمثابة تقريبا القادح لاختيار إذا هذه الإشكاليات التي كما قلت أنني فتحت فقط الباب لبعض الإشكاليات.
6: كما قلنا هو العنوان من إشكاليات الوساطة التربوية في زمن الرقمنة. خلينا نبدأ بالفصل سي فريد. كل فصل هذا ناخذ عليه فكرة معاك في بعض العناوين، ومن بعد طبعا يسمعوا فينا نجموا يلقاو كل التفاصيل الخاصة من خلال الاطلاع على هذا الكتاب اللي نذكره فقط نقول أنه هو من إصدارات دار الأمين للنشر والتوزيع. الفصل الأول هو هذه المقاربة النظرية للإخفاق المدرسي لدى الأجيال الرقمية الجديدة، مقاربة نفسية، مقاربة بيداغوجية. تسليط الضوء كان على أي جانب ربما، أو هذه المقاربة وين تهزنا فيها سي فريد؟
7: هذه مقاربة الفشل المدرسي، لأنه نتحدث اليوم عن زمن آخر وهو زمن يسمى بتعدد الذكاءات. معنى ذلك أن هل أن المدرسة اليوم هي فعلا لما نتحدث عن إخفاق مدرسي، هل أنه إخفاق مدرسي حقيقي أم أنه إخفاق بمناويل ومتغيرات قديمة تستهدف فقط التعلمات، تستهدف فقط بعض المهارات؟ ربما المدرسة اليوم لا تفسح المجال لأشكال أخرى من التعبير، لأشكال أخرى من التميز الاجتماعي، حتى نقول أنها توزع في بعض الحالات الإخفاقات أو توزع النجاحات كذلك. لأنه كما قلنا المسائل ترتبط بالدور النموذجي للمدرسة ومراجعة الوظائف ومراجعة حتى الهندسة البيداغوجية للتعليم، مراجعة الأسس المعتمدة في التقييم، مراجعة كل ذلك اليوم. يجدني ويجدنا جميعا كمربين نراجع المقاربات الفشل، المقاربات التربوية، المقاربات الاجتماعية، كيف ما الذي نعنيه بالفشل الاجتماعي اليوم أو نفسيا أو ما يسمى بالإخفاق المدرسي أو ما يسمى بالتسرب الدراسي، وهو موجود وليس ربما في المقاربة اليوم المدرسية تراهن على النجاح بتوجه النجاح. نجد أن هناك نسب مرتفعة من النجاح، ولكن هناك كذلك تسرب مدرسي حقيقي لا يجد في بعض الحالات المآلات والوجهات الصائبة. إذن الاحتضان هؤلاء الناشئة ربما وتأطيرهم في مجالات أخرى. هذا هذه المنطلقات لهذا الموضوع.
6: وخاصة كما خصصت أنت في عنوان الفصل عند الأجيال الرقمية الجديدة، لربما حتى نظرتهم للتعليم والمدرسة مختلفة على أجيال أخرى. نعم، الأجيال السابقة. نعم. يعني
7: لماذا؟ لأن أولا المدرسة كانت عند الأجيال القديمة كانت مصعد اجتماعي
6: بالضبط.
7: المدرسة كانت تمثل ربما الطموح، كانت تمثل الشغل، ولكن اليوم هذه المسائل تم تجاوزها، لذلك هذا الجيل له تصوراته كذلك عن المدرسة. ولكن المدرسة إلى حد الآن لا تواكب، أقول إذا هذه التغييرات بشكل سريع، بشكل ربما متناسب.
6: نعم، هذا بالنسبة للفصل الأول في علاقة بهذه المقاربة النظرية للإخفاق المدرسي. ثم الفصل الثاني تحدثت فيه سفريد على المدرسة التونسية في تمثلات الفاعلين الاجتماعيين بين رهانات القطاع العام ومآلات الخصخصة، وإحنا ذكرنا نقطة صغيرة منذ قليل في هذه في علاقة بهذا المجال بين القطاع العام والقطاع الخاص أو خصخصة التعليم، بمعنى تمثل الفاعلين الاجتماعيين. هنا سفاريت
7: الفاعلين الاجتماعيين هم الذين يشاركون في المدرسة، يشاركون في إنتاج البرامج، يشاركون حلم ربما حلم المدرسة العمومية اليوم. كلنا ننتصر للمدرسة، ونستمع كثيرا لهذه المقولة أن المدرسة العمومية هي خط أحمر، ولكن اليوم أحيانا نجد أن المدرسة تؤبد بعض المسائل، أن هناك نوع من ليس هناك العدالة التربوية وتكافؤ الفرص التي نرفعها كشعارات. أحيانا نجدها غير مجسمة أمام دخول التعليم الخاص والخصخصة إلى آخره.
6: كيفاش كانت ربما صورة المدرسة التونسية في تمثلات الفاعلين الاجتماعيين هذوما، يعني في علاقة بزوز قطاعات العام والخاص؟
7: المدرسة كانت بالأساس كما قلت في السابق كانت مصعدا اجتماعيا، كانت تشكل ربما في الرأي العام هي الوساطة المدرسية التقليدية. إذن ولكن اليوم المدرسة أصبحت انتقلت، لم تعد رهانا سياسيا عموميا، لم تعد كذلك مجال للتفاوض الاجتماعي المدرسة اليوم. يعني هناك خطابات أخرى، خطابات خاصة المدرسة الخاصة اليوم. ولما نتحدث عن المدرسة وليس فقط في المدارس، هو في كل مستويات الابتدائي الثانوي وحتى في
6: التعليم العالي،
7: نعم في مستويات الجامعية. إذن الجمهور المدرسة العمومية في كثير منهم اليوم هو يتوق إلى المدرسة الخاصة.
6: لماذا؟
7: لأنه يعني كثير من الوعود، كثير من الرهانات تفوق فيها ربما بأشواط كبيرة مخرجات المدرسة العمومية.
6: والكثير من الامتيازات، وربما الامتيازات هذه هي اللي تخلي كما قلت أنت يعني الدارسين في المدرسة العمومية أنظارهم على كل ما هو خاص، لأنه ممكن يشوفوا الفرق الكبير يعني بين القطاع العام والقطاع الخاص.
7: كما قلت لك تغيرت الصورة، صورة المدرسة الخاصة حتى في التمثل الاجتماعي. تحولت كما قلت في السابق من ملجأ للفاشلين والخائبين إلى عنوان للتميز والطموح، وهو ما دفع الكثير اليوم من العائلات حتى العائلات الفقيرة من المستويات الاجتماعية إلى إلحاق أبنائها
6: بالمدارس الخاصة. صحيح.
7: وحتى من في المشتغلين في القطاع العام نفسهم
6: يلتحقون
7: كما قلنا منها بجدول الخصخصة والتعليم وإخضاعه لمنطقة السوق، لأن مثلا اليوم أصبحنا لا تنفصل كثيرا عن الجانب الاقتصادي أو مسايرة حتى المشروع الرسمي. يعني حتى المشروع الرسمي أخت نادية اليوم هو لا يخفي انبهاره بالمدرسة الخاصة اليوم. تحت غطاء شعارات كثيرة للمؤسسة التربوية العمومية. نحن نرفع شعارات وخط أحمر إلى غير ذلك، ولكن نسند التراخيص ونمرر الإجازات وننشط الكثير من آليات العديدة إذا موازية ومنافسة في الحقيقة للتعليم
6: العمومي. صحيح.
7: نعم. وكنا وكأننا نساهم في نوع في تخلف هذا التعليم تخطيطا وتجهيزا من أجل الضغط أساسا على القناعات أساسا. يعني تهمني هنا هي الصورة وهي الفكرة والتمثل بصورة عامة.
6: ويمكن احنا في فترة سابقة كنا فقط نتحدث عن التعليم الابتدائي ولا الاعدادي والثانوي، اليوم نحكي حتى على التعليم العالي. هناك الكثير من الجامعات الخاصة، يعني انفجار كبير يعني في مجال التعليم الخاص اليوم في تونس.
7: حتى تشريحات القاعدة التشريعية هي موجودة وتدعم كثيرا، ولكن هو نحن لا ندافع ربما ولا نهاجم بالخصخصة.
6: طبعا
7: اليوم هي حتى من باب توطين التكنولوجيات اليوم في العصر الرقمي أنها تحتل الصدارة اليوم.
6: صدارة. صحيح.
7: نعم. في التثقيف حتى في التكوين.
6: إمداد المجتمع من مستويات معناها الأولى في التعليم. موجود.
7: ولكن لما نعود إلى الدولة اليوم وإلى التعليم العمومي، نجد أنه لا مناصة من إصلاح التعليم العمومي ومن إلحاقه وتمكينه ربما من الرهانات اللازمة كما قلنا تجهيزا وتنظيما حتى يلتحق لأنه حتى المؤسسة العمومية اليوم هي مؤسسة لابد أن تكون منتجة، هي فيها مخرجات. ولما نقول ما نجد نتحدث عن البطالة أو بطالة أصحاب الشهادات اليوم هو شكل من أشكال فشل المدرسة العمومية، لأنه مخرجات هذه المدرسة بين ظفرين تعيش كسادا ولا تباع اجتماعيا ولا تستفيد منها المجموعة الوطنية. وهذا هو المؤسف العملي. ولكن المؤسسات الخاصة اليوم نجد أن هناك تفكر كثيرا في الإدماج، تفكر كثيرا في حتى الإدماج الخارجي، تزود بعض الكفاءات حتى خارج الوطن وليس في داخل الوطن.
6: من الفصل الثاني نمشي للفصل الثالث اللي هو بعنوان العنف الاتصالي في المحيط التربوي، وربما يطول الحديث عن هذا العنف. يعني فيه الكثير مما يمكن أن نتحدث فيه، تهديدات الحياة المدرسية ومخاطر الانفصال النفسي عن المدرسة، في هذا الفصل الثالث من كتاب من إشكاليات الوساطة التربوية في زمن الرقمنة بإمضاء الكاتب والباحث الدكتور فريد الصخيري. في علاقة بهذا العنف، كنا يكون في يعني بعد الحديث عن العنف المعنوي والجسدي، اليوم نتحدث عن العنف الاتصالي والرقمي أيضا.
7: هي من في المدرسة، لما نقارن المدرسة قديما وحديثا نجد أن المحيط الاجتماعي قد تغير اليوم.
6: صحيح.
7: لماذا تغير؟ لأن المدرسة اليوم هي تسبح في محيط من المؤسسات أسميها أنا مؤسسات أو فضاءات هي غير حليفة للمدرسة. ربما هي تقريبا تقوم بأدوار قد تكون في بعض الحيات لا تتكامل مع أدوار المدرسة. لأنه في المتعلم في طريقه إلى المدرسة يمر بقاعات الألعاب، يمر الإلكتروني، يمر بما يسمى بمراكز الإنترنت، يمر بكل أشكال اليوم زيادة على التقنية اليوم الموجودة في كل مكان تقريبا والسوسيو اكتترا أو ما يسمى بالجانب الافتراضي للمدرسة. هل أن كل هذه الوسائط اليوم في المحيط هي حليفة وهي تعين بين ظفرين وتدعم اتجاهات المدرسة وهدف المدرسة؟ الجواب سهل جدا، هو لا يمكن ذلك بأي شكل من الأشكال. وهذا ما يترك نوع من المسؤولية الكبرى اليوم على المدرسة في التقاط وفي أن تكون وجهة بين ظفرين جاذبة لهؤلاء المتعلمين. يعني هل أن اليوم المدرسة هي وجهة جاذبة في شكلها، في مضمونها، في روادها إلى غير ذلك لهؤلاء المتعلمين، أم أنها في آخر الوجهات؟ يعني هذا من الأسئلة ربما.
6: عندما نتحدث عن الانفصال النفسي سي فريد ومخاطر هذا الانفصال النفسي عن المدرسة، كيف يمكن أن يتبلور ربما هذا الانفصال النفسي؟ كيفاش يعيش ويمكن المعلم وإلا المتعلم وإلا كل الفاعلين في المنظومة التربوية، يعني وين يمشي أكثر هذا الانفصال النفسي؟
7: لما نقول الانفصال النفسي نأخذها حتى من باب في متغير وحيد. مثلا الزمن، نتحدث عن الوقت.
6: أي.
7: الوقت الذي يقضيه اليوم المتعلم أمام شبكة التواصل أو في تصفح حاسوبه أو هاتفه، هل لما نقارنه بالوقت الذي يقضى في المدرسة نجد أنه وقت كبير جدا.
6: نعم.
7: وهذا الوقت قد أحيانا حتى يهدد الوقت البيولوجي بالنسبة لهذا المتعلم.
6: بالضبط.
7: وهذا لا يترك، لأنه هو كل المسائل هي تحسن في الجانب النفسي طبعا، لأنه مثل الهجرة تماما، هو قبل أن يهاجر المهاجر هو يهاجر نفسيا قبل أن يهاجر بدنيا. إذن العلاقة النفسية بين المتعلم اليوم وبين المدرسة أمام كما قلنا هذا الثراء الكبير في القدرة على الجذب بالنسبة لهذه البيئات الرسومية المحيطة وهي مصممة خصيصا لهذه الفئات، نجدها تهدد كما قلنا المدرسة في جوانبها التقنية التجهيزية التقليدية، لأن المدرسة التي درست فيها شخصيا لا تتغير ولم تتغير كثيرا عن المدرسة التي يدرس فيها ابني اليوم. وهذا لا يمكن أن نطالب هذا الطفل اليوم وهو ينتمي إلى جيل كما قلنا رقمي أن يحب المدرسة ويتعلق بها نفسيا كما تعلقت بها في السابق. وهذا ما يترك المجال لقضايا أخرى تتعلق بالعنف المدرسي، تتعلق بهجرة، وهو يهجر المدرسة وربما يفشل في المقررات الدراسية ليس بسبب ربما انعدام الذكاء والانخفاض درجات الذكاء، ولكن بسبب عدم اهتمامه. ومهم جدا هنا الاهتمام، لأنه يعني الاهتمام بالشيء هو الذي يعطينا ربما مؤشرات النجاح ومؤشرات التميز في ذلك في تلك الممارسة. إذن هذا دائما أسأل وأعود، لأنني في آخر المطاف أنا مدرس، أعود هل أن الجميع هم على وعي بهذه التغييرات، أم أن المسألة لازلنا إلى الآن نعادي التكنولوجيا في المدرسة؟ وأقولها صراحة، عندما نمنع هذه الأجهزة بتعلة أنها لا تتناسب مع المقر، وكأننا نمنع موجة عالمية، نحن ليس لنا خيار إلا أن ندمجها، نستبطنها، وليس أن نعاديها ونستبطنها ونمنعها،
6: لا يمكن أن ننفصل عنها. نعم.
7: المنع والحجب هو بين ظفرين، ليس طريقة ناجعة للإقناع. وهذا في أتحدث هنا في مظاهر كثيرة جدا، حتى في مستوى التعليم، في مستوى التعلم، وحتى في مستوى ما نجده اليوم من ربما من إحصائيات قد تبدو لي مبالغا فيها في رقمنة المدرسة، لأن تجهيز المدرسة ببضع الحواسيب لا يكفي أن نقول أننا قد غيرنا وجه المدرسة وحولنا، لأن المسألة تتطلب استراتيجيات على مستوى التخطيط، تتطلب بنية كاملة، ربما لابد تتطلب كذلك وعي، لأنه لابد أن يعي المسؤول ويعي السياسي ويعي إذن ربما المشتغل أننا لابد أن نتغير، ليس لنا منص وليس لنا خيار في التغيير.
6: حتى تواكب المدرسة هذه الأجيال الرقمية الجديدة كما تحدثت عليها أنت في الفصل الأول من هذا الكتاب. هذا يهزنا الحديث على هذه الوسائط الإلكترونية، كيف تؤثر على العلاقة التربوية بين المعلم والمتعلم في ظل انتشار هذه النماذج الجديدة للقدوة الاجتماعية، وهذا نشوفه بصفة كبيرة اليوم، وهذا اللي أنت قدمته في الفصل الرابع من كتاب من إشكاليات الوساطة التربوية في زمن الرقمنة بإمضاء الباحث الدكتور فريد الصغيري.
7: لما نقول العلاقة التربوية هي ليست منفصلة عما كنت أتحدث به، لأنه لما نقول أن هناك تغيير، أكيد أن التغيير كان في المرجعيات اليوم، والتغيير كان في النماذج، وكان في القدوات الاجتماعية. السؤال دائما كان القدوة، كان المعلم في زمن ما هو قدوة المتعلم.
6: صحيح.
7: لما نقول قدوة هي في الشكل في هو القدوة، وهو الذي يحافظ على هذه القيمة الاعتبارية في المدرسة إلى وحتى في المجتمع. ولكن المدرس اليوم نجده لأسباب كثيرة، المدرس اليوم أصبح مفقرا اجتماعيا، المدرس اليوم أصبح هو الذي يتقاضى أجرا من المتعلم. إذا تحدثنا عن المدرسة الخاصة
6: والدروس
7: التكميلية، إذن هو إذا أصبح يأخذ أجرا من يعلمهم. إذا الأكيد أن العلاقة التربوية اليوم ستتغير اليوم وتتغير في مستويات كثيرة، لأنه مارسيل كوستيك كتب كتابا يتحدث فيه عن الريلاسيون إيديكاتيف، أنه العلاقة التربوية تبنى في جانب، في كثير منها في الجانب، في جانب الشعور وليس في جانب الشعور. إذا المسألة هي تهتم بنوع من الانبهار اليوم. نجد أن القدوة اليوم، الأكيد أن القدوة الاجتماعية للمتعلم اليوم ليست هي المعلم،
6: ماهيش المعلم. نعم
7: نعم. رغم أن الإجابة التقليدية أختي ربما لما تسأل أي متعلم اليوم ما هي مهنتك المفضلة سيقول لك
6: في جانب المعلم،
7: ولكن حقيقة إذا هناك وجهات أخرى، وجهات تتعلق بقيمات اعتبارية، بشخصيات ربما قد صنعها الإعلام، قد صنعتها الصدفة، قد صنعتها الرياضة، قد صنعتها التغير زمن اليوم، قد صنعتها اللغة.

0: في علاقة بالتغييرات اليوم في العلاقة
1: نعم،
0: التربوية.
1: التغييرات في العلاقة هذه ربما نطمح لها، هذه الصورة الجديدة للعلاقة بين المعلم والمتعلم، هي فقط يعني من دور المنظومة التربوية ككل والفاعلين في المجال التربوي بصفة عامة، أم أنه الولي زاد عنده دور لهنا سي فريد؟
0: نعم، سؤال مهم جدا وسؤال كبير جدا، لأنه لما نقول أن المدرسة هي تتصدر أو هي تنتصب في وسط المجتمع،
1: نعم
0: هي لها علاقة بمؤسسات أخرى، ومن أهم هذه المؤسسات هي الأسرة،
1: نعم
0: لأن الأسرة اليوم أو الأسرة حتى في السابق هي التي تمهد الطريق لهذه العلاقة التربوية. لأنه لما تحط العلاقة التربوية هي أولا العلاقة بالولي الساعة قبل أن نصل إلى المدرس.
1: ترمي ايه
0: نعم، لأن العلاقة التربوية ككل اليوم هي تشهد كذلك تغييرات ربما
1: نعم
0: كبيرة وكبيرة جدا، أثرت إذا على العلاقة داخل الفصل،
1: نعم
0: أثرت على العلاقة التقليدية
1: ايه
0: التربوية، ولكن
1: صحيح
0: العلاقة التربوية هي العلاقة القديمة، هي حتى على العلاقة في الشارع هي تسمى في بعض الحالات علاقات تربوية، لما كان الشارع وكان فيه الكثير من القدوات، كانت التربية ربما تقتسم
1: نعم
0: بين ضفرين من الجميع.
1: ام
0: ولكن اليوم نجد أنه الطابع الاقتصادي والطابع الاستهلاكي اليوم قد
1: ام
0: غلب على
1: ام
0: هذه
1: نعم
0: العلاقات، وتأثرت بها المدرسة. وفيما تأثرت المدرسة؟ لأنه اليوم المدرسة لا زالت في كثير من مقرراتها وكثير من أدبياتها ومن تنظيماتها تراهن على هذه العلاقة التقليدية التي هي تغيرت في الواقع، لابد
1: نعم
0: من معالجتها.
1: نعم نمشي هنا لباب آخر اللي هو الفصل الخامس والفصل الأخير في هذا الكتاب وهذا البحث، في مجال يمكن الكثير منا مش ما يعطيش أهمية ولكن ما يتصورش أنه هو عنده تأثير، وقت نحكيه على الممارسة الرياضية بالمدارس، الدور التنشيطي لهذه الممارسة الرياضية بالمدارس الابتدائية، وانت خذيته اشتغلت عليه في الفصل الخامس من خلال المواقف البيداغوجية للمدرس الرياضي.
0: نعم،
1: نعم
0: سؤال مهم، خاصة إذا تحدثنا عن الطفل، يعني من يرتاد المدرسة بالأساس وحتى في المدارس الأبدية هو الطفل، هو اليافع بين ضفرين.
1: نعم
0: ولما نتحدث عن الطفل نجد أن هناك ذات تطغى كثيرا، وهي الذات الجسمية عند الطفل،
1: اي
0: وهي الجوانب النفسية التي
1: نفسي
0: تتشكل من خلال آليات التشجيع على
1: نعم
0: التفوق والإبداع
1: نعم
0: إلى آخره. إذا هنا تأتي أهمية الأنشطة البدنية في المدارس، وخاصة في المدارس في التعليم الابتدائي.
1: اي
0: ولما نقول الأنشطة، لا أتحدث، لا أريد أن أستخدم كلمات التدريس هنا، يعني هنا نتحدث عن التنشيط. ولما
1: نعم
0: نقول التنشيط اليوم هي فتح الكفاءات ربما المخفية عند الطفل، هو الاشتغال على الجانب النفسي للطفل. وهنا ربما أتساءل عن واقع الالتزام النظامي للمدرسة اليوم
1: ايه
0: والضرورة البيداغوجية والنفسية لتدريس هذه المادة، خاصة بهذه الطريقة التي نراها اليوم،
1: نعم
0: التي نراها اليوم في المدارس. الطفل اليوم لما يذهب إلى المدرسة أرى أنه في كثير من المؤسسات اليوم لا تختلف عن الإدارات العمومية في المجتمع، إذا كل شيء فيه منظم، كل شيء مسطر إلى غير ذلك، ليس هناك فضاءات لمراعاة هذا الكائن، وهي فضاءات لعبية بالأساس، فضاءات اللعب بالأساس،
1: أي
0: فضاءات الحركة، لأنه الطفل الذي لا يتحرك هو طفل مريض. إذا لا يمكن أن نتعامل مع الطفل بذهنية المتعلم الكهل، الطفل يتعلم وهو يلعب.
1: يلعب
0: ولما نتحدث عن التربية البدنية، هناك معضلة كبيرة جدا وعرفتها منذ تجربتي في التدريس في التربية البدنية، أن هذه المادة وهذا النشاط ليس له حظ
1: صحيح
0: كبير جدا في المدارس الابتدائية وفي
1: ابتدائية
0: المعاهد
1: نعم
0: وفي المدارس الإعدادية، إلا بعض الاستثناءات.
1: نعم
0: ولكن عموما إذا مادة التربية البدنية هي من آخر ما يمكن الحديث
1: نعم
0: عنه
1: ظهر لي هي
0: أو نشاط.
1: ظهر لي تولي يعني في مفهومنا احنا تولي مهمة وقت يقرب البكالوري، يفكر في
0: تقريبا
1: العدد يعني، اما في المراحل
0: بالضبط
1: الاولى ما كأنه ما فماش اهتمام كبير بها،
0: بالضبط،
1: مش عارفين قيمتها حتى.
0: وحتى في البكالوريا هي ربما ضغطت عليها واتجهت إلى الجانب الاستعراضي أكثر من
1: صحيح
0: الجانب
1: صحيح.

0: كنشوفوه
1: بجانب،
0: اليوم بصفة كبيرة. ايه
1: نعم،
0: نعم.
1: ولكن في المستويات الدنيا للتعليم، ولما نزور المدارس اليوم في مدارس أخرى في مجتمعات أخرى،
0: نعم.
1: أقول أنها تحترم الطفل
0: ايه
1: وتقدر الطاقات اللاعبية للطفل، لأنه اللعب يمكن أن يكشف لك أو يكشف لنا عن قدرات مخفية وقدرات عظيمة عند الطفل،
0: نعم
1: ويقاوم عنصر الملل بالأساس عند الطفل.
0: نعم
1: ولكن لما نذهب إلى هذه المدارس نجد أن هناك نوع من وكأنه صد هذا الطفل عن أن يقوم بالحركات الطبيعية عند الطفل،
0: نعم
1: يعني الطفل لابد أن يكون نشيطا، أن يكون حركيا
0: نعم
1: حتى على مستوى عدد الساعات أو بالنسبة
0: اي اي
1: وحتى على مستوى كيفية النشاط وحتى على مستوى وسائل النشاط. تقريبا هناك تبخيس كبير وكبير جدا
0: نعم
1: للنشاط أو التنشيط الرياضي أو
0: الرياضي
1: حركة الطفل
0: نعم
1: في كل المستويات
0: نعم
1: التعليمية.
0: نعم لهنا يجي ربما دور المدرس الرياضي، وانت تحدثت ربما على المواقف البيداغوجية لهذا المدرس الرياضي، أي دور له لهنا سي فريد؟ كيف يمكن أن يساهم في يعني خلق هذا التوازن ربما في شخصية الطفل أو في شخصية التلميذ بصفة عامة، حتى يكون يعني كما قلت يعني هذا التوازن في شخصيته، في يعني اللي هو يأثر على علاقته بمحيطه المدرسي، بالفضاء المدرسي، بالتلامذة الآخرين، بالمعلم، يعني عنده دور كبير ربما هنا انت ركزت عليه سي فريد.
1: المنشط الرياضي
0: اه
1: في المؤسسة التعليمية وخاصة في التعليم الابتدائي هي مهمة
0: نعم
1: ووظيفة مركزية في نظري في جلب المتعلم إلى المدرسة وفي ربطه
0: نعم
1: بهذه المؤسسة.
0: نعم
1: ولكن للأسف هناك الكثير من العراقيل بين ظفرين أو التنظيمات الإدارية
0: نعم
1: حتى على المستوى اللوجستي هي تمنع إذا هذه العلاقة وتمنع المدرس.
0: نعم
1: يعني درست أنا في التربية البدنية، الكثير
0: اي
1: من المدرسين
0: اي
1: إذا يشتغلون بحماسة كبيرة مع خاصة مع مع الفئات الدنيا بالنسبة
0: نعم
1: للمتعلمين،
0: نعم
1: لأن الطفل في تلك الفترة هو يبدع ويعبر ويتحرك وينشط دون ما حسابات. يعني لما تحدثت عن البكالوريا مثلا وتحدثت منذ قليل عن البكالوريا، يعني هناك تطغى الحسابات وتطغى الاستعراضات على المشهد، وهناك مشهدية، هناك صورة
0: نعم
1: يجتهد أن تكون مشتركة. ولكن في بعض المستويات التعليمية خاصة نقول الابتدائي وفي التحضيري النشاط البدني مهم جدا، لدرجة كما قلنا أنه المدرس التربية البدنية ربما قد يحتل الصورة المركزية في ذهن المتعلم.
0: متعد
1: يعني
0: نعم
1: نعم من خلال هذه المادة ومن خلال ما يقوم به من تنشيط كما قلنا في هذه المادة يمكن أن ينتج لنا ذاتا متعلمة وذاتا متمسكة بالمدرسة، بفضاء المدرسة، ومتمسكة بعلاقة تربوية. وهنا يأتي الإبداع ويأتي النجاح ويأتي التميز.
0: نعم
1: ولكن للأسف عندما تغيب هذه الشخصية وعندما يشتغل عليها بطريقة إذا كما قلنا فوضوية نوعا ما،
0: اي
1: ولا نركز كثيرا على هذا النشاط، إذا النتيجة ستكون سلبية في علاقة بتهيئة الطفل وتنشئته.
0: نعم نعم حاولنا احنا نقرب يعني مختلف المفاهيم اللي انت اشتغلت عليهم والمحاور اللي ركزت عليهم في هذا الكتاب اللي عنوانته من إشكاليات الوساطة التربوية في زمن الرقمنة. اخذنا فكرة على كل فصل من هذه الفصول في وصف دقيق ربما للوضع التربوي اليوم، وتقديم يمكن مقاربات أيضا تتلائم ربما تتماشى مع الواقع التربوي، هو متغير جدا اليوم. هل استطعنا مجاراة هذا الواقع المتغير أم لا؟ كيف يمكن التأقلم معه ولا الاستفادة منه؟ يعني نقاط منها مطروحة ويطول ربما الحديث عنها، وبعض الإجابات تلقاها في هذا الكتاب. حقيقة استفدنا الكثير يعني بما تفضلت به دكتور. نحب نشكرك برشا على قبول الدعوة وعلى تقديم هذا الكتاب للسادة المستمعين. ألو ألو معش كان مازال يسمع فينا الدكتور فريد الصغيري، وطبعا في تقديم لكتاب من إشكاليات الوساطة التربوية في زمن الرقمنة. تسمع فينا دكتور؟ للأسف انقطعت، ظهرني المكالمة ما عادش يسمع فينا، سونيا ما عادش يسمع فينا، ما الصوت ما عادش واصل للدكتور فريدة الصغيري. تحدثنا على هذا الكتاب البحثي من إشكاليات الوساطة التربوية في زمن الرقمنة، وضيفنا عنده الكثير من الأبحاث الأخرى في مجال التراث ووساطة التراث. سيكون لنا اليوم اخترنا الحديث فقط على هذا الإصدار انطلاقا من هذا انطلاقا من هذا الكتاب البحثي في مجال التربية من إشكاليات الوساطة التربوية في زمن الرقمنة، وسنعود معه لبقية الإصدارات الأخرى في الاختصاصات الأخرى في هذا في مختلف المواعيد القادمة معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية للباحث والكاتب الدكتور فريد الصغيري. مازلنا نكمل معكم لقائنا المباشر من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
3: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا مستمعينا في لقائنا المباشر من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحياتنا لكل مستمعينا، مازلنا مكملين معكم هذا اللقاء حتى حدود الساعة 8 مساء باش نواصلوا مع هذا الخبر في علاقة بمنظمة الصحة العالمية التي أعلنت عن تعيين الباحث التونسي حمدي مبارك في مجلسها العلمي. كان هذا يوم أمس الخميس 27 أوت ضمن تركيبة جديدة. تركيبة هذه تضم 21 عالم وخبير من مختلف أنحاء العالم في إطار تحديد عضوية الهيئة الاستشارية العلمية للمنظمة العالمية للصحة. والبيان اللي كانت نشرته المنظمة يوم أمس فإنه أعضاء المجلس الجديد يمثلوا مختلف الاختصاصات والمناطق والأجيال أيضا، ويشملون خبرات في مجالات الصحة العمومية وكذلك علم الأوبئة والبحوث الطبية الحيوية والنظم الصحية والشيخوخة والهندسة والطب الدقيق والتكنولوجيات الناشئة. هذوما المجالات ولا الاختصاصات اللي يكون فيها ممثلين في منظمة الصحة العالمية. بالنسبة للتركيبة الجديدة للمجلس العلمي فيها ممثلين عن جميع أقاليم منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى زوز أعضاء من فئة الشباب. والباحث التونسي حمدي مبارك هو مختص في علم الوراثة الجزيئي وعلم الجينوم والطب الدقيق وتحليل البيانات الجينومية. هو متحصل على الدكتوراه في البيولوجيا الجزيئية من جامعة فرنسا، وأيضا كان أجرى أبحاث ما بعد الدكتوراه في جامعة طوكيو باليابان وأيضا في أمستردام. الأبحاث هذوما تركزوا على وراثة الأمراض والصفات المعقدة والأمراض النفسية والإدمان وعلم وراثة التوائم. هو حاليا يشغل منصب مدير البحث وتحليل البيانات في معهد قطر للصحة الدقيقة، وتم انتخابه كما قلنا في وتعيينه ضمن عضو في المجلس العلمي لمنظمة الصحة العالمية. هذا المجلس العلمي واللي هو يعد يعني من بين الهيئات الاستشارية العلمية لمنظمة الصحة العالمية، يهتم بشأن أن القضايا العلمية اللي عندها الأولوية والتكنولوجيات الناشئة والابتكارات اللي تنجم تأثر في النتائج الصحية على المستوى العالمي. ويساهم أيضا المجلس في استشراف التطورات العلمية ذات التأثير المرتفع وكذلك مساعدة المنظمة على تحديد الاتجاهات والمخاطر والفرص الناشئة في مجال الصحة، وهذا يعزز قدرتها على مواكبة التطورات العلمية اللي تكون عندها تداعيات على الصحة العالمية. فألف مبروك للباحث التونسي الذي تم تعيينه في مجلسها العلمي حمدي مبارك. احنا هكا نكون وصلنا معكم الجزء الأخير من لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي. برامجنا متواصلة على موجات إذاعة تونس الثقافية دون انقطاع. شكرا لكم على الاستماع. نشكر ضيوفنا اللي كانوا حاضرين معنا منذ الخامسة مساء في هذا اللقاء المباشر من الصالون الثقافي أمنه لكم سونيا الهديوي ونادية حمراني. نخدم معكم بيروك النغم المساء كالعادة في لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي.

الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.

0: على طريق الإبداع،
1: خدمة للإبداع الشبابي وسعياً للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
0: دربة مع فؤاد الجرجوري.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى متابعتنا في هذا العدد الجديد من برنامج على طريق الإبداع رفقة الدكتور فؤاد الجرجوري. أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد.
3: أهلا وسهلا ومرحبا.
2: من جديد نستقبلكم على أثير تونس الثقافية في موعد نخصصه لمحاولة إبداعية جديدة وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. فماذا تراه اختار لنا اليوم الدكتور فؤاد؟
3: سننظر اليوم في نص بعث به إلينا ريحان الأطرش وعنوانه صمت وتطبيع.
2: إطلالة البداية. إذن مستمعينا وسماعتنا

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: مساء الخير في ياسمين على ليل تونس، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا مستمعاتنا في هذه الليلة الصيفية التربية على موجات إذاعة تونس الثقافية في موعد يباشر مباشر تؤمنه لكم مريم جارة في الهندسة التقنية، نزيها الزرعي من أمام ميكروفون استوديو 6. البداية ستكون مع واحد من الملحنين والمطربين والممثلين المصريين الذي تعاون مع الكبار مثل بليغ حمد، فريد الأكرش، محمد الموجي، رياض الصنباتي، كما لحن لنفسه العديد من الأغاني الناجحة. ظهرت موهبته الغنائية منذ طفولته المبكرة ودرس الموسيقى والعزف على آلة العود. قدمها المخرج هنري بركات عام 1959 في بطولة فيلم حسن ونعيم الشهير أمام سندريلا الشاشة سعاد حسني، وهو العمل الذي حقق نجاح ساحق ووضعه في مصاف النجوم. هو صاحب الصوت الذهبي وفارس الأغنية المصرية محرم فؤاد. سنستمع إليه في أول اقتراح طربي.

0: واحنا بنستنى ده اليوم.
1: أعوذ بالله، بقى ده صوتي اتسمع ده يا عالم؟

الحب دق بابي فتح له الباب شبابي الحب دق بابي فتح له الباب شبابي هناني بأحلى عمري.

بي مسح دمعة عيني نسيت كل اللي بي مسح دمعة عيني نسيت كل اللي بي

0: الأولاني، الحب الأولاني، الحب الأولاني.
1: كان هذا محرم فؤاد في الحب الأولاني، نغم من ألحان بليغ حمدي، واستمعنا إليه كذلك في من كم ليلة من كم يوم، مقتطف من فيلم ودعني يا حب، وكنا نسمعه في صوت مريم فخر الدين معاه، كانت في هذا الفيلم ودعني يا حب لقناة وصل على موجات إذاعة تونس الثقافية مع فايزة أحمد، الفنانة اللي تولدت في صيدا لبنان لأب سوري وحصلت لاحقا على الجنسية المصرية ولقبت بكروان الشرق، وتعد واحدة من أبرز قامات الزمن الفن الجميل، وتميزت بصوتها القوي والدافئ وقدمت مئات الأغاني التي لا تزال حية في الوجدان العربي. بدأت مشوارها الفني في عمر 18 عبر الإذاعة السورية، ثم انتقلت إلى مصر لتنطلق شهرتها الكبرى من خلال الإذاعة المصرية في القاهرة، شاركت في بطولة أفلام سينمائية، وأول ظهور لها في فيلم تمرحنا، وطبعا الكل يعرف غنيتها يا تمرحنا، منش نسمعوها في الغنيتين غنية تمرحنا، لكن مش نسمعها في أغاني أخرين. نسمع فايزة أحمد.
2: في همس الشجر بلاقي حبيبي حبيبي وضي القمر، بشوفه حبيبي في همس الشجر بلاقي حبيبي.

الوحده هنا.

0: بينا.
1: على موجات إذاعة تونس الثقافية، تحية متجددة لكل مستمعينا وين ما كانوا يتابعوا فينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. فما نغم الحقيقة أنا آخر مرة كنت مررت في شهر ماي، لكن نغم عنده سحر خاص، خاصة وقت اللي غني عبيد الجوهر مع الفنانة المغربية فدوى المالكي. المزهرية هي أغنية عبيد الجوهر، لكن باش نسمعوها هي غني فيها مع فدوى المالكي. نذكروا أنه عبيد الجوهر هو مغني وملحن سعودي بارز، يعد واحد من أهم مطربي وموسيقى الساحة العربية والخليجية، وتولد في مدينة جدة عام 1953 واشتهر بلقب أخطبوط العود نظرا لبرعته الاستثنائية في العزف على هذه الآلة. سجل أكثر من 52 ألبوم غنائي طوال مسيرته الحافلة، لحن لكبار الفنانين في العالم العربي مثل طلال مداح ونجاة الصغيرة، فاز بجائزة للموسيقى من مبادرة الجوائز الثقافية الوطنية السعودية لعام 2024، كما تم تدشين مسرح عبيد الجوهر أرينا في جدة تقديراً لتاريخه طبعا الفني. من أهم أغانيه قالوا ترى، الجرح أرحم، المزهرية، من عذابي خلاص ارجع. نسمعوا كيف ما قلنا المزهرية هو والفنانة المغربية فدوى المالكي.

لقانا مازال متواصل في ياسمين على ليلي تونس. باش نسمعوا الفنان عنده صوت دافئ هكا هادي يميزه، هو الفنان كارم محمود، كذلك ملحن وممثل لقب أو لقبه جمهور نقاده بالكروان الطيب وفارس الأغنية العربية. ولد عام 1922، بدا حياته منشد للقرآن، ثم انتقل إلى القاهرة عام 1938 للالتحاق بمعهد الموسيقى العربية، وتخرج منه عام 1944. باش نسمعوا كريم محمود في والنبي يا جميل.

كان هذا كريم محمود والنبي يا جميل حش عني هواك، لقانا مازال متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية. سنستمع إلى أم كلثوم، نسمع أم كلثوم.

كانت هذه أم كلثوم لقانا يتواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية باش نغيروا شوية الإيقاع ونرجعوا للمغرب العربي باش نسمعوا واحد من أبرز قامات الفن والأغنية الشعبية التراثية في ليبيا والعالم العربي. تولد في مدينة الخمس عام 1946، توفي في 17 ديسمبر 2017 في تونس بعد مسيرة حافلة فنية امتدت لأكثر من 4 عقود. انطلق في الستينيات بانضمامه لفرقة الإذاعة وكورال الفنان حسن عريبي، حيث تمرس على أداء ألوان الملوف والموشحات، لقب بسفير الأغنية الليبية ونال شهرة واسعة في بلاد المغرب العربي. قدم روائع خالدة مثل ليش بتامر سلك عني، سلم عليك العقل، غنى كذلك الملحمات والأوبراتات، ولحن لكبار أو تعاون مع كبار المطربات والمطربين في الوطن العربي، منهم وردة الجزائرية، سميرة سعيد، لطيفة، أصالة نصري، غدر رجب، والراحلة ذكرى محمد. نسمع محمد حسن.

كان هذا محمد حسن لقناة مازال متواصل على موجات على تونس الثقافية. باش نسمعوا ثنائيات عبد الحليم وشادية.

0: مري
1: عبد الحليم وشاد احتار خيالي توا الختام يكون مع وردة الجزائرية. نتمنى لكم ليلة ممتعة على موجات إذاعة تونس الثقافية في باقي برامجنا وكذلك في النغم الأخير في ياسمين على ليل تونس. أجمل تحيات مريم جارة في الهندسة التقنية ونزيها الزرعي من أمام ميكروفون استديو 6. تصبحون على خير.

0: نحن في بستان الليل نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق
0: ياسمين. ياسمين على ليل تونس موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.

0: مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي.
2: مقامات التجلي.
0: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في عدد جديد من مقامات التجلي، هذه الفسحة التي نخصصها لمختلف الأناشيد الدينية، ونحاول من خلالها التعريف بأهم الأنماط الغنائية المعتمدة من قبل المجموعات الصوفية والطرقية وغيرها من الإبداعات الموسيقية التي تنسج على منوال هذه الأرصدة الفنية التقليدية. سوف نواصل في هذه الحلقة مع الطريقة السلامية في تونس، ونحاول التوسع في كشف مختلف إنتاجاتها الأدبية وممارساتها الإنشادية التي انفتحت عبر السنين على العديد من الأشكال الموسيقية المتطورة. كنا قد شرعنا منذ الحصة الماضية أصدقائنا المستمعين في التعرف على الممارسات الصوتية التأسيسية للطريقة السلامية، والتي كانت تصطبغ في بدايتها بصبغة طقوسية وتتوزع إلى نوعين، إذ نجد ممارسات صوفية ذكرية تعبدية تتمثل في قراءة أحزاب شيخها ومؤسسها عبد السلام الأسمر وسرد وظيفته المخصوصة، وهي عبارة عن مختارات من الآيات القرآنية والأذكار والأدعية والتوسلات. أما النوع الثاني من الممارسات فيتمثل في أداء قطع متنوعة من الإنشاد الصوفي تقتصر على أصوات المنشدين دون مصاحبة أي نوع من أنواع الآلات الموسيقية، وهذه القوالب هي السلسلة الذهبية وسلسلة الفزوع والقصائد الصوفية إلى جانب التصليات النبوية. ثم نجد البحور المنظومة باللهجة العامية الملحونة. بالنسبة للسلسلة الذهبية فهي عبارة عن قصيدة منظومة باللغة العربية الفصحى تتألف من 79 بيتا، صاغها شيخ الطريقة السلامية عبد السلام الأسمر، وضمنها سنده في الأخذ الصوفي الذي يربطه بمصدر الإلهام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عبر سلسلة من الشيوخ والمتصوفة الأعلام. بالإضافة إلى السلسلة الذهبية يتم كذلك إنشاد سلسلة الفزوع، وهي عبارة عن قصيدة مؤلفة من 800 بيت شعري نظمت بلغة التخاطب الدارجة في غرض

حقيقة أداء هذا القالب الإنشادي في تونس، وذكر أن الهيكل اللحني لهذه السلسلة ينقسم إلى قسمين رئيسيين، هما السلسلة ذاتها وأختامها، وكلا القسمين مأخوذين من نفس القصيدة الشعرية المنظومة بلغة دارجة. بالنسبة للقسم الأول وهو قسم السلسلة، فهو متركب من جزئين اثنين على الأقل، الأول في مقام أساسي أو نغمة أساسية مع إمكانية التلوين والتخلص إلى مقامات مجاورة، وله إيقاعان مختلفان، بطيء ثم سريع. أما القسم الثاني فإنه يكون في مقام أصلي مغاير للأول مع إمكانية الخروج إلى مقامات فرعية. وفيما يخص الأسلوب المعتمد في أداء هذه السلسلة، فإن الشيخ المنشد يبدأ في الجزء الأول بترديد عبارة الشهادة لا إله إلا الله في نغمة من اختياره، ثم يشرع في إنشاد الأبيات في نفس النغمة، ويكون لكل بيت صياغته اللحنية المخصوصة التي يعيدها جماعة المنشدين باستعمال عبارة الشهادة لا إله إلا الله. ويمكن أن يكون الانطلاق من نغمة الذيل مثلا، ثم يتم تناول بقية النغمات حسب الترتيب المعتمد في نوبات المألوف. نبقى مستمعين مع هذا الإنشاد للجزء الأول من سلسلة الفزوع بصوت الشيخ الهادي بن عائشة وجماعته من مدينة بني خيار.

0: نواصل أعزائنا المستمعين مع سلسلة الفزوع، وهي نوع من الممارسة الإنشادية الخاصة بالطريقة السلمية والمقتصرة على أصوات المنشدين دون مصاحبة أي نوع من أنواع الآلات الموسيقية. وتتمثل هذه الممارسة في أداء قصيدة منظومة بلغة التخاطب الدارجة في غرض الاستغاثة بالأولياء والصالحين وأهم أعلام التصوف السني المشرقي والمغربي. وقد كنا في الاستماع إلى عينة من سلسلة الفزوع، وتحديدا من قسمها الأول المتركب من جزئين اثنين. الأول يكون في نغمة رئيسية مع إمكانية التلوين والتخلص إلى نغمات مجاورة، ويكون الثاني في نغمة أصلية مغايرة للأولى مع إمكانية الخروج إلى نغمات فرعية. ويستهل الإنشاد في البداية من طرف الشيخ المنشد الذي يقوم بترديد عبارة الشهادة لا إله إلا الله في نغمة من اختياره، ثم يشرع في إنشاد الأبيات في نفس النغمة، ويكون لكل بيت صياغته اللحنية المخصوصة التي يعيدها المنشدون باستعمال عبارة الشهادة دائما. أما فيما يخص القسم الثاني من سلسلة الفزوع فإنه يختلف عن القسم الأول بسرعة نسقه وتوزع صياغته اللحنية على عدة نغمات، ويبقى دور المنشد دائما رئيسيا في هذا النوع من الإنشاد، إذ يتولى أداء معظم الأبيات الشعرية بطريقة ارتجالية في جملة من الطبوع التونسية التي ينتقيها حسب ذوقه وقريحته النغمية، متنقلا بينها بكل حرية وسلاسة وأحكام. نبقى مستمعين مع هذا المثال من الجزء الثاني من سلسلة الفزوع من أداء الشيخ عبد العزيز بن محمود صحبة فرقته السلمية في إحدى المناسبات المنعقدة بالمقام الشاذلي بتونس.
1: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
2: لا إله إلا
1: الله، لا إله إلا الله،
2: لا إله إلا الله،

نواصل أعزائنا المستمعين مع الممارسات الشفوية الخاصة بالطريقة السلمية، وهي الطريقة الصوفية التي تأسست في أعقاب القرن الخامس عشر في مدينة زليتن الليبية على يد الشيخ عبد السلام ابن سليم الفتوري الملقب بالأسمر. تتوزع هذه الممارسات الشفوية مثل ما أسلفنا إلى نوعين: ممارسات صوفية ذكرية تعبدية تتمثل في قراءة أحزاب الشيخ عبد السلام ووظيفته المخصوصة، وممارسات إنشادية تتمثل في أداء قوالب متنوعة من الإنشاد الصوفي المقتصر على أصوات المنشدين دون مصاحبة للآلات الموسيقية. وهذه القوالب هي السلسلة الذهبية وسلسلة الفزوع والقصائد الذكرية والمدحية، إلى جانب التصليات النبوية ثم البحور العامية الملحونة. وقد تحدثنا عن السلسلة الذهبية، تلك القصيدة المنظومة باللغة العربية الفصحى والتي صاغها شيخ الطريقة السلمية وضمنها سلسلة سنده في الأخذ والترقي الصوفي عن جملة المشايخ المربين والأعلام المعلمين. وتحدثنا كذلك عن سلسلة الفزوع، تلك القصيدة التي نظمت بلغة التخاطب الدارجة في غرض الاستغاثة بالأولياء والصالحين وأبرز شيوخ التصوف. ونواصل مع القصائد الصوفية المنظومة باللغة العربية الفصحى والتي يتم إنشادها قبل سلسلة الفزوع وبعدها أيضا بطريقة ارتجالية منفردة، وذلك من قبل شيخ الجماعة أو أحد المنشدين المتميزين. ويتم ارتجال هذه الأشعار باعتماد جملة من الطبوع التونسية والمقامات الشرقية أيضا، كما يمكن المزج بين هذين النمطين من النغمات، وهو مزج حادث بفعل التأثير الكبير للموسيقى الشرقية المصرية خاصة والمسجل في مختلف الممارسات الموسيقية داخل البلاد التونسية على امتداد القرن العشرين وحتى قبله. من الأمثلة على ذلك نقدم لحضراتكم أعزائنا المستمعين مقتطفات من هذه الأبيات الشعرية المرتجلة بصوت الشيخ عبد المجيد بن سعد، ونبدأ مع هذا الارتجال الذي يستهل بالنغمة الشعبية التونسية المعروفة باسم المحير سيكا، يتخللها مقام النهاوند الشرقي، ثم يقع تناول طبع المحير العراق، ثم العودة إلى طبع المحير سيكا. وهذه القصيدة مطلعها: يا خالق الخلق بالسر العظيم، ويا من أمره الحق بين الكاف والنون، أنت العليم بحالي والبصير به، يا مالك الملك يا

مقتطع آخر من إحدى القصائد المرتجلة في الطبوع التونسية يستهلها الشيخ عبد المجيد بن سعد بنغمة الحسين فرمل المايا ثم النواة الذي يتخلله المحير عراق وبعده عودة إلى الحسين. يا سيدا قد زكى أصلا ومرتبة، يا من غدا مدحه في سائر الصحف.

0: التلفي.
1: أبيات شعرية أخرى نقترحها على حضراتكم أعزائنا المستمعين في الدعاء والتضرع إلى المولى، وينشدها بطريقة ارتجالية الشيخ عبد المجيد بن سعد، وتكون هذه المرة كلها في مقامات شرقية، وتكون البداية بمقام النهاوند ثم الراست والبياتي. لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة، ومن عليه لكشف الضر أعتمد.
2: لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت

0: صمد.
1: نواصل مستمعين الأكارم مع هذه المقتطفات من القصائد الصوفية التي يتم إنشادها في الطريقة السلمية بصفة فردية ارتجالية باستعمال جملة من النغمات التونسية تارة والمقامات الشرقية تارة أخرى، وقد يتم المزج أحيانا بين هذين النمطين من النغمات التونسية والشرقية مثل ما عايناه في هذه الأبيات التي أنشدها الشيخ عبد المجيد بن سعد، وانتقل خلالها من مقام البيات إلى العجم عشيران، ثم انتقل إلى الحسين صبا، ومنه إلى رمل المايا. يا لطيف الصنع يا من كلما دهم الأمر جلا ما دهما.

0: لهما.
1: واستجب منا دعاءنا كرماً.

0: محتمى.
1: أبيات شعرية أخرى في الدعاء والابتهال والتضرع إلى الله يرتجل إنشادها الشيخ عبد المجيد بن سعد باستعمال مزيج من الطبوع التونسية والمقامات الشرقية، ويستهلها بطباع المحير سيكا ثم مقام النهاوند فالبياتي والرست، ثم ينتقل إلى طباع المحير عراق ويختم برصد الذيل. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا.

0: كنا قد انتقينا لحضراتكم مستمعين الأكارم منتخبات من بعض القصائد الصوفية التي يتم إنشادها صلب الطريقة السلمية بطريقة ارتجالية قبل إنشاد سلسلة الفزوع وبعدها أيضا. وقد تميزت هذه القصائد المرتجلة باستعمال جملة من النغمات الموسيقية الموزعة بين الطبوع التونسية والمقامات الشرقية، وقد يقع الخلط بين النمطين أحيانا نظرا لما شهدته جل الممارسات الموسيقية في البلاد التونسية من تأثر بالموسيقى المصرية منذ انبلاج القرن العشرين وحتى قبل ذلك. وكنا قد قدمنا هذه المنتخبات الذكرية بصوت الشيخ عبد المجيد بن سعد، ونظرا لشهرة هذا المنشد وتميزه في مجال الإنشاد السلامي عموما، رأينا من المفيد أن نخصص حيزا للتعريف به وبمسيرته الحافلة في مجال الإنشاد. قبل ذلك نقترح على حضراتكم مقتطفا ارتجاليا آخر للشيخ عبد المجيد في مقام البياتي المشرقي، وقد تناول هذه المرة قصيدة للمتصوف المغربي الشهير الحسن ابن مسعود اليوسي في التشوق إلى الحج، ومطلعها جد في سيرها فلست تلام، هذه طيبة وهذا المقام. والحسن اليوسي هو أديب وفقيه مالكي مغربي، ولد سنة 1360 وتوفي سنة 1690، وكان ينعت بغزالي عصره في المغرب الأقصى. تحول اليوسي في عدة مناطق مغربية طلبا للعلم والمعرفة، فحل بيتكالا ومراكش وسوس قبل أن يقصد الزاوية الدلائية ويستقر بها ما يربو عن 20 طالبا للعلم أولا ومتصدرا للتدريس ثانيا، ثم قدم إلى مدينة فاس ليتقلد منصب التدريس بجامع القرويين ثم بالمدرسة المصباحية. واشتهر الحسن اليوسي في مجال التصوف حتى قال فيه العياشي صاحب الرحلة: من فاته الحسن البصري يصحبه فليصحب الحسن اليوسي يكفيه. أخذ اليوسي عن محمد بن ناصر الدرعي وعبد القادر الفاسي وغيرهم، وتأثر منهجه التدريسي في تلقين العلوم بشيخه محمد بن ناصر شيخ الزاوية الناصرية الشاذلية بتمكروت، وقد دعا له شيخه ابن ناصر قائلا: جعلك الله عينا يستقي منك أهل المشرق والمغرب. نبقى مستمعين مع هذا المقتطف من قصيدة الحسن اليوسي يرتجلها الشيخ عبد المجيد بن سعد في مقام البياتي: جد في سيرها فلست تلام، هذه طيبة وهذا المقام. حرم حله نبي كريم وإمام بجنبه وهمام، وجلال وهيبة ووقار وبهاء ورفعة واحترام. ها هنا فليسقى الفؤاد لتطفى حرق شبه الهوى وضرام. مت هنا لوعة وشوقا ووجدا وغراما فما عليك ملام. نحن في روضة الرسول جلوس، هذه يقظة وإلا منام. جد في سيرها فلست تلام، هذه طيبة وهذا المقام.
1: جد في سيرها فلست تلام، هذه طيبة وهذا المقام.

0: الله إني نزيل ونزيل الكرام ليس يضام آل بيت الرسول إني محب وجزاء المحبة الإكرام.
1: نواصل أعزائنا المستمعين مع الطريقة السلمية للتعريف بأحد أبرز منشديها في البلاد التونسية وهو الشيخ عبد المجيد بن سعد. ولد الشيخ عبد المجيد يوم غرة مارس سنة 24 و900 وألف في حي الجامع بمدينة القيروان من أب أصيل دوار أولاد سعد. زاول تعليمه بالمدرسة الابتدائية الأسوار إلى أن حصل على الشهادة الابتدائية، وكان طوال تلك الفترة يتردد على زاوية سيدي عبد السلام قرب جامع عقبة بن نافع، حيث تعرف هناك على الشيخ المرحوم محمود الورتاني الذي كان من أبرز منشدي الأغاني الصوفية في ذلك الوقت. آمن الشيخ محمود الورتاني بقدرات الشاب الصغير عبد المجيد وأعجب بصوته فضمه إلى مجموعته وتنبأ له بمستقبل مشرق في عالم الإنشاد الديني السلامي بالخصوص. ثم قدم الشيخ محمود الورتاني الفتى عبد المجيد إلى المقرئ القيرواني الشهير الشيخ علي البراق، ومنذ ذلك الحين صار الشاب عبد المجيد بن سعد محط أنظار الجميع. سافر بن سعد إلى العاصمة تونس والتحق بالمعهد الصادقي لمزاولة تعليمه، وقد أقام منذ حلوله عند إحدى العائلات المعروفة بحبها لفن الغناء والإنشاد، فازداد قربا من الموسيقيين والمنشدين ونهل فنون التلحين والأداء وكذلك كتابة الشعر والارتجال. وصاحب عبد المجيد بن سعد عند إقامته بالعاصمة ذات مرة الشيخ علي البراق إلى قصر الباي لإقامة حفل إنشادي، فزادت بذلك شهرته وامتد إشعاعه. لكن إقامته بتونس لم تطل بسبب الحرب العالمية، فاختار العودة إلى القيروان، واقترح عليه أحد أصدقائه المقربين مصاحبته إلى مدينة القلعة الكبرى من ولاية سوسة، فوافقه على ذلك، وبدأ من هناك العمل الفعلي ضمن فرقة الشيخ مسعود ساسي للسلمية. وقد كانت انطلاقته الحقيقية من تلك الربوع، فجاب مدنا وقرى وأحيا عديد السهرات. وسريعا ما تميز الشيخ عبد المجيد بن سعد عن بقية المنشدين بجمال الصوت وحسن الأداء. من الأناشيد التي اشتهر بها الشيخ بن سعد نشيد يا صاحب الجاه، وهي مدحة من الأمداح العديدة التي نظمها ولحنها الشيخ بن سعد في نغمة العرضاوي العزيبي القيرواني، وخصصها للصحابي أبي زمع البلوي دفين القيروان المسمى لدى العامة بسيد الصحبي ساكن صبرًا.

كان هذا أعزائنا المستمعين مقتطفا من المدحه التي تغنى فيها الشيخ عبد المجيد بن سعد بالصحابي دفين القيروان المشهور باسم سيدي الصحبي، وهو أبو زمعة عبيد ابن الأرقم البلوي الذي استشهد سنة 34 للهجرة 54 و600 للميلاد خلال عمليات الانتشار الإسلامي الإفريقية، وذلك في غزوة معاوية ابن حديج، وهو في عز المنازلة ضد الجيوش البيزنطية قرب عين جلولة الواقعة على بعد 30 غرب مدينة القيروان. وقد دفن جثمانه في موضع القيروان قبل التأسيس، وتتفق الروايات على أنه قد احتفظ في قلنسوته يوم منى في حجة الوداع ببعض شعيرات النبي، لذلك وسماه أهل القيروان بصاحب الشعرات. ويعتبر مقام أبي زمعة البلوي بالقيروان من أهم المزارات الدينية بالبلاد التونسية، حيث يرجع تاريخ بنائه إلى عهد حمودة باشا المرادي الذي حوط مثوى الصحابي بجدار دائري، على أن يستكمل حفيده محمد ابن مراد الثاني بناء الزاوية سنة 84 و600 وألف. سوف نستكمل أعزائنا المستمعين في الحلقة القادمة ما بدأناه من حديث حول مسيرة الشيخ عبد المجيد بن سعد، أحد أهم الأعلام البارزين في مجال الإنشاد الصوفي الخاص بالطريقة السلمية، والذي تميز بالإضافة إلى جمال الصوت وسعة الحفظ بتأليف النصوص الذكرية وتلحينها أو تركيبها على صيغ لحنية شهيرة، وهي القوالب المعروفة باسم الصنائع التي ظهرت في مرحلة متقدمة صلب الطريقة السلمية، وذلك بعد السلاسل المدحية والقصائد الذكرية والتصليات النبوية مزامنة مع سرد القصة المولدية. سوف يكون لحديثنا في هذا الموضوع بقية لمزيد التعرف على هذه القوالب الإنشادية السلامية. وحتى نلتقي في موعد الأسبوع القادم، نحييكم أصدقائنا المستمعين ونتمنى لحضراتكم أمتع الأوقات مع بقية برامج إذاعة تونس الثقافية.

0: إلى اللقاء.
1: مقامات التجلي.
2: مقامات التجلي.
3: مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي. سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي، جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
3: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: كتابات من العالم. كتابات من العالم. كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.
1: أعزائي المستمعين متابعي إذاعة تونس الثقافية، تحية طيبة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كتابات من العالم. نلتقي أسبوعيا لنأخذكم معنا في رحلة حول العالم دون تأشيرة ودون جواز سفر. فكلمة العبور هي الفن الذي لا حدود له، لا في الزمان ولا في المكان. كالعادة رفيقتي في هذه الرحلة أنا حنان جنان، الإعلامية والناقدة دلال الغربي. مرحبا دلال.
2: مرحبا حنان، على هذه الأرض ما يستحق الحياة حنان. إذن مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية في حلقة جديدة من كتابات من العالم.
1: يقول فيكتور هيغو: حيث تنتهي قوة الكلمات تبدأ الموسيقى، فهي تعبر عما لا يمكن قوله وما يستحيل السكوت عنه. أما بودلاخ فيعتبر أن الموسيقى تكتب ما لم تكتبه الكتب، تفتح أبواب السماء كما يفتح الكتاب أبواب الأرض. لذلك اخترنا أن نسافر اليوم أعزائي المستمعين على أجنحة الموسيقى، وسيكون قائد رحلتنا الذي شرفنا بالحضور الأستاذ الدكتور مكرم الأنصاري. هو أستاذ جامعي في المعهد العالي للموسيقى بصفاقس وباحث مختص في الموسيقى التقليدية التونسية. له مؤلفات عديدة، نذكر منها مساهمته في كتاب جماعي بعنوان قراءات في سيرة محمد التريكي وأعماله الموسيقية، صدر سنة 2021، وآخر إصداراته نحو قراءة جديدة لتاريخ الموسيقى في تونس من خلال أرشيف الباغون ديرلونجي الذي صدر سنة 2025. قدم عروضا موسيقية كثيرة في تونس وخارجها، كما شغل منصب مدير بيت الملوف بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة شادي القليبي بتونس. مرحبا بك أستاذي الكريم.
3: مرحبا بك حنان، وشكرا على الاستضافة، وتحية لكل مستمعي الإذاعة الثقافية.
1: طبعا البداية باش تكون بليلة البنات، أغنية من تلحين الدكتور مكرم الأنصاري، أداء العظيم لطفي بشناق وكلمات هيفا اليحيوي.